أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قيل: ثم من؟ قال: رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. إن العزلة والاختلاط لا يمكن أن يكونا وصفين دائمين للإنسان، فليقسم المسلم وقته بين الخلوة النافعة والاختلاط الحسن ليخرج من الحالين بما يصلح شأنه كله. على هذا الأساس نتخير الأصحاب ونرغب في الصداقات أو نزهد فيها. وأول شرائط الصحبة الكريمة أن تبرأ من الأغراض، وأن تخلص لوجه الحق، وأن تولد وتكبر في طريق الإيمان والإحسان، وهذا هو معنى الحب لله. إن الإنسان إذا رسخ في فؤاده اليقين وخالطت بشاشة الإيمان قلبه وأحس بحلاوته في مذاقه، أصبح ينظر للأحياء قاطبة على ضوء العقيدة التي تمحض لها، فهو يحب لمبدأ لا لشهوة، ويكره لمبدأ لا لحرمان. قد تتجمع القطعان على مورد عذب أو كدر، وقد يلتقي الناس على دنيا عارضة أو دائمة، وربما تأسست بينهم علاقات متينة، بيد أن هذا الضرب من التعارف والتواد لا يقاس بما ينشأ بين أصحاب المثل العليا من محبة وصفاء وتعاون ونقاء. ولذلك احتفى الإسلام بمشاعر الصداقة النقية، احتفى الإسلام بمشاعر الصداقة النقية ورغب المؤمنين في إخلاصها لله وإبقائها لوجهه، وجعل لها من جميل المثوبة ما هي له أهل. يقول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، فخبرنا من هم. قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس.

الحب في الله لا يزعمه كل أحد ولا يصدق من كل دعي، فلا بد أن يعرف الإنسان ربه أولاً معرفة صحيحة، ثم يغالي بهذه المعرفة حتى ترجح في نفسه ما عداها، ثم ترقى هذه المعرفة إلى حب الله ذاته وإيثار العمل له، وعندئذ

يصدق على المرء إذا أحب أو كره أنه أحب لله وكره لله. أن يعجب المرء بموهبة عظيمة أو يستلطف سيرة آخر فيحبه، فذلك لون آخر من الصداقة غير ما نحن بإزائه. لما كان الحب في الله خاتمة مراحل تسبقه في مراقي الإيمان، كانت ثمرته لا تبدو إلا عند من أنضجتهم حرارة الإخلاص. كان فيض هذا الحب دليل كمال ونقاء يستحقان أجل الجزاء. قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. كلا الأخوين المتحابين في حماية الله وفي كنفه.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهلا

0: الجهلاء وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء وجعلت كتابك مرشدا حكيما وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ أَوَلَمْ

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة FM على هواك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
4: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
4: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 14 على جدة FM.
1: من اجل حياة اكثر ايجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم الى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي آي أو إس وأندرويد ساودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا. انطلقنا في برنامجكم برنامج ابدأ صح.
2: ابدأ صح أكيد على سعودي جدة راديو. جدة راديو، تعالي اقعدي هنا جنبي. صباحك ورد، صحبك ورد سارة خوجة، صباحك ورد دينا.
1: طيب
2: سعد
1: إيه؟ طيب
2: إذاعة جدة وخلاص. أنا تعليمي أمريكاني.
1: عشان كده.
2: أكيد إذاعة جدة، إذاعتنا الجميلة، بيتنا الأول دائما، وإذاعتكم اللي بترافقكم طوال اليوم ببرامجها المتنوعة. نبدأ معكم في بدايتنا في برنامجكم ابدأ صح اللي بيرافقكم من اليوم الأحد إلى يوم الخميس من 6:30 إلى الساعة 10 صباحا. أجمل صباح لكل اللي بيسمعنا وكل اللي مشاركنا موجتنا الغالية أكيد، وبادئ الصباح وبادئ أول ساعة في يومه. إيش تتخيل إحساسهم؟
1: صحيح،
2: الناس اللي بعدها
1: لسه دوبة ما شربت
2: دوبة كده بتقول
1: يعني دوبة صاحي، العالم كله هتصحى معنا.
2: يا صباح
1: الخير.
2: صباح
1: الخير
2: يا ربي. طيب، اجعله يوم خير.
1: خلينا نبدأ صباحنا إن شاء الله في هذه الساعات عبر أثير إذاعة جدا. نقول أهلا وسهلا فيكم لكل من يستمع إلينا، نقول صباح الخير وتحية من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم معكم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة.
2: أكيد طبعا حابين نسمع أصواتكم الحلوة ونبدأ صباحنا معاكم. إحنا كمان الأرقام اللي ممكن تتواصلوا معنا فيها على 012-6477-154 012-6495-154 012-647-8544. وكمان عندنا رقم الواتساب يا دينا
1: على 800-244-28-28. تقدروا تسمعونا كمان على جدة أندرسكور راديو في إكس، هذا حسابنا الرسمي. أما على سعودي راديو بلس التطبيق، تقدروا تفتحوا التطبيق وتشوفونا في إذاعة جدة. خلينا نوقف أول محطة وبعدها فطالعين فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح بيه.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام.
3: اخبار الطقس على جدة اف ام وحالة الطقس المتوقعة ليوم الاحد في المملكة. بمشيئة الله تعالى الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء متفرقة من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وشرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول بعد الظهيرة شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 30

0: كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيراً حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب نقول صباح الخير لكل اللي

0: الآن تو يفتح الراديو تو يستمع إلينا، نقول لكم أهلا وسهلا فيكم. بداية مشوارنا معاكم في ابدأ صح. نبدأ مع تصبيحاتكم زي ما تعودتوا دائما، وأول تصبيحة معانا من عبد العزيز عسيري، صبح علينا ويقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، صبحك الله بالخير والأنوار. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عماد: تتجلى روعة الحياة بوجود أهل القلوب النقية الثابتة على مكارم الأخلاق، فجمعت بين الطيب والوفاء والصدق والصفاء، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو فؤاد، يصبح علينا ويقول: أسأل الله لكم صباحا طيبا مباركا ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا.
1: وأبو مناف يقول: مع إشراقة الصباح وصوت العصافير يتجلى لنا هذا الصباح ليرسم في قلوبنا يوم جديد مليء بالنشاط والحيوية، يا رب اكتب لنا في هذا الصباح كل ما هو خير لنا وبشرنا بما يسرنا. أيضا تحية من آدم العاقب علي، بيصبح عليكم ويصبح عليك يا سارة ودينا وكل اللي بيسمعنا وفاطمة وعليا، شكرا لك ويسعد صباحك، أصبحنا برحمتك يا الله فاشملنا بفيض مغفرتك، صباح الخير. أبو زيد: صباح الفل والياسمين لك أنت كمان يا أبو زيد. عبد الرحيم أثبيتي: صباحك ورد يا عبد الرحيم أثبيتي، وشكرا لكلماتك الحلوة، وبيتمنى لنا صباح يملأ سكون النفس طمأنينة القلب وراحة البال وجميل الستر.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من محمد أيوب، يصبح علينا: صباحك أنوار يا محمد. أيضا عبد الله بركات يصبح علينا مع يقول: مع أنفاس هذا الصباح النقي أسأل الله المنان أن يجبر قلوبكم جبرا يليق بكرمه، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. نوار العتيبي يصبح علينا ويقول: اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، صباحك أنوار أهلا وسهلا فيك. أيضا فضل السنيدي يصبح علينا ويقول: متعكم الله بالصحة والعافية وبت في نفوسكم الطمأنينة، صباحك أنوار أهلا وسهلا فيك. أيضا عندنا أوكي يلا.
1: صباح الورد يا عبد الهادي عمران، ويقول: صباح الأمل والتفاؤل، دع يومك يبدأ بابتسامة ونية طيبة، فالحياة جميلة وتستحق أن تعاش، صباح ما يحلل بوجودكم. شكرا لك يا عبد الهادي عمران، وأكيد صباحنا ما يحلل بوجودكم أنتم مستمعي برنامج ابدأ صح. فهد يقول: صباح الخير، اجعل يومك يبدأ بابتسامة وثقة بأن القادم أجمل بإذن الله، شكرا يا فهد. عاقل المحمادي: صباح يملأ الأمل تزهر فيه الأمنيات ويكتب الله لك فيه الخير أكثر مما تتمنى، أسعد الله صباحكم بالخير، نسأل الله التوفيق لطلابنا وأبنائنا. طبعا نتمنى لهم أكيد كل الخير، بدأوا اليوم يدينا طلاب المملكة بالامتحانات، وجدة والمدينة ومكة والطائف بإذن الله حيبدأوا الأحد القادم. شكرا عاقل المحمادي. ومعانا
0: أيضا تصبيحة من خليفة زبير حمد، يصبح علينا. وأيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أبو إلاف: شكرا جزيلا لك على كلماتك الجميلة، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك. خالد خرجاوي يصبح علينا أيضا بكلماته الجميلة، يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا حمود يصبح علينا أيضا، وعندنا تصبيحة من ما أدري
1: من روبن.
0: أوكي،
1: ما أنت فاكرة صديق البرنامج روبن؟
0: لا لسه ما
1: شال هود وخلالك روبن عشان تبسطي. صباح الخير يا روبن، ويجعل صباحك أنت وكل اللي بسمعنا أجمل صباحات. يزيد: اللهم اشملنا بحبك ومنحنا جنتك وشفاعة نبيك ومحبة عبادك، اللهم اجعل قلوبنا على طاعتك واجمع نفوسنا على خشيتك واجمع أرواحنا في جنتك، اللهم آمين. أمال فهمي بتسلم عليكم جميعا وبتقول: صباح الورد والياسمين

0: تصبيحتنا الجاية من؟
1: طيب خلينا نقول آخر شيء تصبيحات على السريع قبل لا نبدأ مشوارنا معاكم وننتقل إلى من أنا. عندنا أبو مقرن، يعطيك العافية أبو مقرن، شكرا جزيلا لك. وأيضا من ضمن التصبيحات عندنا غفران، صبح علينا، الله يوفقكم يا رب، يعطيك العافية يا غفران. هذه هي تصبيحاتنا اللي كانت معانا. ننتقل إلى لغزنا. لغزنا يتكلم عن مكان. أوكي، لغزنا يتكلم عن مكان. ركزوا كويس، اليوم اللغز كتبته إيمان، أوكي، مش أنا، اليوم إيمان كتبت اللغز. ركزوا كويس إن شاء الله وأموركم كلها تمام. نطلع فاصل وراجعين من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح ومشوارنا معاكم في هذا الصباح الجميل. وصلنا للغز.

0: اللغز مكان. ايش يقول؟ يقول انا مكان كلما اخذت مني زدت ثراء غنى ولم ينقص منه شيء، رغم انه متاهة الى انه ثابت لا تتحرك حجارته. اختلفت اساليبي عبر العصور، ولكن الاساس والهدف واحد، فمن انا؟
1: طيب يلا عيدي لنا اللغز. لا لا لا لا تفضلي عيدي اللغز انت تبغى تفهمي بس باي طريقه اقري. يلا
0: هذا المكان يقول لكم انا مكان كلما اخذت منه زدت ثراء لم ينقص منه شيء، رغم انه متاهه الى انه ثابت لا تتحرك حجارته. اختلفت اساليبي عبر العصور، لكن الاساس والهدف واحد، من انا؟
1: طيب خلينا نذكركم بأرقامنا، تقدروا تشاركونا عن طريق الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-7844. هذه الأرقام للاتصال، لو سمحتوا اسمعوا اللغز قبل لا تتصلوا عشان يكون عندكم فكرة وفي مجال أنكم تفكروا قبل لا تتصلوا. أما على الواتساب على 800-244-28 بالإجابة من غير اسم للأسف ما حناخدها. وتقدروا أيضا تشاركونا على تويتر على جدة اندرسكور راديو، تقدروا تحطوا إجاباتكم تحت تغريدة البرنامج حتلاقوها، تعطونا كمان إجاباتكم، حنبدأ نصير نفعل إكس. ولكن قبل هذا كله خلينا نسمع اللغز وبعدها نطلع فاصل.
0: اللغز يقول أنا مكان كلما أخذت منه زدت ثراء لم ينقص منه شيء، رغم أنه متاهة إلى أنه ثابت لا تتحرك حجارته. اختلفت أساليبي عبر العصور، ولكن الأساس والهدف واحد، من أنا؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح مكمل معاكم، واللغز يقول يا دينا.
3: طيب يلا، اللغز يقول: أنا مكان كلما أخذت منه زدت ثراء ولم ينقص منه شيء، ثم ورغم أنه متاهة إلا أن ثابتة لا تتحرك حجارها. اختلفت أساليبي عبر العصور، ولكن أساس والهدف واحد. خلينا نأخذ أول اتصال. أبو بكر، صباح الخير.
2: صباح الخير يا أبو بكر.
4: صباح النور والسرور،
2: كيف حالك؟
4: أبشرك في نعمة الحمد لله.
2: إن شاء الله بداية أسبوع حلوة كده لك وكل اللي بسمعنا
4: وياكم يا رب.
2: طيب تحب تسأل الأسئلة الطيبة ترى، يعني إيش توضح لك الفكرة أكثر؟
4: أبدا، الإجابة هي الأرض.
2: الأرض؟
4: نعم.
3: متأكد يا أبو بكر؟
4: إن شاء الله.
3: متأكد؟
4: إن شاء الله.
3: آخر كلام.
4: آخر كلام.
3: تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: شكرا يا أبو بكر.
3: يلا نروح لغفران. صباح الخير يا غفران.
5: صباح النور، يا هلا.
3: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف حالك؟
5: والله الحمد لله تمام. أنتوا كيفكم مع الصباح اليوم؟
3: طيبين. يلا
2: آخر
3: يا غفران.
2: حلاوة. آخر حلاوة.
3: يلا قولي لي.
5: المدرسة.
3: المدرسة، متأكدة؟
5: والله هذا اللي طلع معايا يعني.
2: طب إيش اللي خلاك تقولي المدرسة؟
5: حسيت إن هو إنه مكان ثابت، وإنه كل ما أخذ كل ما طلع منه يعني فائدة، فإنه يعني مثلا الطلاب اللي يخرجوا من هذا المكان يعني إنه المدرسة بتطلع أشياء مفيدة وما بينقص من قدرها يعني.
2: أوكي. عندك أحد في المدارس؟
5: إيوة أختي.
2: اليوم بدأت اختبار؟
5: إيوة. الله يوفقها يا رب.
3: يوفقها. تمام، يعطيك العافية. يلا يلا يا غفران، شكرا لك. يلا ناخذ محمد السهلي.
2: محمد السهلي، يا هلا.
6: السلام عليك.
2: عليكم السلام.
6: بخير يا ايمان؟
2: بخير، عساك بخير.
6: الله يصبحك بالخير
2: ويعافيك. يصبحك الله بالنور والسرور.
6: صباح الخير يا دينا.
3: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
6: الله يصبحك بالخير والعافيه. صبح عليك وعلى الساره.
3: يا هلا فيك. يلا يلا،
2: صبح عليكم كمان.
3: يلا
2: محمد السهلي، ايش الاجابه او تحب تسال؟
6: انا اقول البحر ان شاء الله.
2: البحر اخر كلام؟ أيوه. زي ما دينا تقول
6: آخر كلام زي ما قلت.
3: خلاص.
2: شكرا يا محمد.
3: آخر آخر شيء محمد، ثبت. ها
6: إيه خلاص.
3: تمام، يعطيك العافية. يلا روح لسليمان. صباح الخير يا سليمان.
7: ألو، صباح الخير، السلام عليكم.
3: وعليك السلام والرحمة، يا هلا.
7: أول شيء يا أختي دينا، أختي ما باسمي باسم عائلة الكريمة، أحب أشكرك يا أختي دينا وأختي إيمان لوضع سؤال سهل الحمد لله.
3: شكرا لك. أعطينا إجابة. أعطينا إجابة. يلا يا سليمان.
7: الإجابة من غير تردد ولا استرجاع. المنجم.
3: المنجم.
7: فخور إني أول واحد. غشوا مني أمس.
3: منجم. منجم. متأكد.
2: سليمان.
3: متأكد.
2: المنجم.
7: متأكد 100% مليون بالمية.
3: خلاص أكيد.
2: يقولك هو فخور إنه أول واحد جاوب صح.
3: يلا، مو هو دائما فخور بس دائما.
2: الله يسعدك يا سليمان.
3: يعطيك العافية، شكرا لك يا سليمان.
2: 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 وكلمونا. وخالد، يا هلا.
8: السلام عليكم. صباح الخير.
2: صباح الورد يا خالد، هلا وسهلا، كيف حالك؟
8: طيبين.
2: بخير، عساك بخير. انت كيف حالك؟ امورك تمام؟
8: الحمد لله.
2: حابب تسأل؟
8: ما يحتاج، بس اللغز الأسبوع ده خفيف إن شاء الله.
2: خفيف إن شاء الله.
8: هي حالتين، يا الله يكرمكم، لا الرمل يا البحر يا الماء.
2: الرمل أو البحر.
3: طيب اسمعني خالد شغلة، نحن لما نقول مكان يعني مكان ندخل فيه، مكان مبنى، مكان، فركزوا. الناس اللي قالت البحر ترى غلط. يلا
2: فرصة. شفت فرصة أخرى للإجابة. يلا. يا خالد
3: يلا. نحن نتكلم على مبنى ندخل فيه.
8: مبنى خلاص المدرسة.
3: المدرسة. متأكد؟
8: إن شاء الله.
2: شكرا أوكي. يا خالد.
3: يعطيك العافية يا خالد. يا هلا يا هلا. طيب طيب يعطيك العافية. هلا وسهلا فيك. يلا روح لغيلان.
8: الله يحييكم. صباح

0: يا هلا.
1: المتحف، المتحف.
0: متأكد يا غيلان على طول كذا من غير أسئلة من غير شيء؟
1: والله فكرت المتحف أو البرج أو الجسر، لكن المتحف، خلي المتحف.
2: المتحف أو إيش؟
1: الجسر.
2: الجسر.
0: أيوة.
2: أو قلت شيء ثالث؟
1: البرج، البرج.
2: البرج.
0: أوكي. متأكد خلاص؟
1: الله يخليك.
0: المتحف خلاص، أحطها المتحف.
1: إن شاء الله.
0: آخر كلام.
1: آخر كلام.
0: يلا يعطيك العافية، شكرا لك. هلا
2: ورد.
0: يلا.
2: هلا يا ورد.
3: هلا استاذة إيمان.
2: يا هلا بك يا ورد، صباحك ورد.
3: أخبارك إيمان؟
2: خير الله يسلمك، كيف حالك؟
3: أنا أقول لها تمام، أنا أقول لها الكهف يا دينا.
2: الإيش؟
3: الكهف أو
2: الكهف.
3: أيه.
2: ليش الكهف؟
3: ما أدري، أنا دائما إجابات
0: ورد دائما ترمي كده.
2: خلاص. أيوة طيب.
0: خلاص.
2: شكرا. إيه ورد.
0: يلا الكهف.
3: تحية
0: لسارة. طيب أنا بس أبغى أقول شغلة ولا نأخذ الاتصال أول. يلا مرحبا حمود، صباح الخير يا حمود.
4: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا.
4: تحيات لك يا دينا وسارة وإيمان.
0: يا هلا
2: وسهلا. هلا بك يا هلا.
0: يلا يا حمود.
4: المدرسة إن شاء الله.
0: المدرسة. متأكد؟
2: المدرسة
4: إن شاء الله.
0: المدرسة ولا مع الناس؟
4: لا لا المدرسة إن شاء الله، أنا نأخذ منها العلم ونزداد.
0: خلاص آخر كلام
4: إن شاء الله.
0: بقول لك شيء يا حمود، الى الى الان ما في ولا اجابه صحيحه جاتني. ركز. ها ركز.
4: خلاص اشوف على الواتس.
0: يلا ممتاز.
2: نشوف على الواتس.
0: يلا
2: اللي حابب يشاركنا اكيد على الواتس 800 244 28 28. ويا هلا بفهد.
0: ابو فهد.
2: ابو فهد يا هلا.
5: السلام عليكم، اسعد الله صباحي وصباحكم.
2: اسعد الله صباحك بكل خير يا ابو فهد. هلا وسهلا
5: جميعا.
2: حياك.
5: أنا أقول بمشيئة الله هي الجامعة، المدرسة بشكل عام.
0: طيب أنا قبل شوية الآن قبل شوية قلت ترى ما جاني إجابة صحيحة.
5: ما جاء إجابة صحيحة.
0: طيب. لا. وأغلبهم قالوا المدرسة عشان نكون واضحين.
2: طيب أبو فهد.
0: اسأل اسأل.
5: يقول لك خلص تحفيظ القرآن، وإذا في تعديل أعدل لكم.
0: ما هي تحفيظ القرآن هي مدرسة ترى.
2: طيب. خلاص يعني نستنى على الواتساب.
0: متأكد خلاص آخر كلام؟ لا استنى بس دقيقة عشان أكتب إيش أثبت إيش.
5: ثبت المدرسة.
0: المدرسة ماشي. يعطيك العافية يا هلا يا هلا يا هلا. طيب يلا نعيد اللغز قبل أن نطلع فاصل.
2: اللغز يقول أنا مكان كلما أخذت منه زدت ثراء لم ينقص منه شيء رغم أنه متاهة إلى أنه ثابت وحجارته لا تتحرك. اختلفت أساليبي عبر العصور ولكن الأساس والهدف واحد. نسمع إجاباتكم ونرجع لها.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: يلا عودة ورجعنا لكم من جديد. اللغز مكان، أنا مكان كلما أخذت منه زدت ثراء ولم ينقص منه شيء، رغم أنه متاهة إلا أنها ثابتة لا يتحرك حجارها. اختلفت أساليبي عبر العصور لكن الأساس والهدف واحد، فمن أنا؟ خلينا نروح لفؤاد. صباح الخير.
2: صباح الخير يا فؤاد.
3: هلا والله إيمان.
2: يا هلا ومرحبا.
3: صباح الله بالخير.
2: صباح النور والسرور. يلا متحمسين نسمع إجابة ولا تسأل أفضل؟
3: طيب، هذا المكان يوجد فيه كتب و...
2: يوجد فيه أشياء،
3: يعني عاد بالتحديد أشياء، يعني نقول ممكن
1: أشياء.
3: يعني نقول
1: يعني ما حتقدر تجاوبك فيها كتب ولا لا؟ قالت لك
2: يعني
1: أشياء.
3: نقول معرض الكتاب.
2: معرض الكتاب. خلاص تثبت.
3: نقول يعني إن شاء الله.
2: طيب يا فؤاد شكراً. يلا. لك
1: يعطيك العافية. يلا خلينا نشوف إجاباتكم على الواتساب. عندنا قاهر الظلام قال الرمل، ونحن قلنا مبنى، فركز يا قاهر الظلام. عندنا علي الأسمري قال المنجم، وأيضا عندنا إبراهيم قال المدرسة.
2: يعني أكثر الإجابات جاية على المدرسة، ما نعرف
1: المدرسة.

0: مرام صباح الفل. أبو مرام يقول المكتبة. طيب يا أبو مرام.
1: طيب.
0: بعد أبو مرام صالح السفياني يقول الإجابة هي المكتبة. شكلهم طيب. ناقلين من بعض.
1: طيب خلينا.
0: وأبو ضي يقول المنجم.
1: طيب خلينا نروح لسارة. صباح الخير يا سارة.
2: أهلا وسهلا. صباح النور.
1: أهلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ تمام
2: يا حبيبة قلب، الله يحفظك يا رب.
1: يا هلا فيك. يلا يا سارة.
2: أنا أقول المنجم. يمكن
1: المنجم. متأكدة؟
2: يعني أقرب شيء.
1: خلاص آخر كلام. طيب
2: المنجم أو البحر؟ لا لا المنجم.
1: خلاص المنجم، يعني حط لك ثبت المنجم.
2: أيوة أيوة.
1: طيب تمام. يعطيك العافية، شكرا لك. هلا يا سارة. هلا حبيبتي. يلا نروح لعلي.
3: هلا صباح الخير دينا.
1: يا هلا وسهلا. صباحك أنوار.
0: صباح الخير يا علي.
3: هلا صباح الورد. صباح الخير.
0: صباح الفل الجزاني. يلا حضرت إجابتك.
3: والياسمين. تمام
0: والياسمين. حضرت الإجابة ولا تبغى تسأل؟
3: والله يا إيمان يعني هو هذا

0: ملابس.
1: أنا نفسي أعرف معرض الكتاب مو ينشال؟ نحن نقول جدران.
2: جدران.
0: طيب ينشال يعني هم معتبرينه مكان.
1: أوكي. طيب.
0: لكن أوكي. ملابس ومعرض الكتاب أنت كيف ركبت على بعض؟
1: حب يركب على بعض.
0: سوق.
2: يعني فكرت إنه ممكن يكون السوق.
0: السوق. خلاص. أثبت لك السوق.
2: ثبت
0: السبحة
2: بعدين.
0: طيب يا علي
1: ماشي
0: شكرا يا علي.
1: يلا نروح لعاقل. يعطيك العافية علي. يعطيك العافية. يلا نروح لعاقل. صباح الخير يا عاقل.
3: صباح النور. يسعد صباحك.
1: وصباحك يا رب. يعطيك العافية.
3: هو مكان واحد ولا عدة أماكن؟
1: لا مكان واحد بس يعني تلاقيه ممكن يكون منتشر أنحاء العالم. ممكن
3: أنا أقول المجمع السوق يعني.
1: السوق متأكد؟
3: والله
1: كنت بقول المنجم. طيب ليش قلت السوق؟ ليش قلت السوق؟ قل لي
3: أنت. كل واحد يعني كل واحد يدخل السوق
1: طب نحن ما قلنا اللي يدخل السوق. إحنا بنقول شغلة لما نروح له ناخد منه الأشياء هو يزيد. نحن نصير أثرياء وهو كمان يزيد ما ينقص منه شيء. السوق تدخل تطلع مفلس. يعني صار يعني واضح صريح.
0: بس السوق يزيد.
1: يزيد إيه؟ يزيد ملابس في البيت.
0: يزيد فلوس.
3: صراحة أنا كنت أقول المنجم. طيب. أول ما جاء أنا ثبت المنجم.
1: المنجم متأكد؟
3: والله
1: أنا أقول فكر. أنا أقول فكر
0: بس ثبتي له المنجم لأنه يفكر يمكن يغير رأيه على الواتساب. 800-244-28-28 شاركونا كمان على الواتساب.
1: يلا يا عاقل. ها
3: المنجم. إيش؟ المنجم.
1: يلا المنجم خلاص. منجم يلا آخر كلام. منجم يلا. يعطيك العافية.
0: هلا يا غازي.
4: صباح الخير أخت أمينة.
0: إيمان
4: اسمي إيمان.
1: مصر غازي. مصر من متى مصر؟ ما يصير يا غازي ركز.
0: أمينة في العصر.
4: الله
0: يعافيك. كيف حالك؟
4: نحمد الله ونشكره.
0: طيب عندك سؤال تسأله حبل اللغز؟
4: أنا عندي يمكن أقول يا البئر يا الحفرة.
0: يا البئر يا الحفرة. ثبت على واحدة.
4: والله أنا ثبت على الحفرة.
0: شكرا يا غازي.
1: يلا كمان ناخذ محمد. صباح الخير.
5: صباح الورد. هلا والله.
1: اهلا وسهلا فيك.
5: هلا بك اخت ايمان واخت دينا.
1: يعطيك العافيه. يلا يا محمد قول لي.
5: الله يعافيك. انا اقول ان شاء الله ماني متاكد بس نص تاكيد يعني هو ان شاء الله البنك.
1: البنك متاكد؟
5: نص تاكيد.
1: نص تاكيد. ليش قلت البنك؟
5: البنك نطلع منه
1: اثرياء.
5: ايوه هو يزيد ما ينقص يعني.
1: طيب والمتاهة ايش؟
5: متاهة جوا عندهم متاهة.
1: عندهم متاهة تحوس بين الموظفين. طيب
5: أيوه.
1: ماشي.
0: حبيت تفكير محمد.
1: رهيب. يعطيك العافية محمد. شكرا جزيلا.
5: الله يعافيك.
1: يا هلا يا هلا وسهلا.
0: رجعت لنا غفران مرة ثانية. هلا يا غفران.
6: يا مرحبا يا اهلا.
0: يا صباح الورد. قولي غيرت رأيك؟
6: والله غيرت رأيي
0: إلا؟
6: لأنه حسيت يعني لما تمعنت في السؤال أكثر من مرة طلعت بالمكتبة.
0: المكتبة؟
6: أيوة.
0: طيب يا غفران أثبت المكتبة وغير المدرسة؟
6: أيوة غير المدرسة. طيب. وثبت المكتبة.
0: طيب يا غفران شكرا.
1: عفوا العافيه. يا هلا وسهلا.
6: الله يعافيك يا رب.
1: يلا خلينا نطلع فاصل. قبل الفاصل نتذكر لغزنا. لغزنا يقول انا مكان كلما اخذت منه زدت ثراء ولم ينقص منه شيء رغم انه متاهه الا انها ثابته لا يتحرك حجارها. اختلفت اساليبي عبر العصور ولكن اساس والهدف واحد فمن انا. فاصل راجعين.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا مكان كلما أخذت منه زدت ثراء ولم ينقص منه شيء. إنها رغم أنها متاهة إلا أنها ثابتة لا يتحرك حجارها. اختلفت أساليبي عبر العصور ولكن الهدف واحد. عيدة، صباح الخير يا عيدة.
3: صباح النور.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي عيدة،
3: كيف الحال؟
2: الحمد لله. هاي عيدة،
3: أنا أقول المنجم أو المكتب.
2: المنجب أو
3: المكتبة.
2: المكتبة، أعطيني واحدة.
3: السوق
2: آخر كلام.
3: أيوة،
2: السوق، المنجم، المكتبة. قلتي ثلاث أشياء.
3: السوق.
2: متأكدة؟
3: نقول إن شاء الله.
2: طيب إن شاء الله.
3: تحية سارة.
2: يا هلا، يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. نروح لعباس.
4: هلا وسهلا. صباح الورد يا عباس.
5: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا،
5: كيف حالكم؟ طيبين؟
4: خير، عساك إن شاء الله بألف خير. يلا يا عباس.
5: عندي سؤال بالنسبة للثراء اللي ذكرتوه في السؤال.
4: نعم.
5: مادي ولا معنوي؟
4: معنوي.
5: المكتبة.
4: المكتبة.
5: جوابي المكتبة.
4: أكيد.
5: نعم. ان شاء الله باذن الله. المكتب.
4: طيب يا عباس شكرا،
2: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لزين.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
6: صبي عليكم جماعه مسجد.
2: يا هلا وسهلا فيكي.
6: شوفي هذا الحاجه انت تاخذينها تاخذين منها شيء يتعدد؟
2: ممكن احيانا اخذ واحيانا لا، ادخل اتفرج. على حسب. اي اتفرج احيانا يعني.
6: انا قلت اما المكتب او البنك.
4: لحظه، المكتب يعني نجلس ونكتب عليه؟
6: لا لا لا، المكتب تاخذون كتب.
2: المكتب اسمها مكتبه.
4: مكتبه.
6: ايوه مكتبه يعني.
2: ايوه خلاص اخر كلام.
6: ان شاء الله.
2: ان شاء الله، يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا، يا هلا وسهلا فيك.
4: هلا يا ماجد.
7: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: ممكن أشارك؟
4: أكيد طبعا ماجد، تفضل.
7: الموضوع اللي صار حين طال عمرك أعتقد أنه المتحف.
4: المتحف؟
7: إي نعم.
4: نثبت على المتحف؟
7: إن شاء الله.
4: ماجد يقول المتحف. شكرا ماجد،
7: ربي يحفظكم. شكرا
2: لك. يا هلا. طيب هذه الإجابات اللي وصلتها. خلينا نروح للواتساب، عندنا كثير من الإجابات وصلتنا. خلينا نستعرضها بعض هذه الإجابات إلي ما نشوف الاتصالات. عندنا إجابة من علي الأسمري، قال لنا المنجم. إبراهيم قال المدرسة. أبو مرام قال المكتبة. صالح سفياني مكتبة. أبو ضي قال المكتبة. عندنا عبد الله عيد
4: قال العلم.
2: العلم ولا العلم؟
4: أنا قريت على العلم.
2: العلم. العلم.
4: العلم.
2: العلم. نحن طيب. نتكلم عن مبنى حقيقي
4: بس
2: يا عبد الله.
4: العلم مكان ما هو مكان.
2: ايوه انا بقول لك يعني احنا بنتكلم عن مكان حقيقي مش مكان معنوي.
4: نتكلم عن مكان له جدران. عبد الله بركات قال المكتبه. ومين؟ ابو عمار بيسال هل يستخدم كسكن وقت الطوارئ؟ وقت الطوارئ كل الابنيه تستخدم سكن يا ابو عمار.
2: حلوة.
4: كل الابنيه
2: يعني
4: حتى البقالة اللي جنب بيتك
2: تسكن فيه
4: ممكن. صح. إذا عنده تحت أو شالتر أو شيء يعني يحميك فحتجلس والأمان بالله. ففي سؤال أيضا يقول عبد الهادي عمران، يقول هل هذا المكان قديم؟ فعلا قديم جدا بقدم التاريخ والعصور المختلفة.
2: في أسئلة يعني بس لو ركزتوا في اللغز
4: ممكن تعرفوه
2: لأنه اختلفت أساليبي عبر العصور.
4: عماد قال أول مكان الصرافة.
2: مكان الصرافة.
4: الصرافة وبعدين قال المسجد، يعني إجابتين مختلفة.
2: طيب
4: أبو مقرن برضو قال المسجد.
2: خلينا ناخذ آمال. صباح الخير.
8: يا هلا والله. هلا وغلا والله.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا آمال؟
8: أهلين. هلا والله، حياك الله. يا هلا.
2: الله يحييك. يلا يا آمال.
8: الله يسعدك يا رب. الحل اللغز المكتبة.
2: متأكدة؟
8: إن شاء الله.
2: آخر كلام يا آمال.
8: لا إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: تمام، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي. طيب نرجع لباقي إجاباتنا.
4: نرجع لباقي إجاباتنا.
2: عندنا أحمد بكار قال البنك، وأيضا أبو زيد قال المنجم، غازي شولان قال البئر أو الحفرة. نحن قاعدين بنتكلم لسه في إجابة من عبد الرحيم الثبيتي، وأيضا عندنا محمد المري قال البنك. خلينا نشوف برضو
4: إجاباتكم على رقم الواتس أب 800-244-28-28. أحمد بكار قال البنك، وأبو زيد قال المنجم، غازي شولان قال الحفرة أو البير، ومحمد المري يصبح ويقول صباح الورد يقول البنك. الإجابة هي البنك. هلا يا محمد.
9: صباح النور يا أستاذ أيمان ودينا وجميع المستمعين.
4: صباحك ورد. يا هلا.
9: هلا بطل. أنا أتوقع أنه المكتبة الإجابة.
4: المكتبة إجابتك يا محمد؟
9: ممكن يكون.
4: ممكن؟ حابب تسأل ممكن. طيب تتأكد؟
9: والله إني بقول لهم المكتبة عشان يعني قلت أنا بصبع على جميع المستمعين، هذا قصدي يعني.
4: صباحك ورد يا محمد، شكرا لك يا محمد.
2: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد. اللغز يقول أنا مكان كلما أخذت منه زاد ثراء ولم ينقص منه شيء، رغم أنها متاهة إلا أن حجارها ثابتة لا يتحرك. اختلفت أساليبي عبر العصور ولكن الأساس والهدف واحد، فمن أنا؟

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. بنتكلم عن مكان، هذا المكان كلما أخذت منه أخذت منه أشياء ولا إيش ما يعني الأشياء، أنت حتزيد ثراء وهو ما حينقص منه شيء، أوكي؟ رغم أنه متاهة إلا أنه حجاره ثابت لا تتحرك، حجارها ثابتة لا تتحرك. أساليبي اختلفت عبر العصور ولكن الأساس والهدف واحد، فمن أنا؟
3: صديق الإذاعة معتز هادي سيف من اليمن يقول المنجم، والهنوف تقول المكتبة، وأبو عبد العزيز العلوي يقول المكتبة.
2: طيب سعد الشراري قال المكتبة، أيضا عندنا قاهر الظلام قال المكتبة، وناصر عطيف قال المكتبة، أبو إسلام أمين قال بئر زمزم. فين رحت؟ فين رحت يا عمي؟
3: تفكيره ما شاء الله.
2: لا لا لا، طيب بعيد، يعني بعيد بعيد بعيد.
3: أمل فهمي قالت حل اللغز المكتبة، و سارة من الدلم قالت أعتقد محل الذهب. خلاص محل الذهب، يعني نثبت لها محل الذهب. سليمان علي قال منجم الذهب، بعدين رجع غير للبنك.
2: طيب خلينا نروح لسارة. صباح الخير يا سارة.
4: أهلا وسهلا، غيرت الإجابة أقول المكتبة.
2: الله الله الله الله الله الله، متأكدة؟
4: إن شاء الله
2: متأكدة المكتبة آخر كلام، لا تقلد الناس على الفاضي.
4: لا كذا توتر أنا.
2: ها طيب أنت عاد داخلة مدرعة محلتك حالة. يلا ما شوفي شوفي شوفي الجمل واحدة واحدة، شوفي الجملة واحدة واحدة وعشان عشان تعرف تقرر.
4: انا اللي خلاني اغير ان قلته مكان ثابت له جدران.
2: له جدران ومكان ثابت. طيب انت قلتي المنجم،
4: ايه
3: ومكان ثابت وله جدران،
2: وله جدران نفس الشيء.
4: اقول خلاص مثبت على المنجم خلاص.
2: يا حرمه
3: خليكي خليكي
2: خليكي صاحبة قرار،
3: عندك شخصيه وصاحبه قرار.
2: ها
4: يوه لا كذا زاد التوتر.
2: ايوه كذا يكبر الموضوع. ايش بك؟
3: اسمع اسمع اسمع انت. طيب. واللي طيب. بسمعونا، انا مكان كلما أخذت منه زدت ثراء لم ينقص منه.

0: شيء، رغم أنه متاهة، في متاهة كده جوا كتير، إلى أنه ثابت لا يتحرك حجاره.
1: أيوة.
0: اختلفت أساليبي عبر العصور، لكن الأساس والهدف واحد. من أنا يا سارة؟
1: على الله المنجم.
2: إيش الأساليب في المنجم؟
1: ها؟
2: إيش الأساليب اللي اختلفت؟
1: اختلفت يمكن اللمبات، إنه في الرأس.
2: اللمبات. أوكي. طيب. حلو. طيب خلاص.
1: ها. منجم.
2: خلاص المنجم المنجم.
0: سارة من فين تكلمينا؟
2: المنجم.
1: من الرياض.
0: من الرياض. تحية لك يا سارة والأهل الرياض. شكرا.
1: يا هلا فيك. يا هلا فيك. ما فوتكم أبدا.
2: يعطيك العافية ويا هلا شيخة. تسلمي. تسلمي
0: يسعد صباحك. تسلمي يا سارة.
2: يلا يا آمنة. يلا.
0: هلا يا آمنة. ها.
3: صباح الخير. هلا كيف حالك يا دينا إيمان؟
0: صباح الورد يا هلا.
3: طيب تعالى أقول البنك، فاطمة تقول المكتبة.
0: آمنة تقول البنك وفاطمة تقول المكتبة.
3: أوكي.
0: راهنوا بعض. كل واحدة تراهن الثانية، اللي تفوز تكسب. بريهان. شكرا. أوكي. شكرا. شكرا. آمنة.
2: طيب يلا خلينا ناخذ برضو إجاباتكم على الواتساب. عندنا إجابة من محمد أو سليمان علي، قال البنك المكتبة. قال استنى دقيقة بس. أيوه دقيقة. غير هو البنك. غير الإجابة وقال البنك. طيب عندنا كمان إجابة من مين؟ بشاير عبد العزيز قالت البنك. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من إبراهيم أبو علي قال لا بس المكتبة. أول شيء قال المول بعدين قال المكتبة. عندنا كمان إجابة من غير اسم تستبعد الإجابة. أيضا من ضمن الإجابات عندنا سليمان الدبيان قال المكتبة. عندنا كمان إجابة غريبة.
0: إيش يقول فيها؟
2: يقول فيها البئر. كيف
0: البئر؟ لا في واحد قبله قال البئر
2: أغرب؟
0: أو الحفرة.
2: أيوة,
0: أيوة, أيوة, أيوة. لأنه تاخذي منها. أوكي. وما تنقص.
2: نحن نقول مكان ندخل فيه.
0: الحفرة أنت تدخل فيها؟ دخل فيها.
2: تبغى تدخل أنت فيها؟
0: دخل
2: البئر تبغوا تدخلوا فيه؟
0: مستكين. طيب بشاير. بشاير قالت المكتبة، وأحمد صلاح قال البنك. أحمد صلاح قال البنك، وتركي عبد الله قال الإجابة. شوف الثقة. استني، الإجابة المكتبة 100%. أنا مرة أحترم الناس اللي واثقين من نفسهم جدا. علي النجعي برضو قال المكتبة. يعني كان حيران ولكنه قال المكتبة. منيرة قالت البنك.
2: طيب
0: وعندنا
2: خلينا وليد. نوقف هنا. طيب. نوقف هنا.
0: نرجع لك يا
2: نرجع
0: وليد.
2: نرجع لي كل الإجابات على الواتساب. اللينك الجاي حيكون آخر لينك، اللي يبغى يغير إجابته على الواتساب يلحق على طول علينا. طيب عندنا الإجابات أو اللغز يقول أنا مكان كلما أخذت منه كلما أخذت منه زدت ثراء ولم ينقص منه شيء، رغم أنه متاهة إلا أن ثابتة لا تتحرك حجارها. اختلفت أساليبي عبر العصور، ولكن الأساس والهدف واحد. فمن أنا؟ يلا.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ومعاكم مكملين ابدأ صح. اليوم لغزنا يقول: أنا مكان كلما أخذت منه زدت ثراء، لم ينقص منه شيء رغم أنه متاهة، إلى أنه ثابت الحجارة، ثابتة حجارته لا تتحرك. اختلفت أساليبي عبر العصور ولكن الأساس والهدف واحد، فمن أنا؟ أكيد يسعدنا سماع أصواتكم على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4.
4: طيب حنروح لوليد. وليد يقول: المكتبة. خلاص نحن في آخر لينك، فحناخد بس إجاباتكم على الواتساب. إلى الآن أنا شايفة حتى تويتر بس عندي إجابة واحدة وهي أبو مرام قال فيها المكتبة. وليد قال المكتبة، وأيضا عندنا إجابة من فاطمة من الجبيل تقول المكتبة. أيضا من ضمن الإجابات عندنا نوف قالت المكتبة، وإجابة من معليش عندنا الواتساب شوي ثقيل، أمواج قالت البير، هو الجليب قصدها البير. وأيضا عندنا أبو العنود الشرقاوي قال المكان ينشأ من قبل الإنسان أو موجود على الطبيعة، ينشأ من قبل الإنسان لأنه قلنا فيه جدران، فالجدران يعملها الإنسان. أوكي تمام.
3: طيب حسين شمس يصبح عليكم بالخير، يقول المكان هذا يدخل جميع الأعمار. نعم جميع الأعمار جميع الفئات. بيقول ثبتوا لي المكتبة. شكرا يا حسين شمس. عندنا أيضا ما في لا اسم ولا إجابة. شكرا صباحك ورد. أبو سلطان يقول المكتبة، وفاطمة الشمراني تقول المكتبة، محمد الفريجي المكتبة، وأبو مهند يقول المتحف. شكرا يا أبو مهند.
4: طيب خلينا ناخذهم كذا على السريع. عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال المستودع، وأيضا أبو سعود قال السوق. عندنا إجابة كمان من فضل السنيدي قال البنك، وإجابة من يعني أبو علي أبو خلاد، يعني إجابتك غير منطقية أبدا أبدا أبدا. عندنا شروق، شروق نحن أخذنا منك المكتبة، إذا غيرتي إجابتك قولي لنا الإجابة يعني من غير الشرح الطويل. أيضا عندنا إجابة من ندى قالت الجامعة، وأحمد حي الحيدر قال المكتبة، عبد العزيز قال المكتبة، وأيضا عندك إجابة أو سؤال من عبد الله.
3: سؤال عبد الله قطب من جدة يقول أكثر رواد من سبق وقلنا كل شرائح الناس بمختلف أعمارها. إجابتك أيضا يا كريم من جدة غير منطقية نهائيا. ونجود قالت البنك، وعندنا فهد العتيبي رجع ثبت على البنك. أبو ضي قال المكتبة. علي هادي يقول الأرشيف، وعبد الهادي يقول المنجم، وإجابة اللغز. صباحك فل يا محمد حسن. مهندس محمد حسن يقول المتحف، هو شايفها المتحف. أم سيف المكتبة. إجابة أيضا من غازي شولان يقول المكتبة. من شرورة، يا هلا وسهلا بسالم النهدي من شرورة، يقول أيضا المكتبة. أحمد المعلوي يقول ثبتوا لي الإجابة، يبغى يثبت على المعرفة. قلنا مكان، مكان يعني له جدران، المعرفة ما لها جدران. بكر علي يقول المكتبة، وأيضا عندنا شروق
4: ثبتت شروق على لأنها تكتب كثير،
3: ثبتت على المكتبة. راكان إجابته البقالة،
4: حلو
3: حلو يا راكان،
4: حلو نجيب منه أشياء.
3: طيب صادق. جيب لنا منه أشياء.
4: طيب عندنا كمان الإجابات، خلاص آخر إجابتين معانا. أحمد عباس قال المسجد، وأيضا آخر إجابة معانا من كريم من جدة قال المكتبة. هذه الإجابات اللي وصلتنا آخر شيء، خلاص وصلنا لنهاية لغزنا اليوم. اللغز يقول أنا مكان كلما أخذت منه زدت ثراء ولم ينقص منه شيء، رغم أنه متاهة إلا أنه ثابتة لا تتحرك حجارها. اختلفت أساليبي عبر العصور ولكن أساس الأساس والهدف واحد، فمن أنا؟
3: الإجابة الصحيحة حنبدأ برسائل الواتساب. أول إجابة صحيحة
4: أول أنت إيش الإجابة؟
3: أنا أقول لك إيش الإجابة؟ مكتبة الكتب.
4: طيب صح. خلاص مكتبة الكتب هي الإجابة. طيب ليش كتبنا، ليش خلينا نفسر اللغز؟ اللغز يقول أنا مكان كلما أخذت منه زدت ثراء، كلما تعلمت أو أنه أنت حتزيد ثراء والمكتبة لا تنقص والمعلومات أكيد ما حتنقص. متاهة، متاهة طريقة المكتبة كيف، وثابتة جدرانها لا تتحرك، المكاتب من العصور القديمة وهي موجودة وثابتة مكانها ولها مكانتها في المجتمع. اختلفت أساليبي عبر العصور، أصبحت الآن الكتب إلكترونية، صارت سمعية، صارت عبر الحواسب، ولكن المكتبة لها أساس واحد وهدف واحد وهي المعرفة والعلم أكيد، حتى بوجود التقنية أو من غير وجود التقنية. يلا نشوف الإجابات.
3: طيب نبدأ الإجابات، إجابات الواتساب. أول إجابة صحيحة جاتنا من الواتساب من أبو مرام. أبو مرام كمان جاوبنا في تويتر إكس أول إجابة. بعد كده توالت الإجابات الصحيحة بالترتيب: صالح السفياني، فهد العتيبي، عبد الله بركات، الهنوف، سعد الشراري، ناصر عطيف، أمال فهمي، سليمان الدبيان، بشاير، تركي عبد الله، علي النجع، شروق وليد، فاطمة نوف، حسن شمس، أبو سلطان، فاطمة الشهري، محمد الفريجي، أبو سلطان، فاطمة الشمراني، وأحمد الحيدر، أبو ضي، أم سيف، سالم النهدي، كلهم جاوبوا إجابة صحيحة عبر الواتساب.
4: طيب عندنا من ضمن الإجابات، عندنا إجابات الاتصال، دقيقة بس لأنه في لخبطة صايرة. طيب عندنا الاتصالات، أول إجابة كانت معانا من عباس، وقال لنا كمان عندنا زين، عندنا غفران غيرت إجابتها وقالت المكتبة، وأمال غيرت إجابتها أو قالت لنا المكتبة من البداية، محمد الحربي، وأيضا فاطمة آمنة وفاطمة، عندنا فاطمة هي اللي جاوبت إجابة صحيحة. هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. معليش يا سارة، يعني هذه الإجابة اللي قعدتي قلتي منجم ومكتبة ومنجم ومكتبة، وأنا أبغاكي تروحي للمكتبة، ولكن أنت أصريتي على المنجم في النهاية، حتى قعدت أفسر معاكي عشان تغيري إجابتك، ما رضيتي تغيريها.
3: لا بس أنت تلخبطيهم كمان يا دينا.
4: أكيد هذا دوري، بس أنه أرجع أقول لك ثاني مرة ركزي كويس، ثقي بإجابتك، لأنه حرام المرة اللي بعدها جيتي واثقة من إجابتك، أبغاك تفسريها صح، ما فسرتها
3: طيب
4: صح للأسف.
3: في ناس قالوا معرض الكتاب، اختلفت الدنيا يعني
4: أكيد.
3: هنا
4: لا لا لا أكيد.
3: سارة ودينا مصرين
4: لا لا, لا, لا,
3: لا مش مكتبة، وأنا أشوف معرض الكتاب مكتبة كتب. طيب. بس هي طبعا مش الإجابة اللي إحنا كنا منتظرينها
4: أكيد 100%،
3: ولكن حيرتني أنا شوية دي الإجابة.
4: هذا وأنت اللي كتبتي،
3: حيرني معرض الكتاب. طيب. كنا صنفه.
4: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في أخبار ابدأ صح، وخبرنا اليوم يتعلق بمجمع طباعة المصحف، يطلق الترجمة الصوتية لمعاني القرآن الكريم باللغة الفيتنامية. أطلق مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الترجمة الصوتية لمعاني القرآن باللغة الفيتنامية عبر بوابته الإلكترونية ضمن جهوده المتواصلة لتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة القرآن الكريم وتيسير الوصول إلى معانيه للمسلمين الناطقين بمختلف اللغات. وأوضح المجمع أن الخدمة تتيح للمستفيدين الاستماع إلى الترجمة الصوتية لمعاني القرآن الكريم باللغة الفيتنامية مع إمكانية التنقل بين الصور والآيات وتحميل الملفات الصوتية كاملة أو بحسب الصورة والآيات، بما يوفر تجربة رقمية مرنة وسهلة الاستخدام. في مختلف أنحاء العالم، وإشارة إلى أن الترجمة الصوتية تتميز بجودة تسجيل واضحة الأداء والدقة في نقل معاني الآيات القرآنية، مما أسهم في تعزيز فهم معاني القرآن الكريم وتدبر الآيات لدى الناطقين باللغة الفيتنامية. إذا خلينا يعني سمعنا خبرنا، وإن شاء الله يكون هذه خطوة وغير صباغ، يعني خطوة دائما عندنا خطوات أكبر وأكبر في المملكة. نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة.

وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية.

0: المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد، أكيد كل التحايا لكل اللي انضم لموجتنا إذاعة جدة وبيسمعنا في ابدأ صح. الآن عندنا موضوع كنا تحت الهواء بنتناقش، نرجع نعيد النقاش دينا. أحيانا يكون في شخص كده في حياتك كلامه كتير، ودينا كذا يجيب لك أخبار فلان وأخبار علان وياخذ أخبارك طبعا اللي وصل لك نقل عنك أكيد، ودايما هذا الثرثار أو الفضولي أو الشخص اللي كذا حاطط خشمه في كل حاجة في حياة الناس وينقولها، هل تفضل إنه يكون موجود في حياتك؟
3: إذا هو على ده الوصف اللي وصفتيه أكيد لا. بس في
2: هل لأنك أنت شخصية ما تحب الكلام الكثير؟
3: أنا ما أحب الكلام الكثير، فأيوة يعني ما من جد ما أحب الكلام الكثير، مع إني أنا كلامي كثير، بس إنه أنا ما أحب نوعية الكلام. نوعية الكلام هي اللي تختلف معي.
2: نقل الكلام
3: أيوة يعني الثرثرة، أني والله فلانة صار فيها وبعدين الجيران قال وبعدين الحارس والله يوقف مدري مين بعدين هذولاك يمكن، اللي ما حبوا هم ويمكن قصدهم كده يعني نظرية المؤامرة هذه أكثر شيء يزعجني. يعني خذ الحقائق زي ما هي، يمكن غلط هو الموضوع يتحمل إيه وصح، يمكن غلط أنا، يمكن بطيح في مواضيع كتير من باب أنه قالوا لي ونبهوني بس أنا ما خدتها من.
2: طيب بس يمكن أنت لأنك مثلا نقول شخصية خلاص واحد زائد واحد يساوي اثنين، واضحة ما تحب الكلام الكثير، بتقدر تلقط الكلمة من أول مرة، بس في ناس ما تقدر.
3: لا لا
2: في ناس
3: لا
2: أنا دائما أنا فهمها يروح للسيء،
3: ما في مشكلة ما في مشكلة روح للسيء، أنا إنسانة سيء بس أنا واضحة يعني لا تتعب كثير وأنا حاخد الكلام زي ما أخذته منك. لا تقول لا والله قصدي، أنت قلت لي واحد اثنين ثلاثة، لا تقول لي قصدي كان أربعة واحد ثلاثة، لا أنت قلت لي واحد اثنين ثلاثة.
2: طيب ما تشوفي أحيانا هذا الثرثار يجيب لك مواضيع مهمة تحتاجيها؟
3: لا.
2: أو ينبهك لحاجة؟
3: لا
2: أبدا،
3: أنا ما أحتاجه في حياتي. أنا إذا أحتاجه أرجع أقول نوعية الكلام، يعني إذا أحتاجه أكون طفشانة يلا سولف،
2: تعال سولف علي
3: سولف، بس لا سليم. تقول لي شفتي القرار اللي أخذناه وبعدين قال وكذا، لا تعطيني نظرية مؤامرة، تبي تسولف سولف عليه بس يعني بس ضيع لي وقتي. هذا كمان إذا تقبلت الموضوع.
2: لا ما أعتقد أنك هتتقبلي. تعرفي مين الثرثار الوحيد اللي أنا أحبه؟ حارس العمارة.
3: هذا مصيبه،
2: هذا ماشي يجيب لي أخبار الكل، تعال يا فلان
3: أم زكي
2: إيش سوينا، إيش سوت فلانة، إيش سوى علان، لأنه كل في مشاكل.
3: لا أنت تسألي
2: في مشاكل، هو اللي عارف إيش تطوراتها، أنا ماني فاضية أشوف تطوراتها، مشاكل بتأثر علي مثلا في البيت. أي أي أي أي أي. أعتقد هذا الثرثار الوحيد اللي أحبه يديني الخلاصة،
3: الهنت
2: إيش صار في الموضوع الفلاني. أي.
3: لا في ناس
2: صارت تحب الثرثارين في حياتك،
3: في ناس مثلا يكون مثلا خلينا نقول مثلا نحن عمل نحن بيئة عمل يعني والله عندنا اللي ينقل الأخبار يكون بين الإدارة قسم الإدارة،
2: هذول يا مكترهم في الحياة.
3: أيوه انا هذا ما تتخيل قديش ينرفزني لانه يتحمل الموضوع إشاعات
2: وتصير مشاكل على
3: طبعاً.
2: أساسه
3: أيوة يعني والله نحن جانا خبر بعد شوية دينا حيجيها ترقية، طب لا تقول لي
2: أي.
3: يعني خلي لي إياها مفاجأة، طيب شكرا لك ما أبغاها، لأنك أنت حتقولها بعد شوية والله فلان ما يحبني، فلان والله يحبني، ذا حيستعد وذا حيكرهني، ذا حيحطني في مطب، ذا عرفتي، ولا والله لا بعد شوية حيجيبوننا قرار مدري إيه مدري. طيب ليه ما خليهم يقولوننا القرار
2: صراحة. اللي يمشي بالنميمة في الثرثرة دي هذا حيسوي مشاكل كتير بين البشر،
3: مية فيها
2: بس فيه. أحيانا الثرثرة ما تكون نميمة، إحنا حابين نسمع منكم أنتوا يا ترى هذا الشخص موجود في حياتكم، يهمكم يكون موجود،
3: يعني تحبوه يكون موجود
2: بالضبط، هل هو شخصية يعني أنتوا تشوفوا أنه من وراها أشياء مهمة تعني

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب عودة

0: ده ورجعنا لكم من جديد. إيش رأيك في وجود الشخصية الثرثارة أو الفضولية اللي موجودة حولك؟ هل فعلا تستفيد منها من نقل الأخبار لك، أنك مثلا تتحضر بدري، ولا لا تتقبلها بتاتا وتشوف أنها فقط نميمة وضياع وقت، ولا لا أحيانا على حسب الكلام فعلا ممكن تحتاج هذه الشخصية في حياتك؟ نحن السيدات نسميها أم زكي، اللي هي تنقل لنا الكلام، هي الجارة اللي يعني تعطينا كل الأخبار حقت الإمارة، ومين اتطلق ومين اتزوج ومين سوى الطبخة ومين حرقت طبختها ومين اللي جابت شغالة.
1: في ناس فاضين يحبوا دي سوالف.
0: أيوة المتقاعدين
1: والله خليهم يتسلوا.
0: الستات أنا هذه أم زكي أنا أحبها صراحة. أم زكي أحبها تقعد تسولف على راسي وكذا،
1: تسليكي،
0: نسوي قهوة ونقعد ونسولف مع بعض. لما أكون تعبانة من التلفزيون عيوني عورتني، فتيجي أم زكي تسولف.
1: ترى مش بالضرورة إحنا نتسلى بالنميمة، إحنا نتسلى بالأخبار. فنبقى نفرق بين النميمة والأخبار.
0: والله في ناس تقول لك الخبر بعدين تنم فيه، يعني مثلا تقول لك والله انضربوا والله شفتي لما هذا الخبطة اللي صارت، والله صحتنا من النوم، الأولاد الصغار اللي أمه اتطلقت منك، عرفتي تتحول يعني. هو خبر ان ليش صحينا من النوم فجأة خايفين، طلع الولد اللي أمه اتطلقت كده، يعني يتحول
1: طيب
0: الخبر.
1: 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 وأكيد على الواتساب 800-244-28-28 نسمع إجاباتكم واتصالاتكم.
0: أبو معن صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا هلا يا أبو معن،
2: كيف حالك؟
0: والله طيب، أنت شلونك؟
2: ليش تأخذون حيدر عنا إذاعتها حلوة وبرامجها حلوة، ليش تأخذونها؟
0: طيب هي موجودة معانا، يعني تقدر أنت تجي معانا، أنت ليه زعلان؟
2: لا معنا إذاعة الرياض برنامجها حلو من 5 إلى 6.
0: من 5 إلى 6 أنت تعبان ما تبى تصحى الصباح.
1: طيب
0: واضح.
1: هذا برنامجنا حلو يا أبو معن.
0: لا
1: تعال معانا هنا.
2: أبو معن. أرجع إلى الرياض، أقول ترجع إلى الرياض، أرجع إلى الرياض.
0: أبو معن، أنت تصحى الصباح ولا لا؟
2: الحمد لله.
0: طيب يعني انت تروق في الصباح يا اخوي.
1: تكلمني هنا.
0: ايوه يعني تروق الصباح يا اخوي.
2: نبغى ترجع المقر الاساسي.
0: لا مقر الاساسي جدة يا حبيبي، تحسب انت الدنيا سبهلله كده؟
1: ترى انا كنت في جدة اول يا ابو معن.
0: هي في جدة الاساس. هي الجدة الاساس يا اخوي.
2: لا
0: حنتضارب انت انا وانت يا ابو معن، ما يصير.
1: ابو معن ودينا كل واحد صلح سيارته.
2: انت اللي اخذتيها.
0: انا والله ما اخذت احد. انا ما اخذت احد، وانا ودي اروح الرياض، اهلي موجودين هناك، انبسط.
1: طيب يا أبو معن،
0: خلصت المشاكل أبو معن، خلص مشاكل،
1: خلاص اتصالحنا. أبو معن كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: أسعد اللحظات إنه نسمع صوتك أنت وكل مستمعي إذاعة جدة والرياض وكلهم عينين في رأس.
2: الله يحفظك.
1: ربي يسلم عمرك يا أبو معن، وأكيد الرياض أحمل لها الكثير والكثير.
2: الله يحفظك.
1: فتعال قل لي، الشخصية الثرثارة في حياتك مهم وجودها؟ ليش؟ مو تسليك؟
2: لا ما تسليني، هذه تعطب حساسية وتعطب تنفير للطالب وأصد للطالب، هذه ما تصح.
1: إذن أبو معن لا يفضل وجودها في حياته.
2: نعم
1: أبو معن، شكرا لك، أسعدتنا بسمع صوتك. تسلم
0: يعطيك العافية أبو معن، شكرا لك. والله في رسالة جاتني، بس خلينا ناخذ أحمد وبعدين نشوف الرسالة. أحمد صباح الخير.
3: صباح النور، كيف الحالة
0: يا أهلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا أحمد؟ تمام،
3: كيف الحال؟ الله يحفظك.
0: يلا قل لي.
3: والله إحنا بنسميه اسم واحد بس، بنسميه العصفورة.
0: حلو، ده هو ده بالضبط، هو ده العصفورة. بتعمل معه إيه بقى؟
3: انها من العمائل العصفورة اللي بتطير وبتبوظ الدنيا وتقعد تخبط في.
0: طيب هذا العصفورة ترى ممكن يجيب لك خبر يفيدك
3: بتاعها عشان ما يطيرش تاني.
0: لا اسمعني، ممكن يجيب لك خبر يفيدك، يعني مثلا يجيب لك خبر يقول لك والله اليوم الشركة حتفتح مقر جديد وانت حتكون مدير.
3: لا
0: فانت
3: لا
0: تعمل حسابك.
3: لا هو كده الخبر حيجي لي بطريقة نظيفة، بطريقة سلكة، بطريقة حلوة جدا وبلباقة، ويبقى فيه سيربرايز كده شكله حلو وطعمه جميل وفي لذة. أحسن ما يجي لي من طريقة تانية. بص أقول لحضرتك شيء، أنا ما بحبش الطائر اللي على كل غصن يقف ويقعد
0: يحكي
3: كده يعني هو عشان كده احنا بنسميه العصفورة، بيقف على كل شجرة ويقعد يتكلم وينم ويعك وكذا يعني.
0: طيب أحمد بقى. أنت ما بتحبوش، بس لما نقعد في مجلس وكذا نحتاجه متهيألي يشيل المجلس يعني يتسلى معانا بقى.
3: أقول لحضرتك حاجة، هي كان زمان جدا لما كنا يعني لسه ما نفهمش معالم الحياة شوية كنا بنحتاجه، لكن دلوقتي أقول لحضرتك شيء، الكلام المنقول بيقبل النقصان والزيادة
0: طبعا،
3: ما بيوصلش زي ما هو
0: طبعا،
3: فلازم لازم يعني لازم يكون غلط، فهو هيلبسني في غلط. طب ليه أنت تحطني في غلط؟ أنا ما بحبش إن أنا أتحط في أخطاء أنا ما عملتهاش. ليه؟ لا لا لا لا، أنت مالكش وجود أصلا. ده أنت بص أقول لحضرتك شيء، أي إنسان أو ست أو راجل أعرف عنه الصفة السيئة دي الله بكسر بنت ريشه حرفيا، بشيل ريشه خلاص، ما تجيش على الشجرة بتاعتي أبدا، ولا تفكر ان انت تيجي في مجلس انا فيه وتتكلم.
0: تمام تمام، يعطيك العافية أحمد، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا يا هلا فيك.
1: يا هلا بأبو محمد.
4: يا صباح الخير، السلام عليكم.
1: عليكم السلام، صباحك ورد وسعادة، ايش اخبارك مع الثرثارين؟
4: الحمد لله الحمد لله. والله الشخصية هذه شخصية غير محببة، بس في نفس الوقت يكون دائما الثرثار خلية القلب. يعني
1: كيف يعني خلية القلب؟
0: خلي في قلبه على لسانه.
4: ايوه ايوه، يعني ما يحمل حقوق، ما يحمل اشياء.
1: شكله الثرثار اللي في حياتك كده، لانه كمان في ثرثارين بينقلوا كلام من اجل انه يدخلوا الناس في بعض.
4: لا ما نبغى ندخل المواضيع في بعض. المنافق
0: صح، هذاك منافق صح، ايوه
1: هذاك نمام،
4: ايوه هذا فتان يعني يجيب مشاكل.
1: اي انت بتتكلم عن الشخصيه اللي بس تنقل كذا كلام وتسليك.
4: اي زميل عمل مثلا ما يسكت مع بعض، يعني بعض الحين يصدعك خلاص، بس احتاج.
1: تحتاجه ليه؟ ليش تحتاجه؟
4: مرح.
0: مرح يعني دائما. أوكي. من باب المرح. اوكي،
4: الشخصية هذه دائما محبوبة، شخصية شو اسمه مو محبوبة، جميل المكان، يطفي كذا بدل الكآبة،
0: ينقل الفرح يعني. ينقل الفرح.
4: أنا أرى إنه كذا الثرثار غير المنافق ونقال الكلام والنمام.
1: تمام، أنت قصدك الشخص اللي يجيك بأخبار وحواديته ودمه خفيف، بس أحيانا قلت لي أفضله في حياتي، مو طول الوقت، لانه حيشغلك عن حياتك وشغلك.
4: في واحده منكم قبل تقريبا 10 دقائق قالت حارس العمارة.
0: ايوه ايمان، هي هذه اللي تحب تقعد مع حارس العمارة، ما لي دخل،
1: هي حب اخذ منه الاخبار.
0: ايوه شفت،
4: ايوه لانه طيب بطبعه، طيب ينقل الاخبار، والله فلان جاء وفلان راح وهذول يتخاصموا.
1: لا احبه يعني، هو احيانا يعاني من البعض، فانا احبه واسيه
0: كمان يعني، ها بتشل همومه ويشتكي، جاي اشتكي
1: غلبان ومتغرب غلبان ومتغرب، وفي ناس بتعامله بطريقة مو حلوة، فيعني كلمة حلوة تجبر الخاطر. ولا
0: أنا يعني أنا الجارة اللي عامل الحارس بطريقة مو حلوة.
1: أنت إيش تسوي له؟ طيب
0: ما تعامل معه، أرسل له أكل.
1: أنت دينا خلاص،
0: أرسل له أكل. لا أرسل له أكل،
1: جزاك الله خير. أيوه بس أيوه. أنت دينا من الأشخاص اللي ما تحب الكلام الكثير. أيوه. مو بس مع حارس العمارة، معي أحد
0: معي أحد صحيح صحيح، بس أنا أتكلم كثير.
1: طيب إذا يعني أبو محمد أحيانا تفضل وجوده في حياتك لخفة ظله؟
4: مو أحيانا، غالبا
1: غالبا.
0: حلو
4: طيب، تحتاج اسمه يفضفض لك، يطلع كل الكلام
0: اللي في خاطره،
4: يخبص. ايوه يخبص مدري ايه، وده وتعرف اشياء كذا حلوه واشياء ما حلوه.
1: والله قلبك كبير انت يا ابو محمد، الله يسعدك.
0: تمام، يعطيك العافيه، شكرا لك يا ابو محمد. حنروح لي امال. صباح الخير يا امال.
5: يا اهلين يا هلا.
0: والله يا امال من الصباح معانا، يا سلام نشيطه صارت، تقول نشيطه. يعطيك العافيه يا امال.
5: الله يسعدك يا رب. ان شاء الله.
0: امال ام زكي موجوده في حياتك ولا لا؟
5: لا لا لا، ولا افضلها حتى
0: ابدا
5: ابدا.
0: لانه سليكي.
5: لا لا سلي لي ولا سليها، لانه اسوي لي مشاكل كثير.
0: تتونس يا شيخه معاكي.
5: اللي يقول لك يقول عليك، تيجي تقول لي وصار وحصل وحصل وصار.
0: ايه
5: وبعدين لا، خير الكلام مقل وبل، لكن الهريجة هذه تقول زي ما تتكلم على غيرها تتكلم عليك.
0: طيب إيمان قبل شوية، إيمان قالت قبل شوية قالت مو تتكلم عليك، تتكلم يعني عادي بالحياة، يعني تجيب لك
5: ما
0: مثلا
5: ما هو الكلام ذا، تجيب لي خبر فلانة
0: لا مو فلانة افهميني افهميني مو فلانة والله قالت لك والله سمعت في قرارات نزلت جديدة والله نقدر نستفيد من ذا الخبر. شفتي لما قلنا ولا هذا ذاك اليوم لما قالت فلانة هذا الخبر يناسبها مثلا مو نميمة
1: عندها
0: مثلا
1: بربرة كثير
0: عندها بربرة كثير في الحياة
5: بس عارفة كلامها كثير يعني
0: أيوة.
5: تشوفه ولا تقوله
0: يعني صدع راسك
5: شيء ايوه ايوه اللي تشوفه اي حاجة تشوفها هتنقولها لغيرك وتقول
0: أيوة.
5: ورحت عند فلانة وشفت وحصل وحصل وحصل يعني
0: ونيسة
5: أنا ما أفضل
0: ونيسة تتونسي
1: ما تفضل
5: لا لا لا الله يسهل عليها الونيسة
0: الله يسهل عليها أنا بحاول أقنعك بس أنا زيك أنا حاول أقنعك بس أنا زيك أصلا
5: لا لا لا لا, لا
1: يعني
5: لا لا
1: أحيانا أمال أمال أنت ساعات
5: مشاكل.
1: شوفي يا أمال
0: أنا أقول لك
1: ساعات أنت أحيانا تكوني قاعدة زهقانة طفشانة تبغي أحد زي ما قالت دينا يسولف على راسك
0: أيوة بربر
5: لا لا لا بربر يا شيخة يد حياة بنفسه بربر لا لا لا لا أنا بربر خلاص
1: أمال حياتها مليئة بالبربرة ما تبقى أحد
5: أيوة لا لا لا والله خلاص يعني لأنه بعدين تسبب مشاكل أنا لا والله ما أفضلها في حياتي
0: أيوة أيوة أيوة أيوة, أيوة. إلا ما إلا ما يطيح الواحد حتى لو بحسن نية إلا ما يطيح في كلمة يصير
5: أيوة, أيوة,
0: أيوة والله لما قالت إلا وتشهدك على شيء مالك
5: أخ مالك وأنت يا حرام أنت ما قلتي ممكن قلتي عن حسن نية
0: أو بس كنتي موجودة في المكان فخلاص تلبسي مشكلة مالك فيها
5: أيوة وإنتي مالك لا لا لا لا خلينا
0: صحيح
5: في
0: صحيح
5: الكلمة أحسن
0: صحيح طيب تمام يعطيك العافية يا هلا يا هلا وسهلا فيك محمد حميد يقول تعجبني المرأة الثرثارة لا لا هم أبدا ما تعجبنا يا أخوي يعني لا بعدين هو طالبها ملتي تاكس ما شاء الله أيوة عنده مواهب
1: هو يحب يمكن البربرة في حياته
0: واضح أنه يحب طيب. البربرة في حياته طيب عندنا كمان عبد الله بركات يقول لك
1: عبد الله بركات يقول بالنسبة للثرثار أنا أحبه بالمجالس إذا كان يوسع الصدر وأنا من النوع اللي أتكلم واجد فما عندي مشكلة فعبد الله بركات متصالح مع الثرثار ومطلوب في حياته فاصل نرجع نكمل يا ترى الثرثار في حياتكم مهم ولا ما تفضل وجوده

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.

0: طيب رجعنا من جديد. الشخصية الثرثرة والفضولية، هل تفضلها موجودة في حياتك؟ هل فعلا فيه منها فائدة انك تعرف الأخبار عشان تستعد لها، ولا لا أنا ما أحبها لأنها ممكن تطيحني في مشاكل ولا أنزعج منها، أو على حسب الشخصية وحسب نوعية الكلام اللي ينقال؟ في ناس ما تنقل أخبار الناس، تنقل أخبار بالعموم، وفي ناس لا والله تنقل أخبار الناس. فأنت هل هذه الشخصية مقبولة عندك ولا لا؟ خلينا ناخذ اتصالاتكم. نبدأ
1: عبد الهادي. يا هلا.
2: يا هلا استاذ إيمان.
1: يا هلا بك يا عبد الهادي، كيف حالك؟
2: والله نحمد الله بخير.
1: دائما الله وأبدا الله. نحمد الله ودائما تكون بألف خير يا عبد الهادي، انت وكل اللي بيسمعنا.
2: وياك يا رب، صب عليك وعلى الاستاذ دين واستاذ سارة كل المستمعين الكرام.
0: يا هلا وسهلا فيك.
1: طيب عبد الهادي، الثرثار في حياتك ما يسليك كذا وانت قاعد في البر؟
2: والله اني احبه، من اكثر الشخصيات اللي احبها.
1: ايه لانه يسليك؟
2: احب الشخص اللي يسولف علي يسولف علي يسولف علي قصه ورا قصه قصه ورا قصه، بس ما يزعلني كثير.
1: ايه؟
2: اخذ واعطي معاه كثير.
1: اي هو
0: انت بتتعامل مع انه راديو،
1: هو يسولف وانت
2: ساكت. لان انا متعود.
0: ايوه بتتعامل مع انه راديو،
2: متعود على الراديو وزني تعود على الكلام الكثير. ايه؟ وحب الشخصيه اللي تسولف علي، بس تسولف علي. طيب تعودت على هالشيء.
0: ايش النوع السواليف؟
2: قصه ورا قصه، يعطيني قصص يعني.
0: قصص.
2: طيب.
1: عشان كذا تحب تسمعنا في الراديو، نسولف عليك طول اليوم.
2: عشان كذا سعيد صرصار ب ب ب
0: قصده إنه إحنا ثرثارين، هذا قصدك؟
2: لا لا لا ما قصدك. لا.
1: طيب إحنا ثرثارين بالفعل، بنتكلم كثير.
2: ما أي صرصار بيشبهه بالراديو.
1: أيوة.
2: سعيد صرصار بيشبهه بالراديو.
0: صح.
2: صح.
1: عشان إحنا مذيعين راديو.
0: إيه متهيألي.

0: يعني من ضمن شروط المذيع في الحياة أنه يكون ثرثار, أنه يتكلم كثير.
1: لازم وسع الراديو مثرثر. احنا تنتهوا انتم تجينا اخبار.
2: طيب هل عبد الهادي انت تشوف الثرثار هو الفضولي في حياتنا
0: ولا مختلف؟
1: والله هو نعم, وهو سبحان الله اي ثرثار قلبه ابيض. ما لا ما يحمل حقد, سبحان الله اللي على نياته.
2: على فكره هذا الموضوع جانا كذا مره.
0: ايوه صح, هذه النقطة. أيوه أبو محمد قال نفس الكلام, أنه قلبه أبيض واللي في قلبه على لسانه وكذا.
1: أكيد هو بس يبي يعطي المجلس نكهة يعني كذا, ويسولف على الناس وضحك الناس كذا.
0: طيب تمام,
2: شكرا.
0: يعطيك العافية عبد الهادي. يا هلا سعيد. يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لخالد. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة. هلا يا خالد.
3: صباحكم الله بالخير جميعا.
0: صباحك انوار. يا هلا وسهلا فيك. هلا. خالد ما شاء الله في ازعاج حوالينك
2: في الشغل.
0: واضح. طيب يعطيك العافية خالد.
3: الله يعافيك.
0: الشخصية الثرثارة ايش رأيك فيها؟
3: الشخصية الثرثارة وما ادراك ما الثرثارة. الشخصية طبعا هذه منبوذة اختي دينا, وتحب كثرة السؤال والقيل والقال. نعم, فانا صار لي موقف مع احد الاشخاص اللي من الثرثارين في احد الاماكن. كان بيتكلم كلام كثير ما في فايده, يعني لا يسمن ولا يغني من جوع.
0: طيب
3: اي نعم. طيب اهم بس انه ما يعطي جو, يعطي جوك رونق خاص لك في الجو. إيه؟ ما يعني كل كلامه يعني يحب يسوي فضولي ثرثار, يحب يتكلم في مواضيع.
0: طيب هذا
3: يعني
0: يتكلم في الناس ولا يتكلم يعطيك اخبار بالعموم؟
3: والله ينقل اخبار, مثلا يقول والله شفت فلان امس, انا شفته في المكان الفلاني,
0: يعني ينقل اخبار الناس يعني.
3: اي نعم.
0: اوكي طيب, لو نقول نحن شخصيه ثرثاره ولكن تعطيك اخبار, يعني والله شفت الخبر الفلاني, شفت الكوره متى هتبدا, والله الساعه الفلانيه, طيب يناقشك في مواضيع, هذا تفضله ولا لا؟
3: والله شوف اخت دينا, طبعا انا كثرة البربره اللي ما لها داعي هذه انا اتجنبها.
0: اوكي
3: اي نعم.
0: طيب تمام, يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك.
3: شكرا لك.
0: يا هلا يا هلا يا هلا. طيب خلينا
2: صراحه في رساله لازم احيي صاحبها اللي راسلها, فبيقول انا افضل الثرثار وبيصبح علينا وبيقول تحياتي ام زكي.
0: ايوه خلاص,
2: هو مسمي نفسه ام زكي.
0: هو سبحان الله الشخصيه, هذه الشخصيات حتى في الافلام والمسلسلات جسدت بهذا الاسم
2: ام زكي. اجمل أيوة تحيه يعني لك ام زكي, بعتت لنا من امريكا. شكرا ام زكي.
0: طيب خلينا نروح لافراح. صباح الخير.
2: هلا افراح.
4: صباح الانوار. هلا والله.
2: يا هلا ومرحبا.
4: كيف الحال؟ اخباركم؟
2: الحمد لله بخير. كيف حالك يا افراح؟
4: الله يسعدك يا رب. والله الحمد تمام. لله. الحمد
2: طيب.
4: لله يا رب لك.
2: ايش اخبارك مع الفضوليين في حياتك؟
4: طيب شوفي يا قلبي, انا هذه الشخصيه اذا تبي تتكلم معايا تسولف معايا تجيب لي اخبار ما عندي مشكله معاها, لكن انها تنقل عني كلام وتنقل لي كلام وتسال الناس وتدور اخباري لا, والمشكله اني انا ماني قادره اطلعها من حياتي.
2: طيب كيف بتتعاملي معاها؟
4: قاعدة أعاني بالموضوع, ما حتى اللي بيقولون
0: يعني أفراح ما يوصل لدرجة المعاناة. يعني هذه الشخصية اللي تتكلم فيها ممكن أن تغير المواضيع, طول ما أنت قاعدة غير المواضيع.
4: بس إن اللي بيوصلوا لها أخباري أنا يعني صراحة تكلمت معاهم قلت لهم لو سمحت بطلوا ذي الحاجة.
0: لما أنت تجي تتكلم معك يوقفيها وخلص وخلصت القصة.
4: وقفتها لكن فين ما أروح تطلع لي.
0: تمام, يعطيك العافية أفراح. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب عندنا شخصيات تعتمد على الثرثرة أو تحب الثرثرة, هل هي فعلا تونسك ولا لا؟ عندنا فاطمة من الجبيل تقول بالنسبة للثرثار يونس والله, خليه يجي يجيب لي أخبار العالم اللي حولي وإيش صاير بالناس, مو شرط أتأثر باللي يقوله وأحس عنده كل الفعاليات وخصومات, يعني ما شاء الله جدوله مليان. يعطيك العافية يا فاطمة, شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أيضا من ضمن المشاركات عندنا أمواج تقول أنا ما أطيق نقل الكلام أبدا, ولكن اللي ينقل لي أخبار الأخبار مديري بالضبط.
2: الله.
0: أحب اللي ينقل له أخبار مديرها.
2: تحب دي الشخصية بس أيه. اللي ينقل له أخبار مديرها
0: أحب أسمع له قليل ومو كثير, يعني شوية يعني.
2: لا هي حسب الهوى.
0: واضح.
2: يعني اللي يجيب لها أخبار مديرها تحب تسمع له.
0: لا بس شوفي.
2: أما الباقين لا.
0: اللي يجيب لي أخبار الناس لا. تخيل. طيب يا أمواج. يعني هي مركزة بس على مديرها.
2: أيوه هو ده.
0: أما الباقي ما هي.
2: هي دي المعلومة عليها. المهمة من اليوم.
0: غريب يعني صراحة. طيب هو مديرك مو من الناس ولا مديرك مختلف؟

0: تختلف عن الناس.
1: طيب
2: أوكي.
1: فؤاد القطان من الأحساء، تحياتنا لك يا فؤاد، يقول هو يستمتع بالشخص الثرثار إذا كان مسافر في طريق طويل بالسيارة أو الباص، يعني يحب إنه إيش يجلس يسولف عليه. هو عارف إنه كلامه فيه أكاذيب وفيه هياط،
0: بس إنه يعني
1: ما في يعني في جزء كبير ماله من الصحة.
0: حلو.
1: لكن هو بيسلك له، بيضحك له، وبيسهل عليه طول المسافة. أوكي. وبيسلي لما يوصلوا بالسلامة يقول لك الله يستر عليه، أنا في طريق وهو في طريق.
0: الله أكبر. خلاص. الله أكبر.
1: خلاص
0: لا أنا صدقي أنا والله لا ممكن أخذ معي زي ما قال فؤاد، ممكن
1: أتفق طول الطريق.
0: أتفق صراحة معه، ممكن أخذه، بس هو آخر الطريق هنا الكلام عادي، يشوفوا إيش الأحداث اللي هتصير بقى. أحمد يعني أنا حضربه
1: أحمد بكري يقول الثرثار يحمل كاريزما، لازم نتعايش معه.
0: صح.
1: الثرثار
0: صح. أنا معه.
1: يعتبر مصدر مؤجر.
0: أيوه.
1: للأخبار
0: مؤجر.
1: اي كذا يقول لك مصدر مؤجر.
0: مؤجر
1: مؤجر للاخبار.
0: اوكي
1: هو كذا شايف.
0: ايوه
1: يقول لك هنا احمد بكري السؤال الاهم، من الاكثر ثرثرا، النساء ام الرجال؟ هو
0: الرجال.
1: بالنسبه له
0: النساء.
1: هو كمان بيعتبر انه النساء معروفه طبعا.
0: لا معروف النساء. لانه النساء يعبروا، حتى لو ما تنقل الكلام هي تعبر.
1: ما حنجاكر. ايوه
0: الرجل. ايوه الرجل شخصيه عمليه. فانا عندي مشكله.
1: إيش
0: الرجل
1: هي؟
0: اللي ثرثر هو اللي عندي مصيبه معه.
1: صح.
0: عندي مشكلة معاه كبيرة. أقبل السيدة تتكلم وتصير أم زكي.
1: إيه؟
0: ولا أقبل الرجل أنه يكون
1: لأنه معروف أنه الستات يحبوا الكلام،
0: يحبوا الكلام.
1: اسم الله طاقة كلامية
0: ما عندنا
1: عالية.
0: مشكلة. أيوة لا نقدر
1: ونعترف يعني هي ترى حاجة ما تعيبنا، حاجة تميزنا
0: يعني ترى. لا هي على فكرة يعني درجة من درجات الأنوثة إنها تتكلم كثير. والله العظيم والله الأبحاث كذا قالت والله إنه
1: يعني
0: السيدة
1: ما بتضبطي لنا
0: المشهد. لا لا لا لا السيدة اللي تتكلم كثير بأنوثة وبنعومة، بس إنها تتكلم لأنها تعبر، سواء كانت تبكي، سواء إنها والله بتمدح شخص، سواء إنها بتحكي موقف. السيدة من أنوثتها إنها تتكلم كثير.
1: طيب يعني أوكي.
0: فأبدا ما يعيبنا، أبدا ما يعيبنا. هو محمد كان أحمد بكار هو كان يبغى يجيب الموضوع علينا. لا لا نحن معترفين فيه وإحنا نبغى.
1: إحنا بنقول لك يعني
0: نبغى.
1: هذا الشيء إحنا سعيدين به.
0: نعم.
1: أجل فني ودي طاقتنا الداخلية ترى ساعتنا عصر.
0: بالضبط.
1: نبقى نبربر.
0: بالضبط.
1: نبقى نعبر.
0: والسيدات
1: نبقى نطلع فاصل.
0: وسارة سارة لها خمس دقائق وهي تقول لنا وإحنا نبربر كتير. طيب خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: حياكم الجديد، مشوارنا في ابدأ صح مكمل معاكم. يا رب ان شاء الله يكون صباحكم كل جمال وسعادة وانجاز وفرح. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم، اليوم 14 من يونيو. في 14 من يونيو في عام 1834 اختراع اول جهاز لصناعة الثلج وتطوير تقنيات التبريد.
3: 1922 نجاح أول تجربة للرادار وتطوير نظام الملاحة البحرية والجوية.
2: في 1951 الكشف عن أوائل الحاسبات الإلكترونية لتسريع الأبحاث وحساب البيانات.
3: إطلاق مركبة فضائية للزهرة، أرسلت بيانات دقيقة عن غلافها وحرارتها، وذلك في عام 1967.
2: في عام 2018 انطلاق مونديال روسيا لكرة القدم، وشهد أول استخدام لتقنية الفيديو.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم حنتكلم عن الشخصية الثرثارة.

0: الشخصية المحببة اللطيفة اللي دائما تنقل الكلام وتسوي لنا مشاكل، إيش نعمل فيها ذي؟ هل تحبها وتكون موجودة في حياتك عشان تسليك من باب التسلية، ولا لا ما تبغاها تكون موجودة في حياتك، أو إنك لا يعني بين البينين، يعني على حسب الكلام اللي ينقال. والله أنت ما تحب النميمة وأخبار الناس، ولكن مثلا تحب أنك تعرف أخبار العالم، يعني ما شفت نشرة الأخبار فهي تعطيك النشرة حقة الأخبار، إيش دراسات جديدة، إيش يعني أشياء جديدة، يعني اللي شبيهة فينا إحنا حقون الراديو
1: صديق،
0: نعطيك أشياء.
1: صديق الإذاعة من اليمن بيصبح عليكم وعنده رأي مخالف تماما عن هذا
0: عليك.
1: الرأي اللي إحنا بنتكلم عنه يا دينا بيقول الثرثار يعني في نوع يتكلم بحسن نية وهذا عادي عنده، لكن النوع اللي ينقل الكلام وهذا الشخص بالنسبة له شخص غير محبب وغير لطيف، ويحب طبعا يقول انه من نقل عنك نفس الفكرة نقل لك، من نقل لك نقل عنك، هي نفس الفكرة،
0: احنا متفقين،
1: مستحيل نحب هذا الشخص طبعا، ويفرق بين الناس، وأكيد سمعت له وما نصحته لازم حينقل الكلام لشخص آخر. يعني هو عنده فكرة أنه ننصحه لو كان بيثرثر وبينقل كلام عن الآخرين.
0: والله لو قال كلام يسليني هنبسط معه وحقعد أخليه يكمل،
1: بس مو عن الآخرين.
0: لا لا لا ما هو عن الآخرين وإيش قالوا فلان أنا أنا أنا شخصية بتكلم عن نفسي، أنا شخصية أحب الكلام الكثير، ما يعني أنا أتكلم كثير، عرفتوا؟ ما أحب أحد يتكلم علي يعني ينقل لي كلام، بس أنا من الشخصيات اللي أتكلم كثير. بس إيش كلامي؟ أغلب كلامي والله إيش سوينا في البرنامج، إيش عملنا، يعني أتكلم عن حكاياتي أنا.
1: أيوة.
0: يعني حكاياتي اللي أنا أقدر أقولها اللي ما هي خاصة،
1: حكاياتي اللي أنا عشتها.
0: أيوة اللي أنا عشتها يعني والله
1: تشبه بعضها.
0: أيوة تقريبا يعني أتكلم أنه والله التجربة اللي مريت فيها هذه مثلا استفدت منها كذا، ما استفدت كذا، أتكلم والله أحب شغلة معينة، والله لما طلعت الطلع الفلان، يعني أنا من الناس اللي أتكلم عن نفسي كثير ودائما يخاصموني، يعني اللي حواليني يخاصموني، أسكتي تجيب لنفسك العين، طلعت أسرار. طب أنا اللي قلتها،
1: طب أنا عارفة أنك من الشخصيات اللي عارفة إيش تبى تقول وإيش ما تبغى تقول.
0: ممكن أقول أشياء تفهم بطريقة غلط، بس ما يهمني حتى لو فهمتوها غلط، يعني أنا لأنه واضحة زيادة على اللزوم فيمكن الناس تحتار فيني، يمكن احتمال.
1: ميسز واضحة،
0: ميسز واضحة، خلينا ناخذ
1: ميسز واضحة. شروق تقول أنا ما أحبهم، مين معنا على الخط؟ مطلق، هلا بمطلق.
2: هلا حياك الله.
1: حياك الله أخوي،
2: صباح الخير إن شاء الله.
1: صباحك ورد وسعادة وفرح، شخبارك يا مطلق مع الثرثارين؟
2: الحمد لله، والله خارجنا منهم إن شاء الله.
1: الله خارجنا منهم. ما يحبه، ما يحب الكلام كثير.
2: الثرثرة دي فئتين، سلبية وإيجابية.
1: أيوة، وأنت تفضل الإيجابية؟
0: كيف تكون إيجابية؟
2: الإيجابية إذا كان فيها قصة،
0: فيها عبرة،
2: كل مجلس قصة يرويها لو أنها كثيرة تقصص، هذه ما هي موجودة. لكن في قصص نقل كلام وما كلام شيء جديد في إحساس ومشاعر الآخرين، هذه أنا ما أجده وتحاول تتجنبها. طيب
1: يا مطلق،
0: مطلق خليني قبل لا يروح مطلق خليني أسألك، هل في رجال كثير يتكلموا كذا، يعني ينقلوا كلام ويقولوا ويعيدوا ويزيدوا؟
2: والله ممكن بيخطون عليكم النساء.
0: أنا ما قلتش حاجة،
1: بس ما هي حلوة في الرجال يا مطلق، يعني ما عين في الحريم.
2: أنا أقول والله يا كدرهم كدرهم، لكن الله
0: خارجنا، الله خارج،
1: هو هذا قصده. الله خارجنا منهم، من الرجال الثرثارين وليس النساء.
2: حتى من الجلسة
0: النساء من احنا ترى ونيسين
1: يا اخي، ثرثرتنا حلوة احنا
0: ونيسين، حتى لو اننا نسوي مشاكل بس ترى ونيسين، لما نسوي مشاكل ابد عاقبونا عادي، ما نزعل عادي، ترى عادي. ايوه اوكي، يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك،
1: شكرا يا مطلق.
0: اتذكرت لما قال له والله الله يعين،
1: الله يخرجنا منه،
0: مشاكل الحما والبنت وال
1: اي الزوج هو اللي في النص،
0: الزوج والزوجة ويلا وقالوا حطينا، ولما زرتها وقالت يا خراب.
1: والله يبغى لنا يوم نحط سؤال حول هذا السؤال،
0: والله مشاكلنا واجد،
1: هذا السؤال حلو عن الحريم
0: صح؟ ايوه لا لا نحن شوفي مشاكلنا كثير، بس نحن مقتنعين في نفسنا، يعني مقتنعين أمورنا كويسة،
1: هذه حالاتنا.
0: خلاص مو إيمان تقول لك حالاتنا، خلينا ناخذ يحيى.
1: يا هلا ومرحبا،
3: صباح الخير.

0: صباحك انوار، شلونك يحيى؟
1: الحمد لله.
0: يا هلا وسهلا فيك. الشخصية الثرثارة قديش لها قبول عندك؟
1: والله انا عندي دواء لهم علاج.
0: ايش هو؟ حلو، يلا.
1: ها، انا اتعبه بالاسئلة.
0: حلو والله، ممتاز، يعني تسويها حوار.
1: اعطيه سؤال واخليه يسترسل ثم اشطح له بسؤال بعيد عن السؤال الاول وهكذا حتى يتحطم ويسكت.
2: ضيعت له البوصله يعني.
0: لا بس يعني بس انك متونس ولا لا؟ حتى لو انت اعطيته اسئله متونس،
1: لانه احيانا يكون فعلا يعني ممتع حديثه، احيانا يكون له مزعج.
0: متى يكون ممتع بالنسبه لك ومتى يكون مزعج؟
1: على حسب الحاله، اذا كنت انا ابغى اسمع.
0: على مزاجك انت.
1: نعم.
0: اوكي، يعني مو نوعيه الحديث اللي تزعجك.
1: احيانا في احاديث ما لها داعي، لكن احيانا اكثر الثرثارين كلامهم صفر.
0: اوكي، تحب تدخل معاه في نقاشات وكذا؟
1: اذا كان في الكوره بس غير كذا لا. اتعبه بالاسئله.
0: بتابعت كاس العالم؟
1: والله ان شاء الله خير.
0: والله انت مع مين؟
2: تشجع مين؟
1: اكيد مع المنتخب.
0: ما غير المنتخب. نحن انا ابغى يعني الفريق الثاني من بعد المنتخب.
1: والله انا ما عندي بالنسبه لكاس العالم، ما عندي المنتخب، وبالانديه عندي الاتحاد فقط.
0: طيب، وكاس العالم كبير. غير
2: انا منتخب. الارجنتين.
0: انا والله المانيا احبها صراحه.
1: انا كنت من المانيا بس تركت من بعد.
0: ليه زعلت منهم؟
2: لا انا غيرت اسبانيا عشان ملابسهم حلوه البنات.
0: بس
2: اسبانيا كده. بس عشان ستايلش.
0: بس عشان الستايلش. اوكي، لا
2: واغانيهم حلوه.
0: لا يا شيخ، أنا المنتخب الالماني كانهم مكن، ويعني ما شاء الله جبارين، ما يشوفوا يمشوا على طول يجيبوا هدف.
1: فعلا هم صح، كان عندهم فلسفة كذا في الكرة، بس مع الأجيال تختلف.
0: اختلفت.
2: يلا يعني نتمنى أكيد التوفيق لمنتخبنا السعودي اللي كلنا نشجعه. أكيد. بإذن الله. يوم
0: بإذن الله. يعطيك العافية يحيى، شكرا جزيلا لك. والله أنا إنسانة ماني حقت كرة يعني صراحة،
2: ولا أنا. ولكن بس المنتخب لما نلعب لازم نشجع.
0: نحن هنشجع أكيد، وكلنا التوفيق لكل الفرق أكيد، ولكن أنا شخصيا مو حقت كرة. ولكن سنة من السنين لما فازت ألمانيا فسألوني، كان يعني حوار وكذا، ويعني أنا مبيعة وجديدة يعني من ذا الحكي، فعملوا لي اعتبار يعني، فقالوا لي دينا مين تشجعي مدري مين.
2: أكيد لك.
0: فقمت أنا قلت يعني خلاص، دي قالت فريق وهذه قالت فريق وهذه قالت، فما بقي لي شيء، فقمت قلت ألمانيا. هذيك السنة فازت ألمانيا، فمن بعدها أنا ما غير عن ألمانيا. فقط يعني من بعدها أنا ما غير.
2: في كمان في آخر مونديال، لا مو آخر، اللي كان في قطر، هو آخر
0: قطر
2: واحد،
0: آخر واحد.
2: فكان ما أتذكر، يمكن فريق البرازيل، يمكن كانوا يركضوا بطريقة مرعبة.
0: صح؟
2: ما شاء الله
0: البرازيل.
2: أنا تعبت وأنا أتابعهم، يعني ما تلحق تتابع اللعب، سريعين. واسم الله النشاط طول طول الماتش.
0: صح. أيوة.
2: ما يتعبوا، ما يوقفوا.
0: أنا أقول لك أصلا البرتغاليين يعني قبل لا ينفطموا من الرضاعة كانوا يلعبوا كرة.
2: البرازيل
0: أو البرتغال.
2: البرتغال
0: الاثنين هذول يعني قبل لا تفطم الرضاعة، قبل لا تشيل الرضاعة يكون هو عرف كيف يسدد.
2: سرعتهم مرعبة
0: ما شاء الله، يعني
2: في الملعب
0: ما شاء الله.
2: يلا.
0: طيب هنطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد، لسه مكملين معاكم في ابدأ صح.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة ترند. يتصدر هاشتاج صنع في السعودية منصة إكس عقب تداول خبر مشاركة شركة السعودية بأقمشة تقنية متطورة لأسقف وهياكل العمرانية للملعب الذي احتضن افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك، والتي صنعت بالكامل داخل المملكة ونقلت جوا إلى موقع المشروع، وبالعكس وصلت الصناعة الوطنية إلى واحد من أبرز المنصات الرياضية العالمية، يعد تعزيزا لحضور المملكة على خارطة المشاريع الدولية الكبرى.
3: عبر كثير عن اعتزازهم بوصول منتجات سعودية إلى هذا الحدث العالمي، أكيد طبعا لأنه يحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة. كمان أشاد المستخدمون بجودة هذه الصناعة السعودية، معتبرين أنه استخدامها في هياكل وسقف أحد أشهر ملاعب العالم هذا يمثل شهادة ثقة دولية بالصناعة السعودية، وبيعكس تطور كبير لما يشهده القطاع الصناعي في المملكة.
2: رأى المغردون أن هذا الإنجاز لا يمثل نجاح جهة واحدة فحسب، بل هو امتداد لرؤية وطنية تستهدف تنوع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، مؤكدين أن وصول شعار صنع في السعودية إلى حدث بحجم كأس العالم يعد رسالة قوية عن جودة المنتج السعودي وقدرته على الحضور في أكبر المشاريع العالمية، وفي الوقت تتسارع فيه خطوات المملكة نحو ترسيخ مكانتها كقوة صناعية مؤثرة على المستوى الدولي.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد، وأكيد مكملين معاكم مشوارنا في ابدأ صح، فقرة محليات في ابدأ صح. في هذا العام العنوان الأبرز هو الذكاء الاصطناعي. اليوم هنعرف ونشوف كيف تتحول التكنولوجيا من مجرد رقم ولغة أرقام إلى أداة تمنح الأمل وتصنع التمكين. ضيفتنا اليوم باحثة كفيفة ما منعتها التحديات من التفوق، بل قادها طموحها في دراساتها العليا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة وتطوير رياضة المكفوفين، وقدمت نموذج ملهم في دمج التقنية بالإرادة. نتعرف أكثر على هذا المقترح مع الطالبة الزهراء عيد أبو عيفة، المستوى الرابع والأخير في ماجستير تخصص اقتصاديات التعليم والتخطيط. يا هلا وسهلا.
2: أهلين وسهلين فيك.
3: صباح الخير. أهلا وسهلا فيك الزهراء. أول شيء سعيدين لوجودك معنا. بداية الموضوع وبداية اللقاء نقول قدامك التوفيق يا رب، دايما نرفع راسنا بأي طالب من الطلاب أو طالباتنا، فعلا ترفعوا راسنا دايما. إيش اللي خلاك تختاري موضوع توظيف الذكاء الصناعي في تدريب الرياضة وخاصة لذوي الإعاقة البصرية؟
2: اندفاعي لاختيار هذا الموضوع من واقع تجربة شخصية بصفتي من فئتي ذوي الإعاقة البصرية، ومشاركاتي في المجال الرياضي وبطولات المملكة العربية السعودية البارولمبية. لاحظت من خلال التجربة الميدانية أن الرياضة لذوي الإعاقة البصرية ما زالت بحاجة إلى تطوير أساليب التدريب الرياضي لذوي الإعاقة البصرية، ومن هنا بردت فكرة توظيف الذكاء الاصطناعي في تدريب الرياضة لذوي الإعاقة البصرية، وتوفرت من إمكانياتها وتسهم في تحسين الأداء الرياضي وتزيد الاستقلالية، وأيضا وتقدم برامج تدريبية أكثر كفاءة وفعالية.
3: طيب فاطمة، يعني خلينا نقول اللي دفعك تبغى تطوري وتشوفي إنها حتفيدكم أكثر كذوي إعاقة بصرية، كيف دخلتوها؟ كيف دخلتيها بطريقة بسيطة نبغاها منك؟
2: كوني إني أنا جربت هذه التجربة.
3: حلو.
2: فدخلت توظيف الذكاء الاصطناعي في توظيف التدريب الرياضي لذوي الإعاقة البصرية أثناء التدريب، لأنه هذه الفئة يحتاج أحد يكون معاها وتكون مستقرة وتكون وتكون يعني مستقلة دون الآخرين.
3: جميل جدا.
1: طيب أنا حابة أسألك سؤال اللي هو كيف ممكن الذكاء الاصطناعي أنه يسهم عملياً في تطوير البرامج التدريبية الموجهة للمكفوفين؟ كيف ممكن؟
2: يسهم الذكاء الاصطناعي في تطوير البرامج التدريبية الموجهة للمكفوفين من خلال تحليل الأداء الرياضي بدقة وتقديم تغذية راجعة فورية تساعد على تحسين المهارات الرياضية وتطويرها، كما تتيح تصميم برامج تدريبية تتناسب مع قدرات كل لاعب واحتياجاته الفردية في المجال الرياضي.
3: طيب تمام. يعني فاطمة سوري زهراء، احنا لما نتكلم عن البرامج اللي اتطورت اكيد في تحديات وصلت لك، فايش التحديات، ايش المعوقات اللي وصلت عندك وفعلا قدرتوا تتخطوها؟
2: صحيح، صاحب ذوي الإعاقة يواجه كثير من التحديات ومن ضمنها في المجال الرياضي الحاجة إلى التوجيه المستمر أثناء التدريب الرياضي وقلة التقنيات المساندة المتخصصة وعدم توفير البرامج التدريبية المتطورة بشكل متكامل. ويمكن للتقنيات الحديثة وعلى رأسهم الذكاء الاصطناعي أن يسهم في تجاوز هذه التحديات من خلال توفير إرشادات فورية وصوتية لهذه الفئة في تحليل الأداء الرياضي وتقديم برامج تدريبية مناسبة مع احتياجات كل لاعب من ذوي الإعاقة البصرية.
3: جميل جداً،
1: جميل جدا صراحة. الحديث دائما يكون جميل مع أصحاب الشغف وانتي أكيد منهم. خليني أسألك عن دراستك وهذه الاختبارات اللي بتقدميها والتوصيات والنتائج اللي وصلتي لها من خلال دراستك، إيش أهمها وأبرزها؟
2: توصلت الدراسة أهمية توظيف تطبيق الذكاء الاصطناعي في تطوير التدريب الرياضي لذوي الإعاقة البصرية لما له من دور في تحسين الأداء الرياضي لهذه الفئة.
3: نعم.
2: وتوفير بيئة تدريبية أكثر كفاءة، كما أوصت الدراسات بدعم الأبحاث المتخصصة في هذا المجال.
3: جميل
2: وتؤهل
3: جداً
2: المدربين على استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الرياضية والجهات التقنية.
3: جميل، حلو يا زهراء. إيش رسالة عندك، رسالة أنت تبي توجهيها للعالم من خلال دراستك، من خلال التقنية اللي وصلتي لها، من خلال الذكاء الصناعي، كيف وصل، كيف تبغى تساعدي؟
2: رسالتي موجهة لكل طالب وطالبة من فئة ذوي الإعاقة البصرية أن يؤمنوا دائما بقدراتهم ولا يجعلوا الإعاقة عائقا أمام طموحاتهم. فمن خلال تجربتي الشخصية استطعت بفضل الله عز وجل إكمال مسيرتي العلمية وحققت عدد من الإنجازات. في عام 2023 حصولي على ميدالية ذهبية في بطولة المملكة العربية السعودية لبطولة الجودو، وأيضا حصلت على بطولة المملكة العربية السعودية في 2025 على ميداليتين ذهبيتين، وحصولي على ميدالية فضية في 2026 في الاتحاد السعودي الجامعي.
1: ما شاء الله الزهراء، صراحة احنا سعيدين وفخورين بهذه النجاحات، وأتوقع أنها لا يمكن أنها تقف عند هذا الحد. أنت طموحة شغوفة، وأيضا بتلخصي هذه الدراسة وتقدميها لكل الأشخاص اللي عندهم هذا الشغف وعندهم حب وحماس كبير في المشاركة الرياضية. كلمة أخيرة حابة تقوليها لزهراء اليوم معنا؟
2: تعلمت من رحلتي الأكاديمية والرياضية أن النجاح ثمرة صبر واجتهاد وإيمان بالقدرات على تحقيق الأهداف، وأن التحديات ليست عائق بل فرصة لبناء القوة واكتساب المهارات لهذه الفئة.
3: يعطيك العافية. كانت معنا فاطمة أو الزهراء، الزهراء عيد أبو عيفة، المستوى الرابع الأخير في ماجستير تخصصت أو في اقتصاد التعليم والتخطيط. حدثتنا عن دمج التقنية بالإرادة. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، ويا هلا وسهلا فيك. يا هلا
2: مرحبا.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم في الجزء الأخير من برنامج ابدأ صح. خلينا نستعرض مع بعض إيش اللي صار معنا في هذه الحلقة وإن شاء الله تكونوا فعلا استمتعتوا فيها.
2: بدأنا باللغز طبعا، وكان لغزنا يتكلم عن مكتبة الكتب، وكثير تحمسنا وتحمستوا وشكرا لكل اللي شاركنا أكيد في اللغز.
1: وموضوعنا كنا بنتكلم عن الشخصية الثرثارة، هل تقبلها في حياتك، تنبسط منها ولا لا؟ اختلفت والله الآراء، ووصلنا خلينا نشوف التصويت. عندنا كان تصويت على إكس، ما أنا شايفين والله هل شاركتوا معنا ولا لا، لأنه حنزعل منكم لو ما شاركتوا معنا.
2: أميرة تقول الشخصية الثرثارة لا تتقبلها، هذه تسوي فتنة بين الناس، وأي شخص ينقل الكلام يسبب مشاكل، وهي ما تحب هدول الناس وما تشوفهم يعني مناسبين، اللي هم بيحركهم دائما الغيرة والحسد ويخليك تكسبي ذنب الثرثار
1: بس وخلاص،
2: فهي كده شايفة يعني.
1: هو كل واحد عاد بالنسبة له إيش منظوره، في ناس والله تسلت معه وفي ناس لا. يقول لك عندنا التصويت إلى الآن، هل تضيء يعني تشوف إنه هذه الشخصية الثرثارة تحبها موجودة في حياتك وتحب تتواصل معها ولا لا؟ في تصويت يقول لا يحبوها.
2: صراحة
1: يعني طلعت هي شخصية محبوبة، وإحنا ما نعرف
2: محبوبة إذا هي يعني كده بتسلي لك وقتك. في كثير ناس، شوفي حتى الاستبيان هنا في
1: أيوة في على الاتصال.
2: طيب أبو مرام إيش قال؟ قال عندما تبكي المرأة جميع النساء يصبحن صديقاتها، ليس حزنا عليها، يبغوا يعرفوا القصة.
1: برافو،
2: يتعاطفوا عشان يعرفوا القصة.
1: هذا دليل إنهم واقفين معه. معليش يعرفوا القصة، يعرفوا القصة. أنت صاحبة القصة، لك الحرية، يا أنك تقولي لهم القصة يا تقولي لهم الباب انقفل على صباعي وخلاص وانتهت القصة. صح
2: بالضبط،
1: خلاص انتهى الموضوع، انقفل الباب على صباعي وتمام.
2: طيب يعني بصراحة كانت أجواء حلوة.
1: نعم،
2: أنت بشكل عام عرفنا أنك ما تقبلي الثرثارة في نقل الكلام، ولكن إذا ما لو تبي أحد يسولف عليك تدخلي حياتك.
1: يمكن أخليها 5 دقائق وبعدين أطلعها،
2: بس 5 دقائق
1: لأنه عندي مسلسل أشوفه. ماني فاضية لهوية تبربر على رأسي.
2: صراحة كانت أجواء جميلة أكيد بيكم ومعاكم. بكرة بإذن الله في نفس التوقيت يتجدد الموعد مع لغز جديد وسؤال تفاعلي جديد. ما يكمل جمال حلقتنا إلا بسماع أصواتكم. شكر كبير جدا لكل اللي شاركنا، سواء بالكتابة سواء بالاتصال أو حتى بالسماع وهو صامت ما شارك في أي شيء.
1: نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، من التقديم إيمان بحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. في أمان الله،
2: إلى اللقاء.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أف أم. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوج، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. شهد عالم علاج السمنة خلال السنوات

0: أخيرة تطور غير مسبوق مع ظهور أدوية حديثة حققت نسب نزول وزن لم تكن متاحة إلا من خلال الجراحة في وقت سابق. التطور هذا مستمعينا فتح باب واسع من التساؤلات عند كثير من المرضى والأطباء. هل أصبحت الجراحة خيار أقل همية أم أنها لا تزال العلاج الأقوى لبعض الحالات؟ وهل يمكن الاعتماد على الدواء وحده أم أن لكل مريض خطة علاجية تختلف عن غيره؟ السمنة اليوم لم تعد قضية شكل أو مظهر فقط، بل مرض مزمن يرتبط بالسكري، يرتبط بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وانقطاع التنفس أثناء النوم والعديد أيضا من المشكلات الصحية الأخرى. لذلك صار الهدف من العلاج مو فقط بس إنقاص الوزن، بل حتى تحسين الصحة وتقليل المضاعفات وإطالة العمر بجودة حياة أفضل. في هذه الحلقة نناقش أحدث ما توصل إليه العلم في علاج السمنة، ونقارن بين الأدوية الحديثة وعمليات السمنة، ونسأل من هو المستفيد الحقيقي من كل خيار، وأيضا ما الذي تقول الأدلة الطبية الحديثة حول هذا الموضوع. يسعدنا أن ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف الدكتور البراء كاظم، استشاري الجراحة العامة والسمنة والمناظير. حياك الله دكتور البراء، صباح الخير.
1: صباح النور، حياك الله سيد محمد وشباب المستمعين.
0: يا هلا فيك دكتور، وسعيد جدا بإطلالتك الأولى اليوم معنا في برنامج صحة ولياقة، وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة للجميع. طيب خليني أول أبدأ معك بسؤال، هل فعلا تغيرت خريطة علاج السمنة في الفترة الأخيرة؟
1: صحيح، يعني علاج السمنة السمنة ده العصر الحديث، فهو مرض يعني حديث يعني انتشاره على البشرية. فالتغيرات والتحديثات في العلاج هذه خلال الفترة السابقة متغيرة، يعني بتقول متغيرة. أيوة. كل بعد فترة يكون في تحديثات. أيوة تسمعني؟
0: تفضل كمل. أيوة
1: أيوة، فالأبحاث تؤدي إلى تغيير خريطة العلاج من فترة وفترة. إحنا كل 5 سنوات تقريبا يكون في مرحلة مختلفة تقريبا في طرق علاج السمنة.
0: طيب ليش الأدوية الحديثة للسمنة يعني سوت هذه الضجة والاهتمام بشكل حتى على المستوى العالمي؟ يعني
1: انتشار المرض بشكل عالمي عند أغلب الدول المتقدمة يخلي أي علاج حديث ينزل يعمل ضجة في لأخذ الأمل للقضاء على هذا العلاج. تطور هذه العلاجات ما هي جديدة جدا، هي أول ما بدأت لعلاج مرض السكري من النوع الثاني. فهي موجودة عند يعني موجودة لدينا أكثر من 15 أو 20 سنة العلاجات موجودة. لكن تطورها الحديث واهتمام الشركات أو الباحثين على تطوير النوعيات تعمل على تخفيض الوزن بشكل أدق من علاج السكري فقط، خلى التركيز عليها. وأيضا يعني الجمعيات وجمعية الغذاء والدواء الأمريكية والسعودية السماح لاستخدام هذه العلاجات في علاج السمنة فقط من غير وجود مرض السكري، خلى التوجه إليها بشكل أكبر.
0: طب دكتور اليوم ما زال البعض يعتقد أن السمنة هي فقط مجرد ضعف إرادة، ولا تغير هذا المفهوم؟
1: أي السمنة ليست شكل فقط، فهي مرض نتفق عليه أول شيء، وعلاج السمنة ليس فقط ضعف إرادة. يعني لما يكون في حديث مجالس ويكون يتكلم الإنسان بشكل عامي، أنت بس ولا توقف أكل أو قفل الأكل عنك حتنحف، ما هو ولا كان الجميع يعني نحف. الجميع وفي لحظة من اللحظات جمع إرادته ووقف أكل ونحف، كان الجميع عملها. لكن فعليا الإنسان لما يوصل لمرحلة معينة من السمنة أو كتلة معينة مرتفعة، الإنسان يوصل لسمنة مفرطة، فهو الجسم يبرمج نفسه على أنه هو هذا وزنه هو الطبيعي أو المفروض يحافظ عليه. فسبحان الله من قدرة الجسم على التكيف والحفاظ والحياة أنه الإنسان لما يحاول ينزل وزنه حينجح في البداية أنه ينزل تقريبا بما لا يزيد عن 10% من وزنه الزايد أو من وزنه. بعد كده يبدأ جسمه يتكيف للحفاظ، أو نقول له جسمك يحاربك أنك تنزل. تلي كتلته أكثر من 40 أو 45، نسبة نجاح نزول وزنه من غير أي تدخل أو علاج سواء جراحة أو غير جراحي قد لا تتجاوز 5-7%.
0: طب بصراحة دكتور اليوم بتشوف أننا أمام إقبال أقل على الجراحة في ظل الثورة الجديدة في الأدوية، وخاصة مع الدواء الجديد اللي إحنا قبل كم أسبوع شفنا أنه في أحدث ضجة وأنه صار يستهدف السمنة بشكل عام وعملية الحرق وما إلى ذلك؟
1: ما هو الإقبال على قدر أنه صار في اختيارات أخرى، كان مثلا اللي مدامت أنت مصاحب بالسمنة يا أنك تحاول تجتهد مع نفسك فقط بالأنظمة الغذائية والرياضة فقط، أو ما عندك علاج آخر أو شيء مساعد آخر إلا العملية لو احتجتها، أو أنك تكون في منطقة محايدة في النص ما أنت عارف تتوجه لمين.
0: بس تتوجه للجراحة. أنت بتشوف اليوم مع وجود هذه الأدوية في حاجة الواحد يدخل نفسه للجراحة؟
1: هي ما زالت الأدوية لم تستبدل الجراحة.
0: ما زالت يعني؟
1: أيوة، لكن هي استبدلت يعني مثلا الفئة الأقل اللي أوزانهم أقل مثلا كانوا ممكن تعمل لهم عملية، لكن تحس أنه العملية إجراء شديد عليهم، لكن ممكن إذا فشلت معهم الأنظمة الغذائية أنت ممكن تعمل لهم عملية، لكن هذه الفئة الآن ممكن تستفيد كثير من موضوع الإبر. إحنا عشان نفصل موضوع السمنة إحنا ما نتكلم عن وزن، لأنه الوزن لحاله قد يعطي انطباع خاطئ. واحد يقول مثلا وزنه 90 هل هو سمين ولا لا، ما تعرف. ممكن طوله 190 فهو وزنه مثالي، بالعكس له شخص طوله 140 90 كثير، في عنده 50 كيلو تقريبا زيادة عنده. فإحنا تعريفنا للسمنة بشكل عام إنه بكتلة الجسم، كتلة الجسم من 18 إلى 25 هذه الكتلة الطبيعية.
0: طب خليني أسألك بصياغة أخرى دكتور، اليوم في حال جاك مثلا مريض بسمنة مفرطة جدا، يعني من الناس اللي ما يستطيع التحرك للذهاب لقضاء حاجتهم اللي هي السمنة المعروفة والمفرطة، هل نستخدم معاه الأدوية ولا نقول لازم ندخلك جراحة؟ إيش الخيار الأفضل هنا؟ مين يقرر، أنت ولا هو؟
1: هو القرار دائما الطبي يكون مشاركة بين المريض وبين ده.
0: في مثل يعني هذه الحالة أعطينا الحل مثلا.
1: أي يعني حسب المعطيات، مثلا إنسان جاء كتلته مثلا فوق 40، يقول له نصيحة طبية في مثل هذه الأوزان الإبر صعب أنك توزنك لوزن الوزن الطبيعي، أنت تحتاج مثلا في هذه الكتلة العملية مثلا.
0: أوكي.
1: يقول لك لا والله أنا أبا أجرب مثلا الإبر، يقول لك مثلا توكل على الله مثلا ان انا باجرب خطوه، يعني على ما قولهم الاخر العلاج الكي، ابى اجرب شيء قبل ده. او انه في ناس الابر اقول لهم لا والله انا بحب اجرب نظام مثلا، حتى التطور ما هو بس في ناحيه الابر ولا العمليات، في تطور ايضا الان في الانظمه الغذائيه اللي يعني بيتقام عليها ابحاث وامور، نظام الصيام المتقطع، حميه الكيتو، الحميات كثيرة وأنظمة أيضا فيحصل فيها تطور وفي هذه الأمور.
0: يعني فيجرب مثلا في ثورة حقيقية في علاج السمنة في كل المجالات تقريبا
1: طبعا. على جميع الأصعدة.
0: طيب خليني أتوقف دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال، هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك. صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM، وضيفنا اليوم الدكتور البراء كاظم استشاري الجراحة والسمنة والمناظير. حديثنا اليوم هل فعلا تغيرت طريقة أدوية علاج السمنة؟ هل ثورة أدوية السمنة اليوم تهدد عرش الجراحة أم ما زالت الجراحة خيار مناسب لكثير من المرضى؟ طيب خلينا نتكلم دكتور بشكل مفصل أكثر على موضوع أدوية الـ GLP-1. هذه الأدوية كيف تشتغل داخل الجسم يا دكتور؟
1: هذه الأدوية بشكل مختصر آلية عملها لنزول الوزن تثبط من حركة المعدة، فكمية الأكل الإنسان يتقبلها تكون أقل، إفراغ المعدة يكون أبطأ، فبالتالي الإنسان تناوله للأطعمة يكون أقل على فترات متباعدة أكثر. طيب لو قارناها، في أبحاث قارنت الإنسان اللي يعمل الرجيم بنفسه واللي يأخذ مثلا الإبر هذه، وجد الإنسان اللي يعمل رجيم بنفسه ويتعرض لجوع فترة طويلة ويصبر على الجوع هذا، الحرق عنده أو نسبة الأيض أو إحراق السعرات تنخفض بشكل كبير خلال أسبوعين فقط من عمل الرجيم.
0: يتكيف يبدأ الجسم
1: يتكيف الجسم بسرعة كبيرة ويخفض الحرق خلال أسبوعين، لكن على النقيض في استخدام الإبر أو العلاج الجراحي الحرق ما ينخفض بهذه القوة، يحصل انخفاض في الحرق صحيح ليس بهذه القوة، فيبقى الحرق عندنا مناسب إلى نزول الوزن لفترة فترة أطول من الزمن.
0: بس هذه معلومة غريبة دكتور، ليش بالجراحة مع أنه نفس الشيء، يعني هو عدم دخول الأكل يقلل الأيض، إيش اللي صار هنا في الجراحة؟
1: في الجراحة أو مع الإبر الإنسان يشعر أنه بالشبع، يشعر بالامتلاء، ما يشعر بالجوع اللي يخلي الجسم أو الدماغ يتكيف محاولة أنه أنا محتاج أكل وكذا. فهذه الأمور العصبية ما بترجع للدماغ، ترجع للدماغ بشبع بامتلاء بكذا، سواء مع العملية يعني الإنسان لو أكل كمية قليلة بعد العملية، عملية تكميم المعدة مثلا، المعدة ممتلئة، مع الإبر الإنسان يشعر بالامتلاء خلال مثلا لو أكل كمية بسيطة، فهذه عصبيا تساعد الدماغ.
0: يعني هنا في اختلاف في الإشارات، يعني
1: في اختلاف في الإشارات كفلسفة كنظريات، في أمور غير معروفة هرمونيا ليش بيحصل التغيير هذا.
0: طيب بالنسبة لمتوسط نزول الوزن المتوقع مع هذه الأدوية، هو بنفس النزول المتوقع مع الجراحة ولا يختلف؟
1: لا يختلف طبعا، يختلف. الأدوية كمان لها أجيال، إلى أحدث جيل موجود اللي تشتغل على مستقبلين، ما هو فقط الجي إل بي والجي آي بي، هذا أحدث دواء موجود، بس ما هو يعني ما هو حديث في الإصدار، يعني أنت بتقول لسه قبل أسبوعين سمعت إنه في دواء جديد نزل، يمكن آخر سنتين ثلاثة سنوات الأدوية اللي نزلت فيها ما هي حديثة.
0: بس الدواء الأخير هذا اللي قالوا ما تم اعتماده لسه، ما زال ما وصل عندنا في
1: وفي منها أدوية عن طريق الفم وأدوية في الأخير لما ترجع لإسم العلمي تلاقي اسم واحد والجي إل بي ون هو يعني
0: نفس الشيء،
1: لكن يعني تحسينات معينة، فحتلاقي مثلا أنه هذا أفضل من هذا في نزول الوزن، هذا أقل من هذا في الأعراض المعينة، لكن اللي استغل على مستقبلين هي أفضل شيء، مثلا نسبة نزول الوزن قد تصل إلى من 20-30%، العمليات نتكلم من 60-80% من وزن وزايد الإنسان يزولها. في المتوسطات اجتهاد الإنسان ونوعية الطعام اللي يأخذ والحركة والرياضة اللي يعملها قد تحدد كثير من الاستجابة.
0: طب الأدوية هذه دكتور تعالج السمنة ولا تسيطر عليها فقط وتوصلنا لحد معين؟
1: هي تعالج السمنة إلى حد ما. بعد كده الأساس إنه الإنسان هو اللي يسيطر على موضوع سمنته، لكن الآن داخلين على موضوع جديد، يعني أبحاث جديدة، إنه بما إنه إحنا اعترفنا إنه السمنة مرض مزمن بطريقة ما، إنه إحنا نستخدم علاجات كعلاجات مزمنة، نتفق أو نختلف مع هذا الـ الـ الـ الـ الـ يعني هذه النظرية أو طريقة بدء العلاجات بهذه الأمور، يعني أنا شخصيا قد اختلف بها، لكن بدأت تحصل إنه نمشي على جرعات معينة منخفضة من هذا العلاج، إنه إحنا نستخدمها على مدى طويل من الحياة أو مدى الحياة.
0: يعني فهم كلامك إنه هذه الأدوية يتوقف تأثيرها عند إيقافها مثلا؟
1: طبعا
0: هذا مثبت؟
1: أيوه، متى ما وقفت العلاج انتهى تأثير العلاج.
0: طب هل وجدتم أشخاص ما يستجيبون للعلاج الدوائي دكتور؟
1: طبعا.
0: إيش السبب؟
1: قليل، يعني سبحان الله خلقت الله تختلف من شخص لشخص، والاستجابة تختلف من شخص لشخص، وتأثير المرض نفسه مثلا لو مرض السمنة تأثيره من شخص لشخص مختلفة. مثل اللي تقول أنت مثلا شخص، إحنا الآن متفقين ومثلا تدخين سبب رئيسي لأمراض القلب وأنواع من السرطان وأمراض الرئة.
0: أي نعم.
1: لكن تلاقي ممكن شخص الآن عمره 70 سنة وهو مدخن من 50 سنة ما حصل له أي شيء. مثلا ما نقدر نقول
0: صحيح التدخين
1: سليم
0: بحسب الاستعداد، بحسب
1: مدة 10 سنوات وجاته أمراض مزمنة، فاستجابة الجسم وتكيفه، لأنه مثل ما بصمتها تختلف فاستجابتنا للأمور جميعها للأمراض والعلاجات مختلفة.
0: يعني جينتك الموضوع أحيانا يكون.
1: أيوه.
0: طيب المرشحين دائما للمثاليين للعلاج الدوائي هم اللي يصلون لمرحلة السمنة ولا اللي عندهم مثلا زيادة طفيفة في الوزن دكتور؟
1: الزيادة الطفيفة دائما ما نفضل فيها العلاجات. العلاج في الأخير هو علاج هو لازم له آثار جانبية، ومن الآثار الجانبية للعلاجات إن هي تزيد قابلية جسمنا على زيادة الوزن، هذا لازم نعرفه. فهو ما هو أمر إنه إحنا نأخذه إنه أنا علاج سهل بدل ما أنا أتعب وأعمل رجيم أخذ علاج وأنحف. تأخذ علاج تنحف توقف العلاج من هنا تلاقي خلال فترة بسيطة رجعت الوزن اللي اكتسبته، بالعكس زدت كمان زيادة في الوزن من الآثار على هذا العلاج، من الآثار الهرمونية على زيادة قابلية جسم نزول الوزن، مع آثار نزول الوزن جسمنا ينزل الاحتراق عنده بطريقة صعب رجوعها مرة ثانية. والأمر الثالث كمان إنه خسارة كتلة عضلية مع نزول الوزن في البداية تؤدي كلها إنه كمية الاحتراق عندنا، لو كان احتياجك 2000 سعرة قبل ما تبدأ العلاج حيصير مثلا 1600 سعرة 1500 سعرة.
0: أوكي.
1: فالحال عودتك لنفس نظامك في الحياة حتلاقي إن رجوع وزنك حيكون أسرع بكثير.
0: أوكي ممتاز جدا. طيب في حد معين لمؤشر كتلة الجسم اللي نستخدم فيه هذه الأدوية مثل جراحات السمنة؟ لأنه أنت في جراحات السمنة تشترطون كتلة جسم معينة مثلا.
1: صحيح. يعني الـ الـ الـ من 27 إلى 35 هذا الحد تقريبا اللي بنستخدم فيه العلاجات، من 27 إلى 30 في حال وجود مرض السكري، أكثر من 30 في حال عدم وجود أي أمراض مزمنة مصاحبة للسمنة، إلى 35 في هذا الحد.
0: ممتاز. طيب خلينا نتوقف إذن مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 2 مساء على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفنا اليوم البراء كاظم، استشاري السمنة والجراحة والمناظير ايضا، وحديثنا عن أدوية السمنة الحديثة. هل طوت صفحة الجراحة ام ما زالت الجراحة خيار مناسب لكثير من المرضى؟ طيب ابغى اسال الدكتور على هذه الأدوية، هل هي أصلاً استخدامها لمن يعانون من السكري وبالتالي صدفة اكتشفوا أنها تعالج السمنة، أم أنها يعني في أدوية مخصصة فقط لعلاج السمنة؟
1: لا، هي كلها يعني الاستخدامين دائماً كانوا يستهدفوا، كانوا في البداية علاج السكري، بعدين لا يعني المنظور نفسه انه اكتشف انه علاج السمنه نفسه حيعالج

0: من مسببات أغلب أمراض العصر. حتى الأورام، وجود جسم الإنسان في وزن عالي لفترة طويلة من الزمن يخلي جسمه في حالة معينة من الالتهابات مرتفعة. فهي البيئة المناسبة للأورام. فدائما مريض السمنة عنده قابلية لتكون الأورام السرطانية بعيد عنك وعن السامعين بنسبة مرتفعة عن الإنسان اللي غير سمين. حصول أمراض القلب، السكري، الضغط، مشاكل الكلى، ارتفاع ضغط الدماء، انقطاع النفس أثناء النوم، كلها طبعا في الأمور اللي هي نقولهم الصامتة اللي انت ما تعرفها إلا بشكل متأخر، اللي هي مثل الكبد الدهني، تدهن الكبد في البداية، بعد كده يبدأ التهابات في الكبد، بعدين يبدأ تليف الكبد. هذه كلها مراحل صامتة واحد ما اكتشفها إلا لا قدر الله بعد حصول فشل في الكبد وتليف الكبد،
1: لأن هي أدوية صامتة ما لها أي أعراض فعلا. طيب
0: متى ما في أقل من 30% من الكبد يعمل بطريقة جيدة فإنسان ما حيعرف.
1: طب دكتور، في حال استخدمنا هذه الأدوية وش نسبة النزول اللي تعتبر نتيجة جيدة؟ كم كيلو ولا كم جرام في في في في الأسبوع؟
0: هذه نرجع إنه برضو جهد الإنسان، نوعية الأكل اللي بيأخذها، يأخذ الأكل البسيط اللي بيأخذه عالي بالسعرات، بيأكل شوكولاتة، بيأكل حلويات، فما استفدنا. في ناس تستخدم الإبر إلى شهرين ثلاثة شهور ما نزل ولا كيلو واحد. لا، في ناس من يوم ما بدأ يأخذ الإبر يخلي أكله معزز بروتين، قليل الكربوهيدرات، قليل السكريات، يشرب سوائل بكمية كافية، عنده حركة بكمية جيدة، يحصل نزول في الوزن بشكل جيد. دائما احنا نتكلم عن نزول الوزن بعد هذه الحقبة الكبيرة من تطور العلاجات وتجارب الناس لها. الإنسان اللي جرب تجارب كثيرة دائما نزوله أقل من الإنسان اللي ما جرب تجارب كثيرة. عشان كده دائما أقول لهم لا تجرب كثير، كل ما تجرب كثير معناته الحرق عندك بيضعف مع كل تجربة. حرق ضعف غير قابل للإصلاح في فترة بسيطة.
1: أوكي.
0: الحرق اللي يضعف عندنا بسبب تجربة نزول وزن محترمة يحتاج أكثر من سنتين في الغالب عشان يتحسن.
1: توصلون مرحلة أحيانا تغيير الدواء أو إيقافه في حال أنه ما أدى نتائج كويسة؟
0: طبعا
1: تغييره بنفس الطريقة يعني أخرى بدواء آخر؟
0: يعني إحنا لو استخدم دواء أقل مثلا في له مستقبل واحد اللي هو الجي إل بي مثلا ما استجاب له، نروح للعلاج الثاني اللي استقبل مستقبلين. وإحنا موعودين في الفترة القادمة أنه يكون كمان في ثورة وتحسن ويجي دواء بيعمل على ثلاثة مستقبلات يكون في نزول الوزن ويستهدف موضوع نزول الوزن أكثر بكثير من الأجيال السابقة.
1: وفي كمان سمعت أنه في أدوية تستهدف الميتابوليزم حق الجسم نفسه، صحيح؟
0: مهودة صاحب الثلاثة المستقبلات أكثر من موضوع الميتابوليزم، أنه يرفع الميتابوليزم يعزز من الجلوكاجون اللي هو الهرمون المسؤول عن حرق الدهون.
1: أيوة.
0: فخلال استخدام الدواء فهو عزز من هذا الهرمون.
1: حلو. طيب بالنسبة دكتور الأدوية أو خلينا نتكلم على العمر، هل قرار الأدوية أم الجراحة هو العمر يتحكم فيه في اختيار أي طريقتين، ولا العمر ما له أي دور هنا؟
0: العمر ما له دور كثير إلا في الـ في الـ في الـ اللي أقل من 18 سنة، هو واحد دواء من أنواع الأدوية مسموح استخدامه في أقل من 18 سنة. فأقل من 18 سنة قد تكون فترة يعني شوية صعبة في العلاج، وقد نصل بحال أن تعمل عمليات للأطفال إذا وصل مثلا أنه عنده انقطاع في النفس أثناء النوم بشكل سيء، وصل مرحلة سكري سيئة، فأنت يعني بتروح لعلاج أنت ما تبي تعمل له مثلا علاج جراحي، لكن حفاظا على سلامته وعلى صحته مثلا.
1: طيب العكس تماما، هل توجد حالات لا ينصح لها بالأدوية أطلاقا والجراحة هي الخيار أفضل لهم؟
0: إذا استثنينا موضوع العمر فالناس اللي عندهم تحسس من العلاج يعني أخذ العلاج وما قدر يتقبله كمضاعفات كاستفراغ بعيد شر عنك ألام شديدة في البطن ألام عضلية ما يقدر يتقبل العلاج فهذا أمر. الأمر الثاني اللي عندهم مشاكل في الغدة وورام في الغدة الدرقية ما يقدر يستخدم العلاج هذا.
1: أوكي. هنا تكون
0: يعني أي خيار العلاجي يفقدوه.
1: فبالتالي هنا نقول إنه ما انتهت موضوع الجراحة، ما زال الجراحة خيار قائم لكثير من المرضى.
0: صحيح. قد في المستقبل يعني في عمليات كثيرة كانت موجودة في السابق وتطور العلم والعلاجات وكذا أدى خلص إلى نسيان هذه العمليات الموجودة. وحتى من ناحية الأمراض التحصينات والأمور هذه وتطورها قد نسينا أمراض من الأمراض.

0: الطب الموجودة. قد يحصل في المستقبل أنه تطور الدوائي خلال السنوات القادمة قد يلغي خيار الجراحة الموجود حاليا، لكن حتى الآن لا، حتى الآن الخيار موجود.
1: طب دكتور، إذا قارنا نزول الوزن فقط، من يتفوق، الجراحة ولا الأدوية؟
0: لا، الجراحة تتفوق.
1: الجراحة
0: بمراحل، أي يعني العلاج الدوائي قد نتكلم من 20-30%، العلاج الجراحي من 60-80%.
1: طب السؤال الأهم، أيهم أكثر استدامة على المدى الطويل؟ الخيارين هذه، الجراحة أيضا؟
0: العلاج الدوائي يتوقف مفعوله بانتهاء إيقاف استخدام العلاج. العلاج الجراحي يساعدنا في نزول الوزن ويساعدنا في المحافظة على فترة ما.
1: طب اللي طلب جهد والتزام أكبر من المريض، أي واحد فيهم؟
0: كل الاثنين. لكن الجهد والالتزام عشان ناخذ نتائج جيدة على صحتنا، العلاج الجراحي يتطلب مكملات معينة، يتطلب رياضة، ما هو خيار سهل. الفكرة السائد أنه خيار سهل، أعمل عملية وارتاح، صح تعمل عملية وارتاح وينزل وزنك، لكن هل صحتك سليمة؟ هل حافظت على كتلك العضلية؟ هل حافظت على صحة دماغك؟ هذه كلها تحتاج متطلبات من ناحية مكملات فيتامينات، مكملات بروتين، رياضة معينة، وأيضا هي نفسها متطلبات موجودة مع العلاج الدوائي، لكن بكمية يعني بموضوع أقل شوية، فائدة أقل بمتطلبات أقل، هنا فائدة أكثر بمتطلبات أكثر.
1: طيب بس لك سؤال قبل الفاصل دكتور، في عجالة، لو جاك مريض متردد والخيارين بالنسبة له مناسبة سواء كان الأدوية أو الجراحة، كيف تبدأ عملية اتخاذ القرار معه دكتور؟
0: والقرار في الأخير لازم يكون نابع من نفس المريض، من إيمانه، من تقييمه لوضعه، عشان يكون ملتزم به ونكون نوصل لنتائج جيدة. فأنا كطبيب مساعده أعرض عليه الخيارين الموجودة، الفوائد في الجهتين، المخاطر في الجهتين، وأساعده على اتخاذ القرار.
1: ممتاز، جميل جدا. طيب خلينا نتوقف إذن مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. وللتذكير ضيفنا اليوم البراء كاظم، استشاري الجراحة والسمنة والمناظير، وحديثنا عن أدوية السمنة مقارنة بالجراحة للسمنة. طيب الآن بسألك دكتور، وأنت الجراح والخبير في هذا الموضوع، إيش أشهر عمليات السمنة اللي تجرى اليوم؟ يعني مثلا صرنا نسمع أنه تراجع استخدام بعض العمليات وازدادت شعبية عمليات أخرى، إيش السبب؟
0: طيب العمليات الأكثر شيوعا حاليا على مستوى العالم هي عملية تكميم المعدة. سابقا كانت عملية تحويل المسار الكلاسيكي، انخفضت شعبية هذه العملية بسبب أنه عملية تكميم المعدة عملية أسهل على المريض، أقل في حاجة استخدام الفيتامينات، سنتين استخدام فيتامينات في الغالب كفاية على المريض، من المضاعفات على المدى الطويل أقل. عملية

0: تحوي لمسار كلاسيكي هي عملية آمنة وقد أقدم العمليات الموجودة، لكن تتطلب التزام بفيتامينات على مدى طويل من الحياة، بعضهم يتطلب أن يكون على مدى الحياة على فيتامينات، في نسبة مخاطر الالتصاقات الداخلية أو الفتاق الداخلي موجودة على مدى الحياة، في حال الإنسان دخن ممكن تحصل عنده تقرحات محل التوصيلات، هذه خطورات على مدى الحياة. ما في حال أي وقت الإنسان ما اهتم بتغذيته ممكن يحصل عنده نقص في البروتين وما إلى من مضاعفات، فالتكميم عملية أبسط فصارت الأكثر شيوعا حاليا على مستوى العالم،
1: صارت منتشرة بشكل كبير. طيب هو كيف تتم آلية تصغير المعدة أثناء عملية التكميم دكتور؟
0: المعدة بعد دخول العمليات وفصل جزء من الأوعية الدموية في الجهة الخارجية من المعدة يتم إدخال أنبوب عن طريق الفم لقياس حجم المعدة. إحنا اللي أهم شيء نحرص إنه نبقي جزء جيد من المعدة يكفي لأكل كمية بسيطة من الأكل، والباقي يتم إزالته عن طريق دباسات خاصة تعمل تدبيس وقص ويتم إزالة الجزء الأكبر. ما في نسبة محددة، كل نسبة على موضوع إنه أنا والله قصيت 70% فلان قص 80%، يعني ما الموضوع ده غير دقيق وغير صحيح، حتى أعرف النسبة أطلع المعدة بشكل كامل وقسم مسطرة وقلم، لكن اللي يبقى حجم معين ومناسب. حتى التكميم اتطور، يعني الفترة أول ما طلع التكميم كانوا يحطوا الأنبوب بقياسات معينة ويقصوا مباشرة الأنبوب، يكون التكميم ضيق كذا، الناس كانت تعاني من الاستفراغ من عدم تقبل الأكل الجيد وكذا، لأن لا التكميم اتطور يكون لا أوسع بطريقة معينة، طريقة القص تكون مختلفة، يكون حتى الإنسان ما يكون عنده معاناة شديدة ويضمن إن شاء الله أنه يوجد وزن جيد.
1: الناس اللي يكممون دكتور ما تصير لهم تغييرات هرمونية مثل ما نسمع أحيانا في الجسم؟
0: إلا طبعا، إن هذا من الأمور اللي حصلت هي عملية التكميم كانت جزء من عملية تحويل مسار. الأوزان اللي مرة عالية كانت الكتلة فوق 60 أو 70 كانوا يعملوا العملية على أمرين، عملية تحويل المسار في نفس الوقت عملية تكون عملية مجهدة وطويلة وفيها خطورة على المريض، فكانوا يصغروا حجم المعدة وبعد 6 شهور إلى سنة يدخلوا مرة ثانية عشان يكملوا تحويل المسار. بعدين اكتشفوا إنه العملية الوحيدة لحالة هذه لما نصغر حجم المعدة يكون فيها نزول جيد للوزن، فبدأوا يقولوا لا، بدل ما نضطر نعمل عملية الإنسان تحويل مسار إنه نكتفي بهذه العملية خلينا نشتغل عليها ونحسنها. فوجدوا أيضا إنه في تغييرات هرمونية وفي موضوع السكري ونزول الوزن حاصر أيضا مع هذه العملية، على الرغم إنه كان قبلها موضوع حزام المعدة اللي انتشر كان يصغر الكمية حتى الأكل لكن ما كان معه تغييرات هرمونية حاصلة في موضوع التحسن السكري أو نزول الوزن وكذا. فمع التكميم لا، فنعتبرها في مسمى ثاني لعمليات السمنة يسموها عمليات الأيضية ميتابوليك سيرجري، فعملية تكميم المعدة أيضا تعتبر عملية أيضية مثلها مثل أنواع عمليات تحويل المسار الموجودة.
1: بس أنت كجراح دكتور البراء متى تفضل تحويل المسار على التكميم؟
0: تحويل المسار يفضل في الآن في أمرين، إذا كان أول عملية يعملها الشخص في حال انه عنده ارتجاع مريئي، فهذا الانسان اللي عنده ارتجاع مريئي شديد ما نقدر نعمل له تكميم لانه المنطقه تصير ضيقه والضغط يكون فيها عالي وصمام نهايه المعده قوي وبدايه المعده ضعيف، فالارتجاع حيزيد عنده جدا، فعمليه التكميم غير مناسبه بالنسبه له، وحتى عمليه تحويل المسار عن مصغر غير مناسبه بالنسبه له، اضطر نعمل له عمليه تحويل مسار كلاسيكي فقط. المريض اللي عنده سكري او عنده مرض الايض سكري وزياده دهون وضغط بنسبة عالية ما يستجيب بشكل جيد حتى العلاجات السكري، لأن جسمه مقاوم بشكل يعني بشكل ما، تحويل المسار يفيده في علاج السكري والضغط والدهون أكثر من تكميم المعدة. تكميم المعدة مفيد، لكن هنا نعرض أن إحنا لو أنت المريض بتستهدف مرض السكري بشكل أقوى تحويل المسار يكون مناسب لك بشكل
1: ليش
0: أقوى.
1: ليش دكتور إيش السبب؟ يعني الآلية مثلا تختلف في
0: التغييرات الهرمونية اللي تحصل في المستقبلات الموجودة في البنكرياس عندما الأكل يتجاوز ما يمر على 12 يخلي قابلية وحساسية البنكرياس تحسن كثير في موضوع الإفراز ومستقبلات أيضا موجودة، فتلاقي التعافي من أمراض الأيضية يكون بشكل أفضل كثير من تحويل المسار.
1: طب هي كيف تصير عملية تحويل المسار دكتور؟ تشرحنا بس باختصار عشان نفهم؟
0: إحنا عندنا يمكن أكثر من 5 أنواع عملية تحويل المسار، ما هي واحدة. الأكثر شيوعا نوعين، اللي هي تحويل المسار الكلاسيكي نبقي جزء صغير من المعدة بشكل مربع مثلا وفي الأمعاء نتجاوز نعمل توصيلتين طبعا. التوصيلة من على نفس الدائرة اللي يمر فيها الأكل الطبيعي من الاثنى عشر، هذه تأخذ إفرازات الكبد والبنكرياس وتصبها في الأمعاء بعد ما نفصل الأمعاء، وجزء من الأمعاء يكون متوصل فوق مع الجزء الصغير تبع المعدة، فالأكل ينزل بكمية أقل في الجزء الصغير من المعدة، بعد كده يدخل على الأمعاء بشكل مباشر. طبعا احتساب الأطوال حسب حاجة الإنسان، يعني سمنته كثيرة مثلا احنا نتجاوز 30-40% من الأمعاء عشان يحصل فيها ضعف امتصاص، لكن ما يبرميها فما يمتص فيها، لكن الإنسان ما يعاني من هذيك السمنة الكثيرة. الآن صرنا بنعمل عملية تحويل المصاب بشكل أكبر ما بعد التكميم، بسبب مثلا الارتجاع اللي عملوا تكميم في السابق كان يعني عندهم تكميم ضيق عندهم ارتجاع، فنعالج لهم الارتجاع تعويل التحويل المصاب، بس ما أعمل تحوير إلا بجزء بسيط 5-10% فقط من الأمعاء هي اللي أتجاوزها عشان الأكل ما يحصل فيه ضعف امتصاص بشكل كبير.
1: يعني مرض الارتجاع، الناس اللي عندهم مرض في الارتجاع اللي هو يؤثر في اختيارنا للعملية، هذا واضح من خلال كلامك دكتور. طيب العملية هل تجرى بالمنظار بشكل كامل ولا فيها فك يعني جراحي تقليدي؟
0: لا، حاليا مع تطور المناظير وتطور خبرة الجراحة في المناظير المفروض أنها تعمل بشكل كامل بالمنظار.
1: العمر له تأثير في نجاح العملية؟ يعني مثلا لو جاك واحد تجاوز 60 سنة، هل ممكن ينجح معاه الموضوع؟
0: ممكن، أيوة بشكل كبير، لكن إحنا نتكلم عن العمر المناسب، دائما نتكلم معهم عمر المناسب إنه الإنسان يحاول يعالج السمنة حتى لو احتاج عملية قبل ما يتجاوز عمر 45. بعد عمر 45 المضاعفات تزيد تكة، الاستجابة تقل تكة، فتحرص إنه قبل ما تتجاوز 45 ما دامت إنه جسمك شارك بصحتك وعافيتك لا تأجل الموضوع إلى ما تطيح. لما تطيح المضاعفات حتزيد، العلاج يصعب عليك، النتائج تكون أقل.
1: إيش أكثر الأسئلة دكتور اللي يطرحها المرضى قبل دخول غرفة العمليات عادة؟
0: طبعا المرضى أغلبهم يتخوفوا من التخدير. أنا لست طبيب تخدير، لكن اللي بشوفه على مدى سنوات تعاملي مع التخدير، التخدير الآن آمن، ما في أحد اسمه أخذ جرعة زيادة وما عاد صحي، لا، التخدير من الأمور الآمنة الإنسان يتعرض لها ويصحى إن شاء الله مع وجود التخدير. هذا أقرب تخوفهم. ناس تخوف من التسريب ما بعد التكميم. التسريب زمان كانت نسبته مع بداية العملية 4-6%، الآن إحنا نتكلم عن التسريب نسبته 1-3000.
1: ما شاء الله تطور كثير يعني.
0: أيوة، يعني مثلا آخر سنوات أنا ما وجدت أي حالة تسريب مثلا عندي، فهي التسريب قل بشكل مع تطور الدباسات، تطور العلم، تغير العملية، تحسنها.
1: حلو، طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل نرجع نكمل حوار.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: يا هلا فيكم مستمعينا في الجزء الأخير من حوارنا مع دكتور البراء كاظم، استشاري السمنة والجراحة والمناظير، وحديثنا عن أدوية السمنة مقارنة بالعمليات الجراحية للسمنة. طيب دكتور، خلينا ما نتكلمنا وفتحنا موضوع العمليات الجراحية، إيش اللي يصير للجسم خلال الأسابيع الأولى بعد الجراحة؟
4: طبعا أكثر نزول وزن يحصل في الأيام الأولى بسبب أنه الجسم يبدأ يستهلك الجلايكوجين الموجود في العضلات وفي الكبد، وهذا الجلايكوجين محفوظ بضعف حجمه. لو إنسان عنده مثلا 8 كيلو جلايكوجين، فهو محفوظ في 16 كيلو من السوائل، فيفقدها مع بعض فيحصل نزول كبير. النزول اللي في البداية هذا له تأثير جدا كبير في مرضى تحسن السكري، تحسن الضغط. غالبا كثير من الحالات نشوفها يكون عنده مرض سكري، من بعد العملية مباشرة يوقف العلاج،
3: سبحان الله يختفي تماما المرض.
4: بيقيس السكري لأنه ما بيضطر ياخذ علاج، بعد 3 اشهر نقيس السكر المتراكمي لاقي رجع لمستويات جدا جيدة. مرضى الضغط ايضا في البداية ممكن يضطر انه بس ياخذ علاج لمدة كم يوم، مع نزول الوزن اللي بيحصل في البداية يوقف أدوية السكري. الناس اللي عندهم عقم، وهذا بنكتشفه كثير، انه اقول لهم اللي الناس مثلا عندهم زياده في الوزن، سيدات وعندهم عقم، عندهم تكيس ومنبايض، اقول لهم تحرصوا في البدايه في منع الحمل. اقول لك لا دكتور اصلا احنا ما بنحمل. اقول لهم تحرصوا في البدايه، خلال شهرين 3 شهور فجاه تيجي المريض تقول انا حامل،
3: سبحان الله. طيب في نقطة دكتور أكيد يمكن تتفق معي فيها، اللي هي موضوع البروتين بعد العملية. في كثير من المرضى للأسف يهملون هذا الجانب، فبالتالي يبان عليهم يمكن التعب والوهن والهزال بشكل أوضح. هذا خطأ كبير منهم بسبب عدم حفاظهم على كمية بروتين مناسبة بعد العمليات.
4: شوف، جسم الإنسان يحتاج في اليوم الواحد عشان يعيش بس حياة طبيعية من 60 إلى 80 جرام بروتين، وصعب في البداية الإنسان يأخذها عن طريق الأكل، لأنه كمية الأكل بيأخذها قليلة سواء عن طريق الإبر أو العمليات في الجهتين. فالناس غالبا تهتم في موضوع الفيتامينات كثير وتأخذ أكثر من فيتامين، هو مهم الموضوع البروتين. طب جسمنا من فين يقضي حاجته من البروتين عشان صحة الدماغ والقلب ووظائف الحيوية اليومية؟ يكسر في العضلات. فنجي هنا الموضوع، انه تلاقي انت اصلا شكله كده بعد سنه شكله ما هو طبيعي، وجهه نحيف، عنده انحناءات في ظهره. طبعا كله فقدان كتله عضليه ما هو بس شكل في الاخير،
3: صحيح.
4: لما نفقد كتله عضليه في ظهرنا حيصير ضغط على الفقرات، نسبه انزلاق الصحه تزيد. فقدنا للعضلات الموجوده في الفخذ مثلا حيعمل ضغط كبير على الركبه، ففقد العضلات او المحافظه على العضلات اولويه.
3: طب انت تشوف انه للحفاظ على الكتله العضليه نحتاج البروتين، نحتاج التمارين، وهذا يمكن خطا كبير يرتكبه كثير من المرضى، انه ما يحافظوا على هذا الشيء، صحيح دكتور من خلال ممارستك؟
4: طبعا انا اول شيء قلت لما تعمل عمليه تعرف ان لازم تاخذ مكمل بروتين، ولازم تبدا تعمل تمارين مقاومه من بعد 6 اسابيع من العمليه او شهرين من العمليه. هذه الاثنين اهم شيء، عشان اللي يشوفك بعد سنه حتى ما يعرف انك عملت عملية، تكون بنفس صحتك وعافيتك واستقامة جسمك. في الاخير احنا لما نفقد الدهون او نفقد بتصير انسان غير سمين، تكون بصحة وعافية،
3: صحيح.
4: ما انا من اخرجك من مشاكل السمنة ادخلك في مشاكل تانية.
3: طيب

0: دكتور نسمع أنه ممكن المعدة تتمدد مرة أخرى وبالتالي يعود الوزن مثل ما كان سابقا بعد العمليات الجراحية للسمنة؟
1: عودة الوزن بعد العمليات ما هو بسبب التمدد بشكل كامل. لو العملية الأولى كانت صحيحة وجيدة التمدد اللي يحصل طبيعي بنسبة بسيطة 10 إلى 20% فقط، وهذه ما تؤدي إلى سمنة كبيرة. لكن تغير ثقافة الأكل عند الناس وعدم اهتمامهم في السنة الأولى بالرياضة والبروتين أدى لتكسر عضلاتهم بشكل كبير، احتياج من الطاقة يكون ضعيف جدا. وتغير نظام أكله من أكل صحي إلى أكل استسهال أكل الحلويات والكربوهيدرات سواء من بسكوت أو غيرها وزي كده يخلي أخذ السعرات بشكل كبير، حرقه يكون أقل، يرجع لوزنه، قد يكون يرجع لوزن أكثر من وزنه. على الرغم أنه يقول لك أنت بتاكل يعني أكل ده تقدر تاكل كمية معينة، يقول لك لا والله ما هي، لو أكل طبيعي مثلا لقمتين ثلاثة وخلاص. فنوعية الأكل وعاداته نفسها.
0: طب احيانا تحتاجون تسوون يعني عمليات تصحيحيه لحالات غير ناجحه ولا هذا نادر دكتور؟
1: العمليات التصحيحيه الان ارتفعت بشكل كبير بسبب انه العمليه الاولى ما كانت عمليه جيده او بسبب مضاعفات، بسبب رجوع وزن، بسبب ارتجاع. طبعا الان العمليات التصحيحيه موجوده بشكل كبير، يعني قد تصل الى 30 الى 40% من العمليات اللي بنعملها مثلا هي عمليه تصحيحيه حاليا.
0: طيب بالنسبة للدعم النفسي، النوم، هذه لها تأثير على نجاح العملية خاصة بعد إجراءها؟
1: طبعا هو يعني عشان نرجع لمسبب، جزء كبير من المرضى المصابين بسمنة يكون عندهم اضطراب نفسي سواء كمرض نفسي أو اضطراب نفسي، يعني مثلا يكون عنده اكتئاب وهو بيعالج نفسه أو بيخفف من أعراض اكتئاب عليه إنه هو يتناول حلويات مثلاً معينة، يشرب مشروبات فيها كافيين وأشياء زي البيبسي والكوكولا. كل ما انضغط يروح مطعم يأكل مثلاً زي كده. فهذا اضطراب نفسي أصلاً موجود عنده. إنك تحرمه منه بسبب عملية أو بإبرة يزيد الضغط النفسي عليه، فيدخل في سوء في هذا الموضوع. في الأمور دائماً نتحرص ونسأل عنه ونعرف هل الإنسان عنده مرض نفسي أو اكتئاب أو أمر معين هو اللي سبب له السمنة، لازم نعالجه قبلها. في الناس عندهم اضطرابات الأكل المتكرر مثلا البوليميا، هذه لازم تنتبه، لو لازم يكون في أخصائي نفسي يساعده في فترة ما، والأفضل دائما قبل العملية. بعد العملية الحرمان دائما يسبب ضغط نفسي، لكن غالبا الضغط النفسي اللي يحصل بسبب الحرمان يكون مؤقتا في أول 3 أشهر، بعد كده الإنسان يتجاوزه لأنه في أمور تسعده وتحسن نفسيته بشكل أكبر. النوم، جودة النوم تتحسن عنده، النفس يتحسن عنده، الملابس لما توسع عليه، حركته لما تتحسن، أعماله اليومية لما تتحسن. أنت ما تعرف يعني مرضى المصابين بالسمنة قد يصل لمرحلة اللي هو المسكين حتى لبسه للحذاء ولبسه للملابس يكون صعب عليه وضغط نفسي بالنسبة له. الأمور هذه كلها تحسن السعادة في هذه الأمور تتخطى موضوع الحرمان أو الضغط النفسي اللي يحصل بسبب الحرمان.
0: طب هل تساقط الشعر بعد العملية أمر طبيعي ولا هذا يعتبر في خلل؟
1: أي نزول للوزن بأي طريقة يحصل فيه تساقط الوزن، سواء برجيم، بأفضل رجيم موجود عندك، بإبر، بعملية، يحصل فيه تساقط في الشعر، هذا أمر حاصل. اللي يعزز موضوع تساقط الشعر الأكثر شيوعا البروتين، طبعا نقص البروتين يعزز موضوع تساقط الشعر. الأمر الثاني اللي يعزز موضوع تساقط الشعر نقص الحديد ونقص بعض الفيتامينات.
0: متى يبدأون بالأكل الطبيعي بعد العملية دكتور، مباشرة ولا يبدأون في سوائل أول شيء وبعدين يتدرجون حبة حبة؟
1: هي في مراحل، مرحلة السوائل الشفافة اللي يسموها مثل العصائر الخفيفة والموية والمسلوقة في أول 3 أيام، بعد كده يعني نبسطها نقسمها لأسابيع. مرحلة السوائل الكاملة اللي هو كلها سوائل عصيرات وشوربة وزي كده وحليب ومنتجات الألبان، بعدها بأسبوع مثلا مرحلة الأكل المهروس، أكل جدا لين مهروس لمدة أسبوع، بعد أكل لين شبه صلب، بعد كده مرحلة الأكل الصلب. يعني يوصل الأكل الصلب مثلا خلال 3 أسابيع.
0: حلو. طب الآن لو طلبت منك دكتور نصيحة لمن يفكر بإجراء عملية سمنة اليوم، إيش النصائح اللي توجهها له؟
1: أول شيء اللي يعاني من السمنة لا يأجل علاج السمنة، ما دامت ان انت بصحه وعافيه بالعكس هذا الافضل وقت تاخذ نتائج كويسه وتقدر تلتزم بما بعد العمليه او خلال استخدام الابر. بالتعليمات بشكل جيد للحصول على افضل نتائج. لا تنتظر تطيح عشان تروح تعالج نفسك، هذا الامر الاول. الامر الثاني، تخير دائما ان انت في حال استخدام الابر انك تتوجه للمختصين، لا تاخذ الابر بسبب النصائح استخدمت احد ثاني استخدمها، لازم في مختص يتابع معك عشان تاخذ افضل نتائج وتتجنب المضاعفات والاعراض اللي تحصل مع استخدامها. لما تعمل عملية حاول تختار المركز المناسب المعترف به، تختار الجراح المصنف اللي تستأمنه انه يعمل لك العملية. نتجنب انه احنا نروح لأماكن دعائية تكون فيها الأسعار أقل لمجرد ان تكون الأسعار أقل، رغم انه الأسعار في المعترف بالسعودية مناسبة جدا. توجهنا لأي دولة أخرى مجاورة لعمل العملية بأسعار فقط أقل بقدر بسيط، يعني تعرف أنه أنت تعرض نفسك لمخاطر استخدام أدوات غير جيدة، جراحين غير مدربين وغير مختصين، استخدام أدوات مستخدمة وفيها خطورة نقل الأمراض معدية بالنسبة لك.
0: أنت فتحت نقطة مهمة جدا. للأسف يعني يمكن حتى إحنا نطالع في الصحف بين الحين والآخر بعض الأخبار الصادمة، الوفيات لناس أجروا عمليات تتعلق بهذا الجانب في دول أخرى، وهنا يعني فعلا نحذر يعني أنه الواحد لا يسترخص في صحته صراحة.
1: صحيح.
0: طيب ختاما دكتور، في شيء ما سألناك عنه تبغى تضيفه نختم فيه حلقتنا اليوم معك؟
1: لا الله يعطيك العافية سيد محمد، ما شاء الله عليك.
0: تسلم يا دكتور. إذن كان معنا الدكتور البراء كاظم، استشاري السمنة والجراحة والمناظير. سعيد جدا بالحديث معك دكتور، نلتقيك دائما على خير.
1: شكرا لك المستمعين.
0: تسلم. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم من صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: صبح ومساء الآن على جدة FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله. انطلقت حلقة جديدة ومشوار جديد وبداية أسبوع جديد، إن شاء الله يكون أسبوع سعيد على الجميع. انطلق مشوارنا اليوم أصدقائي على مدار ساعتين، أكيد راح نكون معكم نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع رأيكم وكل مشاركاتكم طوال الساعتين. حياكم فريق العمل من الأعداد والتقديم. أنا

طيب أصدقائي اللي حاب يتواصل معنا طوال هذه الساعتين على 012-64-77-154 و 012-649-5154 و 012-647-8544.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. صبح ومساء على جدة اف ام،
1: ومكملين المشوار معكم اصدقائي. اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم عن موضوع اعتقد بيمر على كل العوائل. من اول الاشياء اللي يبدا الاهل يفكروا فيها قبل ولاده الطفل طبعا اختيار الاسم، وهنا تبدا الاراء والاقتراحات، خصوصا يعني إذا دخلت العائلة على الخط في اختيار الأسماء. يعني في عائلات تحرص أنه أسماء الأجداد والأباء تستمر من جيل إلى جيل، ويشوفوا أنه تسمية الأبناء بأسماء الأجداد فيها وفاء وتقدير وحفظ لتاريخ العائلة وذكرياتها. وفي ناس بالعكس يفضلوا الأسماء الحديثة، يشوف أنه لكل جيل أسماء وذوقه الخاص. احيانا الموضوع يوصل لنقاش طويل داخل البيت، الجد يبغى اسم الوالد، الاب يبغى اسم معين في باله، الام معجبه بالاسماء الجديده، وكل واحد عنده وجهه نظر مختلفه. يعني بعض الناس يفرح اذا عرف انه اسمه على اسم جده او احد كبار العائله ويحس بالفخر والانتماء، لكن في ناس يشوفوا انه الاسماء الحديثه اخف واجمل وتناسب هذا الزمن. عشان كده أصدقائي خلينا نفتح هذا الموضوع اليوم، نسمع آراءكم في هذا السؤال. هل تؤيد تسمية الأبناء بأسماء الأجداد حفاظا على اسم العائلة واستمرار هذه الأسماء بين الأجيال، ولا تفضل الأسماء الحديثة؟ وأعطونا آراءكم حول اختيار اسم الأبناء عموما. هل تشوفوا أنه الأسماء الحديثة كمان هي أسماء جيدة، يعني فعلا معبرة وفيها معنى جيد زي الأسماء القديمة، ولا تفضلوا عموما الأسماء القديمة اللي كانت على أسماء آبائنا وأجدادنا وغيرها من الأسماء؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77154 و 012-649-5154.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: صبح ومساء على جدة FM.
3: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في موضوعنا اليوم. بنتكلم عن اختيار الأسماء للأبناء، يعني هل تؤيد اختيار الأسماء أو تسمية الأبناء بأسماء الأجداد حفظا على هذه الأسماء واستمرارها بين الأجيال، ولا تفضل الأسماء الحديثة؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77154 و 012-649-5154. يلا معنا باسم، حياك الله، يسعد صباحك.
4: الله حييك، كيفك يا مصطفى؟
3: الحمد لله، شو اخبارك؟
4: والله بخير الحمد لله.
3: اهلا وسهلا،
4: وصباح على قولتهم الفل والكادي لك وللمخرج الصاري.
3: اهلا وسهلا،
4: السلام، الله يسلمك.
3: قل لي رايك يا باسم.
4: والله شوف، من الاسماء يعني الاسماء القديمه والجديده اللي لها يعني معنى حلو كويس، ما في اختلاف يعني، إن كان من جهة الأم ولا من جهة الأب عادي. لكن في أسامي
3: يعني في ناس ترتبط مثلاً، خلص معتمدة عندهم إنه أسماء الأبناء بنفس أسماء الآباء أو الأجداد.
4: يعني
3: تأيد هذا الشيء؟
4: حلو. أنا مؤيد، يعني ما فيها مشكلة بالنسبة لي، لأن أنا حتى اسم ولدي على اسم أبوي، لكن يكون الاسم حلو. في بعض أسامي مي حلوة، عرفت شلون؟ ويصروا عليها، يعني أنت تأذي الولد قبل ما تأذي حد ثاني.
3: طيب إيش رأيك في الأسماء الحديثة؟ يعني أنا ما أبغى أذكر اسم معين، لكن في بعض الأسماء الحديثة يعني كذا غريبة صرنا نسمعها.
4: غريبة، والمشكلة إنه لها معنى لو إنه حسبناها على إنها عربي. يعني لو أنت قريتها كعربي تطلع الاسم هذا بمعنى مو زين، هم يحطوا أجنبي أو شيء زي كذا اسم. طب أنت عارف الاسم هذا يمشي حال ولا لا؟ يعني أنت تضر كمان الولد. يعني في أسامي أجنبية معناها بالعربي، يعني الواحد ما يقول مثلا اسم بالإقراها بالإنجليزي، يقراها بالعربي، عرفت شلون؟ لها اسم معنى ثاني، عرفت؟
3: جميل.
4: هذه المشكلة
3: يعني أنت مع اختيار الأسماء من الأسماء القديمة أو أسماء الآباء والأجداد إذا كان الاسم مناسب أو اسم جيد.
4: أيوة، حتى الجديد تشون أسماء من عندنا عشان على الأقل نعرف معناها.
3: والله الأسماء القديمة تحسها أفخم كذا ولها هيبة، يعني بعض الأسماء الجديدة كذا يعني غريبة بصراحة،
4: غريبة وما لها معنى كمان. هذه المشكلة الكبيرة يعني. فالحمد لله على كل شيء، المهم ينقي اسم يمشي مع الولد ولا يأذيه، هذا أهم حاجة.
3: أكيد. جميل، بس ما نشكرك على مشاركتك، يعطيك العافية.
4: أيوة.
3: أهلا وسهلا. طيب معنا أفراح، صباح الخير يا أفراح.
5: صباح الأنوار، يا هلا والله، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
5: كيف حالك؟
3: الحمد لله، شو أخبارك؟
5: تمام الحمد لله. والله شوف، أنا ما أيد صراحة الأسماء هذه، ما أيدها اللي تكون على اسم الجد، هذه صراحة تكرار، لأنه هذا الشيء حصل في عائلتي وحصل في عوائل ثانية كمان، أنا ما أيدها صراحة. لا، أنا يعني أسمي أسماء ثانية، وبرضو كمان الأسماء الغريبة والأسماء اللي هذه ما صراحة، أنا لما بسمي اسم حلو معناه جميل خلاص زي كده.
3: جميل، إيش رأيك في الأسماء الجديدة اللي صرنا نسمعها يعني وانتشرت بشكل كبير؟
5: ما صراحة ما أيدها، وبيني وبينك يعني ما هي عجبتني والله صراحة. فأنا يعني أنا الوالد لما سماني أفراح الله يرحمه، أنا اسمي له قصة

0: الطرفين اللوحة زي في الاسم يعني مثلا كلنا نختار اسم او نسوي قرعة زي كذا ويطلع القرعة.
1: حلو، اختيار الاسم او الاختيارات اللي تكون موجودة اللي نختار منها، تفضل تكون من اسماء الاباء والاجداد ولا اسماء جديدة مختلفة؟
0: والله انا اشوف الاسماء الجديدة يعني حلوة، يعني لو حتى الاولى يعني لها اصالة زي كذا ولا يعني كاسم الجد زي كذا، لكن بعضهم يعني يسميه باسم جده واذا كبر يغير الاسم، فخليها من الاسماء الجديدة افضل.
1: جميل يا محمد، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك.
0: جميل انك شاركنا،
1: اهلا وسهلا. طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-64-77-154 و 012-64-95-54.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هوا جدة اف ام وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين في موضوعنا اليوم عن اختيار الأسماء للأبناء. هل تؤيد تسمية الأبناء بأسماء الأجداد حفاظا على هذه الأسماء واستمرارها من جيل إلى جيل، ولا تفضل الأسماء الجديدة والأسماء الحديثة؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا معنا اتصال من أبو صاف، حياك الله.
3: ألو،
2: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: صباح الخير أستاذ مصطفى وأستاذ سارة، كيف تلعب منك؟ يعطيك العافية.
2: الله يعافيك، صباح النور والسرور.
3: بالنسبة للأسماء، حقيقة أنا ما أيد يعني أننا نسمي باسم الأجداد إلا إذا كانت أسماء مناسبة للجيل هذا. إذا كان اسم مناسب، اسم يعني يرضي الطفل أو البنت أو الولد لما يكبر، هذا لا بأس يعني. لكن إذا كان اسم يعني قديم مرة، تحس إن الابن إذا كبر يقول لا ليش يسموني هذا الاسم، أنا مقدر جدي جدتي وأحبهم كلهم، لكن مو شرط إني يسموني على اسمهم.
2: جميل، طيب إيش رأيك في الأسماء الحديثة؟
3: والأسماء الحديثة حقيقة فيها شيء مناسب شيء غير مناسب،
2: يعني فيها أسماء كان صارت جديدة ما كنا نسمعها زمان، يعني صار أسماء جديدة، تشوف إنها فكرة حلوة وبالعكس تجديد وأسماء جميلة.
3: هو أكيد إذا كانت اسم أسامي يعني تنطق، أسامي مناسبة للجيل، أسامي مناسبة لل يعني الوقت هذا، لا بس فيها. لكن في أسماء ستصبع يعني غير مناسبة حقيقة، حتى لما يسمون البنت والولد اسم غير إيجابي، اسم غربي، اسم أوروبي، أنا ماني مع هذا الأسماء. في أسامي مناسبة، أسامي يعني كثيرة كثيرة أسامي حلوة، لكن ما نسى أسامي يعني غريبة شوي والله ما صعبة، ولا أسامي الجد والجدة إذا كانت غير مناسبة للجيل هذا فأنا ماني معاها، لكن في أسامي طيبة نسمي من أسماء كثيرة مناسبة لهذا الجيل. تحس إن في كثير من الأبناء الحين في الوقت هذا، أنا أعرف لك ناس من أقاربنا راحوا غيروا أساميهم. ليش؟ لأني قالوا لا ليش تسمين باسم جدي، أنا أقدر جدي وأحترمه، لكن ما أنكم تسموني هذا الاسم لما يناسبني ولا يناسب زملائي وأصدقائي لما ينادوني بهذا الاسم يعني شوية صعب. لكن هذا الشيء يرجع للأب والأم، يختارون الاسم المناسب للولد والبنت، ما هو شرط يعني نختار اسم غريب مرة ما هو موجود، ولا نأخذ اسم جد أو جدة يعني غريبة مرة ما تناسب الجيل هذا، لا احنا خير الأمور الوسط.
2: جميل يا وصف، أنا أشكرك على مشاركتك، يعطيك العافية، أهلا وسهلا. طيب معنا محماس، حياك الله.
4: الله يبارك فيك، صباح الخير طال عمرك.
2: صباح النور والسرور
4: يا اخي. لحظه، المتصلين ولا واحد يشكركم يا اخي، انتم سعاده تصنعون يومنا يا اخي. انتم
2: الله يحفظك، انتم السعاده ومشاركاتكم اللي تضيف للبرنامج.
4: يا اخي الواحد يطلع من البيت طفشان يسمعكم يا اخي، صدري ينسرع يا اخي الحياه.
2: سعيدين والله بمتابعتك وسعدتني بكلامك يا محماس.
4: شكرا لك طال عمرك. اما بخصوص الاسماء صراحه، أنا أمي اسمها منيرة، وأقول المدام بسمي لو جاني بنت منيرة وترفض. منيرة اسم قديم ولا حديث؟
2: منيرة من الأسماء الوسط، تحس ما هي قديمة مرة ولا هي جديدة.
4: أيوة
2: اسم جميل يعني بالعكس.
4: أما بخصوص طال عمرك، في ناس يسمون على أجدادهم وكذا، أنا أشوف أنها يعني لها يعني جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي إنك تتذكر أجدادك ويصير عندك شيء في البيت يذكرك فيهم، ويعني كأنك ما فقدت حسهم ولا وجودهم في الحياة، يعني يوم أحد ينادي يا فلان يا فلان ما زالوا موجودين. والجانب السلبي انك يوم تروح تسجله في المدرسه ولا احد ينادي عليك في مستشفى ولا شيء يطلع الاسم مره قديم والناس كلها تطالع فيه تستهم نفسك انت وقتها.
2: انت مين اختار اسمك يا محماس؟
4: انا طال عمرك مسمى على جدي الخامس.
2: الخامس
4: إيه؟
2: حلو، سعيد بهذا الاسم لانه اسم على فكره جميل ومختلف يعني. طيب راح الاتصال مع محماس، هنرجع نتواصل معه مره ثانيه. خلينا نروح الفاصل اصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صبح ومساء على جدة FM.
1: واحد من مواضيعنا اليوم مع أصدقائي عن النصائح الأسرية. لماذا تتحول بعض النصائح الأسرية إلى مصدر ضغط على الأبناء؟ كلنا نعرف أنه النصيحة في أصلها أكيد هدفها الخير، وغالبا الأب أو الأم أو حتى الأخ أو الأخت لما ينصحوا بيكون قصدهم المساعدة أو الحماية كمان، لكن أحيانا الشخص يطلع من هذا الحوار أو هذه الجلسة وهو يحمل ضغط كبير من هذه النصائح. ليش؟ يعني بتصير هذه أو بيصير هذا الضغط من النصائح. أولها تكرار النصيحة بشكل مستمر. النصيحة إذا قالت مرة أو مرتين ممكن تكون مفيدة، لكن تكرارها بشكل يومي أو في كل مناسبة تتحول من توجيه إلى ضغط نفسي كبير على الأبناء. كمان المقارنة بالآخرين، لما تكون النصيحة مرتبطة بمقارنة، هذا مثلا شخص أفضل منك أو شوف فلان أفضل، هنا الشخص ما يسمع النصيحة فقط لكن يشعر أنه أقل من غيره بكثير. وكمان في عامل مؤثر ومهم جدا جدا جدا، اختيار الوقت المناسب. يعني أحيانا الإنسان يكون متعب أو يمر بمشكلة أو ضغوط نفسية وجي سيل من يعني النصائح في لحظة يحتاج فيها أنه أحد يسمعه أكثر من أنه يسمع توجيه أو يسمع نصائح. فاختيار الوقت من أهم العوامل عشان النصيحة تفيد. كمان أعطاء الأوامر بدل الحوار. في فرق مثلا إيش رأيك لو جربنا كده، وفي فرق لو قلنا لازم تسوي كده. الأسلوب يفرق كثير في تقبل هذه النصيحة. كمان عدم فهم ظروف الشخص أو ظروف الابن. بعض النصائح تكون صحيحة بشكل عام لكن ما تناسب ظروف الشخص الحالية، فيشعر أنه اللي بينصحه ما يفهم وضعه الحقيقي أو مبتعد عنه أو ما يفهم شعوره في ذلك الوقت أو الظروف اللي يمر بها. فعدم فهم الظروف كمان واحد من الأسباب المهمة. والتركيز على الأخطاء فقط. يعني إذا كانت كل الأحاديث تدور حول ما لم بينجزه هذا الشخص أو أخطاؤه، فبيبدأ يشعر أنه إنجازاته غير مرئية وأنه مهما فعل لن يكون كافي، فبالتالي يقدر بيجي له إحساس بالنقص، خاصة في السن الصغير يعني اللي لسه ما عنده الوعي الكافي وما يقدر يقيم الأمور أو في بعض العوامل اللي تكون مؤثرة. فبالتالي هذه مؤثرة بشكل كبير على الأعمار الأصغر سنة. وفي بعض الأساليب أو الحلول الذكية لتقديم نصيحة، نقدم النصيحة عند الحاجة. مو كل موقف يحتاج نصيحة، أحيانا الشخص إذا يحتاج إلى أحد يسمعه فقط يعني. وكمان دعم الشخص قبل توجيهه. ابدأ بالإيجابيات والإنجازات قبل الحديث عن الأخطاء أو التطوير، ونبتعد أكيد عن المقارنات. يعني كل إنسان لظروفه وطريقته وسرعته في الحياة. وتحويل النصيحة إلى حوار بدل إعطاء يعني تعليمات مباشرة. أسأل واستمع وناقش واحترم قرارات الأبناء بعد يعني سن معين. التوجيه مهم لكن في النهاية بعض القرارات تخص صاحبها ويتعلم منها بنفسه. يعني لما يوصل لمرحلة عمرية معينة ممكن يكون مر بتجارب كثير وأمور كثير وشاف الأشياء اللي تناسبه هو وتناسب شخصيته وتناسب ظروفه، فبالتالي مو كل نصيحة أو توجيه ممكن تكون مناسبة لي. الدراسات النفسية الحديثة أشارت أنه الدعم العاطفي والشعور بالتفهم غالبا بيكونوا أكثر تأثير من كثرة النصائح المباشرة. الإنسان بطبيعته بيميل للاستماع للشخص اللي بيقدره ويحترمه أكثر من استماعه للشخص اللي أكثر توجيه له. يعني عشان كذا أحيانا أجمل نصيحة ممكن نقدمها لأبنائنا أو أصدقائنا مو بالكلام الكثير لكن بحسن الاستماع كمان والتفهم وإعطائهم مساحة بيعبروا فيها عن أنفسهم بدون خوف أو حكم بالانتقاد. يعني هذا كان موضوعنا لأصدقائي عن تحويل بعض النصائح الأسرية إلى مصدر ضغط. هنروح الفاصل أصدقائي، يمكن لي المشوار معكم، لا تروح بعيد.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. وخلينا نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، بنتكلم على اختيار الأسماء. من أول الأشياء اللي يبدأ الأهل يفكروا فيها قبل ولادة الطفل اختيار الاسم أكيد. هنا تبدأ الآراء والاقتراحات، خصوصا إذا دخلت العائلة يعني على الخط في اختيار الاسم. في عائلات مثلا تحرص أنه أسماء الأجداد والأباء تستمر من جيل إلى جيل، ويشوفوا أنه تسمية الأبناء بأسماء الأجداد فيها وفاء وفيها يعني تقدير وحفظ لتاريخ العائلة وذكرياتها. وفي ناس كمان بتشوف العكس، يعني يفضلوا الأسماء الحديثة، يشوف أنها يعني مناسبة أكثر للأجيال الجديدة. ويعني لكل عائلة أكيد ذوقها الخاص في اختيار الأسماء. أحيانا الموضوع يعني يوصل لنقاش طويل داخل البيت، الجد يبغى اسم الوالد، الأب عنده اسم في باله، الأم معجبة مثلا بالأسماء الجديدة، وكل واحد عنده وجهة نظر مختلفة. يعني بعض الناس يفرح إذا عرف أنه اسمه على اسم جده أو أحد كبار العائلة، يحس بالفخر والانتماء. لكن في ناس يشوفوا أن الأسماء الحديثة كمان أخف وأجمل وتناسب هذا الزمن أكثر. عشان كذا خلينا نسألكم اليوم أصدقائي، هل تؤيدوا تسمية الأبناء بأسماء الأجداد حفظا على استمرار أسماء العائلة والأجداد والأباء من جيل إلى جيل، ولا تفضل الأسماء الحديثة؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77154 و012-649-5154.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
2: الأفتعانية. يلا انطلق
0: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
0: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.

0: ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا اليوم، هل تؤيد تسمية الأبناء بأسماء الأجداد حفاظا على هذه الأسماء واستمرارها بين الأجيال، ولا تفضل الأسماء الحديثة؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا معنا اتصال من رغد، حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: هلا والله،
0: حياك الله يا رغد، كيف حالك؟
1: والخير الحمد لله تمام.
0: قولي لي، هل تؤيد هذه الأسماء، يعني التسمية على أسماء الآباء والأجداد، ولا بتفضل الأسماء الحديثة؟
1: أنا أشوف أن تسمية الأبناء بأسماء الأجداد من العادات الجميلة، تعبر عن الوفاء والأسامي القديمة، يعني المهم يكون الاسم يجمع بين أصالة الماضي وجمال الحاضر.
0: يعني مو بشكل مطلق انه يكون للأسماء الآباء والأجداد، حسب الاسم إذا كان مناسب لهذا الجيل، يعني
1: حسب الاسم يكون مناسب للجيل. صح.
0: يعني إيش الاسم مناسب للجيل؟ يعني إيش نقصد هنا لما نقول الاسم مناسب للجيل؟ يعني يكون خفيف، أسرع، عدد حروفه أقل، معناه إيش نقصد هنا؟
1: مثلا اسم

0: محمد اسم يعني متوافد ومع الجيل القديم والجديد الماضي والحاضر عبد الرحمن هذه الأسامي تعبر يعني
1: جميل يا رغد يعطيك العافية شكرا لك
0: الله يعافيك
1: أهلا وسهلا طيب معنا مشاعل حياك الله مساء الخير
2: ألو
1: حياك الله أهلا وسهلا
2: مساء الخير أستاذ مصطفى مساء الخير فريق صبح ومساء وللمستمعين جميعا يعطيكم العافية
1: الله يعافيك يا رب تفضلي مشاعل
2: الله يسعدك جزيل فضلك والله الموضوع مرة حلو ما أدري ليش جاء في بالي أغنية فيروز أسامينا شو تعبوا أهالينا ما أدري إيش الباقي بس مرة من الأغاني الجميلة الحلوة صراحة لأنه صراحة من الأشياء المتعبة مقلقة جدا للأب والأم مفكرة يعني من بدري الزمان يمكن بس أقول يعني زمان والآن الفترة الماضية والحين في أشياء كثير تغيرت موضوع الأسامي موضوع الاختيار
1: إيش تغير
2: في أشياء تغيرت من ضمنها مثلا زمان كان الكل يشارك في الأسم حتى الجيران ممكن يتدخلون ويقولون رأيهم واقتراحاتهم اليوم لا اليوم الأب والأم هم المعنيين من أبسط حقوق الطفل من أبسط حقوق طفلك أنت كأب وأم إنك تختار له اسم مناسب اسم جميل أنا بالنسبة لي يفرق معي الاسم يكون عربي مفهوم سهل بسيط وفيه شغلة مرة مهمة إن يكون متناسب مع اسم الأب لأنه اسمك هذا يعني اللي خلينا نقول الاسم الثلاثي أو الرباعي واللي قبل هذا أنت يمكن الشخص ما له دخل فيه هذا أشياء خلاص صارت وانتهت بس أنت كأب أنت لما تختار اسم اختار اسم متناسق مع بيئتك مع البيئة اللي أنت فيها معلش لا تشطحون يعني بعض الناس يشطح يجيب أسماء غريبة أسماء لا هي من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا من ثقافتنا اليوم صار برضو موضوع مرة مؤذي أنا صراحة مزعجني كثير اللي هو السطحية في اختيار الأسامي يعني في ناس معلش اللفظ بس سطحيين جدا تخيل أنه أنت قرار اختيارك الاسم بنتك أو ابنك كأب أو كأم تأثرك بشخصية معينة في مسلسل ولا في فيلم يعني مش بالاسم انت الاسم ما تدري حتى وش معناه بس انت تأثرت بالشخصية هذه او لاعب او اي شخصية كذا مشهورة اسمه غريب كذا فانت الاسم غنام بالنسبة لك انا ما اعرف اسمه اسمه ما هو متناسق ما يناسب ثقافتنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا بس انا متأثر بالشخصية هذه فقوم اسمي ولدي وبنتي على اسم يحمل طول عمره من أول يوم لآخر يوم في حياته وهذه من الأشياء الأخطاء صراحة الشائعة في شغلة بأختم فيها أنا مع يعني ممكن الحين تقول متناقضة بس أنا مع فكرة أنه فعلا اسم الأب والأم أسماء الأجداد كذا تكون متداولة في البيت ترى فيها بر فيها شيء حلو ولكن طريقة جديدة احنا في طريقة معتمدة عندنا يمكن كثير اعتمدوها يمكن في ناس ما تعرفها إلى الآن وهي حلوة للناس اللي يحبون الفكرة هذه وحابين يطبقونها يعني مثلا لو جالك ولد تمام اسم والدك او بنت واسم والدك او اسم والدتك اسم قديم اسم صعب ما يناسبك تمام فتقوم تسميه على اخوك اسم اخوك اسم جيد اسم حلو متداول او اسم اختك انت ضربت عصفورين بحجر واحد يعني سويت الشيء اللي في بالك وفي نفس الوقت اسم واضح وصريح اسم اخوي يعني صار متداول عندي في البيت اسم اختي اسم واضح وحلو وجميل وله معنى ومتداول عندي في البيت وبرضو انت يعني ذاك الشعور هذا في ناس يحبون انه اسامي اهليهم تكون موجوده عندهم في البيت متداوله والنادي بعد فيها فهذه من الافكار الحلوه لكن بالنهايه انا اقول هو قرار خاص يعني للاب والام هم المعنيين المفترض انه ما في اي شيء ياثر عليه الا انك تختار الاسم الجميل
1: في حاله اختلفوا الاب والام على اختيار الاسم مين يحكم
2: لا هو المفروض يكون في اتفاق مسبق الاغلب ما ادري انا صرت
1: كثير في نقاشات بتصير بين الأب والأم ما يتفقوا على اسم معين إلى يعني يولد الطفل وما هم لسه متعندين يعني
2: لسه ما تسمى والله فعلا هو أقول لك من الأشياء اللي فعلا الواحد لازم يتعب عليها لأنه ما أقول لك الست فيروز وش غنت أسامينا شو تعبوا عليه ترى موضوع متعب مرة والله الأغنية ترى مرة جميلة وحكي التفاصيل مرة حلوة يمكن في زمن قديم إحنا ما عشنا بس وإلى اليوم هذه المعاناة ما زالت مستمرة بس إلا ما يكون
1: خاصة عند الأب ترى لأنه أول شيء لأنه الاسم حيكون يعني مرتبط باسمه ثاني شيء حيطلق عليه أبو فلان
2: فلان أو أبو فلانة
1: أو أم فلانة فبالتالي يعني صعبة جدا عملية الاختيار ترى
2: أقول لك هو السهل الممتنع هو صعب أنه فعلا زي ما تفضلت ما يتم الاختيار بس هو إلا ما يكون في نقطة التقاء يعني دائما صدق يصير فيه بس دائما أنا أشوف الأغلب يتفقون على شغلة إذا ولد يسميه الأب، إذا بنت تسمي الأم، بس مو معناته كذا إنه أشطح وأجيب اسم غريب وبعيد عن العادات والتقاليد. يعني تخيل إنه اسم، إحنا مجتمعنا كبير وفي البدو وفي الحضر في القرويين، يعني ما يكون اسمي مثلا اسم بدوي مثلا واجيب اسم احط اسم ولدي ولا بنتي اسم
1: كمان في اسماء يعني اجنبيه احيانا، في ناس تسمي اسماء اجنبيه
2: اجنبيه بس مو راتبه. انت برضو من الاشياء المفروض، انا ما ادري، انا هذه وجهه نظري،
1: يعني ترى مو قاعده انه الاسم يكون عربي، فممكن يكون اسم اجنبي عادي، يعني مسموح انه حتى شرع مسموح يعني انه الشخص يسمي اسم دام انه اسم حسن ومعناه جيد
2: معناه حلو. طيب بالضبط. بس انت ما يفرق معاك موضوع انه مثلا يتسمى اسم مثلا اجنبي خلينا نقول، واسم الاب في جهه ثانيه، انت ما تحس ان هذا الشيء يفرق؟ ترى مو موضوع الاسم لوحده، انت تشيل اسمك واسم والدك، الاسم الاب دائما هو اللي يذكر جنب اسم الولد والبنت. انت لما تقولوا يقولون فلان فلان ابن فلان او فلانه بنت فلان، هذا الاغلب حيستمر معك لاخر يوم في عمرك. فمن الاشياء اللي يحطها الواحد في باله الاباء والامهات انه فعلا يكون في تناسق بين اسمي واسم ولدي، اسمي واسم بنتي، يعني ما يكون اسمي في جهه في الشرق واجيب اسم ثاني مره، يعني حتى معليش بس تلوث سمع، يعني في شيء غلط، في شيء غلط في الموضوع، ما في المجرد والله في رنه موسيقيه اسم مثلا عجبني سمعته مثلا في مسلسل ولا في فيلم ولا لاعب ولا مدري ايش. لا الواحد يعني معلش يفكر بعقل شويه ويعرف انه هذا من حقوق طفلك عليك، من واجبات طفلك عليك كأم وأب، من أبسط حقوقه عشان ما يدخل متاهات بعدين اروح والله غير اسمي، اسمي ما هو مناسب مدري ايش. هذا الشيء نشوفه الحين كثير
1: صراحه. جميل يا مشعل، انا اشكرك على مشاركتك، يعطيك العافيه، اهلا وسهلا.
2: باي باي.
1: يلا خلينا نروح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم. اللي حاب يتواصل معنا على 012-647-7154 و 012-649-5154.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM. جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.

0: نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
5: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. نرحب بكم فريق العمل من جديد، من الإعداد والتقديم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. واحد من مواضيعنا اليوم عن كذب الأطفال. ليش بيكذب بعض الأطفال رغم أنهم بيعرفوا أنه الكذب سلوك خاطئ؟ من أكثر الأمور اللي بتزعج الآباء لما يكتشفوا أنه طفلهم كذب عليهم، خصوصا إذا كانوا بيربوا على الصدق ويعلمون الكذب سلوك خاطئ. لكن المفاجأة أنه كثير من الأطفال ما بيكذبوا لأنهم يعني سيئين أو في سوء في التربية، لكن وراء الكذب أسباب نفسية وتربوية مختلفة ممكن ما ينتبه لها الأهل. أولها الخوف من العقاب، يعني بيعتبر أنه ويعتبر هذا من أكثر الأسباب شيوعا. الطفل أحيانا يعرف أنه الخطأ اللي ارتكبه راح يقابله بغضب أو عقوبة، فيلجأ للكذب هروبا من النتيجة. كمان الخوف من خيبة أمل الوالدين. بعض الأطفال ما بيخافوا من العقوبة بقدر خوفهم من أنه يغضب منهم الأب أو الأم، ويشعروا أنهم خذلوهم بشكل كبير. وكمان البحث عن الاهتمام، يعني أحيانا يبالغ الطفل في القصص ويخترع أحداث عشان يحصل على اهتمام أكبر من المحيطين. وتقليد الكبار كمان، إذا شاهد الطفل من حوله يستخدم الكذب في مواقف مختلفة فممكن يعتبره أمر طبيعي ويتعلمه من غير قصد. وكمان ضعف الثقة بالنفس، بعض الأطفال يكذبوا ليظهروا بصورة أفضل أمام الآخرين أو يشعروا أنهم مميزين. وفي بعض يعني طرق التعامل لحل هذه المشكلة، أولا خلي الصدق أكثر أمانا من الكذب. يعني إذا اعترف الطفل بخطأه يجب يعني أنه يجد فرصة للحوار والتوجيه، لأنه لو واجه غضب أكبر من يعني من الوالدين ممكن يأثر بشكل سلبي جدا. يعني خليه دائما واثق أنه لو قال الحقيقة ما راح يكون في عقوبة. ومدح الصدق عند الاعتراف حتى لو كان الخطأ كبير، من المهم تقدير شجاعة الطفل انه قال الحقيقة. هذا الوضع بيفرق بشكل كبير، او هذه الكلمات بتفرق، او هذا الموقف بيفرق بشكل كبير مع الطفل في ثقته بالوالدين وثقته بنفسه ايضا انه يكون صادق مع الجميع يعني. فبالتالي راح يأثر عليه بشكل كبير. وكمان انه يكونوا الاباء قدوة، الاطفال بيراقبوا اكثر ما بيسمعوا يعني، وتعزيز الثقة بالنفس. كل ما شعر الطفل بقيمته قلت حاجته لاختلاق قصص أو تزييف الحقائق. مهم جدا كمان نفرق بين الخيال والكذب، خصوصا عند الأطفال الصغار جدا. يعني ممكن يخلط بعض الآباء بين الخيال والواقع، وممكن يكون الطفل أصلا نيته مو الكذب لكن هو بيخلط بين الخيال والواقع. طيب، وفي دراسات في علم النفس أشارت أنه الكذب في المراحل العمرية المبكرة ممكن يكون جزء طبيعي من تطور التفكير والقدرات العقلية، لكن طريقة تعامل الأهل هي اللي تحدد إذا كان هذا السلوك راح يختفي تدريجي ولا راح يتحول إلى عادة مستمرة. كمان توضح الدراسات أنه الأطفال بيكونوا أكثر ميل للصدق لما يشعروا بالأمان العاطفي، وأنه الاعتراف بالخطأ لن يؤدي إلى الإهانة أو الخوف الشديد. يعني في الآخر مو كل طفل بيكذب لأنه سيء التربية، الكثير من الحالات الكذب تكون رسالة غير مباشرة عن خوف أو ضغط أو حاجة للاهتمام. هذا كان موضوعنا أصدقائي، لماذا يكذب بعض الأطفال رغم أنهم يعرفوا أن الكذب سلوك خاطئ.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

ومكملين المشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. وتكلمنا على موضوع الأسماء واختيار الأسماء للأبناء، لكن خلينا نشوف الدراسات العلمية إيش قالت عن تأثير الأسماء على الأبناء أو التأثير النفسي على الأبناء بسبب الأسماء. بعيد عن الآراء الشخصية، بين مؤيد لتسمية الأبناء بأسماء الأجداد أو محب للأسماء الحديثة، في العديد من الدراسات في علم النفس والاجتماع تشير أنه الاسم يلعب دور مهم في تكوين الانطباع الأول عن الشخص، وممكن يؤثر على نظرته لنفسه وطريقة تعامل الآخرين معه. كمان في دراسات نشرت، وجد الباحثون فيها أنه الأشخاص غالبا بيكونوا انطباعاتهم الأولية عن الآخرين بناء على أسماءهم قبل التعرف عليهم بشكل كامل، وأن الأسماء المألوفة وسهلة النطق تميل إلى الحصول على قبول اجتماعي أسرع. كمان أشارت أبحاث أخرى أنه الشعور الشخص بالرضا عن اسمه يرتبط بدرجة أعلى من الثقة بالنفس والانتماء الاجتماعي، خاصة لما يشعر أنه اسمه بيحمل معنى إيجابي أو يرتبط بتاريخ عائلي يعتز به بشكل كبير. كمان من جهة أخرى، بيشوف المختصون في علم الأسرة أنه تسمية الأبناء بأسماء الأجداد ممكن تعزز الشعور بالانتماء العائلي والارتباط بتاريخ الأسرة، خصوصا في المجتمعات اللي تعطي قيمة كبيرة للروابط العائلية. لكن بيشوف بعض الناس الآخرين يعني أنه اختيار أسماء حديثة ممكن يعكس رغبة الوالدين في منح أبنائهم هوية مستقلة تناسب هذا العصر. واللافت كمان أنه الدراسات تؤكد أنه التأثير الحقيقي لا يكمن في كون الاسم قديم أو حديث، لكن في المعنى اللي بيحمله أكيد، وطريقة تعامل الأسرة معاه ومدى تقبل صاحب الاسم للاسم. فالاسم اللي يعني يمنح صاحبه شعور بالفخر والاعتزاز غالبا يكون أكثر تأثير من كونه تقليدي أو عصري. عشان كده بيأكد الباحثون أنه أفضل اسم للطفل هو الاسم اللي يجمع بين المعنى الجميل وسهولة الاستخدام واحترام ثقافة الأسرة، ومع مراعاة أكيد أنه الطفل سيحمل هذا الاسم طوال حياته. يعني الدراسات ما بتقول أنه الأسماء القديمة أفضل ولا الحديثة أفضل، لكن بتأكد أنه شعور الإنسان بالفخر والارتياح لاسمه هو العامل الأهم في التأثير على شخصيته وثقته بنفسه. نروح الفاصل أصدقائي، مكملين المشوار لا تروحوا بعيد.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: صبح ومساء على جدة FM.

طيب احنا كده اصدقائي نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء، تكلمنا في موضوع اختيار الاسماء للابناء، سمعنا اصواتكم، سمعنا رايكم، يعطيكم الف عافيه. كل اللي تواصلوا معنا، كل اللي شاركونا يعطيكم الف عافيه. كذا نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا، وموعدنا يتجدد غدا في حلقه جديده من برنامجكم صبح ومساء. كل الشكر اللي بيسمعونا في السيارات او عبر تطبيق سعودي راديو بلس. هذه اجمل تحيه من فريق العمل من الاعداد والتقديم، كنت معكم انا اخوكم مصطفى بخش، ومن الاخراج معتز بخش. في امان الله.

0: على نار.
1: من المونديال،
2: أهلا بكم في من المونديال. هنا نختصر لكم المشهد من قلب الحدث في جولة تجمع بين إثارة الملاعب وأبرز المفاجآت وكل ما يدور في كواليس كأس العالم 2026. نبدأ من حيث يثبت دور روشن للمحترفين علو كعبه عالميا، محتلا المرتبة السادسة كأكثر الدوريات تمثيلا في نهاية كأس العالم 26. 48 لاعبا من دورينا يتألقون في المونديال، يتصدرهم منتخبنا السعودي ب24 لاعبا، بينهم حارسنا محمد العويس، بينما يتوزع الآخرون على 18 منتخبا من مختلف القارات. فخر نعتز به ودليل على أن كرة القدم السعودية أصبحت وجهة عالمية لا تخطئها العين. بأرقام لم تشهدها البطولة منذ عام 1930، انطلق مونديال 26 في نسخة استثنائية ستسجل أطول فترة زمنية في تاريخ كأس العالم ب39 يوما. ومن قلب العاصمة المكسيكية شهدت مباراة الافتتاح حدثا نادرا برفع الحكم لثلاث بطاقات حمراء وتتويج مهاجم القدسية جوليان كينينيوس كأفضل لاعب في المباراة بعد قيادته للمكسيك للفوز. بداية نارية وتاريخ يكتب من اللحظة الأولى. وبينما تتجه الأنظار للمستطيل الأخضر، تشير تقارير فيفا ومنظمة التجارة العالمية إلى أن هذه النسخة لن تكتفي بالمتعة الكروية، بل ستضخ أكثر من 40 مليار دولار في الاقتصاد العالمي. ورغم التوقعات بتأثير البطولة على الإنتاجية العالمية ب17 مليار دولار، إلا أن حجم المكاسب في قطاعات السياحة والاستثمار يؤكد أن المونديال هو المحرك الأول للنمو في الدول المضيفة الثلاث. وفي زاوية أخرى خطفت المواهب الشابة الأنظار، حيث دخل جيلبرتو مورا تاريخ المونديال كأصغر لاعب يرتدي قميص المنتخب المكسيكي، ليؤكد أن البطولة هي منصة ميلاد النجوم الجدد. وعلى الجانب الآخر لم تخلو الملاعب من الطرافة، فبعد الوردي الزاهي الذي وحد ألوان أحذية النجوم، سجلت شخصية لابوبو حضورا غير متوقع في حفل الافتتاح لتصبح حديث الجماهير عالميا. وأخيرا توقعات الذكاء الاصطناعي تضع البرازيل والأرجنتين إسبانيا وفرنسا في المربع الذهبي، ولكن في المونديال المفاجآت هي سيدة الموقف. كونوا معنا في جولاتنا القادمة لنتابع من سيكتب التاريخ في هذا المونديال، وإلى اللقاء.
1: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام وحالة الطقس المتوقعة ليوم الاحد في المملكة. بمشيئة الله تعالى الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تؤثر الرياح النشطة على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء متفرقة من مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20 إلى 45 كيلومتر في الساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي. حالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول بعد الظهيرة شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيرا حالة البحر، خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: الرياض تعزز ريادتها الرقمية باختيارها مقراً لأول مكتب للأمم المتحدة يعنى بالأمن السبراني في العالم. سواعد سعودية شابة تواصل حصد الإنجازات وتنافس اليوم بكل ثقة على ذهب أولمبياد الفيزياء في السويد. لعشاق التاريخ والتراث البحري تقرر تمديد معرض كنوز غارقة في جدة لإتاحة الفرصة لاكتشاف المزيد من أسرار البحر الأحمر. محافظة الوجه تتألق كوجهة عالمية استثنائية تستقطب عشاق الفلك ومصوري المجرات بصفاء سمائها الساحر. وختاماً، رسمياً يدخل إيلون ماسك التاريخ كأول تريليونير على كوكب الأرض بعد قفزة قياسية في ثروته.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.

0: البرنامج.
1: لمسة جمال الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وياهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. بإذن الله رح أكون معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج معتز بخش. وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. اليوم بإذن الله مستمعين الكرام ما رح نبتعد شوية عن عمليات التجميل، الناس اللي مش حابة تعمل عمليات تجميل، ورح نتكلم عن إبر النضارة والبوتوكس والفيلر وفوائدها ومضارها وكيفية استخدامها. وأيضاً رح نتكلم عن تأثير الألوان على النفسية والبيئة المحيطة لنا. طبعاً رح نتكلم عن هذه الألوان كيف ممكن تؤثر على مزاجنا، وهل بالفعل لها، يعني خلينا نقول إنه لها تأثير كبير على تصميم الملابس، على تصميم المنازل، على أيضاً أماكن العمل، وكيف ممكن تأثر على نفسياتنا وتشعرنا طبعاً بالراحة والنشاط. وأخيراً في فقرة التغذية رح نتكلم عن أهمية البروتينات لصحة البشرة والشعر. طبعاً اليوم رح نتكلم مثل ما ذكرت إنه أهمية إبر النضارة، عن البوتوكس، عن الفيلر، كيف ممكن أستخدمها، متى أحتاج لها، والعمر المناسب لاستخداماتها. كل هذا وأكثر رح تنضم إلينا أكيد الدكتورة سهاد محمد هندي، استشارية الجلدية والحقن التجميلي والليزر. دكتورة أسعد الله أوقاتك، ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
3: يا أهلا وسهلا بك أستاذ ريهام وجميع المستمعين.
2: يا هلا فيك يا دكتورة. طبعا إحنا شوية اليوم حنبعد عن عمليات التجميل للناس اللي يمكن ما تحب عمليات التجميل أو ما تحتاجها يمكن، يعني رح نتكلم عن إبر النضارة. دايما بنسمع يعني إبر نضارة، ولها مسميات جدا كثيرة الآن أصبحت. طيب أنا بنتكلم إيش هي إبر النضارة، أو ما المقصود بإبر النضارة اللي بنسمع عنها الآن في السوق؟
3: نعرف إيش معنى النضارة.
2: نعم.
3: النضارة هي يعني إنك تكون عندك بشرة جميلة مشدودة متوحدة في اللون، ما
2: نعم.
3: فيها تصبغات، تجاعيدها خفيفة مشرقة.
2: نعم.
3: إبر النضارة بتشتغل على هذا العامل، على تحفيز النضارة، على تجديد الخلايا، على إشراقة البشرة، على ترطيبها، وعلى إضافة نوع من البريق لها. فهذه هو أساس عمل إبر النضارة.
2: نعم. طيب لو جينا نتكلم، يعني الآن مثلا بنسمع أنه في إبر الجوري، إبر العنبر، إبر الباربي، إبر يعني بصراحة لها مسميات جدا كثيرة. يعني بصراحة وأنا عارفة إيش ممكن يعني أحتاج أنا في مثلا في عمري، في سني، هل فعلا أحتاجها أو ما أحتاجها، إيش فوائدها وإيش استخداماتها. خلينا أول مرة ناخد إيش فوائدها.
3: الأسماء والمسميات التجارية هي مجرد أسماء لماعة، يعني جذابة، تجذب زي ما بنقول الإنسان لهذا النوع من الإجراء.
2: نعم.
3: فالسيدة اللي بدها مثلا نظارة فيقولوا لها إبرة الجوري، إبرة العنبر، إبرة يعني إيش ما يسموها الماسية والإبر الذهبية، هذه كلها مسميات تجارية ما لها يعني ما لها هدف أو معنى علمي.
2: نعم.
3: ولكن الأصل في إبر النضارة هي إيش المواد الطبية اللي تحتويها، وبالإضافة إلى ذلك إيش يعني عمل هذه المواد في داخل جلد الإنسان. فإحنا ما بنقول إبرة سو، إحنا بنقول الإبرة اللي ممكن تخفف التصبغات أو تدي ترطيب للبشرة، أو الإبر اللي تساعد على شد البشرة وتحفيز مثلا الكولاجين، الإبر اللي تساعد على تخفيف المسام، وما بنقول سد المسام نهائيا ولكن تخفيف ظهورها. فهذه المغزى من استخدام هذه الإبر، إبر النضارة.
2: بس يعني للأسف
3: تجارية، مسميات تجارية ما نتدخل فيها.
2: المشكلة يعني دكتورة المسميات التجارية هذه إنه بنسمع عنها، مثلا أنا بروح بفكر إنه إبرة النظارة هذه سحر، يعني إنه خلاص أنا حخرج من عند الدكتورة يوم يومين وخلاص، يعني حصير واحدة تانية، فعلا بشرتي حتكون خالية من التصبغات، بشرتي حتكون مثلا ما فيها أي مسامات، ما فيها أي حبوب، يعني هذا

0: عارفة يعني هذا المصطلح يمكن المنسوب إلى الإبرة هو اللي بيعطيني هذا الإيحاء أن أنا خلاص يعني حيصير بشرتي واو مرة حلوة.
1: أشكرك على هذا السؤال لأنه فعلا هذا مغزى الحوار. البشرة تحتاج إلى عدة جلسات وعدة إجراءات. الجمال والنضارة ما هي مسألة جلسة وإجراء واحد، هي عبارة عن تركيبة يعني متكاملة وخطة علاجية متكاملة للسيدة عشان تظهر بمظهر أنير وراقي وكمان نضر في بشرتها. فإحنا لما بنقول إنه الإبرة المسمى الفلاني بتديك نتيجة 100%، ما في شيء أبدا في علم الطب يعطي نتيجة 100% من مرة واحدة، مستحيل مستحيل. فالإبرة النضارة تحتوي دائما على مادة الهالورونيك أسيد المفكك اللي هو الفيلر اللي يسمونه المخفف أو المفكك.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى مادة مثلا البي دي آر إن اللي هي السالمون، وهذه لها غرض معين إنها في تجديد وتنشيط الخلايا. في مادة مثلا الترانسكسامك أسيد، وأنا بقول مواد طبية، هذه تساعد على تخفيف التصبغات. مادة النيسيروميد اللي هي فيتامين سي بتساعد على تجديد الخلايا وتخفيف التصبغات. فالهدف من كل مادة بنضيفها أو مضافة أو موجودة في إبرة النضارة لها غرض طبي إحنا بنستخدمه. فما في إنسان يعني إحنا مو قص ولزق أو كوبي بيست، فكل حالة وكل
0: أو
1: سيدة
0: فلتر خلينا نقول
1: بالضبط، ما إحنا فلتر وجميل. في إبرة الفلتر، في إبرة سمينا إبرة الفلتر،
0: أنا فعلا هذه سمعت عنها.
1: أيوة في إبرة الفلتر، ما في شيء اسمه إبرة الفلتر. الفلتر هو فقط التكنيك اللي محطوط في التكنولوجي إنك بتعملي تصفية للبشرة، أما ما في إبرة واحدة، جلسة واحدة، مادة واحدة أو حتى متعددة تديك هذه النتيجة. هذه لازم من وعي المجتمع وتنبيه السيدات لهذا الموضوع.
0: نعم.
1: فالموضوع يعني يعني محتاج إلى عدة جلسات ولا عدة أنواع
0: حسب يعني نوع البشرة والإجراء والمتخذ يعني وسن المريضة كمان.
1: بالضبط، سن المريضة، حالتها الصحية، حالتها الاجتماعية. في سيدات كثيرة يعني يتعرضوا للشمس، يتعرضوا للحرارة أو حتى المدخنات أو اللايف ستايل عندهم دائما يكون أوت دور. هذه كلها البشرة بتتعرض إلى عوامل خارجية تؤدي إلى تكسير الكولاجين، إلى تغميق الجلد، إلى زيادة التصبغات.
0: نعم.
1: إلى بهاتة الجلد يعني قلة الترطيب والجفاف. فهذه تحتاج إبر نظارة مختلفة عن سيدة يعني دائما موجودة في البيت أو معتنية ببشرتها تستخدم الروتين اليومي، حياتها اللايف ستايل هادئ، فتختلف من سيدة إلى أخرى. ما نقدر نحكم نعمم بإبرة واحدة على جميع الفئات العمرية وكمان الاجتماعية.
0: طيب دكتورة بصراحة يعني من هم الأشخاص اللي خلينا نقول أكثر استفادة باستخدام هذه الإبر؟ هل يعني مثلا لسيدة صغيرة في السن أو لسيدة كبيرة في السن؟
1: أنا من رأيي الشخصي إبرة النضارة يقدر يستفيد منها الجميع، ولكن الصغار في السن أكثر
0: مدى الاستفادة خلينا نقول.
1: أيوة خلينا نقول الصغار في السن يكون أكثر استفادة. ليش؟ لأنه بشرتهم نشيطة متجددة.
0: نعم.
1: تجديد الخلايا عندهم أسرع، الترطيب عندهم أقوى، فهذه البشرة تكون يعني لو أضفتي لها مواد مساعدة تستجيب أسرع وأقوى وأفضل من بشرة مثلا كبيرة في السن، مجهدة، مريضة، فهذه فائدتها تكون أقل.
0: طب لما نقول يا دكتورة يعني صغار السن تقريبا من سن كم إلى سن كم؟
1: يعني من بعد العشرين نقول ممكن السيدة تستخدم إبرة النضارة اللي تناسب وضعها، وإلى ما إن شاء الله العمر يعني ممتد. يعني السيدات ما شاء الله أنا أشوفهم في منتصف الستينات وبشرتهم أربعينية، وفي يعني بشرات ما شاء الله عندها القابلية إنها تتجدد وإنها تترطب بي بي يعني جلسة أو جلستين. في سيدات نحتاج إن نكرر الجلسات أكثر من 3 إلى 4، ودائما البروتوكول أو القاعدة المعتمدة إننا نعمل جلسات النظارة متعددة، يعني جلسة وبعدها ب3 أسابيع جلسة أخرى، وبعدها ب3 أسابيع 4 أسابيع جلسة ثالثة، وبعد كده كل مثلا 6 أشهر أو كل 8 أشهر بنعيد الجلسة بنوع مختلف أو نفس النوع من الإبر.
0: نعم. طيب نتائجها يا دكتورة كم بتدوم؟ يعني أنا مثلا في ناس بسمع كثير أنه والله أنا عملت إبرة نظارة الأسبوع الماضي وما صراحة أعطتني فايدة إلا بس أسبوع وخلاص، يعني ما حسيت وجهي أنه هو تحسن يعني. فحضرتك قلتي يعني أنه احتاج أكثر من جلسة، طيب نتائجها بعد مثلا أخذ كورس معين من الإبر هذه قديش ممكن يستمر؟
1: مثلا إبرة النظارة اللي تحتوي على مادة الهالورونيك أسيد المخفف المفكك دائما تعطينا نظارة في خلال الأسبوع الأول للأسبوع الثاني، نشوف وجه كده ممتلئ نظر كأن الإنسان نام 8 ساعات 10 ساعات، البشرة مرتاحة، ما يدوم أكثر من 6 أسابيع، ما يدوم أكثر من 6 أسابيع. لكن إبر السالمون في بداية الأسبوع الأول والثاني ما تشوف السيدة أي تغير أو أي نتائج. نعم. ولكن لأن السالمون مادة حيوية بتشتغل اللي هي DNA للسالمون اللي هو 95% مشابه للDNA في الجسم البشري، فهنا بيبدأ يشتغل على الخلية نفسها فيصير عندنا نوع من إعادة تجديد الخلية، فهذه مسألة تحتاج وقت وتعطي نتيجة أطول.
0: نعم.
1: طيب فتعتمد على نوع الإبرة كمان.
0: طيب دكتورة هل إبرة البلازما اللي بياخدوها من الدم تعتبر أيضا يعني من إبر النضارة ولا تعتبر إبر علاجية يعني؟
1: هي البلازما تقدر تعتمديها كشيء كحلين يعني علاجي وتجميلي. الجميل في البلازما إنها مادة طبيعية من جسم الإنسان، أنا دائما أمزح مع مراجعاتي وأقول لهم منكم وإليكم والسلام عليكم.
0: يعني فعلا هي تأخذ من الدم وبترجع لها تاني.
1: بالضبط، هي مأخوذة من جسم الإنسان ذاتية، فما نخاف منها من أي تأثير جانبي، بتوضع تانيا في منطقة الجسم المحتاجة للتجديد والترطيب والتقوية يعني الخلايا، وبتعطي نتائج جميلة. بالعكس إبر البلازما تعتبر أول إبر نظارة استخدمها يعني الطب التجميلي، فهي تعتبر الإبرة الأولى وإلا ما نستغنى عنها، يعني في كل الاحتمالات نقدر بأمان نحطها تحت العين، نقدر نحكم بها منطقة الشفايف، نقدر نحكم بها الوجه كله، الرقبة، منطقة اليدين، أي منطقة في الجسم آمنة مطمئنة ما تخافي منها.
0: نعم.
1: ونتائجها رائعة.
0: نعم. طيب دكتورة يعني أنا في سؤال بصراحة حابة أسأله، يعني في بعض السيدات أو خلينا نقول الفتيات عندها مثلا أكثر من مشكلة، تحتاج مثلا لإبرة نظارة، تحتاج لإبرة فيلر، تحتاج لبوتوكس، هل يمكن عمل أكثر من إجراء في وقت واحد؟ يعني أنا أقول للمريضة مثلا أنه لا أنت تحتاجي مو بس إبرة نظارة، أنت مثلا عندك مثلا خفسات في الوجه ممكن تعدليها بالفيلر، مثلا عندك تجاعيد في الجبهة ممكن نعدله كمان بالبوتوكس عشان تكتمل النتيجة.
1: صحيح، الإنسان صورة جمالية متكاملة.
0: نعم.
1: فإحنا ما بنعتمد على الطبقة الخارجية من الجلد فقط اللي إحنا نبغى نلمعها، إحنا بنعتمد على النسيج الداخلي والطبقة الدهنية في جسم الإنسان، بل بالعكس كمان على التركيبة العظمية اللي تحت هذه الطبقات. فإحنا لما نجي يعني ندرس الوجه السيدة فلازم نشوف كل الأجزاء الموجودة، كل الأشياء اللي نحتاج إلى تحسينها. فمثلا لو عندها التجاعيد لازم نعمل البوتوكس لنريح العضلة فتخفف التجاعيد، سواء في الجبين أو بين الحاجبين أو في يعني عند حوالين العين أو في منطقة يعني الفم خط الابتسامة، فهذه كلها نقدر نصححها بالبوتوكس. الفيلر لو يعني الإنسان عنده ضمور ونقص في الدهون فلابد إبرة النظارة ما تعمل، البوتوكس ما يعمل، لابد أن نتدخل بالفيلر،
0: خاصة يمكن للناس اللي عاملين مثلا أخذين إبرة التخسيس أو اللي عاملين تكميم أو قص معدة
1: أو اللي دخلوا في دايت حاد أو مروا بأزمة صحية حادة أو أزمة نفسية حادة وانتهوا بوجه دابل ضامر ساقط مرهق، فهذه لابد أن نتدخل بالفيلر.
0: نعم.
1: بتكنيك معين، بسماكة معينة في مناطق جلد معينة عشان نعمل امتلاء ورفع للجلد. بعد كده تيجي دور إبرة النظارة، فالمسألة متكاملة، بوتوكس وفيلر. أنا أفضل في عيادتي أعمل البوتوكس والفيلر أولا، وبعد كده أفضل أن أعمل أجهزة أو أنه كمان إبرة النظارة، فهذه مكملة كأني بأرسم لوحة وأعمل التاتش عليها أو الرتوش الجميلة بإبرة النظارة في نهاية اللوحة. فإحنا لازم نبدأ بالتدريج ونعطي لكل منطقة فقط التصحيح عشان نعطي منظر جمالي أفضل وأجمل.
0: أكيد يعني نوصل للنتيجة اللي إحنا حابينها، يعني النتيجة ناقصة أنت ما حتكوني راضية. طيب دكتورة، لو جينا نتكلم عن المضاعفات أو المخاطر، كثير دائما بنسمع أنه إبر النضارة مثلا هل فيها مضاعفات، هل فيها مخاطر؟ بالنسبة للبوتوكس يعني في بعض الأطباء خلينا نقول أو قل القليل أنا بقول ممكن مع البوتوكس بيصير ارتخاء للجفن وبيعمل مشكلة صراحة لبعض السيدات. أيضا الفيلر ممكن يهاجر بعد فترة، ممكن يكون محقون غلط. أنا بنتكلم عن مضاعفات سواء كانت لإبر النضارة أو الفيلر أو البوتوكس.
1: يا عزيزتي ريهام، التقنية الطبية والإجراء الطبي إلا يعمل بطريقة صحيحة ومن طبيب متخصص في دراسته وفي علمه في خبرته، دائما دي المضاعفات تكون أقل ما يكون، ولكن مو معناها إنها ما تحدث، فهي ممكن إنها تحدث لأي يعني ممارس صحي بيمارس هذا الإجراء. حتى في كبار المدربين لحقن الفيلر والبوتوكس ممكن تصير عندهم مضاعفات، ولكن أنا أقول البوتوكس لما يحكم في النقاط المعينة اللازمة لشد أو رفع الحاجب فهي تعطي منظر جمالي طبيعي من غير أي ارتخاء في العضلة. لكن قبل إحنا ما نحكم لازم نعرف التاريخ المرضي للسيدة، هل السيدة تعاني من أي أمراض صحية، هل أصيبت مثلا بالعصب السابع، هل عندها ارتخاء عضلي في أي منطقة مثلا في الوجه من قبل، هل هي عندها مرض يسموه مايسينيا جريفيس اللي هي منطقة تراخي العضلة، هل السيدة تعاني من أمراض الغدة الدرقية. هذا التاريخ المرضي أساس العلم والتجميل، فلازم نعرف الأساس الصحي للمرأة وبعد كده نحكي. إذا حقنت مناطق صحيحة السائد يعني أو زي ما نقول إحنا الأثار الجانبية قليل جدا جدا حدوثها، ممكن تقولي لي تأخر نتائج ظهور عن تخفيف التجاعيد، أقول لك نعم تختلف من شخص إلى آخر. ناس تظهر عندهم ما شاء الله النتائج في 3 أيام، وناس 5 أيام، وناس 10 أيام، وهذا اختلاف طبيعي ما في أي
0: عموما فوق. يعني البوتوكس دائما كثير من الطبيبات والأطباء بيقول لك يعني حتى الرتوش بعد 10 أيام.
1: أيوة يعني الرتوش إذا احتجناها تصير بعد 10 أيام. ثانيا أما بالنسبة للفيلر المهاجر، هذه كلمة استحدثت لأنه الفيلر أصلا ما وضع في منطقته الصحيحة. الفيلر مادة هلامية، إذا وضعت في منطقتها الصحيحة ما تهاجر، وبالعكس هي تتكسر. يعني إذا وضعت في الشفاه في المنطقة الصحيحة نادر جدا ما تهاجر، ولكن لو انحطت على أطراف الشفاه وحدودها زي ما بيسموا تحديد الشفاه طبعا حتهاجر لأنها ما انحطت في المنطقة الصحيحة. فالطبيب الصح هيعمل الإجراء الصح، فهي مسألة مو مهاجرة، هي مسألة عمل الإجراء الطبي صحيح بطريقة صحيحة.
0: المشكلة دكتورة مو بس في الشفايف، يعني مثلا الآن حقنا الفيلر تحت العين يقول لك بعد فترة ممكن ينزل على الخد يعني ويصير في تجويف كبير في العين، ممكن في الخد يعني مع النوم أو الضغط الزايد ممكن يهاجر أو يروح أماكن ثانية وينزل. فهذه يعني المشاكل اللي دائما متداولة يمكن بين السيدات.
1: صحيح، هو اختيار النوع المناسب من الفيلر للمنطقة المناسبة في الوجه هي اللي تحدد هل هو بعد كده حيكون إجراء صحيح ما في مشاكل أو بعد ما مضاعفات، أو إنه حيكون إجراء يعني حيدخلنا في متاهات مثلا أخرى بعد ذلك. الفيلر اللي تحت العين ما نستخدم غير الفيلر الخفيف إلا له نسبة معينة من الهالورونيك أسيد، ونضعه بطريقة معينة وبكمية معينة، وننبه السيدة إنها دائما هذه المنطقة ممكن تنتفخ ممكن تتورم، لأنه الفيلر مادة عندها قابلية لجذب الماء، فممكن يصير فيه انتفاخ بسيط في المنطقة يتخف بالتدريج، ممكن يصير فيه احمرار ولازم ننبه لذا الشيء. بالنسبة للخلود الخدود، لو انحطت الفيلر بالسماكة القوية السميكة فإنه إزاحته أو هجرته تصير خفيفة، ولكن نقول لكل حالة شواذ وممكن تصير في بعض الناس وعلاجها بسيط
0: اللي هو التذويب. طبعا
1: التذويب أيوة، وبعض الأجهزة ممكن تساعد في عادة يعني وضع الفيلر في منطقة صحيحة.
0: يمكن كمان يا دكتورة في بعض، أنا شفت يعني في العيادات بعض السيدات بيعانوا من تكتلات في منطقة الشفايف بسبب الفيلر، وبتقولك أنا دوبت أكثر من مرة وما هي راضية تروح، والدكتور مثلا قال لي إن هي خلاص يعني الفيلر هذا مستحيل يروح وبتتغلغل في الأنسجة، وإنه مين قال لكم إنه يعني الفيلر يدوب

0: ولكن مو كل الفيلر، لأنه الفيلر مادة هلامية قابلة للتكسر، قابلة للتكسر. فمثلا السيدات اللي يكون عندهم تكتل في الشفايف، للأسف بعض السيدات يبغوا تحقني 3 إبر، والإبر السميك، وبعض الأطباء للأسف يجاروا رغبة المراجعة مو فائدتها.
1: والله أنا كنت حابة أتكلم صراحة في هذا الموضوع،
0: يعني أنا أعتذر لمن يسمعني إذا كان الكلام يعني يوصل لبعض الأشخاص بطريقة أخرى، ولكن هذه الحقيقة،
1: هذه فعلا
0: يعني
1: حقيقة.
0: بعض الأطباء يجاروا رغبة المراجعة لكن ما يجاروا مصلحتها الطبية. فلما تحقني فيلر سميك أو فيلر متعدد أو فيلر فوق فيلر أو حتى إبرتين أو 3 في نفس الوقت على نفس المنطقة، لابد أنها تؤدي إلى تكتلات. حتى لو ما صارت من الحقن، تصير من حركة العضلة، حركة الشفايف. عضلة الشفايف عضلة دائرية، وهي تنقبض وتنفتح مع كل حركة للفم، فلابد أنها يكون لها سبحان الله انقباضات مختلفة وتعمل تكتلات. فإحنا بنقول أنه الإجراء الصح انعمل في المنطقة الصح في الطبيب اللي عارف إيش بيعمل. ولو حدث تكتلات، فهنا حتى إذابتها ما بتصير على مرة واحدة، بل بالعكس على مراحل.
1: والله فعلا يعني أنا بشوف ناس كثير بتقول لي أنا عملت يعني إبرة تذويب 2 و3 و4 حتى توصل ل يعني الشكل الطبيعي اللي كانت عليه قبل الحقن.
0: بالضبط، إحنا بنتابع الفيلر إننا بنحقن المناطق الأكثر تكتل، وبننتظر عليها فترة يعني أسبوع ل10 أيام ونرجع نحقن تاني.
1: رتوش يعني لو كانت تحتاج؟
0: لا، هي مو رتوش، هي إذابة علاجية للحالة، لأنه كمان مسمى الرتوش إلا دخل في علم التجميل كل شيء لازم نعمل له رتوش، هذا مو صحيح. مو كل شيء لازم نعمل له رتوش، مثلا البوتوكس إذا كان بيرفكت أو مثال
1: خلاص ما يحتاج
0: نضيف له. أيوة نفس الشيء، الفيلر ما له رتوش أصلا، لأنه الإبرة أنت بتستخدميها في ساعة استخدامها، والمفروض إنها ما تبقى عندك لمدة طويلة. هذا الشيء الطبيعي، كل إبرة تكون مخلقة لنفس الشخص، ما تستخدم لشخصين، فقط شخص واحد. يعني هي في أشياء للأسف دخلت فيها مسمى تجاري وتلاعب لغوي في المسمى التجميلي عشان تعطي مردود.
1: خلينا نقول ترند.
0: ترند بالضبط، تدي ترند وتجذب أكثر يعني عدد من الناس لهذه المادة.
1: والله يعني الحديث يطول صراحة دكتورة في هذا الموضوع، يعني وفي خلينا نقول فوائد واستخدامات الفيلر والبوتوكس وإبر النضارة، ولكن يعني وقت البرنامج للأسف داهمنا. أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتورة سهاد محمد، هندي استشارية الجلدية والحقن التجميلي والليزر. شكرا لك يا دكتورة على هذا اللقاء.
0: الشكر موصول لكم، لزعج جد، أتمنى لكم كل توفيق.
1: شكرا لك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: سوبر بيرفكتو،
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمة

0: حلقتنا ابدا ابدا لا تنسونا
1: في الزحمه معايا انا امينه العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعه عصرا على جده اف ام.
2: جدة اف ام على هواك.
3: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة الجمال، واكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الاذاعات ساوند راديو بلس. واليوم طبعا في الفقرة هذه رح نتكلم عن تأثير الألوان على النفسية. هل فعلا هي الألوان ممكن تأثر على نفسياتنا وعلى بيئة العمل، على الراحة والنشاط، وأيضا على بيئة المنزل؟ كل هذا وأكثر رح نتعرف عليه مع الأستاذة رحاب إسماعيل حمزة، خبيرة المظهر. أستاذة رحاب، أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
4: يا هلا ويا مرحبا، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
4: يا هلا وسهلا فيكم جميعا.
3: يا هلا فيكي. في البداية أستاذة رحاب، بما أنك يعني أخصائية أو خبيرة في المظهر، نبي نتكلم يعني شوية، هل فعلا الألوان ممكن تأثر على نفسياتنا، على بيئة العمل، على ممكن في ألوان تشعرنا بالراحة بالنشاط، لا في ألوان تسبب لنا شوية حزن؟ يعني إحنا ممكن أخذين فكرة عن الألوان إنه الألوان الغامقة شوية يعني متعبة للنفس، الألوان الفاتحة تعطينا البهجة تعطينا الفرح. ففي البداية حابة أتكلم كيف ممكن يؤثر اللون على الحالة النفسية.
4: أول شيء غالبا اللون اللي نحبه ممكن اللون اللي نحبه ما هو اختيار عشوائي، إحنا بطبيعتنا ننجذب للألوان اللي تعطينا شعور مريح أو تلبي احتياج نفسي معين. مثلا بعض من الناس يحبوا اللون الأخضر لأنه يذكرهم بالطبيعة والتوازن والراحة النفسية. وفي ناس ينجذبوا للأحمر لأنه لون قوي فيه حماس وشغف ونفس انتباه. لكن مهم نعرف أن اللون المفضل ما يحدد شخصية الإنسان بشكل كامل. وما نقدر نحكم على الناس من لون واحد. اختيارنا للألوان يتأثر بأشياء كثيرة مثل تجاربنا وذكرياتنا والبيئة اللي عشنا فيها وحتى المراحل اللي نمر فيها.
3: صح والله فعلا، يعني ممكن أنا أكون حابة لون معين، ولكن يعني مثلا كنت لابسة هذا الفستان أو هذا اللون في مناسبة ما كانت حلوة، أو وأنا رايحة مكان وحصلت لي مشكلة فتلاقيني أكره اللون بسبب يعني خلينا نقول الموقف اللي حصل لي.
4: أنا الله بالمواقف.
3: نعم. طيب هل تختلف الاستجابة النفسية يعني من شخص لآخر باختلاف العمر؟
4: إلى حد كبير نعم. لو جينا نلاحظ الأطفال عادة ينجذبوا للألوان الزاهية لأنها بتلفت انتباههم أكثر، عشان كذا نشوف ألعاب الأطفال مليانة ألوان مشرقة. أما الكبار كثير منهم بيميلوا للألوان الهادئة أو المتوازنة. بالنسبة للرجال والنساء، الدراسات الحديثة تشير أن الثقافة والبيئة والتجارب الشخصية لها تأثير أكبر من الجنس نفسه.
3: طيب لو جينا نتكلم يعني مثلا أحيانا أنا مثلا أكون في العمل وأرجع البيت، حابة أنه مثلا يكون بيتي تكون الألوان فيه هادئة تشعرني بالراحة بالهدوء، بأنه لا ما في ألوان صاخبة تتعب لي عيني أو تتعب لي مثلا نفسيتي، برأيك هل فعلا في ألوان ممكن تخفف من هذا يعني الشيء؟ وأنا رايحة مثلا المنزل، إيش الألوان اللي أنا ممكن أحطها في بيتي وتساعدني على الهدوء، تقليل التوتر، الراحة؟
4: أكثر الألوان اللي ترتبط بالهدوء وتقليل التوتر اللون الأزرق والأخضر وبعض الدرجات الترابية الهادئة زي اللون البيض والرملي والبني الفاتح. والسبب إنه هذه الألوان موجودة بكثرة في الطبيعة حولنا، وسبحان الله العقل غالبا يربطها بالراحة والأمان والاستقرار. وعشان كذا لو نلاحظ نشوف أغلب المنتجعات الصحية وأماكن السبا والفنادق دائما بيعتمدوها لأنها تساعد على خلق جو مريح ومهدي بصريا.
3: نعم. طب بالنسبة للألوان اللي المفروض أنها تكون في غرف النوم، يعني إيش هي
4: الألوان اللي عادة نعتمدها في غرف النوم؟ الأفضل أننا نعتمد الألوان الهادئة زي اللون البيج، الأبيض، الرمادي الفاتح، الأزرق الفاتح، ولازم نحاول نتجنب الألوان القوية اللي هي زي الأحمر والأورنج، لأنه هذه الألوان تعتبر طاقتها عالية وتعطينا إحساس بالنشاط أكثر من

0: الراحة. وطبعاً النوم الجيد مو مرتبط بس بالألوان، في عوامل ثانية مهمة زي الإضاءة والعادات اليومية.
1: طب هل فعلاً في ألوان ممكن تؤثر على إنتاجيتنا وتركيزنا؟
0: أكيد، زي ألوان بيئة العمل مثلاً، لو جينا نفترض تعتبر جزء من العناصر اللي ممكن تأثر على شعورنا وإحساسنا أثناء العمل، لأنها بتساهم في تكوين الجو العام للمكان. يعني لو جينا نقول اللون الأزرق يعتبر من أكثر الألوان المستخدمة في بيئات العمل، لأنه غالباً يرتبط بالتركيز والهدوء والاحترافية، عشان كذا نشوفه في كثير من الشركات والمكاتب. بس الإنتاجية كمان ما بتعتمد على اللون لحاله، في عوامل ثانية مهمة زي الراحة والتنظيم والإضاءة المناسبة.
1: نعم، يعني بصراحة أنا أحس أن الألوان شوية صاخبة تلاقيها مثلا في المطاعم في الكافيهات، بلاحظ أنه في ألوان يعني جدا صاخبة، هل هي فعلا عشان تعطينا إحساس بالسعادة؟
0: الألوان الصاخبة هذه نستخدمها عادة في أماكن معينة، ما يفضل أننا نستخدمها في بعض في كل الأماكن.
1: نعم،
0: يعني مثلا بعض المطاعم بتعتمدها لأنها تساعد على زيادة النشاط والطاقة والتفاؤل والحركة.
1: يمكن في بعض خلينا نقول الثقافات، يعني عندنا دائما مثلا نقول لا تلبسي أسود هذا لون كئيب، البسي أبيض هذا لون مبهج. يعني ليش إحنا ارتباطنا بأنه الأسود، ما أنه الأسود ملك الألوان، ليش إنه ارتباطنا بأنه الأسود يعني لون كئيب لون محزن، ودائما نميل للألوان الفاتحة، خاصة مثلا يعني وانت رايحة مكان أو انت رايحة مثلا تزوري أشخاص أو كده، لا تلبسي أسود، البسي مثلا الألوان فاتحة.
0: طيب، هو دلالات الألوان ومعانيها النفسية تعتبر مو نفسها في كل دول العالم ولا في كل الثقافات.
1: احنا المشكلة ربطنا يعني الحالة النفسية بالألوان، هذه مشكلتنا. يعني ليش ايش المشكلة اني انا البس اسود مثلا او حابة البس اللون اللي يعجبني يعني وارتاح له؟
0: طيب، كثير من الانطباعات المشتركة بين كثير من الناس كثير من الثقافات والعادات والتقاليد تلعب دور كبير في هذا المعنى.
1: نعم،
0: يعني مثلا زي اللون الأبيض أو اللون الأسود، خلينا على اللون الأبيض.
1: نعم،
0: بعض الدول زي عندنا الدول العربية مرتبط بالفرح، وفي دول اللون الأبيض يربطوه بالعزاء والحداثة.
1: فعلا،
0: هي تختلف، معنى اللون بيختلف حسب ثقافة المجتمع نفسه، وفي كل مجتمع له سبحان الله معنى مختلف عن المجتمع الثاني.
1: والله فعلا، يعني في بعض الناس مثلا أحس أنه المكان نفسه يجذبك لأنك أنت تدخلي بطريقة التنسيق بطريقة الألوان. كيف ممكن الألوان تساعد مثلا الشركات المؤسسات المطاعم الكافيهات في أنها يعني تأثر على سلوك المستهلك وأنها تكون عملية جذب؟
0: الشركات بتهتم بالألوان بشكل كبير، لأنها أول شيء تلاحظه العين قبل ما نقرأ الاسم أو نعرف تفاصيل المنتج. مثلا لو جيت أعطيك مثال للون الأزرق، كثير بيستخدموه عشان يعطي إحساس بالثقة والمصداقية، أو اللون الأخضر مثلا يرتبط بالطبيعة والصحة. اللون يساعد في تكوين صورة ذهنية عن العلامة التجارية من أول نظرة.
1: فعلا، يعني اختيارنا أشوف اختيار اللوجو مثلا اختيار الألوان هذا جدا يجلسوا فيه وقت طويل وفي استشارات وكده عشان يقدر يوصلوا للون مناسب جاذب للمستهلك.
0: فعلا جدا مهم.
1: طيب لو جينا نتكلم، هل الألوان لها تأثير في اتخاذ القرارات؟
0: أكيد هي لها تأثير بس بشكل غير مباشر.
1: كيف يعني؟
0: لون إعلان أو لون زر في موقع إلكتروني ممكن يجذب انتباهنا أكثر ويخلينا نتفاعل معه، بس القرار النهائي بيعتمد على عوامل كثير زي الحاجة مثلا للمنتج، سعر المنتج، جودة المنتج، وأيضا الثقة في المنتج.
1: طب لو جينا نتكلم يعني إيش أثار التعرض مثلا للألوان اللي خلينا تقول الألوان الغامقة أو الألوان الفاتحة مستقبلا؟ يعني أنا مثلا بتعرض يعني بشوف كل يوم يمكن ألوان غامقة غامقة غامقة أو بألوان فاتحة، إيش تأثيرها على النفس مستقبلا؟
0: هو بالنسبة نحن لو جينا نقول إنه نقارن بين الألوان الزاهية والألوان الهادية، الألوان الزاهية بتعطي إحساس بالطاقة والحماس.
1: نعم،
0: وبتجذب الانتباه بسرعة. على العكس الألوان الهادية بتعطينا إحساس بالراحة والاستقرار لفترة أطول. بس التوازن جدا مهم بين الألوان الزاهية والألوان الهادية، يعني نحن ما ينفع إنه نكون معرضين للألوان الزاهية وقت طويل، لأنه هذا الشيء بيسبب إزعاج أو إرهاق

0: تأثر البعض الناس.
1: طب بالنسبة للألوان يعني خلينا نقول اللي ممكن تساعد مثلا في زيادة الإنتاجية، في زيادة التركيز، يعني خلينا نتكلم مثلا في بيئة الدراسة أو في المدرسة أو في بيئة العمل.
0: الألوان اللي تساعد على زيادة الإنتاجية اللي هي زي اللون الأزرق، اللون الأبيض واللون الأخضر، لأن اللون الأخضر مرتبط بالطبيعة.
1: نعم،
0: وهذا جدا يساعد على زيادة الإنتاجية.
1: كمان الأطفال أنا أحس أنه نعم.
0: البيئة دائما تعتمد على الإبداع والابتكار، هنا يفضل أنه يكون في برضو بعض من الألوان الزاهية زي اللون الأصفر واللون الأحمر، لأنه هذه الألوان تساعد على زيادة الإنتاجية والإبداع.
1: يمكن كمان في روضات الأطفال يعني دائما بحس أنه عشان يكون المكان جاذب للطفل أكثر بيستخدموا اللي هي الألوان اللي هي تكون شوية يعني فيها إغراء للطفل.
0: فعلا الألوان الزاهية عادة، الألوان الزاهية بتلفت الأطفال وتجذب انتباههم، فعشان كذا دائما الأماكن أو الألعاب الخاصة بالأطفال أو الأماكن اللي فيها أطفال زي الحضانة بيعتمدوا فيها هذه الألوان.
1: نعم،
0: جذب الانتباه.
1: أكيد. الله يعطيك العافية أستاذة رحاب إسماعيل حمزة خبيرة المظهر، شكرا لك. يعني بصراحة أنا استفدت وأتمنى كل المستمعين استفادوا، فعلا الألوان لها تأثيرات كبيرة سواء على نفسياتنا أو على إنتاجنا أو حتى على يعني ممكن حياتنا اليومية بشكل عام. شكرا لك.
0: عفوا، الله يسلمك يا رب، شكرا لكم.
1: شكرا لك،
0: مع السلامة.
1: خلينا نروح لفاصل وراجعين ومكملين معاكم في لمسة جمال.
2: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال. مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: جدة اف ام على هواك.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في لمسة جمال على جدة اف ام. واكيد يسعدنا طبعا متابعتكم لنا على تطبيق الاذاعه ساودي راديو بلس. واليوم باذن الله رح نتكلم عن اهميه البروتينات سواء كانت كعنصر غذائي او حتى مكملات غذائيه لصحه البشره والشعر. يسعدنا طبعا ان تنضم الينا في هذا اللقاء الدكتوره امل حمدي كنانه، اخصائيه التغذيه العلاجيه. دكتوره اسعد الله اوقاتك ويا اهلا وسهلا فيك معنا.
4: احييكي
1: دكتوره. في البدايه خلينا نتكلم يعني ما المقصود بالبروتين؟ يعني دائما بنسمع كلمه البروتين، ولماذا يعد يعني عنصر غذائي؟
4: طبعا البروتين هو مادة تعتبر في منها مصدرين، مصدر حيواني ومصدر نباتي.
1: نعم.
4: الفكرة منها انه هي تعطي الطاقة للجسم، زائد اللي هي تجديد الخلايا بالنسبة للجسم كامل، وخاصة طبعا هو مهمة لتجديد الخلايا بالنسبة للعضلات. فعشان كذا لما نقول انه اللي هي بتنشط البشرة او خلينا نقول بتجدد النضارة هو بسبب أنه هي بتزيد نسبة

0: الحركة أو النشاط تبع نفس الخلية.
1: طيب دكتورة لو جينا نتكلم يعني إيش العلامات اللي ممكن تظهر سواء على البشرة أو على الشعر وتؤدي إلى نقص البروتين، أنا كيف أعرف أنا مثلا أنه عندي نقص بروتين؟
0: أول حاجة هيبان عندك اللي هو الشعر، الشعر يبدأ يصير تساقط شديد جدا، وهذا التساقط معناها أنه أنت فعلا في عندك نقص بالبروتين، أو تكسر الأظافر فهذا معناها في عندي نقص بالبروتين، أو أحيانا بيطلع عندي علامات بيضة على نفس الأظافر. أيوة، فهذه معناها في عندي نقص بالبروتين.
1: نعم. طيب هذا بالنسبة طبعا للبشرة والشعر، بالنسبة للجسم يعني ككل كيف أعرف مثلا أنه لا أنا عندي نقص بروتين؟ هل بسبب احتياجي مثلا القليل في اليوم، أو بسبب مثلا خلينا نقول أنه أنا أبغى أخذ مصادر بروتينية خاصة للناس اللي بيكونوا نباتيين يعني؟
0: نعم، هو شوفي زي ما قلت لك البروتين في مصدر حيواني ومصدر نباتي، يعني المصدر الحيواني اللي هما طبعا اللحوم بجميع أنواعها، اللحم الأحمر، اللحم الأبيض زي الدجاج والسمك، البيض، الحليب ومشتقاته، هذه كلها تعتبر من مصادر البروتين العالية. المصادر الثانية اللي هي المصادر النباتية اللي هي البقوليات بجميع أنواعها، عندك اللي هو المكسرات، القمح الكامل، هذول يكون فيها نسبة البروتين بس أقل شوية. فالناس النباتيين بينقص عندهم بعض من الأحماض الأمينية اللي موجودة في البروتين الحيواني بسبب أنهم ما بيأخذوها، فاللي بيصير معهم أنه بعد فترة من العمر أو خلينا نقول على العمر الكبير بيبدأ يظهر عندهم مشاكل بسبب نقص البروتين في الخلايا، فبتصير نفس الخلايا ما بتعمل تفاعل كامل وهذا بيأثر عليهم. عشان كذا مهم جدا ان احنا يكون عندنا كل مصادر البروتين موجودة في حياتنا، ما هي موضوعنا بس انه

0: أن إحنا كم بنحتاج، هذه بترجع للوزن. يعني إحنا عادة نضرب الوزن في فاصلة 8، وهنا أنت تعرفي كم حجم أو عدد الجرامات بالنسبة للبروتين اللي أنت تحتاجيها.
1: نعم، هذا طبعا بالنسبة للكمية المناسبة عشان ما يكون عندي نقص بروتين يعني مستقبلا. طيب نعم، كيف صحيح. ممكن يساهم البروتين في نضارة وصحة البشرة؟ إيش الأشياء اللي ممكن يعطيني هي البروتين ويساعد على نضارة بشرتي وعلى مثلا صحة شعري وعلى صحة أظافري؟
0: هو شوفي، بالنسبة زي ما قلنا لأنه بيعمل تجديد خلايا، فهو بالتالي بيساعد كثير على هذا الشيء، لكن هو مش لوحده. يعني ما نقدر نقول أن البروتين لوحده هو اللي هيعطيني النضارة، أنا محتاجة كمان الفيتامينات والمعادن.
1: أكيد، يعني هي صورة متكاملة، صورة غذائية متكاملة.
0: بالضبط، أيوة، والموية عشان هي اللي تعطيني الصورة الكاملة. بس خليني أقول لك على شيء، يعني يمكن هذا أكثر شيء بيلفت نظر الناس أنه يعرفوا أنه عندهم نقص بروتين. الناس اللي بيسووا مثلا برنامج حمية قاسي جدا بينزلوا بسرعة، أو الناس اللي بيسووا عمليات تصغير معدة، أو اللي بياخدوا إبر، تلاقي أنه عندهم هزال، يعني تحسي الوجه كده صار شكله هزيل كأنها مريضة. ليه؟ لأنه صار عندهم نقص في العضل ونقص في البروتين، فبيبان بشكل كبير على البشرة. لما إحنا يصير في عندنا نسبة التجاعيد كبيرة، غير طبعا موضوع الوراثة اللي هم عدب عن لون البشرة والأشياء هذه، فمعناته أنا لا فعلا ماشية بطريقة خطأ، وبالتالي هيبدأ يأثر على موضوع النضارة أو موضوع حتى الرينكلز، يعني اللي هو التجاعيد.
1: نعم، طيب هل فعلا يساعد البروتين؟ يعني أنا قرأت دراسة إنه البروتين يساعد أيضا على التئام الجروح، ونقص البروتين يبطئ عملية التئام الجروح.
0: صحيح، صحيح. إحنا يعني دائما لما مثلا لا سمح الله أحد يصير في عنده حروق أو يصير في عنده جرح كبير، دائما نركز على نسبة البروتين العالي. ليه؟ لأنه أنت بتجددي الخلايا، فكل ما أنت ساعدتي إنه نسبة البروتين تكون عالية، انت هنا بتساعدي الجلد انه هو يرجع يجدد الخلايا من اول وجديد. بس مهم جدا انه الناس اللي بيكون عندهم احتياج للبروتين العالي جدا، واللي هو طبعا احنا مضطرين نعطيهم هو عشان حكاية اللي هو الجروح او التئام الجروح، محتاجين يشربوا موية كثير، لانه هنا حيبدأ يأثر على الكلى. فكثير مهم عندنا أنه نراعي كل شيء، ما نراعي بس
1: أنا لسه شيء. يعني كنت حابة أسألك هذا السؤال، يعني الآن خلينا نقول الرياضيين مثلا بياخدوا اللي هو البروتين السكوب، أنه والله بياخدوا بيحتاجوا مثلا في يومه، هل فعلا أنه هذه البروتينات اللي بتنباع مثلا كبودرة في الصيدليات أو اللي بياخدوها الرياضيين، هل فعلا أنه ممكن مستقبلا تضر بالكلى إذا كانت زايدة عن احتياج الشخص؟
0: طبعا هو اساسا الاشخاص اللي بيلعبوا رياضه،
1: خلينا نقول بالذات يعني اللي بيعملوا كمال اجسام،
0: صحيح، هم طبعا احنا لنا حسابات خاصه لهم عشان نشوف كم نسبه الاحتياج البروتيني بالنسبه للعضلات. لكن هي طبعا مو عشان زياده كتله العضله، هذه كمان جدا مهمه لازم نعرفها، هي عشان بس عمليه اعاده تاهيل العضله بعد اللعب الرياضه نفسه. فبالتالي لما ياخذ هو نسبة البروتين العالي، وخاصة البروتين المكمل، دائما بيكون عملية امتصاصه في الجسم سريعة جدا، فبيكون نسبة كبيرة بيمتصها الجسم، مو زي مثلا الدجاج والسمك واللحم. فهنا تقريبا بيمتص 80% من البروتين هذا. فإذا هو بياخذه بكميات كبيرة، الاحتياج مثلا خلنا نقول حقه هو محتاج مثلا 100 جرام في اليوم، وهو جالس ياخذ اكثر، عفوا محتاج 60 جرام في اليوم وهو جالس ياخذ 100 جرام، هذه ال 40 ترى الجسم ما هو مستفيد منها، هو حيوديها على الكلى عشان يصفيها. فهنا صرنا عملنا ضغط على الكلى اكثر واكثر.
1: نعم، في ناس يمكن يعني مثلا ما بتاخذ احتياجها اليومي من عن طريق الغذاء مثلا، بتقول لك انا بكمله بالبروتينات هذه اللي بتنباع طبعا، فعلا هي صوره مكمله خلينا نقول، ولا متى نحتاجه متى ناخذه او عن طريق استشاره طبيه يكون الافضل؟
0: ايوه طبعا، يفضل اول شيء انه هو يتعمل الحسابات الخاصه انه هو كم بيحتاج. ثاني شيء المراه، انا انوه هذه ورقه يعني اركز عليها، المرأة ما تحتاج إلى بروتين زي الرجل، هي ما عندها الهرمون الذكوري اللي حيساعد على رفع الكتلة العضلية اللي هي بتدور عليها. وبالتالي لما حتاخذ نسبة بروتين عالي من المكملات غير الأكل نفسه،

0: نجاسة هي تاخذ كميات أعلى من اللي محتاجها الجسم، وبالتالي حتأثر عليها كثير. ثاني شيء بالنسبة للناس أو الرجال، هو حياخذ الكمية اللي محتاجها، وإحنا نقول ما تحاول تزيد على أنه أنت تضرب وزنك في 1.5 يعني 1.5. هنا حيعطيني الجرامات اللي هو يحتاجها. طبعا أنا بتكلم في الرياضي وليس في الإنسان العادي. الإنسان العادي زي ما قلنا في 0.8، فبيعرف هنا كم الكميات. فلما يجي ياخذ المكمل لازم ينتبه أنه هو كم بياخذ من المكمل زائد كم بياخذ من الأكل الطبيعي.
1: نعم. طيب مين هم الفئة الأكثر عرضة خلينا نقول لنقص البروتين؟ هل هم السيدات بحكم الحمل والولادة أو التغيرات الهرمونية، ولا الرجال، ولا الأطفال، ولا مين بالضبط اللي يعني أكثر عرضة لنقص البروتينات؟
0: أكثر ناس عندهم عرضة كبار السن والأطفال. طبعاً الطفل يمكن حتى أهون، لأن الطفل جسمه بيغطي هذا الشيء. بس متى بيصير في عنده الهزال؟ لما يكون نهائياً ما بيأكل وأكله ضعيف جداً. أما بالنسبة للمرأة، المرأة مش بتفقد العضل بقدر أنه هي بتحتاج البروتين في أوقات كثيرة، من ضمنها وقت الحمل، وقت الولادة أو بعد الولادة، ووقت الرضاعة، لأنه هدول الثلاثة هي جسمها جالس يفقد كثير من المواد الغذائية ومن ضمنها البروتين، فهي لازم تعمل عملية الترميم أو التعويض.
1: نعم.
0: أما بالنسبة للرجال ما عندهم مشكلة في حكاية فقد البروتين أو العضل كثير، بس زي ما قلت أكثر ناس هم كبار السن. نعم. ولازم ننتبه لهم على هذا الموضوع، بس أجين ما نعطيهم مكمل، نعطيهم من الأكل.
1: مو المشكلة يا دكتورة، يعني الآن في الأوان الأخيرة كثير من الأشخاص خاصة اللي بيلجأوا مثلا العمليات سواء تكميم أو حتى إبر التخسيس، يقول لك لا خلاص أنا حتى لو ما أكلت أنا حال مكملات هذه مو حتفيدني، يعني ما حتنقص أي شيء من الفيتامينات أو البروتينات أو أي شيء، أنا هأخذها عن طريق المكمل. هذا يعني المفهوم الغلط.
0: بالضبط، إحنا اعتمدنا على المكملات بشكل كبير، وصارت هي الأساس بالنسبة لنا أكثر من الأكل، وصار عندنا اعتقاد أنه هي اللي جسمي بيتحملها أكثر من الأكل، وهذا طبعا خاطئ جدا. إحنا الجسم محتاج للمكمل بكميات أقل من اللي هو احتياجه لها من الناحية الغذائية أو من ناحية المصادر الطبيعية.
1: نعم. طيب أخيرا، يعني إيش هي خلينا نقول المأكولات اللي أنا ممكن أخذها ويكون فيها مصدر بروتين عالي؟
0: طبعا زي ما قلنا اللحم والدجاج والسمك والبيض، هذول أكثر أعلى مصادر وأعلاهم هو البيض.
1: نعم.
0: بس بالنسبة للتنويع جدا مهم، بعدين بيجي بعدها الحليب ومشتقاته.
1: نعم.
0: بعدين بيجي بعدها البقوليات، فإحنا لازم يكون في عندنا التركيز على كل شيء، وفي نفس الوقت الحساب للأشياء، يعني كالعدد، يعني مثلا خلنا نقول الصحن تبعي لازم يكون نصف الصحن خضار، ربع الصحن اللي هو البروتين سواء لحم أو دجاج أو سمك.
1: نعم.
0: والربع الثاني اللي هو النشويات. بس إحنا للأسف الصحن حقنا يكون العكس، أكبر كمية هي النشويات.
1: فعلا.
0: فيكون نسبة البروتين قليلة جدا.
1: أكيد. يعطيك العافية دكتورة أمل كنانة، أخصائية التغذية العلاجية، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا للاستضافة.
1: شكرا. وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز مغش. إلى اللقاء.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة FM.
0: نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. الأمير تركي بن طلال يطلق صيف عسير 2026 ب100 فعالية لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة عالمية. أمير نجران يسلم متبرعين بالكلى وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة. المملكة تشارك في أعمال منتدى أوسلو 2026 وتؤكد على دورها المحوري والتاريخي في صناعة السلام المستدام في المنطقة. واحة الملك سلمان للعلوم تشارك في ملتقى الأندية الشبابية وتدعم تدشين 200 ناد للشباب والفتيات بمختلف مناطق المملكة. مجمع طباعة المصحف يطلق الترجمة الصوتية لمعاني القرآن الكريم باللغة الفيتنامية. المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة يدعم الأمن الغذائي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جامعة الملك عبد العزيز تطلق النسخة الرابعة من معرض درزة. الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 227 ألف نسخة من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين من المدينة المنورة. بدء الاختبارات النهائية التحريرية لمدارس البنين والبنات للعام الدراسي 1447 للهجرة 1448 للهجرة. الأحد المقبل تبدأ في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والطائف. أخيرا، جامعة الأميرة نورة تنظم منتدى لتعزيز المعرفة السريرية في جراحة الفم والوجه والفكين.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز فعالية معرض درزة في نسخته الرابعة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين في صناعة الأزياء والموضة بمقر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، لاستعراض مشاريع وإبداعات طالبات قسم الأزياء والنسيج بكلية علوم الإنسان والتصاميم. ولمزيد من التفاصيل حول معرض درزة في نسخته الرابعة وما يحمله من فرص لتمكين المواهب الشابة ودعم صناعة الأزياء الوطنية، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف رئيسة قسم

0: أزياء والنسيج بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة وجدان توفيق. أهلا وسهلا بك دكتورة، حياك الله في برنامج تجوال على جدة اف ام.
1: أهلا فيكم وشكرا لكم على الاستضافة.
0: في البداية دكتورة، نود أن تعرفي السادة المستمعين والمستمعات بمعرض درزة، وما هي فكرة هذا المعرض والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها؟
1: معرض درزة هي فعالية سنوية يقيمها قسم الأزياء والنسيج بتنظيم من طالباته لعرض أعمال طالباته. يتم تنظيم المعرض في مقرر فعاليات أزياء، وهو مقرر إجباري في السنة الأخيرة السينيور، ويهدف لعرض مشاريع طالبات القسم، فيعني كمساحة لتقديم مخرجات التعلم للمجتمع، لجهات التوظيف، للمهتمين وصناع يعني صناع قطاع الأزياء بشكل عام. يعني يستقطب، احنا يعني نرفض سوق العمل بمهارات طالباتنا، showcase our student skill، عشان نربط سوق العمل خارج القاعات، نربط مخرجاتنا خارج القاعات والاستديوهات إلى سوق العمل، ونبرز مواهب طالباتنا، نعزز ثقتهم في تقديم أعمالهم. ويمكن من أهم المهارات اللي يحتاجها الطالب الخريج إن صح التعبير هي المهارات الناعمة، ونحن نتيح ذلك في درزة.
0: نعم، طيب النسخة الرابعة من المعرض تحمل عنوان سجال، ماذا يعكس هذا العنوان وكيف تجسد أو يتجسد في أعمال ومشاريع الطالبات؟
1: سؤال جميل جدا. سجال يمكن أكثر شيء لفت نظر الزوار لدرزة. جاء عنوان درزة بعنوان سجال، وهي مشتقة لغويا من المساجلة أو المنافسة، لتجسد التنافسية التي تميز النهضة السريعة في قطاع الأزياء في مملكتنا الحبيبة. يمكن بعد إنشاء هيئة الأزياء تحت وزارة الثقافة أصبح يعني اهتمام كبير ونهضة سريعة في هذا القطاع، فارتبطت أو يعني جاء الاسم سجال عشان يعكس هذا الحوار والتنافس والحراك السريع والمستمر، بالإضافة إلى أن الأزياء ارتبطت بالفعاليات الرياضية البارزة في المملكة، ممثلة في كأس السعودية لسباق الخيل. جاءت تصاميم طالباتنا في درزة أو في هذا الموسم من درزة لتكون تشارك في هذا السجال، وضع بصمة إبداعية في مشهد الأزياء السعودية.
0: طيب يعني نود أن تحدثينا عن أبرز ما يميز هذه النسخة من معرض درزة من حيث حجم المشاركة وتنوع المشاريع المعروضة للطالبات.
1: والله درزة هذا العام يعني أنا شعرت بامتنان كبير جدا إنه جميع برامج القسم شاركت ولله الحمد. قسم الأزياء والنسيج في 4 برامج أكاديمية، برنامجين بكالوريوس إحداهما مخصص لذوي الإعاقة السمعية، وبرنامج ماجستير ودكتورة، ولأول مرة يشارك جميع برامج القسم في هذه النسخة بشمولية في المشاركة. كان في 13 مقررا دراسيا، كان عندنا 45 مشروع من 8 مقررات من برنامج البكالوريوس، 10 مشاركات من برنامج ذوي الإعاقة السمعية، و10 مشاركات من برامج الدراسات العليا. فولله الحمد أظهر هذا المشاركة الشمولية في المشاركة التكامل بين برامجنا وباختلاف مستوياتها. كما عندنا شيء ثاني يميز هذا الموسم، يعني أضفى سعادة كبيرة على الطالبات، يعني إحنا لسه الحماس فينا من أمس.
0: ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله دائما.
1: إن شاء الله إطلاق جائزة المصممة هنيدة الصيرفي، جائزة سمتها مصممة الناشئة وسام الإبداع والابتكار. كانت الجائزة الأولى 10,000 ريال لدعم الطالبات في فتح براند خاص بهم أو يعني إطلاق علامة تجارية بإشراف منهم، والجائزة الثانية كانت 5,000 والثالثة كانت 3,000. فيعني كان هذا شيء غير مسبوق في العوام السابقة، كنا بنقيم تقييم بس ما أول مرة يأخذوا الطالبات هذه الفرصة ليكونوا فعلا يعني لبنا في تطوير اقتصاد هذه الدولة وهذا الوطن إن شاء
0: بإذن
1: الله
0: تعالى. يعني هم يعني اللبنة الأولى وإن شاء الله رائدات المستقبل
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: يعني أنا ملاحظة ما شاء الله من صوتك دكتورة الابتسامة يعني على وجهك، مع أني أنا ماني شايفتك.
1: هو الحماس بقول لك احنا لسه امس احتفلنا بالخريغال، فالحماس لسه يعني، والسعاده والامتنان يعني. نحمد الله سبحانه وتعالى طبعا اولا واخيرا، وطبعا نشكر حكومتنا دولتنا من عراب الرؤيه سمو سيدي، ويعني امتدادا لوزاره التعليم، وزاره الثقافه، اداره الجامعه، اداره الكليه، التسهيلات والنهضه اللي حصلت يعني.

0: أتاحت للمواهب الشابة فرص كثيرة. يعني أنا قلت لهم أنا طالبة ما جاتني هذه الفرصة، لكن
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: أيوة سعيت جدا لطالباتنا، وكان الحماس يعني الوقت إعلان الجوائز يعني اشتعلوا حماسا، والحمد لله يعني فرصة جميلة جدا ورائعة أن نرى طالباتنا يعني وخريجاتنا يساهمن هذه المساهمة إن شاء الله في نهضة قطاع الأزياء.
1: طيب دكتورة، نبغى نعرف منك كيف ممكن يسهم المعرض في إعداد طالبات قسم الأزياء والنسيج لسوق العمل، هذا واحد. الشيء الآخر، كيف بيقدر يعزز فرص التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الأزياء؟
0: جميل جميل جدا. يعني فعلا يمكن انت حطيتي يدك على هدف درز الاساسي. لما انشئت درزها يعني من 4 سنين ماضيه وهذا الموسم الرابع، كان الهدف الاساسي انه احنا نعزز الشراكه بين المؤسسات الاكاديميه والقطاع الخاص او جهات التوظيف. ما ينفع يشتغلوا كل واحد منهم يعني بمعزل عن الاخر، انه احنا بنخرج ونرفد سوق العمل بخريجات، فيجب ان يكون بيننا شراكه. اصبح الان هذه الشراكه ضروره اساسيه لدعم اي مؤسسه اكاديميه.
1: يعني هذا من قبل التخرج دكتورة؟
0: نعم،
1: بيكون هذا التعاون
0: قبلات على التخرج. نعم احنا نعم من قبل التخرج بيتم، فهذول الطالبات اللي عرضوا كلهم يعني متوقع تخرجهم ان شاء الله اما هذا الفصل او الفصل الصيفي. فالجامعة عندنا المعرفة، عندنا البحث، وعندنا المواهب الشابة، عندنا الخريجات. أما القطاع الخاص عندهم الخبرة العملية، عندهم فهم السوق، القدرة على تحويل أفكار طالباتنا اللي سارت في القاعات الدراسية وفي استديوهات التصميم إلى فرص ومشاريع قابلة للتطبيق، لفرص فعلا إن شاء الله يعني تتم. فهذه الشراكة بتوفر فرص تدريب حقيقية في طبعا مقرر التدريب الميداني للطالبات في عرضهم من خلال يعني
1: كم مدة التدريب دكتورة إذا تسمحي؟ التدريب الميداني
0: 12 أسبوع خلال الفصل الدراسي الأخير للطالبة بيتم تدريبها بمعدل 3 أيام في الأسبوع.
1: جميل جميل.
0: كل يوم دوام كامل فول تايم طبعا، بتداوم 8 ساعات
1: طبعا، حتى تقدر تستفيد يعني من المكان المخصص للتدريب. طيب يعني ما شاء الله من صوتك فعلا لاحظت الحماس، وكنت أتمنى أنك توصفي لنا بعض من أعمال الطالبات يعني في معرض درزة. يعني مثلا إيش كانت أبرز الأعمال المعروضة دكتورة؟
0: أنا إذا تسمحي لي قبل الموضوع ده، أنا في نقطة على التدريب أبغى أشير ليها.
1: أتفضل.
0: إحنا أمس في درزة كرمنا جهات التدريب لأنه اللي دربوا طالباتنا، وفوجئنا بثلاثة وظائف عرضت على طالباتنا. فكان في يعني هذا الدرزة يعني ما شاء الله تبارك الله، لما نورينا الإبداعات لجهات التوظيف على طول يعني فعلا إحنا قلنا نبغاهم يستقطبوهم، فعلا حصل الاستقطاب وعرضت 3 وظائف على الخريجات اللي يعني حيتوقع تخرجهم. فكون إنها طالبة ما تحتاج تبحث، هي دوبها تخرجت، حتتخرج الآن هذا يعني دحين هذا هي آخر اختبار ليها اليوم، تبدأ وظيفتها بعد شهر.
1: ما شاء
0: يعني
1: الله،
0: هذا بالنسبة لنا تحقيق لفعلا لما أقول رسالة القسم تأهيل كوادر أو تأهيل الطالبات لسوق العمل. أنا فعلا حققت يعني حققت جزء من رسالة القسم خليني أقول. فهذا شيء جدا جميل طبعا يعني كقسم أو مؤسسة أكاديمية إن أنا فعلا قدرت أوظفهم.
1: ممتاز جدا. طيب وبالنسبة للأعمال، أهم الأعمال ممكن توصفي لنا هي دكتورة؟
0: أنا حأوصف لك الفائزات يعني أنا حقول لك المستوى الأول، وهي طبعا باقي الأعمال يعني بنفس المستوى بس هدول تميزوا. كانت الأعمال توضح حالة تفاعلية بشكل راقي جدا بين الاستدامة الثقافية والتراث والمعاصرة. شعروا يعني الزوار، يعني يمكن أنا رئيس القسم شهادتي مجروحة في طالباتي، لكن حقيقة سمعته من أكثر من شخص من الزوار. من أعضاء التحكيم، أعضاء لجنة التحكيم كانوا جميعهم خارج الجامعة من 5 جامعات سعودية أكاديميين بالإضافة إلى 5 جهات توظيف ومختصين في القطاع، فجميعهم شعروا إن
1: يعني كلهم كانوا تقريبا 10 حكام.
0: نعم 10، لأنه أنا كان عندي دراسة 4 برامج فقسمناهم بين دراسات عليا وبين مستوى مرحلة البكالوريوس.
1: نعم.
0: فالحوار شعروا إنه التصاميم عكست حوار بين الماضي والمستقبل. شعروا إنه في أصالة وتجديد، في تمسك بالتراث بس في تطوير. فالمركز الأول على مرحلة البكالوريوس كان عبارة عن زي الزبون، اللون الأبيض المعروف، المحرمة والمدورة عملتها بشكل طوق يعني بشكل راقي، طرزت على أطراف الطرحة أبيات شعرية من طيبة عن طيبة، وسمت الكوليكشن أو المجموعة غرة طيبة. وعملت التفاصيل على الكم بقماش أورغانزا راقي ولفقة طبعا يد خياطة كوت كوتور يدوية. فظهر التصميم بطريقة

0: يعني راقية جدا لفت انتباه، يعني هو طبعا برايدل لوك لأنه في طرحة وكذا، ظهر بطريقة راقية لفت انتباه
1: يعني
0: الجميع.
1: لبس للعروسة ما شاء الله.
0: نعم، لكن يمكن لبسه لشخص يعني دون العروسة، يعني أنه لو تزالت قطاع الرأس يمكن أن يلبس كفستان لمناسبة جدا راقي وجدا يعني جميل ما شاء الله. تشطيبات
1: كنا نتمنى يعني تزودوا يعني موقع إذاعة جدة على منصة أكس في ببعض من الصور لمشاريع
0: أكيد.
1: الطالبات.
0: أكيد أكيد إن شاء الله.
1: طبعا نتمنى لهم كل التوفيق فعلا، يعني أنا متخيلة المنظر وأنت بتشرحي دكتورة.
0: والله يعني أتمنى أنكم تكونوا موجودين، بس إن شاء الله نرسل لكم الصور.
1: إن شاء
0: أحد
1: الله.
0: المراكز كانت فروسية وكانت عاملة والكأس السعودية خصوصا، فكانت مطرزة شكل الخيل العربي الأصيل على قماش أسود باللون الذهبي
1: ما شاء الله.
0: وتتمنى الطالبة، يعني هي فازت طبعا، تتمنى أنه يكون أحد المشاهير أو أحد أنه يهتموا بحضور سباق الخيل كأس السعودية أن يلبسوا الزي اللي هي صممته
1: بإذن الله. بإذن الله تعالى أكيد
0: بإذن الله.
1: طيب سؤالنا الأخير لك دكتورة، الفعالية شهدت جلسة حوارية حول موضوع الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، كيف ممكن لمثل هذه الشراكات أن تدعم نمو صناعة الأزياء الوطنية وتمكن المواهب السعودية؟
0: سؤال رائع رائع. السؤال هذا يمكن يعني بدأنا نطرحه إحنا مؤخرا في جميع المؤسسات الأكاديمية بأنه نقيم لجان استشارية بمشاركة أرباب العمل وجهات التوظيف. فمن خلال الجلسة الحوارية اللي تمت كنا بنتكلم عن توفير فرص تدريب حقيقية للطالبات، كنا بنتكلم كيف نطور مناهجنا إحنا كمؤسسة تعليمية، وضعنا مناهج لكن هل هي فعلا بتأهل الطالبات لسوق العمل؟ إيش محتاجين؟ إيش الفجوات؟ إيش ينقص طالباتنا أو خريجاتنا؟ كيف نقدر نربط الخريجات بمسارات مهنية واضحة منذ أن يلتحقنا بالقسم أو بالتخصص؟ كيف يمكن القطاع هذا الخاص وجهات التوظيف تحتضن مواهبنا زي ما تفضلت أو أكرمتنا المصممة هنيدة صارفي واحتضنت هذه المواهب، قدم لها توجيه مهني، تدعم مبادرات تنطلق يعني من البيئة التعليمية عشان تكون جاهزة للالتحاق على طول بتطوير اقتصاد دولة ويكونوا لبنة إن شاء الله فاعلة في سوق العمل.
1: بإذن الله. بإذن الله تعالى يعني نبارك لكم وللطالبات يعني الفائزات كل التوفيق بإذن الله لجميع الطالبات في قسم الأزياء والنسيج بجامعة الملك عبد العزيز، ومن نجاح إلى نجاح أكبر بإذن الله دكتورة، ودائما نسمع صوتك وأنت سعيدة ونشوف الابتسامة ونحسها من نبرة صوتك.
0: شكرا لك. شكرا شكرا للاستضافة.
1: الله يسلمك. شكرا لك الدكتورة وجدان توفيق رئيسة قسم الأزياء والنسيج بجامعة الملك عبد العزيز. شكرا لك دكتورة.
0: حياكم الله.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: في إطار جهودها الرامية إلى دعم المبادرات المعرفية وتمكين الشباب، شاركت واحة الملك سلمان للعلوم شريكاً استراتيجياً في ملتقى الأندية الشبابية الذي نظمه المجلس التخصصي للجمعيات الشبابية بمشاركة عدد من الجهات المعنية بالعمل الشبابي من مختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً لدور الواحة في تعزيز بيئات التعلم والاكتشاف والإبداع والإسهام في تنمية قدرات

0: الشباب والفتيات ودعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام. وللحديث أكثر عن مشاركة واحة الملك سلمان للعلوم في ملتقى الأندية الشبابية ودورها في دعم المبادرات المعرفية وتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير الاتصال المؤسسي بالمجلس التخصصي للجمعيات الشبابية الأستاذ أحمد إبراهيم السلمان. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، حياك الله في برنامج تجوال على إذاعة جدة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله كريمة والمساعدين.
0: أستاذ أحمد، في البداية نود أن تحدثنا عن ملتقى الأندية الشبابية.
1: الله يعافيك. اليوم أسعدني أن أتحدث عن النسخة الأولى من ملتقى واحة الأندية الشبابية والذي نظمه مجلس التخصص للجمعيات الشبابية بالشراكة مع واحة الملك سلمان للعلوم. يهدف الملتقى إلى تعزيز جاهزية الجمعيات الشبابية والأندية الشبابية في مختلف مناطق المملكة نحو تقديم برامج أكثر جودة وأثرا في هذا الصيف، وتمكينها من تقديم برامج نوعية للشباب والفتيات في مختلف مناطق المملكة.
0: طيب، ما هي أهمية مشاركة واحة الملك سلمان للعلوم كشريك استراتيجي في ملتقى الأندية الشبابية لهذا العام؟
1: الحقيقة هذه الشراكة بين المجلس التخصصي وواحة الملك سلمان من إمام مشترك بين الجهتين، لأن الشباب هم ثروة الوطن الأولى، والاستثمار فيهم مسؤولية وطنية تتطلب تكامل جهود. المجلس اليوم يعمل مع أكثر من 200 جمعية شبابية في مختلف مناطق المملكة، والواحة الملك سلمان تمثل بيئة معرفية ملهمة تعز العلوم والابتكار والاكتشاف، وهذا كله ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تقديم برامج مميزة للشباب والفتيات.
0: نعم، طيب كيف يمكن لواحة الملك سلمان للعلوم أن تسهم في دعم الأندية الشبابية ببرامج أو بمبادرات تعزز من ثقافة التعلم والاكتشاف لدى الشباب والشابات؟
1: والحقيقة أن واحة الملك سلمان تتميز في تقديم المعرفة بسلوك تفاعلي قائم على التجربة وعلى الاكتشاف، وهو ما يتناغم مع طبيعة الأندية الشبابية. وشهد الملتقى استعراض أكثر من 7 تجارب مميزة من أندية شبابية في مختلف مناطق المملكة، ويمكن الاستفادة من برامج الواحة ومرافقها النوعية الحقيقة لتقديم تجارب تعليمية تمنح الشباب والفتيات فرصة لاكتشاف قدراتهم.
0: نعم، سؤالنا الأخير، حدثنا عن أبرز الفرص التي تتيحها الشراكة بين واحة الملك سلمان للعلوم وبين الجمعيات الشبابية لتنمية مهارات الشباب والشابات واستثمار طاقاتهم.
1: اليوم الجمعيات الشبابية تمتلك القرب

0: وكذلك دشن جائزة الأندية الشبابية بحيث يسهم أو تسهم هذه الجائزة في رفع مستوى التميز والجودة، تحول الطاقات الشاب إلى مبادرات نوعية ومختلفة.
1: طيب ممكن تعطينا لمحة أو نبذة بسيطة عن مثلا يعني الأندية المختلفة الشبابية، وما هي أهم البرامج التي تقدمها هذه الأندية، وكيف مثلا يمكن للشباب حتى المشاركة فيها؟
0: جميل جميل. اليوم الأندية الشبابية متوزعة على كافة مناطق المملكة، والتي تشرف عليها الجمعيات الشبابية مع المدرسة التخصصية للجمعيات الشبابية. اليوم هذه الأندية تسعى إلى غرس القيم وتنمية مهارات الشباب والفتيات ومهارات المستقبل، وهي تتكامل مع رؤية المملكة 2030 في هذا الجانب. اليوم كان عندنا في الملتقى إقامة عدد من ورش، كان عندنا 6 ورش تخصصية كل حضر العاملين في الأندية الشبابية وكل في تخصصه الذي سوف يقدمه في هذه الأندية، يعني قدم لهم بعض الخبراء عدد من المفاتيح التي يستطيعون الاستفادة منها في تقديم برامج مميزة ورائدة في هذا الصيف.
1: نعم، كل الشكر والتقدير لك مدير الاتصال المؤسسي بالمجلس التخصصي للجمعيات الشبابية الأستاذ أحمد إبراهيم السلمان. شكرا لك أستاذ أحمد لوجودك معنا اليوم في برنامج تجوال.
0: شكرا لكم على هذه الفرصة ذا جدة ولكل المستمعين الكرام.
1: شكرا شكرا، مع السلامة. تجوال على جدة FM. مستمع الكرام، الآن نستمع إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
2: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. استضافت المملكة العربية السعودية أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بتنظيم من مجلس الشورى والاتحاد البرلماني العربي، وذلك عبر الاتصال المرئي بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية وممثلي عدد من المنظمات. معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ.
3: أصحاب المعالي والسعادة، ينعقد مؤتمرنا اليوم تحت عنوان رؤية عربية لمستقبل أكثر استقرارا واستدامة، وفي مرحلة استثنائية تمر بها منطقتنا العربية تفرض علينا مسؤولية مضاعفة لتعزيز التضامن العربي وترسيخ قيم التعاون والتكامل والدفاع عن مصالح شعوبنا وقضاياها العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. أكدت المملكة العربية السعودية رفض الاعتداء الإيراني الذي استهدف دول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتشدد على أهمية احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
2: ومن الشورى إلى مجلس التعاون الخليجي، عقد في مملكة البحرين اجتماع الدورة 167 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة العمل الخليجي المشتركة وسبل تعزيزه وتطويره، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
4: أشيد بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة في الدول الأعضاء التي تصدت بكل احترافية واقتدار لأكثر من 7000 صاروخ بالستي وطائرات مسيرة أطلقتها إيران تجاه دول المجلس، وأسهمت في تهديد وحماية الأرواح والمنشآت والمقدرات الحيوية. وعلى الرغم من جسامة هذه الاعتداءات، فقد آثرت دول المجلس ضبط النفس وتغليب الحكمة حرصا على عدم الانزلاق إلى دوامات تصعيد لا يحمد عقباها، كما ندعو إيران إلى وقف جميع الهجمات على دول المجلس واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار

0: إنجاح جهود ومسارات التهدئة.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع وكالة الفضاء. في خطوة تجسد ثقة المجتمع الدولي بالدورة المتنامية للمملكة في قطاع الفضاء وإسهاماتها في دعم حوكمة الفضاء على المستوى الدولي، فازت المملكة العربية السعودية ممثلة بوكالة الفضاء السعودية بمنصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وذلك خلال أعمال الدورة الحالية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا. المدير العام لأنظمة الفضاء والبنية التحتية في وكالة الفضاء المهندس مريح الشهراني.
2: يمثل الفوز تقدير دولي لمكانة المملكة والثقة في المملكة خصوصا في دورها المتنامي في قطاع الفضاء. اليوم نحن لا نتحدث عن منصب تشريفي بل عن موقع قيادي داخل واحدة من أهم اللجان الدولية اللي معنية بمستقبل الفضاء واستخدامها السلمي. يؤكد أن أصبحت المملكة اليوم حاضرة في النقاشات الدولية المهمة وقادرة على الإسهام في بناء التوافقات حول قضايا الحقيقة مهمة جدا مثل استدامة الفضاء وسلامة الأنشطة الفضائية والتعاون الدولي.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية دوسري.
4: تجوال على جدة اف ام.
3: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم، من الإعداد عبدالعزيز حمد العضيلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
4: تجوال على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر.

0: ذكر أولا نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
1: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: في 60 ثانية.
3: الرياض تعزز ريادتها الرقمية باختيارها مقرا لأول مكتب للأمم المتحدة يعنى بالأمن السبراني في العالم. سواعد سعودية شابة تواصل حصد الإنجازات وتنافس اليوم بكل ثقة على ذهب أولمبياد الفيزياء في السويد. لعشاق التاريخ والتراث البحري تقرر تمديد معرض كنوز غارقة في جدة لإتاحة الفرصة لاكتشاف المزيد من أسرار البحر الأحمر. محافظة الوجه تتألق كوجهة عالمية استثنائية تستقطب عشاق الفلك ومصوري المجرات بصفاء سمائها الساحر. وختاماً، رسمياً يدخل إيلون ماسك التاريخ كأول تريليونير على كوكب الأرض بعد قفزة قياسية في ثروته.
0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحاً على جدة أف أم.
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: في 60 ثانية.
2: الرياض تعزز ريادتها الرقمية باختيارها مقراً لأول مكتب للأمم المتحدة يعنى بالأمن السبراني في العالم. سواعد سعودية شابة تواصل حصد الإنجازات وتنافس اليوم بكل ثقة على ذهب أولمبياد الفيزياء في السويد. لعشاق التاريخ والتراث البحري تقرر تمديد معرض كنوز غارقة في جدة لإتاحة الفرصة لاكتشاف المزيد من أسرار البحر الأحمر. محافظة الوجه تتألق كوجهة عالمية استثنائية تستقطب عشاق الفلك ومصوري المجرات بصفاء سمائها الساحر. وختاماً، رسمياً يدخل إيلون ماسك التاريخ كأول تريليونير على كوكب الأرض بعد قفزة قياسية في ثروته.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. نظام الطيبات مالئ الدنيا وشاغل الناس، احيانا يكون في ترندات تنتشر بشكل كبير وبشكل غير مفهوم، تصبح من يوميات الناس وحديثهم. نظام الطيبات يمكن الكثير منكم سمعتوا فيه من خلال انتشاره الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي. هو نظام غذائي أطلقه دكتور مصري اسمه ضياء العوضي رحمه الله. هذا النظام يقوم على مجموعة من المسموحات ومجموعة من الممنوعات طبعا في الأكل، لكن المثير للجدل هو الانتشار الكبير لهذا النظام بشكل واسع، وأيضا تسجيل بعض الحالات اللي حصل لها مضاعفات خطيرة، بعضهم دخل العناية المركزة، ويقال إنه في بعض الدول بعضهم فقد حياته. والمثير للجدل أيضا إنه في كثير من الشهادات من قبل من جربوا هذا النظام إنه والله نظام مفيد، وإنه كان السبب في إنه يتخلصوا من كثير من الأمراض المزمنة لديهم. ويمكن هنا أصبح مثار الجدل ما بين نظام كما يقول المختصون يصادم الحقائق العلمية اللي يعني تعارف عليها الأطباء وخبراء التغذية لسنوات طويلة، وأرى الناس اللي يقول لك إنه أنا طبيب نفسي واسأل مجرب ولا تسأل طبيب، وإنه إحنا استفدنا. وللأمانة أنا دخلت في كثير من اللايفات اللي لمؤيدي نظام الطيبات، عندهم قناعة كبيرة جدا إنه هذا النظام غير حياتهم وإنه استفادوا منه. وفي المقابل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية حذرت من هذه الأنظمة اللي ليس لها مرجعية علمية، وإنه في بعض المرضى تركوا أدويتهم خصوصا اللي يتناولون الإنسولين، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وتعرضوا لأزمات وصلت إلى التنويم في العناية المركزة. اليوم بنتناول هذا الموضوع، وخصوصا إنه كمان في بعد نفسي لمسألة الترند وانتشار هذه الـ الأنظمة بشكل أو بآخر. بتناولها من الناحية النفسية ومن الناحية العلمية الطبية، وأيضا بناخذ آراء خبراء

0: للتغذية. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من فريق العمل محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. طيب، اليوم موضوعنا نظام الطيبات، ما هو رأي المختصين؟ خلونا نبدأ في الجانب النفسي لأنه أيضا مهم، وعلى فكرة في كثير من الناس اللي يدعون أنهم جربوا هذا النظام يقول أنه له علاقة بتحسين المزاج والحالة النفسية. أرحب بضيفي الدكتور جمال الطويرقي، استشاري الطب النفسي. حياك الله دكتور جمال. في البداية، وش سبب أنه صار هذا الموضوع الترند؟ وش اللي يتحكم في من ناحية النفسية في أنه الناس يتقبلون نظام معين أو ترند معين ويدافعون عنه بشراسة كما نرى؟
1: أول شيء أرحب بالمستمعين وكل عام أنتم بخير، وإن شاء الله سنة جديدة علينا بإذن الله تعالى يكون فيها خير ورحمة وأمان للعالم كله. أول شيء المشكلة الترند هذه، أنا عندي أنه مثلا واحد يقول لك أنا أسأل مجرب ولا تسأل الطبيب، هذه انتهينا منها، لأنه الآن معظم العلاجات أو العقاقير اللي تم إنتاجها هي في الواقع مجرب على أكثر من 24 إلى 240 ألف مريض. فلما يجي يقول لك أنا واحد أسألني أنا جربت، هذا مو صحيح. التجربة على شخص واحد، يعني لكل قاعدة شواذ، واحد على 2400 ولا 240 ألف مريض، هذا صعب شوية. الشيء الثاني يعني من المحزن المخزي أنه نحن العرب المسلمين من يعني اكتشفنا أو أنشأنا علم الكيمياء، وأبو حيان التوحيدي هو الذي يعني استخلص المادة الفعالة من الأعشاب ليخفف من التأثيرات الجانبية للأعشاب، ونأخذ المادة الحقيقية لمهاد المادة المعالجة ونستفيد منها. والغرب يعني وضعوا لهذا الرجل صنم، يعني أكادوا يقدسوه في هذا الشيء. فنجد أنه في ناس يبدأ يرجع ب يعني يدغدغ مشاعر الناس، وخاصة ضعفاء. الضعفاء ذا مو بس يعني ضعيف نفس، في مريض يعني قد يصل فيه مرضى يصل يعني يعوذ بالله إلى اليأس من الله سبحانه وتعالى ورحمته، فيقول لك أنا جربت كل شيء فشلت. وهذا الرجل يتكلم يعني بمنطق قد يكون فيه نوع من المصداقية، وهذه المشكلة أنه أحيانا كثير
0: منطقه في جانب عاطفي كمان.
1: نعم، فأنت تجي تلاقي أنه في واحد دس يعني سم في العسل، أنه يبدأ يتكلم عن أنه هذه شركات الأدوية مبتزة، وأنه هذولا ويستخدم أشياء يعني معينة الناس قد يكون متفقين عليها. ولا أدوية ليست يعني كتاب منزل ولا قرآن منزل، يعني لكل شيء له تأثير جانبي. فهذا الرجل يعني استغل وضعه كأنه هو طبيب، وإحنا ما نتكلم بس عن هذا، في ناس كثير يطلعوا في المنتديات، وأحيانا منهم سبحان الله ما يكون طبيب. يعني أنا أعطيك بسيط مثل بسيط، في اجتماع في هارفارد قبل 3 شهور في مارس، يعني نتكلم إحنا قبل 2 أو 3 شهور، أمريكا الآن هي بدأت تصطاد هؤلاء الناس سواء كانوا عرب أو أجانب أو أمريكان، إنه وجد إنه في معظمهم قد يكون منتحل الشخصية، وفي منهم أطباء في القائمة السوداء ليعني إساءة المهنة، أو اللي هو عندهم أخطاء طبية تكون تكاد جسيمة وقد تم إيقافهم. كادوا يطلعوا يغردوا، أحياناً يبدأ يحط لك موقع ويقول لك أنا أعالجك كطبيب نفسي أو أخصائي نفسي أو طبيب أعطيك أعشاب. وهذا مو بس في السعودية، ولا هو ذا الطيبات هو الواحد، في أمريكا كثير. يعني تصور يعني أخي العزيز أنه في أمريكا الآن من الطب البديل اللي هو بالأعشاب فقط، تكلم أنت عن حوالي 500 مليار الناس تتكلم عنها دخل لهذه الشركات، لأنه هي أول شيء بريئة، ما تقدر أنت تحاسبها ولا تحاكمها لأنها تدعي أنها هي أعشاب، فبالتالي أنت ما ترفع عليها قضية لأنه يقول لك أنا ما جربت على أحد. أنا قلت أن هي أعشاب، ونشوف كل الأعشاب الموجودة في
0: العالم. على طريقة إذا ما نفعك ما يضرك، وهذه للأسف أنه البعض ينظر إلى أنه شيء كل شيء يصنف على أنه مثلا.
1: هذه جميلة الكلمة. الشيء الآن مخيف أن أخاف منه، الطبيب يدرس إلى 30 سنة عشان يصف علاج واحد فقط. يجي إنسان يدخل على شات جي بي تي، ولا يجي يتكلم مع جوجل، ولا يقول أنا والله الدواء ذا مناسب لي. طب انت بناء على ايش؟ انت عندك صحتك، علاماتك الحيويه، تحاليلك، وظائف كبدك وكلت تسمح لك أنك تأخذ هذه العشبة. يعني في أعشاب كثيرة بدون ذكر أسماء عشان لا نقول إحنا ضد عشبة ولا عشب معين. في ناس دخلوا في المستشفى عندنا في العناية المركز.

0: صحيح، وفي ناس فقدوا حياتهم. طيب يا دكتور، من ناحية نفسية، يعني شفنا ناس يدافعون عن هذا النظام بشراسة، وبعضهم يكون أصلا طبيب وبعضهم يكون مختص تغذية يدافع عن هذا النظام. البعض فسر ذلك بأنه التأثير النفسي أو البلاسيبو إفكت، أنه الواحد يتخيل أنه هذا مفيد له، بالتالي جسمه يبدأ يتفاعل ويعطيه بعض الإيحاءات أنه مفيد له. هل هذا التفسير العلمي للتحسن اللي يشعر فيه؟
1: جميل. شوف، أول شيء حتى في القرآن الكريم يعني النفس أقوى شيء. النفس إحنا ما يعني ما ننسى سيدنا يعقوب عليه السلام أنه بس أنه هو فقد ابنه وهو عارف وعنده العلم أنه حيعود له يوسف، فقد البصر كاد يموت. تمام، فهذه يسموها الآن اللي هو العمى أو الفقدان البصر النفسي. في ناس يصير عنده ارتكارية نفسية، في ناس يصير عنده ضغط توتري، في ناس يوصل إلى مرحلة أنه كأنه جاته نسميها القلب المكسور. فإحنا دخلنا في أشياء قوة النفس، فحتى الأدوية إحنا نجربها على المرضى في التجارب لازم تكون فعاليتها أكثر من 60%، لأنه العلاج الإيحائي 60% وهو نسبة عالية جدا. فإذا أحد جاء وتكلم وقال لك والله أنا طبت، تقول له طيب هذا التحسن استمر كم؟ يوم يومين شهر شهرين؟ ولا استمر خلاص أنت طبت؟ يقول لك لا والله أنا دوبي بادئ وحسيت أني أحسن. هذا اللي هو نتكلم عنه الاستجابة النفسية الإيحائية. ولذلك تلاقي في ناس اندفع على طول من يوم ما حس أنه هو تحسن، هو طبعا ما هو داري هو الدواء ولا العلاج الإيحائي بالنسبة له، أنه هو بدأ يكتب وبدأ يغرد وبدأ يحارب مع الرجل هذا كان هو قريبه أو هو، وبعدين يندم على ما كتب. وفي ناس يستحي أنه يكتب أنه هذا غلط. ففي ناس معه طبعا، في ناس مستفيدين، يعني احنا ما نقول ان هو الاطباء ملائكه ولا هم شياطين، لكن الطبيب يجتهد في علاج المريض ويقسم على كتاب الله انه ما يؤذي المريض. واحنا تربينا كما تربى الناس كلهم، اذا انت ما تقدر تستطيع ان تساعد انسان ما تضره. ففي ناس كثير يعتقد انه اذا جاء الضرر انه هذا الدكتور متعمد او هذا، لكن هو ما هو كان قصده ان يضرك ولا شيء، ولكن بناء على ابحاث. بس الأعشاب هذه ما عندك أبحاث عليها. يعني ما طيب. وجدنا فيها أي موقع علمي، لكن اللي يسوقها يأخذ عليها فلوس.
0: طيب دكتور، ما تشوف أنه برضو الأطباء بالذات اللي يكون عنده حضور إعلامي وقادر أنه يخاطب الجمهور، ما تشوف أنهم مقصرين في أنهم يوصلون المعلومة بشكل مبسط للناس عشان ما يكونون ضحايا لمثل هذه الترندات؟
1: والله شوف، احنا الان وهذه انا اشكاليه ايدك فيها، انه يجب يكون هناك نوع مو بس من التوعيه، نوع من انه هؤلاء الناس يعني هو حتى حمايه المواطن، لان المواطن هذا قد يكون متعلم، قد يكون مثقف، قد يكون جاهل، انت بتتكلم شريحه كبيره جدا. فيجب ان يكون هناك حتى اللي يظهر ويدعي شيء يجب ان يكون عنده هناك مرجعيه، ما عنده مرجعيه يجب ان يعاقب، لكن من أمن العقاب أساء الأدب. ففي ناس تطلع من لا موقع ولا شيء ويلبس روب ويلبس لك الجاون حق المستشفى،
0: وبعضهم ما هو طبيب أحيانا بس يلبس روب وسماعة على الكتف
1: أيوة، وأنت تقول هذا مين يعني. أنا بس أعطيك مثال بسيط جدا، واحدة من المرضايا اتصلت قالت أنا في الدكتور يتكلم بمنطقية جميلة جدا، تعرف فين موقع؟ قلت لها يا ستي هذا كان شغال في مستوصف استقبال، موظف استقبال وترك. بدأت تبحث عنه وجدت أنه هذا الشخص في الأخير أنه هو فنان ومتخصص في تقمص الشخصيات. يعني تصور أنت فين رحنا إحنا؟
0: لأنه قدر يخاطب الجمهور ويوصل لهم أكثر من المختص.
1: اسلم فمك، وصل إلى مرحلة أنه هو كما قال خير خلق الله وما ينطق عن الهوى، خاطب الناس على قدر عقولهم. فمشكلة الطبيب أحيانا يتكلم كأنه يتخاطب مع علماء أو أطباء في كلية الطب، وهو لا يدرك أنه يتخاطب مع ناس
0: شرائح مختلفة من المجتمع.
1: فهذا هذا المصيبة. فيجي هذا الرجل أو هذه الشخص ويبدأ يغرد بأشياء الناس هم أصلا متلهفين، يعني عارف اللي جيعان يدور أكل، المريض هذا يدور شفاء. وجاء هذا يعني
0: بالذات اللي عنده مرض مزمن يعاني منه سنوات، يعني يتعلق يعني في قشة كما يقال.
1: أيوة، وأنت طبعا الآن أنت تتكلم عن مو هذا المصيبة، المصيبة أنه حتى العلم الآن أصبح يطلع أشياء جديدة وحديثة وسريعة. يلا الإنسان كطبيب يواكبها فما

0: بالك بالمريض انه الله في علاج الان زي ما تكلموا عن العقاقير للسرطان، الله يجيرنا ويجير المستمعين، الان نتكلم عن علاج ناجع للسكر، الان في زراعه حقه القرنيه، كل هذه سريعه جدا الانسان مو قادر يلحقها كطبيب او كاستشاري، فما بالك بالناس اللي هم
1: ما بالك بالناس العاديين
0: مساكين يعني.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي، شكرا لك على كل هذه المعلومات يا دكتور.
0: شكرا يا سيدي، أهلا وسهلا. نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نظام الطيبات، ماذا يقول المختصون؟ هو موضوعنا اليوم في نقاش. نرحب بالدكتور عماد خوجة، استشاري طب الطوارئ، أستاذ أو الأستاذ المساعد بكلية الطب. حياك الله دكتور عماد. وش تفسيرك يا دكتور لهذا الانتشار بين قوسين الترندي الكاسح لما يعرف بنظام الطيبات؟
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على الاستضافة، وإن شاء الله أكون خفيف ولطيف عليكم. أنا أتوقع الموضوع له جزئين. الجزء الأول أنه الحدث اللي صار، أنه الدكتور نفسه اللي كان يتكلم عن النظام كان بيروج قبل ربنا يرحمه ويتغمده في واسع فضله، أنه لو حصل له حاجة معناته أنا النظام حقي كويس، وأنا الشركات بتحاول يعني تمنعني أن أتكلم وأصير.
2: فكرة المؤامرة كما يقال. على فكرة هذا الطرح، يعني كلامك مهم يا دكتور. أنا لاحظت في الناس اللي يدافعون بشراسة عن هذا النظام يبدأون يشككون في المنظومات الصحية والمنظومات الدولية ومنظمة الصحة العالمية بشكل واضح.
3: صحيح. فهي نظرية مؤامرة، وهذه النظريات ترى تلاقي رواج كثير عند الناس، بالذات الناس اللي ما يحبوا يسمعوا الكلام اللي أو ما يعجبهم الكلام الواقعي. السبب الثاني تطور أنه يعني بعض المرضى ضعاف والضعيف يتعلق بقشة، فلما يسمع أنه في شيء ممكن يساعد ممكن يسوي زيه زي أي أشياء تانية ما لها أي أصول طبية ولا لها أي قواعد طبية، فتلاقي الناس خلاص الغرقان يتعلق بقشة فيمشوا على الموضوع حق نظام الطيبات.
2: طيب دكتور، هم يردون برضو أن يقولوا ظهرت أنظمة ثانية مثل نظام الكيتو، نظام حمية الماء، نظام حمية الرز، ولها تأثيرات أحيانا تكون سلبية أكثر من ما يسمونه بنظام الطيبات، وما سمعناكم تتكلمون عنها ولا

0: أثير ضجة حولها، وش ردك على هذه النقطة تحديدا؟
1: يعني خلينا نفصل فيها شوية. حمية الماء وحمية الرز أنا حقيقي أسمع منهم الآن من حضرتك، ففعلا هو ما سار عليها ضجة كبيرة. الكيتو شيء مختلف، لكن أنا أتوقع أكثر الضجة صارت بسبب زي ما حضرتك قلت نظرية المؤامرة، وأنه لما الراجل أتوقع الموضوع بدأ ينتشر. يعني هو كان عايش ما كان أحد يسمع عن النظام حقه ولا أحد يتكلم عن النظام حقه، وهو كان نفسه يسوق للنظام هذا.
0: وعلى فكرة ترى هو نفس مجال تخصصك الله يرحمه، هو استشاري طب طوارئ، فما أعرف كيف دخل على الأنظمة التغذية، هذا تخصص أصلا مستقل بحد ذاته.
1: والله أنا ما أتوقع أنه استشاري طب طوارئ، أنا أعتقد أنه استشاري عناية مركزة. لكن فنحن الحمد لله بريئين.
0: لا أنا أقصد أنه التخصص برضو يعني التغذية لها مختصين فيها. طيب دكتور برضو وش تفسيرك، لأنه أنا والله تابعت كثير هذا الترند لأنه منتشر بشكل كبير، حتى في مثلا ناس يقدم نفسه على أنه طبيب وما أدري هل هو طبيب ولا مو طبيب، أنه يقول والله أنا جربت واستفدت، وخصوصا الناس اللي عندهم مثلا اللي يسمون القولون العصبي، ارتجاع المريء، غيرها من المشاكل المتعلقة بالجهاز الهضمي، يقول استفدت. وش التفسير العلمي لذلك؟
1: يعني التجارب الشخصية إذا كانت على الأشخاص بس فهي لا تعمم مع الجميع، وهذا أساس الطب البراهين. الطب البراهين هو إذا مثلا في دواء معين أو دواء يدينا تأثير معين عند شخص أو عند مجموعة من الناس، فنحن نبدأ ندرسه. إذا قدرنا نثبت أنه والله هذا التأثير ولا هذا الأثر من هذا الدواء، فنبدأ نشتغل به مع الجميع. فكونوا أي شخص حصلت له أي تجربة ونحن ما احنا قادرين نعيدها مره ثانيه او ما تنطبق على اشخاص غيره، معناته هذا حاجة يعني شيء عرضي حصل ولا يعتد به في القوانين الطبيه ولا في المفاهيم الطبيه.
0: وتاكيد لكلامك انه معظم هؤلاء معظمهم ما دعم ادعائه بفحوصات مثلا قبل النظام وبعد النظام انه في تحسن في مثلا وظائف الكلى، وظائف الكبد، الكوليسترول، السكر التراكمي، فهذا برضو مهم. طيب دكتور بما أنه أنت استشاري طوارئ، هل مرت عليكم حالات قال أنا اتبعت النظام تدهورت صحته ولا دخل في حالة طارئة؟
1: صحيح. أنا بس أضيف لتعليقك الأول أستاذ عزام بخصوص البلاسيبو إفكت. يعني هو يعني في قد الشخص يأخذ دواء والدواء هذا ما له أي أثر،
0: دواء وهمي، التأثير الوهمي للدواء.
1: صحيح. أيوه، وهذا نحن في الطب نعتد به. يعني نحن لما نسوي دراسات على الأدوية حتى المرضى اللي ما نعطيهم المادة الفعالة نعطيهم دواء بنفس الشكل وبنفس الأسلوب عشان نلغي تأثير الدواء الوهمي أو البلاسيبو إفكت. فهو موجود وقد حقيقي الإنسان يحس به ويحس أنه هو تحسن أو يحس أنه خفت الآلام حقته، بس هو كلها بلاسيبو إفكت، ما له أي مادة فعالة أو وصول علمية. بخصوص الحالات الطارئة صحيح، يعني أنا حصل معايا ومع الزملاء مرضى كثير مع الأسف يوقفوا الأدوية حقتهم، اللي هي مثلا يكون عنده مريض سكر ويوقف علاجات السكر على اساس انه ماشي على النظام الحميه حق الطيبات، ويجينا بمضاعفات مع الاسف الطوارئ. بعضهم جلطات لا قدر الله، بعضهم غيبوبه بسبب السكر. ف يعني انا اتفهم انه الناس بتسمع، ويمكن هذا انا اعتب على نفسي وعلى زملائي في القطاع الصحي انه ما وعينا المجتمع او الناس ما صارت ترجع لينا في الاشياء هذه. يعني انا كنت اتمنى انه اذا في احد عنده اي سمع عن نظام او سمع عن طريقه معينه او سمع عن حاجه جديده يكون في ثقه عاليه في الاطباء الموجودين ويسالهم عنه وهم يجيبوا اجابات وافيه، بدل ما يبدا يطبق بنفسه ويرجع بمضاعفات.
0: طيب هالة المرضى كم لهم ماشيين على هذا النظام، ومتى لاحظوا التأثيرات اللي يشوفونها إيجابية، ومتى بدأ الانتكاس؟
1: أنا أعتقد ما أعتقد في أوقات معينة، وهو ترى يعني الموضوع عشوائي كثير من اللي أنا بشوفه. يعني وما أعتقد إنه هو نظام دقيق ممنهج، يعني هو كلها نصائح عامة. وحتى أفتكر أحد الزملاء وراني إنه الراجل كان يقول كلام بعدين صار يقول عكس الكلام اللي كان بيقوله أول. وحتى الناس لما تمشي عليه في عشوائية عالية ومزاجية عالية

0: للاطباء والمعايير والعلاجات الطبيه اللي هي موجوده من سنوات طويله واثبتت كفاءتها واثبتت فعاليتها. صعب جدا انه يطلع شخص واحد في مكان واحد بنظام ما حد في العالم غيره كان عارف عنه ويكون هو الحل السحري. انا اتفهم انه الناس تتمنى انه يكون في عصايه سحريه او حل سحري لجميع مشاكلهم الصحيه وجميع الامراض اللي بيعانوا منها وبيتعبوا معاها، لكن مع الاسف لو هي موجوده كان الناس كلها استخدمتها.
1: طيب في ناس للاسف انه مثلا عندهم ابائهم كبار في السن وعنده امراض مزمنه زي السكر والضغط، ويقول لك أنا والله بدأت مع الوالد وبناء على انخفاض السكر أنا قللت الجرعات بشكل تدريجي، وفي حالة ظهرت تتكلم بهذه الطريقة، كيف يمكن نوصل لهم رسالة توعوية أنه هذا المريض بالذات إذا كبير سن إذا طفل صغير هو أمانة عندك أنت، وما يعني الأرقام انخفاضها أو ارتفاعها أنه هذا الشخص مثلا من عندك تأخذ قرار أنه توقف له العلاج؟
0: صحيح، وبالذات الآباء والأقارب وأنفسهم، يعني أنتم ما أنتم حقول تجارب، التجارب تصير من قبل المختصين ولو إنها مفيدة حيتم تعميمها على الجميع، وما في طبيب، يعني هي أمانة علمية وأمانة طبية إنه يكون في غذاء معين أو نظام معين مفيد وهو يمنع الناس عنه. لكن أنا أنصحهم إنه والله يرجعوا لطبيب الطبيب المختص اللي ماشي على العلاجات الطبية ودرس طب أكثر من بعضهم من الطب نفسه 7 سنين، لكن بعضهم تخصصات دقيقة ل10 ل12 سنة، فيرجعوا لهم ويأخذوا رأيهم في كل خطوة يسووها. وصحة الإنسان وصحة وجسده هذا أمانة عنده، فالواحد ما يعرف قيمة النعمة إلا بعد ما يخسرها، وأنا أتمنى أن الناس ما تجرب ترجع للمختص وتأخذ منه وتستفيد منه وبعدين تأخذ قرارات بطريقة صحيحة.
1: طيب دكتور، أنت للأمانة من الأطباء اللي حضورك جميل إعلاميا وتسهل المعلومة، لكن للأسف أنه في كثير من المختصين ما عندهم هذا الأسلوب اللي يقدروا يوصلونه للإنسان العادي، يسهلوا له المعلومة الطبية المعلومة العلمية، وعشان كذا صار فيها انتشار لبعض المفاهيم الصحية الخاطئة بسبب غياب الناس اللي ممكن يوعوا الجمهور بشكل مبسط تسهيل المعلومة. فكيف نقدر نوصل للشريحة الأكبر من الناس اللي بالفعل يحتاجون إلى الرأي العلمي المختص؟
0: صحيح، وأنا أثني على كلامك أكثر إنه نحن في كليات الطب في كليات الطب بشكل عام مع الأسف نركز كثير على المعلومات الطبية، لكن ما نركز على طريقة أخذ المعلومة أو توصيلها للمريض.
1: أي بعضهم يطلع بمصطلحات طبية مختصة وكأنه يتكلم في محاضرة لطلب الطب، فللأسف الجمهور ما يوصل للمعلومة العلمية الصحيحة ويروح عند واحد مثلا يبسط له المعلومات بشكل أو بآخر حتى لو يخاطئ، بس أنه وصل لعاطفته وصل لعقله وصل لفهمه.
0: صحيح، وتأكيدا على كلام حضرتك، جزء أنا ما أحب أعمم، لكن الطب الشعبي جزء كبير منه ترى هو بس تواصل وتفهيم الناس من قبل شخص ما عنده أي خلفية علمية جيدة. فهذا العتب على الأطباء والعتب علينا نحن كمجتمع طبي، إنه ما عرفنا كيف نوصل المعلومة للمرضى. يعني أنت مهما كنت طبيب متميز ومهما كان العلاج أحسن علاج في العالم، إذا المريض ما اقتنع أنه يأخذه فهو غير مفيد. والدور يعني أنا كنت سعيد جدا إنه حضرتك عرضت الموضوع هذا في الإذاعة وبتكلموا عنه، وأعتقد هذا الدور اللي مطلوب مننا جميعا إنه نبدأ نحاول نوعي ونعرف الناس بالصح والخطأ. بعض الأحيان المواضيع يعني هذه الكلام فيها قد يعطيها أهمية وهي غير مهمة، لكن أنا أتصور إنه موضوع نظام الطيبات كبر كثير، وأعتقد صار الرد عليه بشكل مباشر مهم، إنه الناس بدأت تمشي عليه، يعني في الطوارئ بنشوف الحالات وشيء محزن يعني صراحة، هو نقص وعي والوعي مسؤولين نحن عنه كلنا كمجتمع.
1: وش كان ردة فعل هؤلاء الناس الله يقومهم بالسلامة بعد ما لمسوا بنفسهم إنه هذا النظام ضار؟

0: يعني الناس تندم، لكن انت تندم بعد ما فات الاوان. واخر حاجه تبغى تتعلمها انك تتعلم بالتبعات. يعني انا اتمنى انه مثلا قبل اجيني جلطه لا قدر الله، وقبل اجيني المريض جلطه، يعرف انه والله هذا يودي بي الى الطريق ذا، وافضل انه يبعد عنه، ولكن اتعلم بانه جيني الجلطه وبعدين اعرف انه خطر. فهذا المحزن والمزعج، انه الناس تستوعب بس تستوعب متاخر.
1: طيب انا اتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عماد خوجة، استشاري طب الطوارئ، الاستاذ المساعد بكليه الطب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم وفرصه سعيده.
2: على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى. مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.

0: نظام الطيبات كما يسمونه ورأي المختصين هو موضوعنا اليوم في نقاش. خلوني أرحب بالأستاذة أروى باجخيف أخصائية تغذية. حياك الله أستاذة أروى. في البداية، ما الذي يجعل بعض الأنظمة الغذائية تنتشر بسرعة كبيرة بين الناس وتتحول إلى ظاهرة مجتمعية، إلى ترند على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أهلا
1: وسهلا، مساء الخير. طيب، أي نظام يوعدك بنتيجة سريعة هيكون له قابلية أعلى أنه ينتشر بصورة أكبر، لأنه إحنا بطبيعتنا كبشر نحب الحلول السريعة. لو أحد قال لك مثلا هتخسر 5 كيلو في أسبوع، غالبا هذا الشيء حيجذب انتباهك أكثر من لما شخص يقول لك مثلا غير عاداتك بالتدريج عشان توصل لنتائج تدوم. الجملة الأخيرة قد تكون مملة بعض الشيء أو دمها تقيل. كمان السوشيال ميديا وقصص النجاح تلعب دور كبير، خصوصا لما تشوف النتيجة النهائية لشخص مثلا حاط صورته قبل وبعد بدون ما تعرف التفاصيل أو التحديات اللي مر فيها الشخص، يقول لك أنا مشيت على النظام الفلاني. فالناس إيش؟ تتحمس وتقلده بدون ما يبحثوا وراء الدراسات والأبحاث والعلم وراء الموضوع. فمرة مهم أنه نتذكر انتشار نظام غذائي لا يعني بالضرورة أنه مناسب أو صحي للجميع.
0: طيب، وش تفسيرك أستاذة أروى لأنه في ناس يطلعون يقول لك أنا والله جربت النظام الفلاني، نظام الطيبات، نظام الكيتو، أي غيرها من الأنظمة الغذائية، وكان ناجح وتخلصت من أمراض، ويذكر لك بعض الإيجابيات بشكل أحيانا مبالغ فيه.
1: هو يعني شوف، أنا دائما أقول اللي ينفع صاحبك مو شرط ينفعك. كل جسم يختلف، يعني ممكن أنه مثلا في نظام الطيبات في مسموحات وممنوعات. طيب، في شخص ما مشي على أي نظام في حياته، وخلينا نقول مثلا يعاني من التهاب القولون، فهو لما منع أصناف معينة حس بتحسن لفترة قصيرة وناسبه هذا الشيء، فيجي يعني يتكلم بتجربته في مواقع التواصل، يكون شخص مشهور مثلا عنده متابعين، فالناس ممكن أنه يقلدوه بدون ما يفهموا ليش ناسبه مثلا.
0: طيب، وش أهم العناصر أستاذة أروى اللي يجب أن تتوافر في أي نظام غذائي ويكون متوازن للحفاظ على الصحة ووظائف الأعضاء والخلايا؟
1: حلو. النظام المتوازن هو اللي يوفر لجسمك احتياجات أساسية بدون لا إفراط ولا حرمان، يعني في النص. بشكل عام إيش يحتاج الإنسان؟ المجموعات الغذائية، مصدر جيد للبروتين، خضار فواكه متنوعة. طبعا في مشاكل كثير مع نظام الطيبات والخضار. الكربوهيدرات مناسبة كمان حسب الحالة، مثلا لو شخص جاني عنده سكري أو مقاومة إنسولين ما هعطيه كمية كربوهيدرات، مثلا مثل شخص رياضي يحتاج الكربوهيدرات، أو طفل مثلا في مرحلة نمو برضو يحتاج كربوهيدرات.
0: أنت تتكلمين أستاذ أروى عن الكربوهيدرات المعقدة زي الرز والمكرونة، ولا بشكل عام كربوهيدرات؟
1: والله شوف، بشكل عام، لأنه التغذية هي عبارة عن بحر. لما يجيك شخص رياضي ممكن أنت حتعطيه فواكه مثلا أكثر من شخص عنده مقاومة إنسولين أبغى أحميه من مرحلة ما قبل السكري والسكري وغيره. فبشكل عام.
0: طيب،
1: الألياف كمان.
0: طيب، في كثير من الأشخاص دائما يبحثون عن إنقاص الوزن، كيف يمكن تحقيق نتائج جيدة دون الإضرار بالصحة وأن يكون في نقص في عناصر مهمة، معادن، فيتامينات، من خلال مثلا بالذات نتكلم عن الحميات اللي تفتقد لبعض الأطعمة اللي فيها عناصر مهمة؟ نأخذ مثال الطيبات، انت تكلمت عن الألياف، لأنه من ضمن الممنوعات في هذا النظام أنه ما تأكل خضروات، وزي ما نعرف الخضروات فيها ألياف اللي هي مهمة في العملية الهضمية، في الامتصاص، في غيرها من الأمور.
1: طيب، أنا صراحة ما أحبذ أي نظام يوعد بحلول سريعة. بس لكن لو الشخص كان مصر أنه يبي يجرب هذا النظام، فحقول له في حاجات مهمة تقلل من الأضرار. أهم نقطة أنك تحافظ على كميات بروتين جيدة اللي هي تقريبا 1.6 جرام لكل كيلو جرام للشخص عشان لا يخسر عضلات. هذه أول نقطة. ثاني نقطة أنه يضيف تمارين مقاومة برضو عشان يحافظ على العضلات. ما ينزل كثير في السعرات الحرارية.
0: بس عشان يستفيدون المستمعين، تمارين المقاومة لازم بأوزان ولا بدون أوزان؟
1: تنفع بوزن الجسم أو بالأوزان. يعني يحبذ أنه يستخدم الشيئين، يعني بكذا مرات كذا مرات كذا.
0: طيب
1: أقل شيء مرتين لثلاثة مرات في الأسبوع.
0: طيب كيف يستطيع المستهلك التمييز بين المعلومات الغذائية الموثوقة وبين النصائح أو التجارب الشخصية اللي نشوفها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ ونأخذ مثال اللي هو موضوع ما يسمى بنظام الطيبات.
1: عفوا الصوت قطع.
0: المستهلك كيف يستطيع أنه يميز بين المعلومات الغذائية الموثوقة وبين النصائح المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي المبنية على تجارب شخصية؟
1: ايوه، انا دائما اقول لهم اسالوا نفسكم ثلاثه اسئله. طيب مين اولا، مين قال هذه المعلومه؟ هل هو شخص مؤهل او لا؟ وما يكفي، في بعض المؤهلين يعني مع احترام الشديد يكون هو اوكي متعلم لكن مو على اطلاع بالاخر التحديثات. فحنسال كمان السؤال الثاني، ايش مصدره العلمي؟ بمعنى هل كلامه وراء دراسات وابحاث ام مجرد تجارب شخصيه؟ آخر سؤال، هل توجد أدلة علمية تدعم كلامه هذا أم هي دراسة واحدة استند عليها مثلا؟
0: طيب أنا باقي معي دقيقة أستاذة أروى، وهذا السؤال مهم، وش المؤشرات أو العلامات اللي تستوجب التوقف عن أي نظام غذائي، سواء الطيبات سواء كيتو سواء الحميات المختلفة، ومراجعة المختصين بشكل فوري؟
1: الدوخة المتكررة، تعب شديد ومستمر، تساقط شعر ملحوظ، تغير هرمونات مثلا اضطرابات في الدورة الشهرية، الشخص يضطرب علاقته مثلا مع الأكل، يصير منشغل بشكل مفرط بالأكل، دائما يشعر بالذنب والخوف تجاه الطعام. هذه أهم الإشارات اللي تستوجب أنه يوقف ويروح لمختص على طول.
0: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذة أروى باج خيف، أخصائية التغذية، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: الموضوع طبعا مهم ومنتشر بشكل كبير، وإن شاء الله بنخصص حلقات مقبلة لهذا الموضوع الهام. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من النقاش، هذه تحية لكم من فريق العمل، محمد المرحبي وعزام الخديدي وليال رواس ومعتز سمير بخش. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.

0: يا رب. سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من المونديال،
3: أهلا بكم في من المونديال. هنا نختصر لكم المشهد من قلب الحدث في جولة تجمع بين إثارة الملاعب وأبرز المفاجآت وكل ما يدور في كواليس كأس العالم 2026. نبدأ من حيث يثبت دوري روشن للمحترفين علو كعبه عالميا، محتلا المرتبة السادسة كأكثر الدوريات تمثيلا في نهاية كأس العالم 26. 48 لاعبا من دورينا يتألقون في المونديال، يتصدرهم منتخبنا السعودي ب24 لاعبا بينهم حارسنا محمد العويس، بينما يتوزع الآخرون على 18 منتخبا من مختلف القارات. فخر نعتز به ودليل على أن كرة القدم السعودية أصبحت وجهة عالمية لا تخطئها العين. بأرقام لم تشهدها البطولة منذ عام 1930، انطلق مونديال 26 في نسخة استثنائية ستسجل أطول فترة زمنية في تاريخ كأس العالم ب39 يوما. ومن قلب العاصمة المكسيكية شهدت مباراة الافتتاح حدثا نادرا برفع الحكم لثلاث بطاقات حمراء وتتويج مهاجم القدسية جوليان كينينيوس كأفضل لاعب في المباراة بعد قيادته للمكسيك للفوز. بداية نارية وتاريخ يكتب من اللحظة الأولى. وبينما تتجه الأنظار للمستطيل الأخضر

0: تشير تقارير فيفا ومنظمة التجارة العالمية إلى أن هذه النسخة لن تكتفي بالمتعة الكروية، بل ستضخ أكثر من 40 مليار دولار في الاقتصاد العالمي. ورغم التوقعات بتأثير البطولة على الإنتاجية العالمية ب 17 مليار دولار، إلا أن حجم المكاسب في قطاعات السياحة والاستثمار يؤكد أن المونديال هو المحرك الأول للنمو في الدول المضيفة الثلاث. وفي زاوية أخرى، خطفت المواهب الشابة الأنظار، حيث دخل جيلبرتو مورا تاريخ المونديال كأصغر لاعب يرتدي قميص المنتخب المكسيكي، ليؤكد أن البطولة هي منصة ميلاد النجوم الجدد. وعلى الجانب الآخر، لم تخلو الملاعب من الطرافة، فبعد الوردي الزاهي الذي وحد ألوان أحذية النجوم، سجلت شخصية لابوبو حضوراً غير متوقع في حفل الافتتاح لتصبح حديث الجماهير عالمياً. وأخيراً، توقعات الذكاء الاصطناعي تضع البرازيل والأرجنتين، إسبانيا وفرنسا في المربع الذهبي، ولكن في المونديال المفاجآت هي سيدة الموقف. كونوا معنا في جولاتنا القادمة لنتابع من سيكتب التاريخ في هذا المونديال، وإلى اللقاء.
1: من المونديال.

0: في 60 ثانية.
1: الرياض تعزز ريادتها الرقمية باختيارها مقراً لأول مكتب للأمم المتحدة يعنى بالأمن السبراني في العالم. سواعد سعودية شابة تواصل حصد الإنجازات وتنافس اليوم بكل ثقة على ذهب أولمبياد الفيزياء في السويد. لعشاق التاريخ والتراث البحري تقرر تمديد معرض كنوز غارقة في جدة لإتاحة الفرصة لاكتشاف المزيد من أسرار البحر الأحمر. محافظة الوجه تتألق كوجهة عالمية استثنائية تستقطب عشاق الفلك ومصوري المجرات بصفاء سمائها الساحر. وختاماً، رسمياً يدخل إيلون ماسك التاريخ كأول تريليونير على كوكب الأرض بعد قفزة قياسية في ثروته.

0: جدة اف ام على هواك.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
3: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1 0.
4: أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا. حيا الله كل اللي بيسمعوا لي وكل اللي راح ينضموا لي في الساعتين القادمة إن شاء الله. أسبوع جديد، أسبوع جميل، أسبوع مليء بالتفاؤل، مليء بتحقيق الأمنيات والأهداف بعد الإصرار أكيد على هذه النجاحات. فيا أهلا ومرحبا فيكم مع مشوار برنامج في الزحمة، معايا أنا مين العبد الله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم دائما لاقونا. ثروت التطبيقات والترددات وأيضا البث المباشر من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية، ولا تنسون سعودي راديو بلس. اسمعوني واستمتعوا معي. أسبوع جديد يا جماعة، أسبوع جديد. قولوا لي أولا، قولوا لي الويكند شلون، شلون كان الويكند مع كأس العالم وأحداث كأس العالم وافتتاح كأس العالم؟ في ناس نسبهم وفي ناس اللي أعرف إنه ما نسبهم. أنا بالنسبة لي صراحة طالما للمرة الرابعة شاكيرا افتتحت كأس العالم 2026، أنا بالنسبة لي جاز لي صراحة. كان شيء خطير، كأس عالم رائع، بالرغم من أن الكلام الكثير اللي صار حول كأس العالم حتى من قبل ما ينطلق، لكن أنا شايفة أنه كان صراحة حفل افتتاح جميل ورائع. وأي حفل أساسا بيصير بهذه الضخامة الكبيرة يعني أكيد لابد أن يكون في بعض الأخطاء، ولكن هذه الأخطاء ما تمنع أو أنه مثلا ما تخلينا ما نقول أنه كان صراحة افتتاح جدا رائع.

تعودنا أصدقائي في ساعتنا الأولى رح يكون معنا سناكاس هي عموما من السناب رح يكون معنا سناكة، وسناكتنا اليوم تخص المرأة. فحي الله كل اللي رح يقولون هاتوا السناكة اليوم، ماكو طيران، ماكو، ما في اليوم، ما في في طيران بس ماكو، ماكو اليوم واتساب. فشوفوا سناكة اليوم عموما رح تكون، رح افتح لكم الاتصالات، وخاصة ان سناكة اليوم سناكة في السمبتيك. ليش؟ لانها تخص المرأة، تخص صراحة عن سلاح موجود عندها، وهذا السلاح جدا قوي. فراح نشوف مع بعض، تتفقون تختلفون، بتشوفون ان هذا السلاح اللي فعلا المرأة تقدر انها تستخدمه، او في عندها اسلحة ثانية. فاللي حابين يشاركون يا سلام، اسمع اسمع اسمع، ايوة كذا نبدأ الاسبوع عاشو. التحية لي صراحة المعتز المخرج، ما شوف ماكو، تحية لكل اللي قاعدين يدزون على الواتساب. وإي صح، خلينا نعطي واحد اليوم معانا يعني بتشترك معانا بالبرنامج، بصير من ضمن جروب البرنامج معانا مستقبلة الاتصالات والكنترول يا رواس، عطها تحية بسرعة. هلا عاشت لي. عاشت عاشت عاشت، خلاص كذا كفاية، بس عاد خلاص نرجع أصدقائي حق السناكة اليوم. فاللي ابدوا يعني ليال قاعدة تنتظركم، تنتظر تاخذ الأبوي، قاعدة توريني بعد الورقة والقلم، قالت أمون أنا منتظرة. يلا نبي كثافة كبيرة على 6-4-7-7-1-5-4 هجوم. يعني خلوا باي ذا واي، خلوا ليال تسمع أصواتكم، تتعرف تتعرف عليكم أيضا على 6-4-9-5-1-5-4 بالإضافة إلى 6-4-7

0548-8544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات بجدة على 012. AI Challenge في ساعتنا الثانية إن شاء الله راح يكون التنافس ما بيننا طبعا مثل ما تعودنا سارة من شات جي بي تي ومالك من شات الجيميناي. اليوم في موضوع مرة خطير وموضوع مرة حلو، هو طرح كثير ولكن احنا راح ناخذه من زوايا ثانية، راح نتكلم فيه من زوايا مختلفة على نفس الأرقام اللي قلتها. اتركوا أسماءكم سواء حابين تشاركون في الساعة الأولى أو حابين تشاركون في الساعة الثانية مع سارة ومالك.

احلى واجمل المنوعات اللي راح تسمعونها وتستمتعون فيها خلال هذه الساعتين القادمه ان شاء الله من 4 ل 6. قديمك نديمك ولا شلون؟ لا معتز قديم، يلا قديمك نديمك، خلينا نروح العام 2040 او 45 وتكون هذه الاغاني، تخيلوا الاغاني هذه راح تكون قديمك نديمك، يعني معتز مصر انه يودينا للعالم اخر. بس هم مخرجنا طبعا معتز سمير بخش معانا اليوم، قديمك نديمك، قديمك نديمك، نروح حق منه؟ يلا نسمعها نسمعها نسمعها نسمعها مع بعض.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. بونسوار ايفريون، حياكم الله اصدقائي، هلا مرحبا في الجميع مع سناكة اليوم.
2: سناك
1: وسناكة اليوم بتتكلم عن المرأة، بتتكلم عن المرأة من خلال حكمة إيطالية. سناكة اليوم أصدقائي بتقول: تفسير معاصر للحكمة الإيطالية، لسان المرأة سيفها. يعني شوفوا، لطالما قالوا ان لسان المرأة سيفها، فاعتقد في يعني مهنة المحاماة المرأة راح تكون افضل. هم اللي قايلينها، السناكة هي اللي بتتكلم، مواقع التواصل الاجتماعي بيتكلمون عن هالشغلة. فلسان المرأة سيفها، فمعناتها في يعني في مهنة المحاماة المرأة تفوز. وسناكتنا اليوم بتقول أصدقائي: حكمة إيطالية تقليدية تعطي دروسا في الحياة عن الفطنة والثقة وأيضا قوة الكلمات. بيقولكم أصدقائي إن للكلمة الطيبة قدرة على التخفيف من وطأة الأمور والإقناع وأيضا الإلهام، بل وتغيير مجرى الأحداث. طبعا من الأمثلة اللي بيقولون عليها أصدقائي، الأمثلة الشائعة المرتبطة بالحكمة الإيطالية، بيقولون هذه حكمة إيطالية بتقول إن لسان المرأة سيفها ونادرا ما تدعه يصدى. يعني حكمة صراحة في السمبتيك، لسان المرأة سيفها، وغالبا ونادرا، مش غالبا، نادرا ما تدعه يصدى. يعني حتى ما تخليه يصدى، ومستحيل انه يصدى. طبعا يقولكم ايضا برغم انتشار هذا المثل على الانترنت ونسبته الى ايطاليا، نسبه الى ايطاليا، لكن الا انه يفهم على نحو افضل كحكمة ايطالية تقليدية وليس كمثل تاريخي موثوق. طبعا يقولكم ان رغم اصوله غير المؤكدة، يعني في ناس بيقولون انه ايطالي وفي ناس يقولون لانه مو ايطالي، يعني اذا ما كان ايطالي انا اشوف انه ممكن يكون اسبانيولي، يكون اسباني، ولكن ايطالي، اسباني، كوبي، روسي، وايش ما كان المثل يخص المرأة، ورح نتناقش حوله، ان لسان المرأة سيفها ونادرا ما تدعى.

يصدأ. فعلشان كده يقول لكم أن بالرغم أن أصوله غير المؤكدة، فقد ظل هذا المثل أصدقائي شائع. ليش؟ لأنه بيجسد فكرة معترف فيها في مختلف الثقافات، وهي أن الكلمات قوية، وأن العديد من النساء استخدمن الذكاء والتواصل والفطنة للتغلب على التحديات عبر التاريخ.

طبعا السناكة بتقول لكم ايضا اصدقائي ان للوحلة الاولى ممكن ان يبدو المثل فكاهيا، يعني احنا انا والوقريتة صراحة شفتها فكاهي جدا فكاهي، قاعد تضحك قلت بويش دعوة، عاد احنا ما نعرفها العرب مستحيل ما نعرف ان لسان المرأة سيفها ونادر ما تدعه يصدع، شلون حتى الايطاليين صراحة ما كانوا هينين. الله بس اللي الله الله الله الله الله الله لا لا لا لا عندنا موجود العرب عند العراقيين عيني يابا شنو هاي عيني يابا حتى غنيتوا فيها عيني يابا الله أكبر كم 10 كيلومتر ولا كم قال كيلومتر طبعا يقول لكم للوهلة الأولى ممكن أن يبدو المثل فكاهي لكنه بيحمل في طياته رسالة أعمق، بيشبه المثل أو بيشبه المثل لسان المرأة بالسيف، شبهوا لسان المرأة بالسيف، وهذا مما يوحي أصدقائي بأن قوتها العظمى لا تكمن في القوة البدنية، يعني قوة المرأة ما تكمن في القوة، شوف القوة البدنية هذه ما عليها غبار، هذه ما رح نختلف فيها، قوة بدنية معناتها رجل، بل في قدرتها على التواصل بفعالية، هذه أنا أروح معها 100% مليار بعد، القوة البدنية رح نعطيها الرجل ولكن القوة قوة التواصل بفعالية أعتقد هذه المرأة شاطرة فيها. وكما يصبح السيف عديم الفائدة إذا أهمل فإن المثل يشير إلى ضرورة صقل العقل وصقل الصوت باستمرار.

طبعاً المثل أيضاً أصدقائي بيقول إن ببساطة بيشير هذا أو يشيد هذا القول بقوة الكلام وأيضاً الإقناع وسرعة البديهة والثقة بالنفس. لسان المرأة سيفها ونادر ما تدعه يصدى. معناته إن القول المثل هذا شنو يعني؟ يعني إن المرأة قوة في الكلام، في الإقناع، عندها قدرة على الإقناع وعندها سرعة بديهة بالإضافة إلى الثقة الكبيرة بالنفس. بس ما أعتقد الجميع صراحة. لا. ويقولكم أيضا وعلى الرغم من التغيرات الكبيرة التي طرأت على المجتمعات عبر العصور، لكن إلا أن التواصل يبقى من أهم المهارات اللي يمكن أن يمتلكها الإنسان، سواء في مجال الأعمال أو السياسة أو التعليم أو حتى العلاقات الشخصية. يتمتع الشخص أو يتمتع الأشخاص اللي يعبرون عن أنفسهم بوضوح بقدرة أكبر على التأثير في النتائج بأغلب الأحوال. طبعا يقول لكم ايضا اصدقائي انه بيقولوا لكم انه بيستمر هذا القول في الانتشار لانه بيبرز صفات بيعجب فيها او يعجب فيها الكثيرون. يعني المرأة أنا بشوف علشان فعلا المثل هذا ينطبق عليها، سيف المرأة لسانها ونادر ما يصدى، معناته لازم يكون في عندها كذا صفة. شنو هذه الصفات؟ أولا الذكاء، وهذا أكيد لازم يكون في الذكاء. ثاني شغلة الثقة بالنفس. طبعا شلون؟ شلون يعني بتكون حكيمة وعندها سرعة بديهة وعندها قدرة على الإقناع والتحدث؟ لازم يكون في عندها ثقة بالنفس جدا عالية. أيضا القدرة على الإقناع، خفة الظل، الوعي العاطفي. الوعي العاطفي لازم يكون عندها ذكاء، مجموعة 7 ذكاءات تكون موجودة عندها. مهارات تواصل أيضا قوية. وفي عالمنا اليوم أصدقائي بيقولوا لكم إن تعتبر هذه الصفات نقاط قوة بغض النظر عن الجنس. This is our snack for today. Done. Hello. يلا guys خلينا نشوف. يلا خلينا نشوف يا جماعة ايش رايكم بالمثل. والله العظيم اني صراحة مقهورة نفسي بالواتساب، متأكد اني بشوف شغلات مرة حكي حيل كثير واستكرات وشغلات راح تحطونها لي مرة كثير. لكن يلا كثفوا الاتصالات. هل فعلا سي

هالصليط. يعني مو صليط، ممكن تكون ذكية، متحدثة، ثقة بالنفس جدا عالية، كاريزما، كاريزماتيك. فيلا بدو شاركوني أصدقائي من خلال الأرقام التالية على 6-4-7-7-1-5-4، أيضا على 6-4-9-5-1-5-4، بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطاتف جدة على 012.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الزحمة على جدة FM.

ويلكم باك أصدقائي، حياكم الله، يا أهلا ومرحبا فيكم جميعا، حياكم الله مع سناكة اليوم. طبعا سناكة اليوم سناكة اليوم تتكلم عن أنه تفسير معاصر للحكمة الإيطالية. إيه هي حكمة إيطالية؟ إحنا ما لنا شغل حكمة إيطالية، وإن كان أكيد إحنا سمعنا المخرج أغنية، يعني حتى العراقيين تغنوا أن المرأة ما شاء الله لسانها، ولكن الحكمة الإيطالية بتقول أن الإنسان المرأة سيفها، ونادر ما تدعه يصدى. هل بالفعل سيف المرأة لسانها ولا حكمتها؟ ولا بتشوفون أصدقائي دهائها، ولا تشوفون كيدها، ولا تشوفون شنو بعد قالوا ذكائها، قلنا كيدها.

0: دموعها ولا سيف المرأة دموعها؟ أعطوني أنتم، هل بالفعل سيف المرأة لسانها ولا ونادر ما تدعو يصدى، ولا بتشوفون إنه لا مو صحيح سيف المرأة شيء آخر؟ شاركوني أصدقائي على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012. ناخذ عبد القادر. الو مساء الورد، بونسوار سنيور عبد القادر، شلونك؟
1: يا اهلا يا اهلا وسهلا، الحمد لله رب العالمين.
0: حياك الله، من وين تكلمني؟
1: من الرياض والله.
0: من عاصمتنا الحبيبه الرياض، عاصمه القرار.
1: الله يسلمك.
0: صحيح سلاح المراه لسانها ونادر ما تدعه يصدق مثل ما قالوا الايطاليين.
1: والله انا افهم العباره هذه مفهوم يعني ذو حدين. الحد الأول أنه قوة المرأة أو سلاح المرأة سيفها، إذا استخدمت هذا السيف اللي هو اللسان في الحق في الدلال في الضعف بنفس الوقت،
0: ممكن
1: تظهر ضعفة لزوجة ود مودة
0: صحيح
1: عطف حنانة، فتأخذ كل شيء من زوجة من الرجل. إذا سلاحها
0: أوكي كمل.
1: أيوة. أما إذا كان استخدمت هذا السيف كسيف قاطع فلن يكون هذا السيف سلاحه، وإنما سيكون يعني سبب في دمار بيته ودمارها هي نفسها يعني.
0: آه طيب شوف، أنت أخذتها عبد القادر، أنت أخذتها من ناحيتين مختلفة، بطريقة إيجابية وبطريقة سلبية.
1: أيوة.
0: ولكن لما أنا أجي أضم الشغلتين هذه، معناته المرأة ممكن يكون لسانها بالفعل لسانها سلاحها يعني أكثر
1: طبعاً.
0: من طب لسانها أكثر من دموعها مثلا؟
1: الدموع جزء بسيط، لكن اللسان هو الأساس.
0: اللسان يعني أقوى كسلاح، أقوى من الدموع.
1: نعم، ممكن تسلط لسانها على الأعداء مثل ما تفضلتي المحامية. تنجح المرأة إذا كانت محامية،
0: تنجح أكثر من الرجل؟
1: تنجح أيوة بقوة، لأنه ما شاء الله الله أعطاها موهبة بالكلام، تتكلم أكثر من الرجال بأضعاف وعندها قوة وعندها قوة ما شاء الله في الإقناع يعني في كل شيء.
0: صحيح بالضبط عبد القادر، كل الأشياء اللي أنت قاعد تقولها ترى قايلينها أهما في السناكة أوريدي. قالوا عندها ذكاء وقدرة على الإقناع وعندها خفة الظل. شو بالرغم من كذا وبالرغم من أن لسانها هو سيفة، ترى عندها خفة في الظل وعندها مهارات تواصل جدا قوية. فأنا عشان كذا قلت بتنجح كمحامية يمكن أكثر من رجل.
1: تنجح بقوة. وزيد على يعني تزيد على هالشيء أن المحامي بطبيعة الأمر يعني سيميل عاطفيا، سيميل إلى قول المرأة وحجتها يعني.
0: أبا هذه قوية عبد القادر، رجعتني لسنوات مرة حيل ورا. قدمت أحد البرامج وكنت أستضيف فيه محامين.
1: أيوة.
0: كنت يعني كنت من أوائل الناس اللي عملوا برنامج خاص للمحامين، فكان معي أحد المحامين المخضرمين في السعودية يعني في المملكة العربية، ما كان على مستوى الوطن العربي يعني اسم جدا كان كبير. وكان ذيك الأيام توهم بادين البنات يعني كمحاميات يزاولون المهنة بشكل رسمي. فقمت أنا سألته، قلت له دكتور فلان، البنت السعودية الآن لما دخلت المحاكم وأصبحت كمحامية ما شاء الله متواجدة يعني في ساحة القضاء، مين يفوز؟ أعتقد أنتم كرجال يمكن تقنعون القاضي أكثر منها، أكثر من البنات. قام طالعني وضحك ضحك، كنا طبعا تحت لا كنا على الهواء. قال مين قال لك يا أمينة؟ قال والله العظيم يجونا محاميات مبتدئات، يقول قسما بالله ما تقدري ما تاكلين معهم عيش.
1: ايوه صح، هذا كلام صحيح.
0: يقول قوة وتواجد وصوت، يقول صوتهم يساعدهم اكثر مننا.
1: يا الهي الان بنت صغيرة، انا عندي بنت صغيرة ما تبغى تتكلم تقنع.
0: ها يلا
1: هي صغيرة كيف لو كبرت؟
0: والله هذه مشروع محامية ناجحة يا عبد القادر. على طول وجهها على القضاء وانا راح اتبناها لك. انا سعدت هذا الاتصال الجميل.
1: الله
0: يعطيك الف عافية، ممنونة لك كثير والله يحفظ لك بنوتك يا رب.
1: الله
0: تسلم، شكرا لك. شكرا. شفت قال عندي بنوتة صغيرة مشروع محامية.

0: خلينا نروح لاتصال ثاني نقول الو بونسوار.
1: يا هلا
0: حياك يا مازن، شلونك؟
1: الأخبار
0: والله أخباري في السمبتيك. شوفوا أنا ما قلت لكم اليوم، تذكرون الأحد اللي طاف قلت لكم يا جماعة الويكند مو كنا طويل، كنا إجازة، ترى حتى الويكند هذا كان حسيته طويل
1: طويل، وبس كمان مع المونديال كمان، يا سلام.
0: هي ما أدري، يمكن الواحد لما يسوي شغلات مرة حيل كثيرة بالويكند يحس إنه يحس إنه كان الويكند مرة حيل طويل، كنا ماخذ إجازة.
1: خلي يطول
0: والله يا ليت ان شاء الله يطبقون عندنا الويكند 3 ايام.
1: والله وحشتنا السناكه.
0: اي والله حتى انا عاد بالذات انا لما اكتشفت انه ماكو قلت ابوي يا ليتني مأجلتها على بكره عشان اشوف. انزين مازن، سلاح المرأة لسانها صحيح؟
1: لسانها ذكائها.
0: يعني انت مو صحيح، انت مش مع سناكه.
1: أنا مع السناكة لكن الذكاء أروح للذكاء.
0: الذكاء أكثر من اللسان. سيف لها الذكاء
1: أكثر، لأنه ما شاء الله مستشيرها على طول، تعطيك الحل على طول.
0: إيه يعني مو شرط،
1: يعني ما في دليل سلاسل، أنت خالص أمورك.
0: أي والله، ونشهد والله العظيم في هذه. أيوة في بعض يعني البنات، يعني انت ما يجيك الحل، مجرد ما تقولها تقول طب ليه ما سويتي كذا، ليه ما قلتي كذا، تعطيك المخرج وتطلعك من اي شغله زي الشعره من العجين. يلا صرت انا الحين محاميه. في فعلا هذا انا اتفق معك فيها. شكرا يا مازن، واتش جراسيس، يومك جميل، مشكور.
1: حبيبي ما تنسى
0: يوصل ان شاء الله يسمعك. طيب اليوم اصدقائي قبل اطلع الفاصل عندنا سناكه، سناكتنا اليوم هي عباره عن مثل ايطالي عند الايطاليين، واتش جراسيس ايطاليين، بيقول لسان المراه سيفها ونادرا ما يصدى، نادر ما يص... ما ما تدعه، هي نادر ما تدعه، يعني لسانها ما يسكت ابدا. فهل انتم مع هذا الحكمه او المثل الايطالي ان فعلا لسان المراه هو سيفها ونادر ما تدعه يصدى، او لا مو صحيح، لسان المراه عندها في شغلات ثانيه، سيفها في شغلات ثانيه، في ذكائها، في فطنتها، في حكمتها، في دهائها، في كيدها، في دموعها، في مره شغلات ثانيه. تتفقون ولا لا؟ والله قولوا لي وين تشوفون الصوت العالي مثلا، نبره الصوت، الصوت العالي، الهجوم، قولوا لي اندفاعها. ممكن اظفارها ما تتقعد قلم يوق. شاركوني أصدقائي على الأرقام التالية، يلا على 64771054 كثف اتصالاتكم. ليال قاعدة ناطرتكم أيضا على 64951054، قاعدة تقولي أمين أبغى أتعرف على أصوات مستمعين برنامج في الزحمة، ولا تنسون أيضا على 64781044.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: هل أنتم أصدقائي مع الحكمة الإيطالية اللي بتقول لسان المرأة سيفها ونادر ما تدعه يصدى؟ هل فعلا لسان المرأة سيفها ونادر ما تدعه يصدى؟ هذه حكمة إيطالية عموما، يعني علشان أحد يقول ما أدري كاني واني، لا هذه حكمة إيطالية. هل أنتم تتفقون معاها ولا لا؟ وهل بالفعل أساسا سيف المرأة لسانها، ولا سيف المرأة حكمتها، فطنتها، ذكائها، خلينا وش نقول بعد، دهائها، مكرها، أطفارها، دموعها، شغلات مرة كثير، ولكن لا وين دموع التمسيح؟ ولا بالفعل لسان المرأة هو يعتبر سيفها؟ وباي ذوي يعني هم قالوا أيضا أن المرأة لأنها بتتمتع بالذكاء، بتتمتع بالثقة بالنفس العالية، القدرة على الإقناع، خفة الظل، الوعي العاطفي، عندها وعي أو ذكاء عاطفي جدا عالي، وعندها مهارات تواصل جدا قوية، فعلشان كذا المرأة بتستخدم لسانها كسيف. نوال، أخذ نوال. بونسوار سونيرتا. نوال شلونك؟
1: هلا حبيبتي.
0: يا هلا بالله نوال، شخبارك نوال؟
1: مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله المنطقة الشرقية، حيا الله الصحات.
1: الله خير، شخبارك يا أمينة؟
0: تمام. شوفي أنا مالي شغل نوال، من الآن بقول بستخدم لساني كسيف. الساعة هذه والساعة الثانية والساعة الثانية
1: حتشاركين. أنا الحين اتصلت قلت هالكلام.
0: علشان لأن النساء نفهم بعض، الساعة هذه والساعة الثانية أنا راح أخذك مشاركة.
1: خلاص ما يهمك. بس بيطفشون المستمعين.
0: ما راح يطفشون، ما راح يطفشون، أنا وأنت سوالفنا حلوة. وبعدين شوفي دائما لما يقولون لسان المرأة سيفها ونادر ما تجعله يصدى، شوفي أكثر من يهذر على الهواء المذيعات أكثر من المذيعين.
1: والله والمعلمات.
0: هذه صح جبتيها. لا والمحاميات أتوقع، هذه أنا سائلة فيها. صحيح سيف المرأة لسانها؟
1: والله شوف يا أمينة، يعني يمكن قاعدة شواذ، يعني مو الكل يعني لسانها متسلط المرأة، يعني في بعضهم ما شاء الله يعني خذوهم بالصوت لا يغلبوكم. وفي البعض لمسكينة مغلوبة على أمرها، يعني زي أنا.
0: أوكي. وزي أنا بعد.
1: رغم اني معلمه بس مغلوب على امري.
0: اوكي يا حبيبتي، لا اجعلك ان شاء الله دوم في عز. اوكي احنا كلنا ترى كلنا سيدات،
1: هي قاعده شواذ، يعني لكل قاعده شواذ، فما اتوقع انه يعني الكل في، ما اقولش لا، يعني ما اجي انا برأ المراه واقول لها مساكين احنا والحريم، لا موجود فيه، في يعني ناس ما شاء الله بالصوت تاخذ حقها. لكن انا
0: بس
1: عندي
0: بس نوال سيفها ولا مو بسيفها؟
1: هو سيفها يعني إيه، هذا المتسلطة بيكون لسانة سيفها المتسلطة. أنا
0: المتسلطة طب إحنا ما نقدر نعطي إحصائية كم النساء المتسلطات، أنا أبغى إن جنرال بشكل عام، متسلطة أو غير متسلطة، لسان المرأة سيفها ولا عفوا ذكائها ولا فطنتها ولا صبرها ولا دموعها؟
1: لا لا، أنا أعطيش يعني من النص الصبر.
0: يلا
1: أنا أقول الصبر، المرأة يمكن هو اللي يعني تقدر تأخذ حقوقها في، يعني قد ما تصبر، لأن في يعني سيف الحق، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي يقطع كل شيء، فهي قد ما تصبر، قد ما تصبر تأخذ يعني حقها. الباقي ممكن تستخدم ذكائها، يعني إن أنا ذكية وأقدر على أمين، أقدر على فلان، أقدر على زيد وعبيد من الناس ممكن. ولكن إحنا نظل كنساء يعني نقطة حياتنا، يعني الحياة هو نقطتنا، يعني هو أدبنا.
0: الله
1: الحقيقة يعني.
0: الله يا نوال قلتي شغلة حيل تهبل، تصدقين فعلا ممكن. أنا عجبتني إن سيف المرأة حياءها، يعني ممكن هو يكون ترك سيف، وسيف جميل جدا أنا بشوف صراحة،
1: لأنه مو حلو يعني أنا كامرأة يعني بصوتي لعلع. إحنا الدين الإسلامي يعني المرأة صوتها أعور، فإحنا يعني أنا أجي أحترم نفسي بصوتي، وممكن أجي أصرخ على رجال في الشارع أو أرفع صوتي على مثلا حتى لو كان بالبيت، ما أحسها صعبة شوية.
0: أي عجبتني سيف المرأة حياءها، حلو صراحة، هذه جدية جميل صراحة. نوال
1: الله يرفعنا بهالحياة إن شاء الله.
0: اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. ممنونة لك كثير على الاتصال، شكرا يا قلبي، شكرا لك وشكرا انك شاركتيني. طيب حختم الساعه هذه مع عمار. عمار شلونك يا عمار؟
2: يا هلا
0: يا هلا، مرحبا. شخ عمار طويل الويكند ولا لا؟
2: لا لا ما ابو شيء، مباريات بالعكس مش سريع
0: والله زي ما هو.
2: وش يصير؟ مين المخرجة المنافسة هذه؟
0: وين؟ معتز معانا.
2: لا في حرمة
0: السيدة في بنوتة جميلة ورائعة معانا بالكنترول، هي اللي قاعدة تاخذ بالكنترول. إن شاء الله مخرجة حتكون جديدة معانا اسمها ليالي رواس ومشرفتنا، وأنا مستانسة حيل عليها، ما بيهم ياخذونها مني.
2: لا لا خلي
0: معتز. آه يلا جمهور معتز. انزين لسان المرأة سيفها؟
2: ايوه سيفها، لسان المرأة سيفها.
0: ليه ما يكون دهاء؟
2: ترى لما ترى السيف مو شرط انه يكون معاه سيف، مو شرط انه يكون غالب.
0: اوكي
2: على حسب هو، مو اقول لك ايش نادر ما تدعوه يصدق.
0: ونادر ما تدعوه يصدق.
2: تخش باي معركه سواء خسرانه غير هي، يعني بلسانه ممكن تخرب بيتها، ممكن تهدم نفسها، ممكن تبني بيتها، ممكن تحق الحق، ممكن يعني اشياء كثيره.
0: الله
2: عليك. بس هي اكثر شيء تستخدم فيها لسانها، يعني هو سيفها فعلا الاكثر شيء لسانها.
0: يعني
2: طبعا اول شيء معلش تحيه كبيره للاستاذ نوال.
0: اوكي الله يعطيك.
2: على ما قالت حياها صراحه، حياه مو سيفها، حياه زينتها.
0: الله زينتها بس ممكن كمان انا عجبتني تصدق عمار منها، عجبتني كثير لما قالتها
2: حياه صح. الحياه زينه كل مرأة صراحه،
0: طبعا
2: زينه وشخصيه كل مرأة، هو يعني كل مرأة حياها صراحه.
0: جميل. طيب عمار انت قلت مو بشرط، وانت وصفت صراحة الحكمة الإيطالية بطريقة جدا حلوة عجبتني، فمعناته انت مع الحكمة الإيطالية ان السيف اللسان مرأة سيف.
2: ايوه
0: معناته مش الدموع زي ما هو شائع.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا السيف هذا هي تبدا على طول تتكلم، بعدين لما تشوف نفسها مهزومة تبكي.
0: لا تروح للسلاح الثاني.
2: الخطة دي
0: معناته طالما عندها سلاح أول وسلاح ثاني، معناته دهاءها سلاح المرأة دهاءها.
2: لا لا لا ترى لسانها فعلا، ترى هي تبدأ أول شيء بلسانها.
0: أوكي
2: معناته زعلت علي من الحب.
0: طب اثنين ما شاء الله رجل وامرأة بيستخدمون سلاحهم لسانهم وأصواتهم. واسمع خلينا أكمل لك السؤال، اثنين عندهم ذكاء، عندهم فطنة، عندهم اللسان، وعندهم نبرة صوت قوية جدا، عندهم ذكاء عاطفي اجتماعي، عندهم ثقة في النفس، مين فيهم اللي راح يفوز؟
2: الرجال يتفوق على المرأة بالحلم، يبدأ يكون حليم شوية
0: بالحلم.
2: أغلب الحليم اندفاعيات صراحة، اندفاعيات بالكلام بالمواقف، هم اندفاعيات يبدأوا بالكلام على طول بسلاح الكلام والصياح وزي كذا بالصوت.
0: أنا تحية بوجهها للوالدة، لأن قبل ما أدش الاستديو قالت لي شنو عندك اليوم، فلما قلت لها قالت وسألتها هذا السؤال قالت طبعا الرجل يفوز يا بنتي يا ماما. قلت لها ليش؟ بالعكس المرأة. قالت لا يا ماما، المرأة راح تندفع وراح يمكن تغلط في الكلام، لكن الرجل
2: الله
0: حليم وصبور.
2: يعني قدر شايفة فاهمة، هي فاهمة
0: خبرة. الخبرة تنزل هنا، تنزل الميدان يا عم.
2: هذا اللي فاهمه
0: عاد سناكت بكرة حكمت فيها بعد. أبا أقولكم مرة ممنونة لك على الاتصال الحلو يا عمار.
2: قبل ما سكي صراحة ما أعطينا المنتخب القطري والمنتخب المغربي ما باركنا لهم.
0: اوه فازوا،
2: استاهل
0: تعادلوا.
2: طيب اتعادل مع البرازيل مع المرشح الاول.
0: أوه.
2: المغرب
0: يلا بتغني لهم مغربي؟
2: والله لا مو انا خليني معتز. يستاهلوا والله.
0: اوكي خلاص
2: يستاهلوا، مبارك لهم صراحه لانه جو شابوا الشيء حلو العرب صراحه باذن الله البقيه.
0: تتذكر عمار انا لما تكلمت الاسبوع الماضي عن مفاجاه في كاس العالم 2026 وقلتوا انتوا بنفسكم، انتوا قلتوا المنتخبات العربية راح تعمل مفاجآت. واعتقد هذه اول مفاجأة. بس
2: لا زلت عين قولي مصر حتوصل للنصف النهائي.
0: للنصف النهائي مصر. طيب هذه انت قلتها، المغرب عملت مفاجأة تعادلت مع البرازيل. واعتقد حتى قطر.
2: المغرب ما هي مفاجأة، المغرب ما هي قطر مفاجأة، المغرب ما هي مفاجأة. المغرب كان رابع العالم اخر مرة.
0: اوكي بس حتى قطر، قطر اللي انا شفته انه في الدقائق الاخيرة مع سويسرا.
2: قطر فاجأة، هي فاجأة الجميع. قطر
0: ايوه
2: بدي اقول لك بارك لها.
0: ايوه يستاهلون صراحه.
2: ما حد كان متوقع تعادل مع سويسرا.
0: بالضبط وفي الدقائق الأخيرة. فألف مبروك للفريقين العربيين، يعني تعادل بنكهة فوز، وكل التوفيق للمنتخبات إن شاء الله العربية الجاية، وأكيد نتمنى يا رب الفوز يا رب، ونتمنى التوفيق للأخضر لصقورنا، أكيد قلوبنا إن شاء الله معاهم يا مترثة، وبتكون سنة جديدة
2: يعني
0: يا رب. شكرا يا عمار، ممنونة لك على اتصالك الجميل. الساعة 5:05 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة FM، حياكم الله أصدقائي في مشوار برنامج في الزحمة في ساعتنا الثانية. فاصل ونواصل.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت.

0: نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: حياكم الله أصدقائي في ساعتنا الثانية من مشوار برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية مثل ما تعودنا راح نروح لـ AI Challenge.
3: AI Challenge.
2: وراح نروح مع سارة من شات جي بي تي وأيضا مع مالك من شات الجيميناي. فاللي حاب حقيقي يصوت لسارونا واللي حاب يصوت المالك، كل اللي عليكم أنكم تشاركوني من خلال أرقامنا التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسوا أنكم ترفقونا بمفتاح خطات في جدة على 012. ونبدأ مع بعض مع سارة من شات الجي بي تي. قبل ما أرحب بسارونا، خلينا اليوم أقول لكم أن موضوعنا بيتكلم عن الفلاتر. اليوم بنتكلم عن الفلاتر، وخاصة يمكن قبل فترة طلع لنا سناب شات رح توقف الفلاتر، وصار في كمية من الحكي قالوا رح نشوف الناس على حقيقتها. فحقيقي أنا من الناس اللي يعني إذا بتصور أحب أتصور بفلتر. كلنا نحب نتصور بفلاتر، ما في أحد يعني ما يحب أنه يتصور بفلاتر، ولكن فلاتر عن فلاتر تفرق. يعني فلتر مثلا يخلي الخشم مو سلة سيف، يخلي كأنه أخف كذا، ولا الشفايف، ولا يغير العيون. ما شاء الله العيون تكون حزينة، تصير العيون تضحك، العيون صغيرة، يخلي العيون ما شاء الله، ولا عيون الماء، عيون الغزال، الوجه لونه، حتى لدرجة أن الفلاتر تأثيرها حتى يكون في لون البشرة. حقيقي يعني بتشوف ناس من خلال سناب، مجرد لما تجي تقابلهم وتسلم عليهم ما تعرفهم، تقول من دولة، من هذا، يقول لك أنا فلانة، وتقول لك أنا فلانة، عيونك تطلع من مكانها، تتفاجأ هذول معقول اللي حاطين صورهم، هذول معقول اللي حقيقي منزلين صورهم، هذول الناس الحقيقية اللي أنا كنت قاعدة أشوفهم. فهذا موضوعنا لليوم. أعتقد سارة لها رأي، سارة لها رأي من الشات الجي بي تي، ومالك أيضا له رأي مغاير. خليني في البداية أرحب بسارة. بلا سارة، بونسوار سارة، حياك الله.
4: بونسوار بلا أمينة، أهلا وسهلا.
2: والله يا زينك، من الحين أنا بصير معاكي طالما أنك قلتي بلا أمينة. بلا أمينة سارة، زي ما سمعتيني لما شرحت، إحنا بنتكلم عن الفلاتر واستخدام الفلاتر للوجه، وشايفين إحنا يعني أنا حتى أنا شايف النساء يمكن يستخدمون الفلاتر أكثر. أنت مع استخدام، أنت كسيدة، أنت أو بنوتة، أنت مع استخدام الفلاتر للوجه، وهل استخدامها أو المبالغة صراحة بنوعية الفلتر له علاقة بالثقة في النفس؟
4: الله يا سلامة مع استخدامها.
2: شفتوا؟ قلت الله أنا مع استخدام. قلت البنات مع استخدام الفلاتر، صراحة أنا مع استخدامها ما أقدر أصور بنس. قالت الله أنا مع استخدام الفلاتر. طيب معليش سارة، ليش أنت مع استخدامها؟ لأنك أنثى تبغين تظهرين يعني بصورة حلوة، شكلك حلو، ولا أو بتشوفين إن فيها مصداقية لما تقابلين أحد، حتى ما تتحرج جينك لما تقابلين أحد وهم شايفينك من خلال السناب؟ أعطيني السبب ليش.
4: أولا نعم، أنا مع استخدام الفلاتر لأنها شيء جميل أمينا. الجميع يحب أن يستخدم الفلاتر لتحسين الصورة وإبراز جمالها، قد يكون في مبالغة أو تغيير كبير في الملامح، ولكن لطالما رغبة الشخص فالموضوع ليس بذلك التضليل، كفاية أن الشخص يشعر بالارتياح والسعادة. أما من ناحية الثقة في النفس فلا يعني بالضرورة وجود ضعف في الثقة، فكثير من الناس يستخدمونها لتحسين الصورة أو لإضفاء لمسة جمالية.

0: لأنها أصبحت جزءاً من ثقافة التصوير والتواصل الاجتماعي.
1: أوبا، كلام كبير من سارونا. يعني الجميع صراحة تقول الكل يستخدم. شوفوا، هي أنا كنت بسألها يعني باي ذا واي، الرجال والنساء ولا النساء أكثر؟ قالت الجميع يستخدمها، ولأن الجميع يحب الجمال والجميع يبي يطلع بصورة حلوة، وتقول ما فيها شيء صراحة. هي أصلا أصبحت ثقافة في التصوير، ثقافة في التصوير والتواصل الاجتماعي. إيش رأيكم أنتم بكلام سارة؟ إيش رأيكم، تتفقون معها ولا لا؟ طيب خلينا نشوف AI Challenge. خلينا نشوف مالك ممكن يغير رأينا ولا لا، يقنعنا ولا لا. بونسوار سنيور مالك، يا هلا ومرحبا فيك، حياك.
2: بونسوار أمينة، أسفرت وانور.
1: والله أنت اللي أسفرت وانورت يا مالك، حياك، أنا سعيدة فيك مالك. سمعت سارونا صراحة أبحرت وأقنعتني أنا يا مالك. أنت مع استخدام الفلاتر ولا لا؟ وهل بتشوفها نفس السؤال، هل لها علاقة بالثقة بالنفس ولا لا؟
2: حسناً أمينة، أنا أرفض تماماً استخدام الفلاتر حقيقي.
1: أوه حقيقي، أنا أرفض استخدام، أنا عرفت أنه بيقول لا. طيب عطني السبب ليش ما تبي تستخدم. أنت متى بتستخدم الفلاتر قول أنا ما أحب أستخدمها، لكن لا تقول أنا ضد الفلاتر.
2: لا أمينة، أنا لست مع استخدام الفلاتر التي تغير ملامح الوجه بشكل مبالغ فيه، لأنها قد تقدم صورة غير حقيقية عن الشخص وتضعف صحيح. تقبل المظهر الطبيعي والرضا عن الذات.
1: صح،
2: ممكن أتقبلها بشرط أن تستخدم باعتدال ولتحسين جودة الصورة فقط، دون أن تغير الملامح بشكل يخلق صورة غير واقعية أو مضللة.
1: يعني ننصدم
2: بالنسبة للثقة في النفس، لكن إذا أصبح الشخص غير قادر على تقبل شكله الحقيقي دون فلاتر، فقد يكون ذلك مرتبطا بدرجة من عدم الرضا عن الذات أو انخفاض الثقة بالنفس. نحن جميليين بدون فلاتر.
1: أوه فلاتر، الله عليك يا مالك من الجنة. شفت خاتمها، قال إحنا أمينة جميلين من غير فلاتر. لكن الشخص يقول اللي بيستخدم الفلاتر هذا أصلا هو شخص مش قادر على أنه يتقبل نفسه، ما عنده رضا عن ذاته، فعلشان كذا بيغطي هذه الملامح، يعني مثلا خشمة، بعاجبة، شفايفة، فبيستخدمون الفلاتر. قال لو بيستخدمونها باعتدال بشكل موزون قال مو مشكلة، لكن اللي قاعد يحصل بيقول مالك أنه بيخلقوا لهم صورة غير واقعية مضللة. أنا صراحة قابلت كثير من المشاهير، كثير من المشاهير كانوا فعلا غير غير غير الواقع. أنا في ناس كثير منهم كنت ما أعرفهم إلا لما يقول لي أنا فلانة أو تقول لي أنا فلانة. صراحة شاركوني أنتم مع سارة من شات GPT أو مالك من شات الجيميناي على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. نروح لأبو خالد، حياك الله أبو خالد، شلونك؟ قفل الراديو.
3: يا مساء الخير.
1: يا مساء النور والسرور والورد المنثور، حياك أبو خالد، شخبارك؟
3: إيه تمام، طاركم طيبين إن شاء الله.
1: طيبين، نطرناك يوم الخميس، وين وين وين الناس؟
3: الخميس الجاي إن شاء الله.
1: الخميس إن شاء الله بإذن واحد أحد إن شاء الله، يدربي أحيانا. أبو خالد مع سارة أنت ولا مع مالك؟
3: هي جت على الفلاتر. إحنا في مواقع التواصل الاجتماعي عايشين إيش أقول لك، حفلة تنكرية. والله العظيم.
1: هذا أنا أشهد فيها. والله يا الله. شوف أنا ما أدخل يعني مثلا، أنا بسمع في منصة إكس إن زي ما قلت حفلة تنكرية صايرين الناس.
3: أي هي جت في فلاتر للوجه، في فلاتر للصوت، للأخلاق. كل شيء عايشينه والله جد.
1: وسمعت إنه فعلا، سمعت أبو خالد إنه حتى اللي صاروا بيستخدمون في المساحات السبيسات بيستخدمون فلاتر صوتية، صحيح؟
3: فعلا أقول لك، أنا قبل يومين أو ثلاث أيام تقريبا في كذا طالع ممثلة حاطة فلتر، فضغط على الفلتر اللي هو انعكس على وجهي، والله العظيم شنب اختفى.
1: قول أنا ما عرفتني، أنا منو منو هذا؟
3: أنا ما عرفتني.
1: هي بتصير. طب يعني أنت معناته أنت مع مالك مش مع؟
3: لا شوفي، على حسب الخبر اللي ذكرتيه أنت لأنه بيلقوا الفلاتر من السناب شات، أنا أعتقد اللي أقر هذا القرار أو المقترح فبينهي مستقبل سناب شات، أو سناب شات قائم على الفلاتر. خلينا نكون صريحين، سواء الرجال
1: صح
3: ولا الإنسان
1: صح.
3: وانا واحد منهم، بس كوني اني اضع فلتر ماني يعني متقبل شكلي، لا خطأ.
1: أجل ليش ليش تحط فلتر يا أبو خالد؟ ليش؟
3: لا ما شوف.
1: ليه تستخدم؟
3: حط نفس ما حط الكاب، نفس ما حط الشماغ، نفس ما حط، ما حد بيظهر للناس إلا بأحلى حلة.
1: إيه أوكي حلو. هذا اللي قالته، هذا اللي قالته سارة، إن عشان إحنا نبغى نطلع بصورة جمالية. بس معليش أبو خالد، لما تيجي تحطي مثلا البشرة ما شاء الله تبارك الرحمن تلقلق، والخشم
3: فلتر عن فلتر،
1: والخشم والرموش وال مخلوق، يعني إنسان ثاني.
3: في فلتر يخفي شوية من العيوب الوجه، يعني هذا مقبول نوعا ما. في فلتر لا يغير ملامح الوجه.
1: يعني أنت مع مالك إنه باعتدال؟
3: أيوة أنا مع مالك بحدود أو مغننة، يعني أوكي. ما هو إني أغير ملامح بشكل جذري.
1: هذا شخص غير صادق، ما عنده ثقة في نفسه، اللي بيستخدم الفلاتر اللي من هالنوعية
3: ما لها علاقة،
1: ما لها علاقة بالثقة بالنفس.
3: هذا الشخص يحب يظهر للناس بشكل أفضل.
1: بشكل أنا بشوف يستخدمون الآن مو فلتر واحد، يعني أنا اللي انصدمت إنه صار بثلاث، أيوة مدبلة ثلاث أربعة، شلون يحطونها أنا ما أدري.
3: أنا بعيد عن هذه التهمة، اللهم لك الحمد.
1: أوكي. حتى أنا
3: طيب. واحد بس كفيني.
1: الجيل الحديث، جيل زد، هذول الصغار الآن أكيد إحنا بتشوفهم أبو خالد ما يحبون يستخدمون الفلاتر، صح؟
3: والله على حسب، في نوع، في
1: خل اللي بيطلعون يعني. المشاهير، بس انا اللي بشوف صراحه، يعني مثلا انا بجي اتصور مع ابنائي او حتى ابناء صديقاتي وكذا، وحتى هم لما اشوفهم في تجمعاتهم ما يحبون، يقولون لا فلتر، لا فلتر، لا يحبون بالكاميرا رول.
3: اي نعم، في واحد من الشباب يقول لي انا ما اتصور بدون فلتر، ليه؟ يقول أنا بعد فترة بشوف ملامح تختلف ولا لا.
1: صح، هذه أنا
3: يقول بعد السنوات كذا بشوف ملامح إيش اللي اختلف في وجهي.
1: الله، بالضبط،
3: لما حط فلتر فالموضوع ما راح يختلف، هي ملامحك ملامحك.
1: صحيح أبو هذي. أبو خالد توني مناقشات الأسبوع اللي طاف، طلعت لي صور، شفت يطلع لك في الميموري كذا الصورة هذه قبل سنة، قبل خمس سنين.
3: أيوة
1: لا أنا دزيتها حق صديقات اللي كنا إحنا بدأ، فقعدوا كلهم متأثرين، قلت إيش ليش متأثرين؟ ترى هذه مو بحنا، هذا الفلاتر، يعني إحنا لو كنا إحنا لو كنا متصورين بأشكالنا الحقيقية، كان شعرنا كل واحدة فينا شافت التغير.
3: نعم، هذا مظهرك الحقيقي.
1: بالضبط، والصور كانت قبل ست أو سبع سنوات، يعني كان شفنا الفرق إيش اللي صار. يعني فأنا مع أن توثيق اللحظة بصورة حقيقية هي اللي بتعطيك الإحساس فيما بعد، حتى لو بعد سنة.
3: وتبقى الصورة محاولة فاشلة لإيقاف الوقت.
1: والله
3: العظيم
1: شاعر من قدك أبو خالد. عموما أنا ممتنة لك على الاتصال الحلو، شكرا لك يا أبو خالد، أثرت نقاط كثير حلوة حقيقي في الموضوع. خلينا نروح لبركان من الرياضة. أسعد الله مساك يا بركان، شلونك بركان؟ تذكرت الكاميرات الفورية أيام زمان، الله الوالد شلون كان يسوي بركان. طيب أبو ركان زعل شكله، لا برد، لا أبو ركان شاركوني أصدقائي، أنتم مع الفلاتر ولا لا؟ تأثيرها زي ما قال أبو خالد، بعد سنوات لما نرد نشوف الصورة بتصدقون أن أنتم، حتى لما تتصورون صراحة تصدقون أن أنتم بفلتر، تصدقون أن أنتم اللي في الصورة ولا لا؟ أعطوني شنو إحساسكم، ولا تقولون واو أهبل أجنن، وهو لما تناظرين أو لما تناظر في المراية أساسا مو بنت. بركان شلونك؟
4: بخير جاك، بخير وحفظك الرحمن إن شاء الله.
1: اللهم آمين، ومن قال ومن سمع.
4: طولت علينا اليوم يا أختي أمينة، الله يرضى عليك، لكن نص ساعة
1: يا أبي، يعني
4: الصلاة وفقمت الله.
1: تعرف مو يقول لك الإيطاليين يقولون سلاح سيف المرأة لسانها، عاد شو أسوي عاد؟ مو لله، يقول لك الإيطاليين الحكمة في
4: سلاح المرأة طويل،
1: لا ما قالوا طويل، لا سيفها سيفها سيفها سيفها، ما قالوا طويل، في فرق
4: سيفها طويل، يعني هو سيفه هو طويل، هو المصيبة هذا. إذا طورت سنة راح حياة، والحياة شعبة من شعبة اليمن.
1: طبعا طبعا. أبو ركان أنت مع سارة ولا مالك؟
4: ما انتبهت للموضوع، ايش شكل الموضوع؟ انا سمعت انه فلاتر ما فلاتر.
1: ايوه سارة تقول عادي ان نستخدم الفلاتر لان احنا بنبحث عن الجمال والجوده في الصور.
4: صحيح.
1: مالك يقول لا ما نستخدم الفلاتر، نستخدمها حتى لو استخدمناها باعتدال، لانك انت بعد سنين ترى تجي تشوف الصوره مو بنت.
4: انا مع مالك، ماني مع سارة.
1: انت مع مالك، ما نستخدم. تستخدم فلاتر انت؟
4: لا اعوذ بالله، ولا حطيت ابشرك
1: بركان.
4: بركان ابدا
1: ولا احفادك احفادك كلها او اولادك بناتك لما يجون يصورون معك في السناب ما يحطوا لك فلتر؟
4: لا نهائي، وارفض انا اروح احط

0: كلامك صحيح، كلامك
1: أوكي.
0: صحيح.
1: أوكي. أبو ركان، الجيل الحديث الجديد تشوفهم يستخدمون فلاتر ولا لا؟
0: كثرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: جد أنا أشوفهم ما يستخدمون، اللي يعني مثلا من 22 وأقل ما يستخدمون فلاتر.
0: لا والله أنا
1: المشاهير يستخدمون.
0: غالبية اللي أنا أطلع عليه يعني كله فيه فلاتر.
1: كلهم يستخدمون الفلاتر.
0: للأسف الشديد. للأسف الشديد.
1: صحيح.
0: يعني بغير زي ما قلت لك، يغير المضمون ويغير الشكل.
1: قد قابلت أحد يصور فلتر وشفتها بدون فلتر؟
0: لا والله ما
1: قد قابلت؟
0: لا اختلاطي بالأبيات هذه بعيد. أنا ما ماني فاضي للمواضيع هذه.
1: اوكي انا لاني انا قابلت صراحه وانصدمت يعني اشخاص يعني اخرين
0: شكل، يعني شكل غير الشكل بالضبط، كان بيختلف طبعا. يعني انا اكيد تلاقي شين هو ملمح نفسه بالفلتر وتبقى واو فاطمه شوف
1: ام علشان السوشيال ميديا علشان الشهره والانطلاق بالضبط بس يجون عند المشاهير. المشكله لما يجون في ايفنت ولا هذا العالم كلها تصورهم بدون فلاتر وكل واحد يتسابق، حتى الناس هايين يتسابقون مين اللي مصور المشهوره ولا المشهور الثاني، المشهور الفلاني ولا العلاني بدون فلاتر. عموما شكرا لك يا ابو ركان ويومك جميل ان شاء الله. مشكور يا هلا بك. مع ساره اصدقائي، انتم مع ساره اللي بتقول نعم عادي نصور بفلاتر، ولا مع مالك اللي يقول لا ليش نصور اصلا بالفلاتر؟ شاركوني اصدقائي وسمعوني اصواتكم على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خطات في جدة على 012 وخلونا أصدقائي نبحر مع قديمك نديمك.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: حياكم الله أصدقائي من جديد، يا أهلا مرحبا فيكم مع AI Challenge ما بين سارة من شات الجيبتي وأيضا مالك من شات الجيميناي. واليوم صراحة سارة يعني سألتهم اثنينهم سؤالين، بس واضح لين الآن الأصوات مع مالك من الجيميناي، الكل رايح مع مالك. سألتهم سؤال مع استخدام الفلاتر خاصة الحين، يعني أول كان فلتر واحد، الآن صار مجموعة من الفلاتر تنحط على الوجه، وزي ما قال أبو خالدي بيقول أمينة يريد بس فلتر الوجه، صار حتى الصوت له فلتر، بيحطوه بيستخدموه له فلتر، بلس إن حتى حياتنا أساسا بشكل عام الناس صارت تستخدم فيها فلاتر طبعا. وهل هو بيمس الثقة بالنفس أو الرضا؟ سارة قالت لا أمينة عادي، أنا مع استخدام الفلاتر ما فيها شيء إذا استخدمنا الفلاتر، لأن حنا بنحب أن نحسن من صورتنا ونبرز الجمال، وطالما هذا رغبة الشخص فإحنا ليش نتدخل يعني. ومن ناحية الثقة بالنفس قالت هذا مو بالضرورة أنه بيعتبر ضعف في الشخصية أو في الثقة، العالم أصلا هذا أصبح جزء من ثقافة التصوير والتواصل الاجتماعي. بالمقابل مالك بيقول لا، أنا برفض حقيقي، قال برفض تماما، لأن الشخص بيقدم صورة غير حقيقية عن نفسه، بيغير ملامح وجهه بشكل مبالغ فيه، يقول ما أتقبل صراحة أن الشخص لا بيكون عنده مشكلة أساسا بعدم الرضا عن الذات أو انخفاض الثقة بالنفس، يقول إحنا جميلين بدون فلاتر، حقيقي إحنا حلوين. تتفقوا مع مالك ولا مع سارة على 6477154 بالإضافة إلى 6495154 بالإضافة إلى 6478544. ويلا بينا أفراح فروحة، شلونك فروحة؟ شخبارك؟
1: هلا أمون،
0: يا هلا يا هلا منورة يا أفراح،
1: يسعدك، أخبارك إن شاء الله تمام؟
0: أخباري سوبر برفكتو، سوبر سوبر برفكتو، وأنتو اليوم سوبر برفكتو صراحة.
1: الله يسعدك يا أمون.
0: ويسعدك. أفراح تتفقين مع مالك ولا تختلفين مع مالك؟ تتفقين مع سارة ولا مالك؟
1: لا والله يا أمون مع مالك صراحة. مع شوفي الفلاتر أنا عمري ما سويتها. قبل فترة شفتي كنت بطلع في سناب واحدة من قريباتي عشان أكلم واحدة، وكنت وقتها مريضة وصغونة وشكلي تعبان ومسمرة، قالت لي بحط لك فلتر، قلت ما تحطي خلاص، من أصله ماني طالعة فلاتر أشياء ما أبغى.
0: أوكي، معناته الشخص إذا يعني حاس إن شكله وقتها مش متهيئ للتصوير لا يتصور من أساسه.
1: ما أتصوري
0: من الأساس. لا يا أخي
1: بخير ماني بخير، أنا فلاتر ما أبغى.
0: ما تحبين الفلاتر؟ تصورين بدون فلاتر أفراح؟
1: هلا
0: تصورين بدون فلاتر؟
1: من دون فلاتر إيوه.
0: طب اللي إذا اللي معاكي قالت لا أبي فلتر
1: مع نفسها، أنا ماني موافقة
0: يعني خلاص تقولي لها لا كيف؟
1: لا يعني لا خلاص مرة ما أرجع في كلمتي
0: صراحة. أنا إذا قالوا لما عادي أصور، يعني إيش بيصير في الدنيا إذا صورنا بدون فلاتر؟
1: أنا أمون ما أحبها يعني. أنا
0: الفلاتر.
1: أنا ترى جميلة من دون فلاتر من دون شيء.
0: يا حبيبتي أنت جميلة حتى لو ما نعرف شكلك، بس من صوتك ومن مشاركاتك ومن آرائك ومن النفسية الحلوة وروحك أكيد أنت جميلة يا أفراح. بالله أفراح
1: يسعدك يا أمون
0: ويسعدك يا قلبي، شكرا لك على الاتصال، ممنونة لك على الكلام الحلو، شكرا. واثقة من نفسها، ثقتها عالية. طيب خلينا نشوف محمد الحربي. بونسوار محمد، شلونك؟
2: بونسوار للجميع، بنسنور للجميع وليسي أستاذة مون وعلى جميع المستمعين.
0: تسلم، شكرا.
2: من يسمع محمد الحربي،
0: حياك الله. مع سارة ولا مع مالك؟
2: لا توقع بدون فلتر أفضل يعني.
0: مع مالك من الجيميناي بدون فلتر. محمد يعني تقنعني أنك كنت تصور بدون فلتر؟
2: والله أنا أغلب تصويري كله يعني سواء البرامج يعني سواء السوشيال ميديا وبشكل عام يعني مرة كلها بدون فلتر.
0: ما بدون فلتر ولا حتى انك تحط فلتر بس تصفية كذا؟
2: لا ما احط، مرة حطيت فلتر بعدين مسحت، بس انا اقول يعني احط الوقت، احط اشياء زي كذا
0: الوقت.
2: اوكي ايوه اليوم نفس اليوم، لكن الفلتر لا ماني مأيد يعني ان اسوي فلتر.
0: محمد ليش ما تستخدم؟ ليه؟
2: والله استخدم احيانا عندي استراحة كذا، وأنا مسميها محمية يعني أسوي لها فلاتر زي كذا، لكن كشكل لي لا والله أنا أحب.
0: طب أنت ليش ما تستخدمها؟ ليه؟
2: لا أنا عشان ماني حاب أغير فشكلي، صح أغير يعني من ناحية التجميل يعني في عملية عيادة وحال زي كده، لكن ما غير كشكل، لأن الفلتر ما راح يغير في الشكل، اللهم أنه تزييف في الإنسان، لكن تزييف. يعني عملية مثلا أيوه عملية وحال زي كده لا.
0: أنت بتشوف التزييف؟
2: أيوه للشكل الطبيعي، لأن أنا أسوي عملية تجميل ممكن، لكن ما أسوي فلتر.
0: لا الحين ممكن يسوون عمليات بلاستيك سيرجر، يسوون عمليات تجميل ويحطون بعد فلتر، الثنتين يسوون ويحطون فلتر بعد، يحطون فلتر بعد نفس الوقت.
2: نعم أنا مأيد على التجميل ولا مأيد على الفلاتر.
0: عدم رضا عن الذات اللي يستخدمون الفلاتر زي ما قال مالك، صحيح إنهم ما هم راضين عن ذاتهم.
2: والله شوفي تبغين الصراحة، أنا ملاحظ الجوال أجهزة يعني الذكية هذه أغلبهم اللي يستخدمون الفلتر يعني يبغون يغيروه كشكلا، يعني لأن الشكل يبغون كل الأحسن، لكن أنا أيد أسوي عملية تجميل ولا أسوي فلتر.
0: أوكي
2: جميل. لأن الفلتر مو ثابت، لكن العملية التجميل تكون إذا يعني صحيحة فأفضل من أني أسوي فلتر.
0: جميل، شكرا لك يا محمد، يومك جميل إن شاء الله، شكرا لك على المشاركة. جميل. حياك جميل. الله والله والله أنا شايف الأغلبية يقول لك لا ما أستخدم فلتر، بس تتوقعون صدق الأغلبية ما يستخدمون فلاتر؟ تتوقعون كذا صراحة؟ أنا اللي بشوف أن الكل بيستخدم، يعني حتى كان قبل كان فلتر واحد، فلترين ثاني، لكن الآن ثلاث أربع فلاتر، حتى الصوت صار مفلتر، مو بس الشكل، يعني الإنسان قاعد أنا اللي بشوفه يستنسخ من نفسه صورة ثانية، من نفسه بيستنسخ شخصية ثانية، هي الاسم اللي هو نفسه لكن كشكلا كصوتا، وممكن حتى زي ما قال أبو خالد فكرا، صار كله مفلتر، كل بني آدم آخر. طيب هنا عشان كده بيصير تصادم على أرض الواقع. خليني أخذ أوصاف. بونسوار أوصاف، شلونك؟
3: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام، حيا الله أوصاف، شخبارك؟
3: مساء الخير. يا مساء الجمال الغالية.
0: يا أهلا ومرحبا فيك. تمام، أنت طمنين عنك؟
3: الله يسلمك يا رب، يعطيك العافيه.
0: مع ساره ولا مع مالك؟
3: والله مع مالك.
0: بعد يعني ما تتصورين بفلتر اوصاف؟
3: ما احب الفلتر نهائيا.
0: اوصاف اوصاف ابدا ما تصورين فلاتر؟
3: والله ما احبه ولا عمري سويت الفلتر. ليش؟ يقولون بسوين فلتر، قلت لا.
0: طب ليش ما تصورين بفلتر؟ ايش فيها يعني؟
3: ما احب، ابغى جمال الطبيعي.
0: وليش تبين بشكلك الطبيعي؟ إذا في شيء يعدل شوية يفتح حالات،
3: لأني مقتنع بجمالي الطبيعي.
0: مقتنع بنفسك؟
3: ليش أغير جمالي الطبيعي بجمال صناعي أو
0: جمال بجمال غير حقيقي؟ خلينا نقول غير حقيقي يعني. طيب أيوة. بتشوفين يعني إحنا بنصنع ذكريات مزيفة، بما أن الصورة أساسا مزيفة فيها تزييف زي ما قال محمد، معناته إحنا قاعدين نصنع لنا ذكريات مزيفة.
3: وفي صحيح، أنا عندي هنا خواتي سوون الفلتر، بحاولوا إنهم يسوون لي، قلت لا أنا ما أحب الفلتر.
0: والله جامدة صراحة طالبة. لحظة الحين، طيب في مناسبة ولا شيء كلهم قاموا قاعدين يصورون أوصاف واستخدموا الفلتر عادي، مرري صوري فلتر.
3: ما احب
0: تقري لهم لا ما اصور؟
3: لا انا احب، ما احب، انا اقول لهم كذا، انا ما احب اصور ولا احب الفلتر نهائيا.
0: طب لو وحده قالت لك خلينا نتصور بالفلتر، ما تمررين؟
3: لا لا انا مقتنع بدون فلتر.
0: اي طيب شوفي، انت حلك الفلتر اللي مثلا اذا شخصين، اذا انت وحده يستخدمون فلتر اللي يجي على شخص واحد، وإذا مجموعة ثلاثة أربعة أوردي أساساً الفلتر لازم في واحد ما يلقطه، فخليك أنت اللي ما تلقطين بالفلتر، بس إن نفس هاللحظة ما تطوف عليكي.
3: صحيح صحيح، حقيقة أنا مقتنعة بجمال روحي، مقتنعة بخلقة ربي سبحانه وتعالى، مقتنعة أنا راضية جمالي كده. ليش أخذ لي فلتر بس ذيك الساعة بعدين أرجع لطبيعتي؟ أنا ما أحبه.
0: هو في النهاية قناعات شخصية ومبدأ أيوة عند الإنسان، وكل شخص أكيد حسب قناعاته، ودائما الاتزان في الأشياء جميل، والمبالغة بتبهت الصورة وبتزيفها، وما بتكون كفاية أنك لما ترجعين تطلع لك في الممرزة أو تطلع لك في الذكريات، تجين تطالعين يا ترى كيف كان شكلي وقتها، حزتها شلون كان شكلي.
3: أكيد بعدين لما أشوف صورتي الطبيعية بعد الفلتر أقول ليش أنا أسوي فلتر ما أقتنع بجمالي هو؟
0: بالضبط لما تصنعي لك ذكريات حقيقية، هذا الصح، هذا اللي صح.
3: أنا أقدر يعني أسوي جمالي الميكاب يغير ويصلح ويسوي بدون أي فلتر ولا شيء.
0: الميكاب قلتيها كفاية، هذا بحد ذاته يشوفونه تزييف، بيشوفونه كذب يعني، يقولون خداع، بعد يقولون خداع، تطالع برموش وعدسات وميكاب وما نعرف إيش وهايلايت، وهم حاطين فلتر.
3: لأن هذه يعني الميكاب تحسين يعني إنه متداول الكبير والصغير الآن. يعني تحطينا فترة حق العزيمة أو الوليمة، بعدين تقدرين تزيلينها على طول.
0: أوكي شكرا لك.
3: نرجع لطبيعتنا.
0: أي هذا
3: والجمال وجمال جمال الروح أستاذة أمينة.
0: لسه لحظة نطري، تقولين جمال الروح، هذا بعد له كلام ثاني، هذا راح أطرح عليكم كتصريح. أيه وبنشوف جمال الروح ولا لا. الناس تحب جمال الشكل يمكن. أيه أكثر من الروح.
3: والله في ناس كثيرين يحبون جمال الشكل، يحبون أكثر من يظهرون الروح. في أجمل صورة أكيد.
0: أوكي شكرا لك يا أوصاف، يومك جميل حبيبتي.
3: شكرا لك.
0: من قال إن شاء الله.

0: طبعا أصدقائي مالك، مالك اللي فاز معنا، كل الأصوات راحت لمالك، كلهم قاعدين مع يعني الأغلبية قالت لا ما نستخدم فلاتر. أنا عندي أستخدم فلاتر، ليش لا، ليش ما أستخدم فلاتر؟ صح إنها لما تطلع لي في الذكريات في الميموريز بطلع، بتمنى إني الواحد يعرف كيف كان شكله قبل سنة، قبل سنتين، 15 سنين لما تطلع، لأنه يعني الصور القديمة لما تطلع لنا بأشكالنا الحقيقية بنقعد نطالع ونشوف ونلاحظ ونحس ونستشعر، نستشعر الذكرى، المكان، أشكالنا كيف، نقعد نطالع شو اللي تغير فينا التغييرات. لكن مع الفلاتر أكيد بتقتل بتقتل بتقتل هذا الإحساس، ما بنعيشه بشكل حقيقي. طيب مين اللي فاز معانا؟ أكيد فاز معانا مالك من شات الجيميناي، ونقول له ألف مبروك يا مالك، مبروك.
1: أنا كنت متأكد أني حفوز على سارة وياريد تسمعني الطيراني.
0: الطيراني؟ الطيراني، خذ الطيراني يا مالك. هذا أحلى طيراني المالك، الطيراني. عجبتني صراحة طيراني، طيراني للطيرة بس عاد، للطيرة عاد يا معتز. عموما الكل صار معك ومن حقك انك تطلب الطيراني. شكرا لكم اصدقائي، حقيقي كنت بفوز فريرة اليوم.

اليوم بداية جميلة الأسبوع إن شاء الله يكون جميل مفعم بكل أحلامنا وأمنياتنا اللي نتمنى أن نحققها ونتمنى أن نشوفها على أرض الواقع. شكرا لكل اللي شاركوني اليوم للاتصالات، شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبد الله من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم نطروني بكرة بنفس الحزة ونفس التوقيت، مشوار جديد يجمعني فيكم ببرنامج في الزحمة. أتمنى لكم بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج الدفء فمان الله.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM. في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
0: الآن مونديال 26 على جدة FM.

0: مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بدايه هذه الحلقه الجديده من مونديال 26، اصحبكم فيها من الاعداد والتقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الاخراج سلطان المحيوي. مستمعينا الكرام، طبعا في حلقه هذا المساء راح نتكلم على ابرز مواجهات كاس العالم في مواجهات البارحه، بالاضافه الى مواجهات اليوم. خليكم معنا.
1: في كل بيت نعيش لحظات.

0: فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث.
3: أرحب بضيف العزيز في الاستوديو، زميل العزيز أحمد النفيع. مساء الخير.
4: مساء النور، مسي عليك المستمعين.
3: أيضا أرحب بضيف العزيز لأول مرة يشرفنا معي عبر الهاتف، الزميل العزيز عبد الله قاسم. عبد الله مساء الخير.
5: مساء النور أخوي العزيز، وأتشرف بتواجدي معكم مع الضيف الكريم.
3: طيب خلينا نبدأ منك أحمد ضيفي هنا في الاستوديو. البارحة كنا نتكلم على فكرة أنه تبدأ قطر بشكل جيد، خصوصا أنه لما نيجي نقلب أوراق المجموعة تكلم على كندا والبوسنة، شفنا مستوى متذبذب من الطرفين. كندا يمكن ما كانت مقنعة على الأقل في الشوط الأول، في الشوط الثاني قدمت أداء أفضل بكثير من المتوقع مع جيسي مارش، لكن على مستوى المنتخب البوسني كان مخيب للأمل. على الجهة الأخرى سويسرا أحمد كنا نتوقع مستوى أفضل، تحديدا على مستوى الشكل الدفاعي، الشكل الدفاعي كان مهزوز جدا، معظم الهجمات وإن كانت قليلة جدا على مرمى المنتخب السويسري لأنها كانت خطيرة، كان ممكن قطر تخرج بالثلاث نقاط أمانة. تكلم على تركيبة مكونة من مانويل أكانجي، تكلم على فابيان شار، تكلم على حتى ريكاردو رودريغيز مدافع بيتيس، خبرات تراكمية كبيرة، لكن الشكل الدفاعي بالنسبة للمنتخب السويسري ما كان مقنع.
4: للأمانة قطر ما نقدر نقول قدمت مباراة قد ما أنها قدمت نصف ساعة أخيرة للأمانة جميلة. المنتخب القطري كان واضح عليهم أنهم متخوفين بشكل كبير جدا، يمكن أمس احنا تكلمنا وقلنا أنه في بعض المباريات إذا كنت منت واثق من الانتصار على الأقل تطلع بأقل الأضرار، فواضح أن المنتخب القطري تفكيرهم في البداية كان بنفس هذه الطريقة، لكن اللي شاهد الشوط الأول قطر كانت غير موجودة. بعد التغييرات اللي حدثت بعد الدقيقة 60 تقريبا تغير المنتخب القطري، صارت فيه جراءة، صارت فيه التحامات، شاهدنا المنتخب القطري يهاجم بشكل مباشر لغاية ما أتى الهدف، ويمكن اللي ما خدم منتخب قطر بشكل كبير جدا أنه الهدف أتى متأخر. لو أتى الهدف يمكن ما قبل 10 أو ربع ساعة من انتهاء المباراة كان ممكن قطر للأمانة ترجع بهدف ثاني. ونفس السيناريو ذكرني بسيناريو المنتخب السعودي مع الأرجنتين، لما السعودية كانت متخوفة بشكل كبير جدا واستقبلت هدف، ولما رجعت لزمام المباراة أتت بالتعادل وبالانتصار. فمنتخب قطر أمس كان على نفس الموال، لكن المفاجأة كانت في المنتخب السويسري اللي تحسه ذهنيا ما كان حاضر، يعني في فرص، في إتاحة أشياء كثيرة لكن ما استغلها بشكل كبير.
3: عبد الله لما نجي نتكلم على جوليان لوبيتيغي تحديدا، يمكن من كأس العرب في كثير من الملاحظات عليه، فكرة أنه عدم وجود رأس حربة حقيقي داخل تركيبة المنتخب القطري، محاولة يعني إقحام الفكرة الإسبانية بأنه إحنا نلعب بمهاجم وهمي لاعب وسط هو من يقود المهام الهجومية. شاهدنا إدميلسون في بعض الفترات، شاهدنا المعز، شاهدنا بعض اللاعبين يتناوبون على نفس المركز، لكن دائما الشكل يتحسن لما ينزل رأس حربة حقيقي يعطي بعد هجومي واضح. منتخب القطري لما تجرأ بزيادة عددية في آخر نصف ساعة تحديدا شاهدنا في خطورة واضحة، كنت تشعر أن هدف القطري يعني يطبخ على نار هادئة. في النهاية بوعلم خوخي استطاع أن يسجل الهدف في الدقيقة 94.
5: شوف عبديز، المشكلة فقط في الجانب الهجومي كنا نقدر نقول أنه مثلا تنحل مع الوقت، لكن هو من بداية الليل منتخب قطر كان عنده مشاكل حتى في التنظيمات الدفاعية.

0: وقوف لاعبين يعني لولا امس تصديات ابو ندى ما كان المنتخب القطري وصل للتعادل. الرجل عنده مشاكل كثير كثير كثير في في في في الجانب الدفاعي يعني، والوصول للمرمى سهل، لا لاعبين خط الوسط عاملين ساتر جيد ولا وقوف لاعبين الدفاع بشكل جيد. الموضوع الهجومي كان ممكن تعتمد على على على على لحظه خلاقه مثلا من عفيف او اي او ادميلسون او الى اي لاعب، لكن كان في مشكله في التنظيم. يعني زي ما قال اخوي احمد، قطع لعبت اخر نص ساعه واخر 25 دقيقه المباراه، لكن معظم المباراه يمكن كان الصدمه سويسرا ما استغلت الزخم اللي كان فيه في بدايه المباراه، كان ممكن تروح لمباراه كارثيه. لوبيتيج لازم يشوف حل لهذا الوضع. ما اعتقد انه قطر بهذا السوء اللي احنا قاعدين نشوفه قطر تقدر تقدم بهذا الشيء. انت اليوم حتقحم الفكره الفكره الاسبانيه او طريقه اللعب الاسبانيه اللي انت تبغى توضعها، كان ممكن تستفيد من خوخ بعلام. وخوخ بعلام في الاساس هو اصلا مهاجم، فجأة مع الوقت راح للوسط بعد كذا رجع كمدافع، رجل متعدد الاماكن. وانت شفت انه اليوم من نزوله كان بدا الخطر، بدات قطر تحاول انها تقدم حاجة. التخوف الكبير كان واضح على المنتخب القطري، ما كان جيد لشكل المنتخب القطري، لكن الحمد لله طلعوا بنتيجة جيدة.
1: طيب لو بسألك عبد الله تحديدا على سويسرا، سويسرا المنتخب اللي دائما ينظر إليه في السنوات الأخيرة بأنه كرة القدم السويسرية تقدم مواهب جيدة، عندها تركيبة وتوليفة ممتازة، لكن نقطة القوة دائما في المنتخب السويسري أنه القوة دائما على مستوى المجموعة، تركيبة الفريق دائما قوية، دائما متماسكة، أفكارهم واضحة. لكن البارحة كنت أشعر يمكن بأنه المنتخب السويسري عنده مشاكل في تحديدا رأس الحربة. براين دونيديل أمبولو يمكن لا يمر بموسم جيد في الدوري الفرنسي مع رين، وبالتالي هذا أثر بشكل كبير جدا على البعد والشكل الهجومي اللي موجود. حتى ندوي مثلا موسم أول مع الفورست ما كان موسم جيد.
0: أعتقد أنه اللاعبين بدأوا يقلوا، يعني فرقات اللي كان في فترة من فترات الخطر الأساسي في سويسرا، نتكلم عن تشاكا، عن أسماء كثير، أعتقد قلة خضر. اليوم أنت تشوف رودريغو الآن يلعب في الباك الشمال، يعني لسه في عنده مشاكل. أعتقد أنه في شح في المواهب السويسرية اللي هذا في هذه الفترة، ممكن يكين ما كان مدرك لهذا الشيء، وحاول انه يلعب كرته اللي اعتاد عليها مع اللاعبين اللي كان يؤول عليهم في الفترات السابقه. اعتقد انه مستويات منتخب سويسرا ما هي مثل المنتخبات المرعبه، لكن انا عشان كده ارجع اقول لك انه كان شكل المنتخب القطري غير جيد في المباراه، لانه في النهايه اي فريق احسن من سويسرا كان ممكن حيسبب مشكله كبيره للقطر. واعتقد مجموعه ممكن قطر تتاهل منها، لان انا شفت كمان الفريقين الاخرين في المجموعه
1: كندا والبوسنة،
0: يعني كندا والبوسنة قدموا مباراة أقل من المتوسط، لكن هذه بدايات كأس العالم.
1: أحمد تتفق معاه أنه شفنا المجموعة كاملة، كندا والبوسنة وسويسرا وقطر، تشعر أنه المنتخب القطري حظوظه كبيرة في التأهل؟
2: شوف، مهي صعبة، يمكن نظام كأس العالم أنه ثلاث يتأهل، لكن هو أخوي عبد الله ذكر بمعلومة الحارس بندى صراحة، أنه لو شاهدت أنت ترى المنتخب السويسري ترى يتناقلون الكرة يعني على أطراف منطقة الجزاء، ما كانت في جراءة، ممكن كان في استهتار نوعا ما أنه المباراة خلاص مضمونة وأن احنا ممكن نسجل. يمكن تصريحه كان جي بعد المباراة أكبر دليل على ذلك، أنه احنا سيطرنا على كل شيء وكان بإمكان أنه ننهي المباراة من الشوط الأول لو كانت اللمسة الأخيرة موجودة. المنتخب السويسري الأمانة ضيعها بشكل كبير جدا، وقطر رجعت في الآونة الأخيرة، لكن أتمنى لا تكون برضو على غرار المنتخب السعودي أن يكون تكون الثقة مفرطة في المباراة القادمة، لأنه كندا تمتلك حلول كبيرة بالذات في منطقة الجزاء.
1: خلينا نروح لمواجهة البرازيل والمغرب. أحمد، أكثر مواجهة فيها حدة، فيها ندية، فيها تنافسية. كان أمس أنا طرحت عليك أحمد سؤال مهم وقلت لك اليوم المنتخب المغربي لما يدخل المباراة كيف راح يكون آلية تعامله مع الضغوطات. الكأس العالم الماضي المنتخب المغربي يمكن ما كان عليه تلك الضغوطات الكبيرة، نفس الأسطوانة اللي كنا نسمع لبقية المنتخبات العربية بأنه الظهور المشرف والتأهل للدور الثاني هو مطلب. يمكن لو خرجت المغرب من في 2022 من إسبانيا في دور 16 الناس راح تتفهم هذا الموضوع. كيف اليوم المغرب راح تتعامل وهي فريق وصل لنصف النهائي، كيف راح يتعامل مع الضغوطات؟ التطلعات كبيرة جداً. قلنا أنه في ناس حتى على مستوى الترشيحات تقول لك عادي جدا أن المغرب تتصدر على البرازيل، أشياء كثيرة يمكن باستثناء فوز الأقجع اللي هو رئيس الجامعة الملكية المغربية. أنا شفت الحديث قبل كأس العالم 22 كان يقول اللاعبين ترى موضوع تمثيل المشرفة إحنا لازم نوصل بعيد، كان يقول لهم مع محمد وهبي بطل كأس العالم للشباب المنتخب المغربي ظهر بشكل أكثر من رائع، لعب بندية كبيرة جدا مع المنتخب البرازيلي. نذكر بس أنه في ودية جمعت بينهم في طنجة قبل فترة من قبل سنتين أعتقد أنت 2-1 للمنتخب المغربي. بالتالي أحمد المنتخب المغربي قاعد يبني على النجاحات اللي موجودة. كنا نقول دائما أنه مشكلة الكرة العربية نجاحاتها لحظية ولا تستغل اللحظات الكبيرة للبناء عليها.
2: المنتخب المغربي يمكن ما أعرف، لكن بالنسبة لي أنا يمكن يكون أول منتخب تحذر منه الصحافة ما قبل كأس العالم. يمكن شاهدنا مع المنتخب السعودي في 98 بعد الأداء الجميل اللي قدموه في 94، لكن سرعان ما تلاشى الكلام هذا كله من أول مباراة لما خسرت من فرنسا بربعية. لكن المنتخب المغربي مختلف كليا للأمانة، يعني ما أثرت عليها الضغوط، ما أثرت عليها تسليط الأضواء. المنتخب متغير بشكل كبير، ممكن منتخب اللي شاهدناه في 2022 كان أكثر جراء، أكثر حدية وندية، بالإضافة للكرة الهوائية اللي الآن ليست موجودة. يعني ما عاب على المنتخب المغربي ممكن في المباراة هذه أنه مفقدوا الصراع على الكرة الهوائية. لكن أنك تبدأ أمام البرازيل المنتخب الأفضل على مر التاريخ وأنك تبدأ بهذه الطريقة وأنه أنت تكون الأفضل في الشوط الأول بالاستحواذ بالتسديد بالمراوغات، يعني لاحظ بالمراوغات أمام منتخب هو ملك المراوغات، أضف إلى ذلك دقة التمرير، يعني في كل الأمور هذه كان منتخب المغرب للأمانة الطرف الأفضل وكان الجريء وبادرت بالتسجيل وبهدف جميل جدا للأمانة. لكن ممكن دائما احنا نحذر من المباريات اللي تأتي امام المنتخب البرازيلي انه متى ما تصعب الامور ممكن تأتي مهارة لعب مثل ما اتت من فينيسيوس الذي يظهر دائما في المباريات الصعبة واللي دائما ما ينقذ فريقه او منتخبه ورجع المنتخب البرازيلي على الاقل للمباراة. لكن انا اشوف انه المدربين كانوا راضين بالتعادل، لانه انت لو تشاهد يمكن حتى في اخر المباراه نعم المنتخب المغربي كان الطرف الافضل لكن ما كانت عنده الشراسه انه احنا نروح نسجل، كان التفت للاستحواذ بشكل كبير جدا. وبالنسبه لانشيلوتي احنا شاهدنا كمان انه كيف سحب ايفانيز وكاسميرو من الشوط الاول بسبب الكروت الصفراء، على الاقل يطلع باقل الاضرار.
1: طيب عبد الله، يمكن امس الحديث كان قبل المباراه كنا نتكلم وعلى فكره انه المغرب عنده وفرة في كل الخانات باستثناء خانة رأس الحربة. المنتخب المغربي عنده مشاكل في إيجاد المهاجم رقم 9، ليوسف نصيري كان فترة من فترات كان مقنع، أيوب كعبي أيضا يمكن ربما كان أكثر إقناعا، لكن فكرة محمد وهبي أمس إسماعيل الصيبري استغلاله كلاعب مهاجم، اللاعب اللي يلعب في بي إس بي إندهوفن قدم موسم جيد 19 هدف على مستوى الإيردفيزي، استخدامه كمهاجم وهمي، اللاعب حرفيا عنده تقريبا جل الخصائص اللي تمكن من اللعب كمهاجم. تحرك أمس القطري اللي قام فيه في الهدف يعني يوريك انه لا، فكرة في بطولة مجمعة قد تنجح.
0: شوف انا اتفق معك، بس في نقطة كمان اخرى انا هتكلم عليها بعد ما نتكلم عن المشكلة. ما ترى عنده مشكلة حتى في قلوب الدفاع، واضحة كانت امس جلية لكل احد يتابع.
1: الشيخ عيسى ديوب
0: حتى شادي ما كانوا مدافعين اللي انت تقدر تأول عليهم وتعطي اريحية للاعبين خط الوسط والأظهرة انهم يطلعوا، لانه صراحة ما قدموا اي شيء في المباراة. لكن فكرة الصبري كانت واضحة لوهبي انه كان يحتاج لاعب جيد في التحولات، جيد في الصراعات، جيد في الضغط. مشكلة التهديف صيبري من اللاعبين اللي ما يضيع كثير صراحة، لكن هو فكرته كانت واضحة جدا. حتى في التغيير دخل سفيان، كان ممكن يلعب بالكعبي، لكن في مباراة زي مباراة البرازيل كان يحتاج لاعب في التحولات ممتاز، لاعب في الضغط ممتاز، لاعب أقدر أبني عليه، لو حتى مو لاعب أقل في التسجيل، لكن في النهاية أنا أحتاج هذه النوعية من اللاعبين. الصيبري في بداية المباراة كان تحسه مو متعود على الخانة، كان دائما متوجود على الطرف، كان يضايق الخنوس في خانته، لكن من في فرصتين كان موجود في العمق، واحدة منه مسجل منها المغرب الهدف، واحدة منها كانت خطيرة بسبب انه اليوم الرجل عرف يعني بدأ يتأقلم مع المركز الجديد، دخل بين اللاعبين سجل الهدف وكان سبب فرصة أخرى بنفس المشكلة. في نفس في نهاية الشوط الثاني كان سفيان في فورة ثانية بنفس الطريقة. وهبي واضح أنه هو اشتغل على هذه النقطة ودارس جيده المنتخب البرازيلي اللي كان في واضح انه عنده مشكله في خط الوسط مع وجود اثنين من افضل مدافعين في العالم.
1: طيب لو سالتك عبد الله على بما انك انت تطرقت للمنتخب البرازيلي، تركيبه السيد كارلو انشيلوتي، تشعر ان الرجل ما استفاد من الوديات، دخل المونديال ولا زال يجرب، فكره ايبانيز على الظهير الايمن هي تجربه ولا الرجل فعلا تورط في اصابه ويزلي في مباراه المنتخب المصري؟
0: ما اعتقد هو تورط في اختيار ويزلي، هو تورط من اختيار نيمار لهذا الفريق. لاعب على الدكه حيكون لاعب ما حيستفيد منه ولا حي يعني اخذه ما اعتقد لارضاء الجمهور البرازيلي، هذا واضح كان. وانشيلوتي ملك الحاجات هذه.
1: امس كنا نتكلم كنا نقول الرجل السياسي واستاذ امساك العصا من النص يعني
0: صراحه، ورجل اللحظات يعني هو كان ينتظر لحظه فينيسيوس وحظه مستعد بها التعادل، وكان ممكن يخطف المباراه في في في صح. هجمه رافينيا، فكان يعني هو رجل مدرب اللحظات النهائي، رجل فريقه يوقف بشكل صحيح يحاول انه يدع المباراه للحظات احد من النجوم، وهذا اللي كان حدث في كره فينيسيوس. الرجل غير تغييرا، الفريق بدا ياخذ رتمه، يحاول يكون اثبت في الملعب، منتظر اي لحظه، ما حدث هذه اللحظه وكان ممكن يخسر المباراه. هذا انشيلوتي يعني الناس، انا مستغرب ان الناس مستغربه من الطريقه اللي لعبها انشيلوتي. اذا كنا حنتكلم في جوده جدا اقل على السنين الماضيه للبرازيل، البرازيل ليست برازيل اللي انت اللي الناس تعرفها اليوم، في حوالي 12 14 لاعب من الدوري المحلي، واعتقد انه ما يستحقوا حتى يلعبوا في منتخب البرازيل، لكن البرازيل مضطره لخيار هذا اللاعبين لانه اليوم ما في جوده في البرازيل. اليوم اذا نرى باكيتا هو اللاعب النجم الاساسي في خط الوسط، كاسيميرو كان يلعب اساسي، اسماء ما تقدر تقدم شيء للانديات او ما تقدر تقدم للبرازيل شيء، واليوم هم موجودين في البرازيل اساسيين. حتى المهاجم تياغو على الموسم التاريخي اللي قدم في في في البريمير ليج، لكن في النهايه هل هذا اليوم مهاجم هو المهاجم البرازيلي اللي تقدر تبني عليه؟ استبعاد جوا بيدرو كان غريب، اعتقد يعني راح يندم عليه. عدم بدايته بكونيا برضو ما كان خيار جيد، لكن في النهايه البرازيل ما هي البرازيل اللي احنا نتحدث عنها من سنين سابقه.
1: طيب احمد قبل اطلع فاصل، كارلو انشيلوتي يمشي بعيد؟ لانه ترى انشيلوتي دائما حتى على مستوى دوري ابطال سابقا مع ريال مدريد، وانا دائما اقول في البطولات المجمعه ترى في فرق تنمو تدريجيا، يعني مستوى يبدا يعلى تدريجيا تبدا بشكل بطيء.
2: انا شفت لو لعبت اسبانيا والبرتغال في اول مباراه في المجموعه حيكون الاداء باهت، صدقني ما راح يظهر الاداء المتعارف عليه زي في الادوار الاقصائيه لاسباب كثيره، منها اراحه اللاعبين، منها عدم الاصابه، منها الكروت الصفراء.
1: ما هي من دول اسكندنافيا متعوده على الاجواء الحاره؟
2: لا انا ما اتكلم عن الاجواء، انا بتكلم انه الان الفرص التاهل سهل، وبعدين ترى انت تلعب امام اقوى منتخب معك في المجموعه. يعني لو جيت تلاحظ المنتخب المغربي البرازيلي واضح ان المباراتين المتبقى لهم سهله.
1: ليش اقول لك الاجواء؟ لانه كان في حديث وثائقي عن مثلا كاس العالم 94 انه الاجواء لعبت دور كبير جدا في افضليه البرازيل على المنتخبات الاوروبيه. فان انا اتكلم على حظوظ البرازيل كبطل او كمنافس على كاس العالم.
2: ايوه لا انا بتكلم في الوقت الحالي، فلذلك من الصعب. لكن لو جيت انت لانشيلوتي انا اتفق في جزئيه تفضلت وقلتها انه الى الان ما زال يجرب، يمكن كانت الخطه 4-3-3 وبعد كذا رجع بالاثنين مهاجمين لويز وكونيا بانه يكون ب 4-2-2 ب 4-4-2، حب انه يجرب كل الطرق الممكنه من امام منتخب قوي في مباراه على الاقل لو خرجنا فيها بنقطه بتفرق. لكن انا اتوقع ان المنتخب البرازيلي نعم حيكون في رتم تصاعدي، لكن مثل ما ذكر اخوي عبد الله بالاسماء اللي موجوده بالامكانيات ما اتوقع ان المنتخب البرازيلي ممكن يذهب بعيد في البطوله.
1: فاصل قصير ونرجع مره ثانيه لمواصلة الحديث في مونديال 26. بس قبل الفاصل نذكركم مستمعين الكرام يمكنكم الاستماع الينا عبر تطبيق الاذاعات السعوديه راديو السعوديه بلس، وتشوفونا ايضا تسمعنا بشكل مباشر عبر حساب الاذاعه في تطبيق اكس. فاصل قصير بعده نعود لمواصله الحديث، خليكم معنا.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: ديال 26 على جدة اف ام.
1: أدراكم مرة أخرى مساء الكرام في مونديال 26. عبد الله، اللقاء كان عاطفي جدا للجماهير الاسكتلندية، اسكتلندا في مواجهة هايتي. عبد الله، الفكرة كانت بعد 28 سنة وبعد التعادل اللي موجود كان المباراة الأولى، الطموح الاسكتلندي كان ان احنا نتصدر المجموعة، نحاول ان احنا نكسب نقاط هايتي بأي طريقة إن كانت، هذه النقاط ممكن على الأقل تعطينا أفضلية في المركز الثالث. الاسكتلنديين في فترة من فترات كانوا يسعون مثلا إلى نتيجة، لكن اصطدموا بمنتخب هايتي، منتخب مش سهل، منتخب الظروف الصعبة، المنتخب اللي تأهل رغم انه ما لعبوا ولا مباراة على أرضه بسبب مشاكل إنسانية بالإضافة إلى انتشار الجريمة الموجودة هناك في هايتي، لكن يحظى بدعم كبير. مليون هايتي يعيشون في الولايات المتحدة يسيرون خلف هذا المنتخب، ضجيج كبير. حظوظ اسكتلندا عبد الله،
2: حضور اسكتلندا اظن انها جيده بعد الفوز على هايتي، اعتقد هو يعني المنتخب الاقل في المجموعه. انا صدم صراحه بمستوياتهم اللي قدمها هايتي في المباراه. يعني اعتقد انهم لعبوا بروح اكثر من انه فنيات كره قدم، كانوا يلعبوا برجوله وروح قدام منتخب اصلا هذا الاساس في كره قدم اللي قدمها، انه هو مقدم بدني، منتخب ما هي عنده فنيات كبيره. فاعتقد انه حيعاني كثير قدام المغرب او البرازيل، لانه في النهايه في فرق في الامكانيات وفرق في الامور الفنيه في بين البرازيل واسكتلندا. اسكتلندا ممكن يتاهل ثالث في هذه المجموعه. اعتقد انهم حيكونوا فريق صعب على البرازيل، خاصه لانه المنتخبات البدنيه دائما عند البرازيل عندها مشكله مع المنتخبات البدنيه. لكن المنتخب المغربي اعتقد ممكن احنا يعني نقول نتفائل خير، المنتخب المغربي يقدر يتعامل مع فريق بدني مثل
1: يعني كرة القدم الأفريقية، كل المنتخبات كانت
2: هي غالبا بدنيا حيقدر يتعامل معهم المغربيين، لكن المنتخب البرازيلي دائما يعاني مع الفرق البدنية، خاصة اليوم جودة اللاعبين. أرجع أكرر 100 مرة، اليوم لما تتفرج على الأسماء الموجودة في منتخب البرازيل أمس، يعني أبرز لاعب كان أليسون تقريبا، أليسون وفينيسيوس وأحيانا رافينيا في بعض اللقطات. في النهاية لما تتفرج على منتخب البرازيل، لا اليوم باكيتا هو اللاعب اللي يقدر يتحمل عبء هذا الفريق، ولا جيماريش ولا أسماء اللي موجودة في البرازيل يعني تعطي خير إنه اليوم تقدر يعني تقدم شيء لمنتخب البرازيل.
1: يمكن السؤال، من سيتأهل من هذه المجموعة؟ شكل المجموعة النهائي، هذا السؤال راح نحصل له جواب إن شاء الله مع نهاية الدور الأول، لكن يبقى السؤال الأصعب فيما يخص هذه المجموعة هو من بطل إفريقيا، السنغال ولا المغرب؟ إلى الآن ما حد عارف. طيب خليني أسألك أحمد، في آخر لقاء كان موجود، واحد من اللقاءات اللي كانت نتيجتها مفاجأة أحمد، استراليا تغلبت على تركيا. كنا أمس نتكلم عن المنتخب التركي إنه جودة كبيرة موجودة، حرب التصريحات اللي كانت موجودة بين ميلوس تيجينك في بداية المباراة وهكان تشالهانوغلو وبقية الأسماء، تركيا حرفيا ما قدمت شيء في المباراة، اصطدمت بمنتخب على المستوى التكتيكي مع بوبوفيتش كان عالي جدا، تركيبة 5-4-1 اللي موجودة بالتحولات كانت تركيبة قوية. يمكن قبل المباراة أنا تفرست استوديو التحليلي اللي كان موجود فيه إنجي بوستيكوغلو اللي كان مدرب المنتخب الأسترالي في فترات سابقة، ولما كانت الناس ترشح تركيا قال لا تستبعدون أستراليا، ترى تركيبة أستراليا متعبة جدا. سوتار المدافع الأسترالي، على فكرة عائلة سوتار، في واحد يلعب مع اسكتلندا انتصر أمس والثاني يلعب مع أستراليا وانتصر أمس، فهو واحد من 4 أشقاء يلعبون في كأس العالم في منتخبات مختلفة. لكن أحمد، منتخب الأسترالي استمرار النتائج الأسيوية المميزة، ثاني انتصار آسيوي على المنتخب أوروبي، تركيا صعبتها بشكل كبير جدا أحمد في مجموعة فيها الباراغواي وأمريكا.
3: شوف، لو جينا كأفراد وكجودة، المنتخب التركي للأمانة يمتلك أسماء قادرة أنها تفعل الفارق بشكل كبير جدا، تحديدا أمام منتخب أستراليا. لكن لو جيت للمنظومة وعمل كمجموعة مختلف وشتان فيما بينهم للأمانة، لأن المنتخب الأسترالي أنا ما أقول أنه فاجأنا، لأنه هذه هي مستوياته، يعني حتى في مشاركاته في كأس العالم الأخيرة،
1: يعني كأس العالم الماضي كانت الناس تنظر إلى تونس فرنسا والدنمارك كمنتخبات يعني مفضلة للتأهل، وأنه المنتخب الأسترالي خلاص جيله ولا بأنه لا يمكن يتأهل. منتخب أستراليا يتأهل، بل أنه كان قاب قوسين وأدنى من أنه يطلع أرجنتين ترى من دور 16.
3: لما هذا اللي أنا بتكلم عنه، أنه ما هي جديدة على المنتخب، لأنه للأمانة قدم أشياء إحنا شاهدناها يمكن في آخر نسختين أو 3 نسخ بشكل جميل جدا. لكن المنتخب التركي ما أعرف، لكن أحس أنه مدرب يتحمل جزء بعدم الزج بيلدز من بداية

0: المباراة، ممكن بعض اللاعبين
1: الموضوع يقول لك تعلق بجاهزية يعني.
0: بس شوف الحلول الفردية مرات ويلدزل على الموسم الاستثنائي اللي قدمه بصراحة مع اليوفي هذا الموسم، كان بإمكانه يحدث على الأقل إزعاج نوعا ما للمنتخب الأسترالي. لكن يعني إحنا لو رجعنا مثلا لمباراة المغرب ولا

0: باسمين مهمه جدا في كاس العالم، توريم المهاجم اللي يلعب في الدوري الانجليزي مع في الدرجه اعتقد مع نورويتش، وايران كوندي اللاعب اللي يلعب لواتفورد. ايران كوندي الشاب الافريقي اللي جاء لاجئ في مخيمات اللاجئين في استراليا ونشأ في كلاجئ في استراليا، انتهى به المطاف كأصغر لاعب استرالي يسجل في تاريخ كأس العالم. تحولات كانت حرفيا فيلم رعب بالنسبة للمنتخب الاسترالي، لكن كنت تشعر انه حدها الى الدقيقة 65-70، لانه فكرة انه اللاعب يقطع 35-40 الى 50 متر في الهجمة هي فكرة متعبة جدا، لكن احسن استغلالها مع بوبوفيتش، بالاضافة للساتر الدفاعي اللي كان لو هاجم التركي ايام اعتقد ما راح توصل.
1: هو شوف النهاية التحولات كانت ناجحة جدا لأستراليا، كانت بسبب ربع، أول شيء بسبب ثقل اللاعبين خط الظهر لتركيا زي ما ذكر أخوي أحمد، أعتقد أنه الأتراك كانوا موجودين في المباراة وكانوا مضمنين المباراة ما يعني حتى ما كان أعتقد في دراسة للمنتخب الأسترالي وفين محاكام القوة وكيف طريقة اللعب والمباريات اللي قدمها المنتخب الأسترالي في المباريات الودية. الجميع كان متفاجئ صراحة، يعني معظم الناس كان متفاجئ أن جودة اليوم المنتخب التركي جدا عالية، لاعبين 4-5 لاعبين يلعبوا في أكبر الأندية في أوروبا. لكن أعتقد أنه مع احترامي وتقديري ولجي مونتيلا، أعتقد أنه هذا الجيل راح يعاني جدا جدا في خيار مدرب مثل مونتيلا. طيب يعني ما احترام مدرب أقل بكثير من الإمكانيات الموجودة له في المنتخب، مدرب أفكاره محدودة، مو عارف يتصرف، ما عارف يتصرف اساسا في المباراه، ما حتى ما قدر يتعامل مع الزخم اللي قدمه المنتخب الاسترالي زي ما قال احمد. لين 65 حين يعني زي ما قلت انت كمان انه لين 65 بدل المنتخب الاسترالي يستنزف بدنيا بدل نشوف تركيا تلعب كره قدم.
0: طيب لو سالتك عبد الله، ممكن المنتخب التركي في حديثك عن مونتيلا بدون مهاجم صريح، يعني كريم أكتروغلو يمكن لاعب جناح سواء كان مع بنفيكا أو حتى مع فنربخشة، تم الاعتماد عليه كلاعب رأس حربة، يعني لاعب 173 سنتي لعب مع مدافع طوله 195، طيب وقاعد تلعب له كرات عرضية
1: بدنيا أعلى منه، وبدنيا أعلى وقاعد تلعب له كرة عرضية بدنيا أعلى منه بمراحل. المدافعين كانوا أعلى من المهاجم بمراحل، لكن اعتقد انه انا عندي قناعه من بدايه تعيين مونتيلا للمنتخب التركي انه هذا المنتخب ما راح يروح، وفي كثير مباريات في التصفيات كان ممكن تركيا ما تروح للتاهل بسبب انه مونتيلا ما يعرف يتعامل مع فريق مثلا فاجئه في المباراه تغير، كان ما رجل ما امكانياته جدا قليله، واعتقد انه فتره قريبه من الايطاليين يعني عندهم فقدوا على سحرهم في كره القدم. طيب. عشان كده اليوم انت حتى منتخب ايطالي ما تعرف، معني انا حبيب منتخب ايطالي إيه؟ لكن اليوم منتخب ايطالي انت شايف اللي قاعد يصير، شايف كره القدم اللي يقدموها المدربين اليوم، تقريبا اختفاء تام للمدربين الايطاليين في الساحه الاوروبيه. فاعتقد انه الاساس في الموضوع ده كله انه مدرب مونتيلا ما كان مجهز اساسا لمباراه استراليا، واعتقد شايفها مباراه تحصيل حاصل.
0: حاجتين في العالم تعتبر شهيرة جدا في عملية إعادة التدوير، العلب البلاستيك والمدربين الإيطاليين في الأندية الإيطالية، يعني إعادة التدوير حجر ورقة مقص، هذا يروح لنابولي، هذا السنة الجاية هذا من نابولي يروح لميلان. فكرة قدم إيطالية حرفيا حتى على مستوى المدربين حالة من الإفلاس الغريب صراحة. لكن خليني أسألك أحمد، الحظوظ في المجموعة شاهدنا فيها البرغوي أمريكا، أستراليا وتركيا، على المستوى الفني أمريكا فارقة عنها الجميع، بس البقية شكل المجموعة
2: شوف لا أستراليا كمان أنا أتوقع أنها راح تكون يعني ند صعب لأمان المنتخب الأمريكي، وأنا أتوقع أنه هم من يتقاسموا المركز الأول والثاني.
0: تتفق عبدالله؟
1: أتفق صراحة. المستويات اللي قدمها منتخب الأمريكا أعتقد حيكون غالبا حيكون متصدر. البرغواي أعتقد أن البرغواي وتركيا، تغير براغواي حتكون مستذلة ترتيب صراحة على المستويات اللي قدمتها قدام أمريكا، فريق حاج جدا بلا نجوم بلا لاعبين بجودة عالية، يعني أعتقد أول المغادرين حيكون هو البراغواي.
0: طيب خلينا نروح لمواجهات اليوم، نتكلم على ألمانيا في مواجهة كوراساو، ويمكن كوراساو حظها سيء إنها طاحت في عالم ما ترحم. ألمانيا تحب هذه النوعية من المباريات، إحنا نبدأ 7-8-0 نفس اللي حصلت مع حتى بايرن ميونخ على مستوى افتتاح بطولة كأس العالم للأندية أمام أوكلاند 10-0. أمس كنت أسألك سؤال، أقول لك مع مشاركة 48 منتخب، فكرة الأرقام القياسية على مستوى نتائج المباريات أو حتى على مستوى

0: اللي هو العدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة. احنا كنا نتكلم من جاست فونتين 13 هدف في نسخة 58 وظل هذا الرقم صامد. نتكلم على ميروسلاف كلوزا 15 هدف كنسبة هدف تراكمية على مستوى هدفين كأس العالم. مدى إمكانية صمود هذا الرقم في هذه النسخة مع زيادة عدد المباريات، الفوارق الفنية اليوم الموجودة بين المنتخبات. ألمانيا كوروساو اليوم ممكن تكون ضربة بداية على الشيء اللي احنا نحذر فيه من قبل المونديال.
1: شوف، هو طبيعي جدا الأمانة لما تقل جودة المنتخبات في كأس العالم وتأتي منتخبات ما عندها أي
0: يعني على قولة هاني رمزي، يعني ألمانيا كوراساو هنالك فرق في السرعات سيد الرئيس.
1: ما هذا اللي احنا بنتكلم عنه. هو طبيعي أن أنت تشاهد هذا الفرق الكبير ما بين المنتخب الألماني ومنتخب كوراساو، لكن لو جيت بتفندها على التاريخ راح يذكر التاريخ أنه في يوم من الأيام كلوزا كان هداف لعدد من المباريات هذه، ولما تيجي تشوف الهداف اللي كسر رقم كلوزا احتاج لعدد مباريات اكبر. فهذه التفاصيل ممكن ما حد يتطرق لها الا الرياضي اللي يحب يتعمق فيها، لكن في التاريخ في النهايه حيقول لك لا، مين اكثر لاعب سجل هو هذا. تطول تلقاه 22 مباراه وكلوزا مثلا 11 مباراه. لكن بصفه عامه في هذه المجموعه المانيا يعني جاءت في مجموعه على الاقل قادره انها تنتصر فيها كلها، يعني بدون تقليل من المنتخبات الاخرى. نعم الاكوادور منتخب مرعب بشكل كبير جدا، لكن المانيا بالمستويات اللي قدمتها في الاونه الاخيره انا اتوقع انه موضوع اللي 3-4 اهداف في مباراه واحده ممكن يتكرر معها.
0: عبد الله، الحاجز النفسي للمنتخب الالماني من بعد الفوز ببطوله كاس العالم 2014 تتكلم على خروج متتالي من مرحله المجموعات 2018 و2022، حاله من خلينا نتكلم فقدان الثقه بالنسبه لكره القدم الالمانيه، خلينا نقول استعادها نوعا ما في ادائه الاخير في اليورو، بالإضافة إلى جيل من اللاعبين الشبان جمال موسيالا فلوريان فيردز اللي ربما عكس اليورو الماضي وصلوا لمرحلة من النضج أعلى بكثير من اللي كانوا عليه في اليورو الأخير. مع يوليان ناجلزمان وين ممكن توصل ألمانيا؟
2: شوف، ألمانيا مرشح يعني، بس ما هو مرشح الأول أو الثاني، أنا أحد المرشحين، ما أعتقد في الفترة حتى في الخمسة مرشحين أوائل لكأس العالم. لكن زي ما قلت أنت أخويا بيز، إنه اليوم في جودة في اللاعبين الشبان لمنتخب ألمانيا، وتقريبا هو تغيير الفكرة الألماني وإعادة الزخم. إحنا اليوم شفنا بايرن ميونخ وطريقة اللعب اللي قدمها، واليوم نقل هذا الشيء للمنتخب. ناجلزمان قاعد يعمل عمل كبير مع المنتخب. اعتقد انه المنتخبين الاخيره في 18 و22 كان في عجز او في شح في المواهب، وكان تقريبا يعني لاعبين كبروا وكانوا اعتماد على لعيبه النجوم وما قدموا الاداءات الممتازه. لكن اليوم في مجموعه من اللاعبين ممتازين، جوليان فيرتز زي ما قلت، جمال موسيالا، كثير من اللاعبين حتى في الدكه في نجوم في انديتهم، بافلوفيتش، اسماء يعني انت تقدر تبني عليها منتخب جدا جيد، وقدم نتائج ممتازه. اعتقد انه المانيا حتكون متصدره هذه المجموعه. بالنسبه لالمانيا مجموعه متوسطه، يقدر نشوف ارقام. يمكن انت تعرف لاعب في كراساو جورجينو، اعتقد جاء الوحده في فتره من فترات
0: عاره بكونا،
2: فأعتقد كروساو يعني من حظه السيء كان وقعت في هذه المجموعة، كان ممكن تقع في مجموعة أسهل زي يعني مجموعة قطر أو المجموعات اللي كانت في فرق أقل من ألمانيا موجودة فيها. لكن أعتقد نستنى مباراة حنشوف هجوم للدفاع فقط.
0: طيب عبد الله، لو بسألك على واحدة من أكبر معضلات كرة القدم الألمانية يمكن من بعد 2014، هي موضوع فكرة رأس الحربة. لما تيجي ترجع الشريط تاريخيا لألمانيا، حققت المونديال أو دائما تحقق المونديال لما يكون عندها رأس حربة على مستوى عالي. كرة القدم الألمانية من بعد 2014، من بعد جيل ميروسلاف كلوزا ماريو غوميز، ما في رأس حربة يعني يعتمد عليه بشكل كبير جدا. في حديث مهم جدا كان لباستيان شفنشتايجر تحدث فيه عن بيب غوارديولا تحديدا، قال انه افكار بيب غوارديولا هي اللي هدمت معايير والغت هويه كره القدم الالمانيه، وانه والله مثلا منذ قدوم غوارديولا الفرق اصبحت تعتمد على ما يسمى بالمهاجم الوهمي، وما عاد شفنا مهاجم حقيقي في كره القدم الالمانيه. اليوم لاول مره في بطوله مجمعه، قبل ما ندخل بطوله مجمعه، في مهاجم الماني مسجل نسبه وافره من الاهداف. تكلم هنا عندنا زوندافن مع مع مع فريق شتوتغارت اللاعب السابق لبرايتون، لكن حتى فولتمادي مثلا اللي قدم موسم قبل الماضي مع شتوتغارت موسم جيد، موسم يعني كاس الاول على الاقل النصف الثاني كان كارثي.

0: أعتقد شوف الفكرة إنه اليوم فكرة إنه مدرب غير كرة قدم في دولة كاملة. اليوم بيب جوارديولا من كان مهاجم إلى الفترة الأخيرة في آخر موسمين أو ثلاثة هو إيرلينغ هالاند هو رأس الحربة الثابت. المدربين يغيروا أفكارهم، فأنت اليوم تستقطب فكرة المدرب بدون التطوير أو ما ترى أن المدرب هذا غير فيها وانت تقدر تغير فيها، معناته انت عندك مشكله، انت اللي عندك مشكله مو المدرب اللي حط الفكره. وانت الفكره الناجحه مع احترامي يعني تقدير الشفنشتايجر في النهايه هي فكره ناجحه، انت اليوم الفكره الناجحه الرجل هذا استغنى عنه لما راح الدوري الانجليزي. فانت اليوم لازم تغير هذه الفكره وتحاول انت اليوم تبني هويتك اللي انت اعتدت عليها. اعتقد اصلا في العالم كله يا في العالم كله ما في مهاجم اللي انت كنت تقدر تبني عليه او تقول هذا هو راس الحربه اللي انا اعتقد انه هو راس الحربه متكامل، يعني استثنينا هاري كين وإيرلينغ هالاند اعتقد ما في اسماء كثيره اليوم في الساحه. طيب. انه اليوم تقدر تتكلم عليه كمهاجم راس حربه قارب. اعتقد كره القدم تغيرت، لكن اعتقد انه في عوده لهذا الشيء اليوم. إيرلينغ هالاند رجع، اسماء كثيره حاولوا، مدربين كثير تلعب على المهاجم رقم 9 الكلاسيكي، لكن لو حيدمج مع الادوار، ادوار الضغط، ادوار اللعب خارج الصندوق، لكن في النهايه المانيا عندها كاي هافرز اعتقد يقدر يغنيها عن هذا الشيء. لاعب اعتقد عنده امكانيات جديده وممكن يغير كثير في منتخب المانيا.
1: ورجل النهائيات يعني انت بس تقول له في نهائي والمباراه حسمه على طول يسجل.
0: ايه صراحه رجل تقدر تتكي عليه صراحه.
1: طيب خلينا نروح احمد لمواجهه اليابان وهولندا. إذن كرة القدم اليابانية تحظى باحترام كبير جدا، ثالث صدام أوروبي آسيوي. كثير من الناس أحمد يرى بأنه المنتخب الهولندي مع كومان عادي جدا يخسر من اليابان، يعني مقدار الثقة اللي معطيها كومان للجماهير أنه ترى عادي جدا إحنا نخسر قدام أي أحد.
2: أشوف نعم في نتائج إيجابية للمنتخبات الآسيوية في هذه البطولة تحديدا في الوقت المبكر، لكن أنا أقول لك أي منتخب في العالم ترى عادي جدا يخسر من اليابان. والله ما احترامي لكل المنتخبات للشيء اللي تقدم اليابان تحديدا حتى في المباريات الودية لما تواجه كبار المنتخبات شيء مو طبيعي. يمكن احنا شاهدناها امام لما تنتصر بالاربع امام المانيا وغيرها منتخبات، منتخب يمتلك ثقة كبيرة جدا يعرف كيف يسير المباراة او كيف ياخذ نتيجة المباراة، تحديدا لما تكون امام هولندا المتذبذبة اللي نعم قدمت كأس عالم استثنائية في النسخة الأخيرة في قطر 2022 لو ما اصطدمت بميسي والفورم اللي كان عليها ميسي كان ممكن ذهبت بعيد، لكن يظل هو المنتخب الهولندي والتاريخ يشهد يعني أكثر منتخب خسر النهائيات وأكثر منتخب يكون منحوس بشكل كبير جدا. لكن في مباراة اليوم هي مباراة مهمة مصيرية لهم لأنه دائما مثل ما نتكلم في هذه المباريات هي اللي تعطيك انطباع من اللي حيتصدر في هذه المجموعة.
1: على غرار ألمانيا عبد الله، هولندا اللي خرجت فان نيستلروي وروي ماكاي وباتريك كلايفرت ودينيس بيركامب ما عندها ليفينغ هورست.
0: لا اليوم يعني ممكن نقول مالين هو اللاعب اللي ممكن يعتمد عليه كمهاجم، لكن حتى يعني الهورست الأخير هذا أخير ما كان ذاك المهاجم اللي تقدر تعتمد، يمكن لقطاته في 2020 هي اللي أعطته أجزاء كمهاجم، هو مهاجم أقل من من من المتوسط. يعني في النهاية هو لاعب يلعب في الدوري التركي، يعني حتى ذهابه لليونايتد ما كان بسبب المباريات اللي قدمها في كأس العالم. لكن قلت لك المشكلة الأساسية إنه اليوم أنت في العالم كله ما في المهاجم اللي أنت تقدر تبني عليه أو في نوعية المهاجمين اللي إحنا اعتدنا عليها. المهاجم مثل سواريز ورونالدو الظاهرة أسماء تقدر تقول إنها تسجل لك في الموسم من 20-25 هدف، ما في هذه النوعية من اللاعبين، فلازم تضطر إنك تنقل أحد الأجنحة للمركز هذا يسجل منها. معظم المنتخبات عملت هذا الشيء، بس أعتقد أنه موسم مالينا اليوم مع روما عطالة حقية لهذا المركز، وأعتقد أنه يقدم مباريات ممتازة جدا.
1: المنتخب الياباني عبد الله بأسماء يمكن مميزة جدا. المنتخب الياباني تقريبا نفس التركيبة، أتكلم على فكرة أنه قوة المنتخب الياباني دائما هي في المجموعة أكثر من أنه في الأفراد، لكن على مستوى الأفراد أيضا في لعيبة تمر بموسم جيد على رأسه يمكن كمادة اللي تألق بشكل كبير جدا مع كريستال بالاس. لكن تتكلم على المنتخب الياباني وحظوظه، أحمد ذكر نقطة مهمة جدا قال لك المنتخب الياباني حتى في المباريات الودية أمام المنتخبات الأوروبية الكبيرة ينتصر. يعني
0: لا منتخب ياباني محترم، حتى اسلوب طريقه لعبهم هم منتخب عارف امكانياته عارف جوده لعيبه، ما احترام وتقدير لكل ما يقلل

0: المنتخب الياباني. المنتخب الياباني كجودة لاعبين وإمكانيات لاعبين هو من أعلى المنتخبات الموجودة في العالم. اليوم يعني قدم مباراة كبيرة قدام إنجلترا في مباراة ودية، قدام اسكتلندا قدم مباراة كبيرة. طبعا كانت مباراة تحضيرية أو مباراة شبه جيدة مباراة آيسلند، لكن في النهاية إذا تشاهد المنتخب الياباني هو منتخب يعتمد على على على إنه اليوم هو منتخب عنده إمكانيات إنه يدافع بشكل جيد. 3-4-2 أو 3-5-2 اللي قاعد يلعب فيها أو 3-4-3 بعض الأحيان تعطي انطباع إنه هذا المنتخب يقدر يجاري أي منتخب. طبعا في عامل غريب جدا في منتخب اليابان هو العامل البدني اللي أنت كنت ما تشوفه في المنتخبات الآسيوية. اليوم منتخب اليابان هو منتخب بدني جدا جدا جدا، اللاعبين بدنيين بشكل جدا، التحامات وحاولوا يعني أعتقد أن كل كرة الثانية دائما من أفضل المنتخبات في الاستحواذ على الكرة الثانية. فمنتخب اليابان أنا أعتقد أنه هو يعني هيكون في ناس كثير ترشح أنه يكون الحصان الأسود لهذه البطولة. أعتقد أنه عندهم فكرة أنه هم يروحوا بعيد، خاصة أنه اليوم عندهم جودة لاعبين جدا ممتازة ويلعبوا في أقوى الأندية في أوروبا وفي الدوري الجديد.
1: طيب خير روح لي أحمد، المواجهة التالية تكلم عن مواجهة الإكوادور وساحل العاج، لو في عنوان الفوضى الخلاقة، أتوقع تشوف أي شيء إلا التزام تكتيكي. يعني أنا بالذات منتخب كوتيفوار إمكانيات وجودة كبيرة جدا، لكن فوضى بالنسبة لمنتخب كوتيفوار، عكس مثلا منتخب الإكوادوري. أحمد، المنتخب الإكوادوري الناس ما تكلم عليه بشكل كبير جدا، يمكن بعض المتابعين جدا لكرة القدم والتطور اللي حصل في السنوات الأخيرة في الإكوادور. الإكوادور على مستوى حتى المواهب الشابة أحمد صارت الأندية الأوروبية، كبار الأندية الأوروبية تخطفها. يكفي أنك تعرف أغلى لاعب وسط في تاريخ الدوري الإنجليزي إكوادوري موسيس كيسيدو، تكلم على بيرو هينكابي موسم مميز جدا مع أرسنال، تكلم على التوأم الإكوادوري اللي وقع معهم أرسنال وعمره 16 سنة كندري بايز، هذا اللي حاجة كده زي الشفق القطبي تسمع عنه بس ما تشوفه إنه كويس كندري بايز هذا، بس كل ما راح محطة يعني مشوا، عمره 17 سنة 18 سنة حاليا، لكن كرة القدم في الأوروغواي في مشروع محترم جدا، فيه أداء مميز جدا في التصفيات، فيه يعني مواهب عندها هامش تطور مرعب صراحة في كرة القدم الإكوادورية. أحمد، يحتاجون مثل هذه البطولات وأنه يصنعون، خلينا نتكلم، لحظات خالدة يستطيعون من خلالها البناء عليها في المستقبل.
2: اللي شاهد التصفيات المؤهلة لكأس العالم من لعبة فيها الإكوادور أمام منتخبات بحجم الأرجنتين والبرازيل والأرجواي وغيرها منتخبات، كان منتخب شرس، منتخب كان الند بالند للأمانة، وكان ينتصر في بعضها ويتعادل في بعضها. بمعدل الأعمار اللي كان موجود هو كان منتخب الأكثر أو الأصغر سنا، لاعبين شبان منتشرين بشكل كبير جدا، ولهذه المرة يمكن مثل ما ذكرنا تقريبا مع المنتخب الأمريكي أنه الانتشار صار على أوروبا، على مستوى أوروبا، فهذا أكيد أنه راح يضيف الكثير والكثير من المنتخب الإكوادوري اللي في رتم تصاعد لكنه بطيء جدا، لكن دام أنه فيه مشروع فمعناته فيه بطولة، على الأقل تكون مثلا بطولة قارية، ممكن صعب كأس العالم لكن المشاركة هذه مهمة. ساحل العاج انتصر في المباراة الأخيرة، ساحل العاج من المنتخبات ليس فقط العشوائية في طريقة اللعب، العشوائية حتى في التوقع، أنت ما تعرف المنتخب متى حيكون في الفورمة ومتى حيكون سيء، فلذلك المباراة هذه مهمة لكل الفرق لكل المنتخبين لوضع أول شيء 3 نقاط، وأن أنت تعرف صورتك بعد كذا فين بتكون، يعني ما تقبل التعثر في المباراة اللي بعدها.
1: على الجهة الأخرى عبد الله، لأول مرة من سنوات طويلة ساحل العاج عندها منتخب محترم جدا جدا جدا، ويكاد يكون يمكن على مستوى الأفراد منتخب غني على مستوى الجودة من أيام الجيل الذهبي اللي كان فيه توري وديدي دروغبا وديدي زوكورا والأسماء هذا عبد القادر كيتو الأسماء هذه. لما تيجي تشوف مثلا إنديكا يمر موسم أكثر من رائع مع روما، تكلم على جيلا دوي شقيق ديزيري دوي يقدم مستويات ممتازة، أوسمان دياماندي مع سبورتنج لشبونة واحد من أكثر اللاعبة قلوب الدفاع اللي يتم تقديرهم حاليا في أوروبا، لاعب يعني مدافعين الأفارقة القلائل اللي عندهم جودة في الكورة. تكلم مثلا على سيكو فوفانا وكيسيه، عماد ديالو، إبراهيم سنغاري، نتكلم على بوني اللاعب الفرنسي اللي قرر تمثيل ساحل العاج لاعب الانتر، سيمون أدينغرا، يان ديوماندي اللاعب اللي مطلوب من ليفربول، يمكن مدام جبنا سيرة ليفربول أكيد يمكن إليواهي اللاعب الفرنسي السابق، تكلم على عمر دياكيتي بصراحة لشد انتباهي الجناح في بطولة أفريقيا الأخيرة.

0: أخيرة جناح مهاري جدا، جيساند اللاعب فريق كريستال بالاس، أسماء كثيرة عبد الله في
1: سنغاري، أسماء كثيرة،
0: صح.
1: أسماء كثيرة يعني، أسماء مر يعني، أسماء تقدر يعني. ممكن المشكلة في فاي مدرب الفريق يعني،
0: صح.
1: إنه زي ما قلت أنت منتخب عشوائي أكثر، بس في النهاية أخوي أحمد قال لي نقطة جيدة، إنه اليوم منتخب غير متوقع، غير متوقع بسبب جودة اللاعبين الموجودين فيه اليوم، تقريبا أجنحة من الأعلى في أوروبا، ماري تراولي أو ديوماندي اللي مطلوبة اليوم في ليفربول، في باريس، في أسماء كثيرة تتكلم عن يعني ديوماندي. ممكن عنده مشكلة في رأس الحرب، لكن يقدر يعوضوها بقوة خط الوسط، قوة لاعبين أجنحة الموجودة عنده.
0: مع بوني الفرنسي أعتقد مهاجم الإنتر، أعتقد ممكن تنحل.
1: أكيد أكيد تنحل المشكلة في النهاية، ما هي صعبة. لا ننسى إدينغرا، أسماء تقدر تبني عليها فريق أقوى من كذا، ما شفناها من فترة طويلة في الجيل الذهبي اللي كان فيه ديدي دراغبا والأسماء ولفرد بوني والأسماء اللي حققت كأس أفريقيا. لكن أعتقد ما حيكون الوضع سهل جدا في هذه المجموعة. أعتقد الكوتوفار حيكون لها رأي آخر في هذه المجموعة. ودائما على فكرة الكوتوفار في المباريات البطولات المجمعة يكون رأي مختلف تماما عن اللي قدمته في أي وقت مضى. تقريبا حتكون مجموعة صعبة ومن أجمل المجموعات اللي حتجات فيها في المقدمة.
0: طيب احمد، خلينا نروح للمواجهة الأخيرة، تونس في مواجهة السويد. منتخب التونسي احمد، دائما احنا عندنا قاعدة نقولها على تونس، ها، تونس قد تهزم أي فريق وقد تخسر من أي فريق، عادي جدا تونس تفوز على فرنسا بس تخسر من أستراليا.
2: افضل ما يقال على تونس للامانه، انا اشوف انه صاعد الكبار للامانه تشاهد المنتخب التونسي طبيعي، لانه للامانه لما تشاهد في كل البطولات، حتى لو تروح على البطولات الافريقيه تحصل ينتصر على الفريق، على المنتخب اللي هو رايح للبطوله اصلا، ويخسر من منتخبات ثانيه. تجي في كاس العالم تحصل امام المنتخبات الكبيره
0: التصفيات، يعني عادي يتاهل على نيجيريا بس عادي يطلع يخسر من مدغشقر
2: بالضبط. فتجي تطول حتى في كاس العالم تقول انه هذا المنتخب ممكن يخسر باربعه خمسه، ممكن يفوز في اللي بعدها، يفاجئك انه هو منتصر او انه متعادل وكان الطرف الافضل ويخسر في المباراه اللي بعدها. فلذلك اتوقع ان المنتخب التونسي يعني كاداره وكجهاز فني ولاعبين متشربين فكره انه احنا على حسب وضع المباراه، اذا هي قويه نظهر في المباريات الصغيره ما يذبون لها. ويمكن على غرار كثير من الانديه لما كنا نتكلم عنها ان امام الفرق الكبيره تظهر امام الفرق الصغيره تظهر، وعلى اكبر مثال كان اتلتيكو مدريد. لكن لو كان التفكير في تونس مختلف بشكل كبير جدا كان تغير، لانها من اكثر المنتخبات الافريقيه اللي بدت قبل الكل. يمكن كان حتى لو ذكرنا في 2006 و2010 كنا نتكلم عن منتخب متفجر بشكل كبير جدا قبل المغرب وقبل كل المنتخبات، لكن ما استمروا. فالمباراه صعبه، وتحديدا امام السويد اللي الان هم يمتلكون رؤوس حرب اثنين، تتكلم عن نيزاك ولا تتكلم عن جيوكريس. وانا عني شخصيا انتظر اللاعب المهاري علي طه انه ياخذ فرصه بشكل كبير جدا، لانه هذا اللاعب من جيل اللاعبين اللي يمتعونك لما يلعبون.
0: طيب بما ان احنا جبنا سيره ليفربول لازم نسال عبد الله تحديدا ايزاك. موسم كارثي مع ليفربول، لكن لا زال يعول على السيد غراهام بوتر، الرجل اللي يعرف خبايا كرة القدم السويدية. هو بدأ في السويد، نجاحاته كانت مع الأندية السويدية، مع أحد أندية السويد، قدم عطاءات مميزة جدا على مستوى البطولات الأوروبية. يعتبر غراهام بوتر الرجل المنقذ لكرة القدم السويدية، يعني أخذهم من العدم الحظ، وخلينا نقول لك ترتيبهم في التصنيف الدولي هو اللي أعطاهم مقعد في التصفيات المؤهلة. وبعجوبة تأهل المنتخب السويدي إلى كأس العالم، وصل متأخرا. وحتى دائما المنتخبات هذه اللي توصل متأخرة بدون زخم، ترى هذه أكثر شيء مرعب.
1: شوف موسم ليفربول هو موسم كارثة على الجميع، جميع عصادة اللاعبين، لكن إيزاك وجيري كوريس أكيد حيكونوا في نقطة لها في موضوع السويد. في ناس تتخيل أن السويد هو فريق غير جيد أو ما في لاعبين أو غيره. اليوم السويد فيه 6-7 لاعبين في الدوري الانجليزي، ولاعبين من اللاعبين المميزين جدا.
0: عندي يعني التوب،
1: انا انا من الناس اللي كنت يعني عن الانديه الاوروبيه فين عن هنا، اللي هو مدافع اتلانتا، المدافعين الجيدين اللي كنت شفتهم مع اتلانتا، وخاصه اتلانتا جاسبرين. نتكلم عن جوديونسون لاعب ليد عندك، طبعا
0: بيرغفال في توتنهام، تتكلم على كولسوفسكي،
1: على العياري، على اسماء جيده جدا، اسماء تقدر تروح بعيد في البطوله. فالناس احيانا تظهر انه السويد ما

0: كانت ظاهرة لها فترة طويلة جدا منتخب السويد ما ظاهر على السطح زي منتخب النرويج والأسماء هاد، لكن في النهاية لو ترجع للأسماء تلاقي منتخب محترم يقدر يقدم كأس عالم أفضل. أعتقد خيارها بوتر كان جدا ممتاز للمنتخب السويدي، وأعتقد أنه كان يمكن على علم بمعظم اللاعبين الموجودين في المنتخب وقدم منتخبات بطولة تصفيات جيدة. هي يعني أنا خوف أنه اليوم منتخب التونس يقدم مباراة كارثية زي ما شفتها في مباراة بلجيكا.
1: صح.
0: أعتقد أنه منتخب التونس زي ما قلت أنت أنه ممكن يكون فريق جيد ويفوز على أقوى فريق فرق المجموعة، لكن كعناصر كجودة كلاعبين كإمكانيات لاعبين أعتقد تونس تعاني كثير جدا في هذه المجموعة.
1: أحمد، على مستوى الحظوظ بالنسبة للمنتخب التونسي بالنسبة للمنتخب السويدي، يعني ذكر عبد الله نقطة مهمة جدا، قال لك الناس دائما لما تيجي تتكلم على السويد تضعها في مقارنة مع النرويج، تقول لك لا أنا المنتخب ودائما لما توضع في مقارنة مع النرويج ينظر منتخب السويدي من المنتخب ما عنده إمكانيات، لما تيجي تقلب في عناصر المنتخب السويدي عنده عناصر فيها فيها فيها جودة كبيرة جدا، 6-7-8 عناصر تلعب بشكل أساسي في أنديتها، في باستثناء يمكن لوكاس بيرغفال اللي حتى هو ما يلعب أساسي، الأندية الأوروبية كلها تسعى للتعاقد مع كبار الأندية الأوروبية، يمكن حتى شفنا تحركات من تشيلسي كانت في في في الشتوية رغبة في في في ضم بيرغفال، لكن السويدي عنده جودة كبيرة جدا.
2: شوف أنا أتفق للأمان، ويمكن الطفرة اللي أحدثها المدرب بوتر أكبر دليل على أنه منتخب السويدي لا يمتلك عناصر ويمتلك تأثير فوري داخل الملعب، لكن ما أعرف
1: يعني الصحافة السويدية تتعامل مع جراهام بوتر بكثير من الامتنان على أنه أوصل منتخب من حالة العدم إلى لنرى نقطتين بس في دور المجموعات، أداء كارثي كان
2: بالزبط.
1: بدون انتصار، وانه لو حقق نتيجه ترى الرجل سيتحول الى بطل قومي ترى في السويد.
2: شوف انا اتفق، لكن وجهه نظر انا شخصيه اشوفها تعتمد على ايزاك وجيكريس، ما كتركيبة الاثنين ما ينفعوا.
1: إيه لو استطاع أن يلقى لهم تركيبة
2: بالضبط إيه. الاثنين كذا ما ينفعوا. إيزاك نعم ممكن يكون جناح أغلب الوقت، ممكن يأتي من الخلف، ممكن يعطيك الحالة الدفاعية، ستايل جوكريس للكرات الهوائية لاعب صندوق ولاعب محطة تلعب عليه، بس هل أنت تستطيع أنك تجد توليفة بين الاثنين؟ إذا أوجدتها فأنت أمام تمتلك خط هجوم أي منتخب في العالم حيخاف منك.
1: آخر مرة السويد كانت موجودة في أمريكا في 94 حققت المركز الثالث ببرولين وكليث أندرسون والأسماء هذه، لكن أحمد المنتخب السويدي على مستوى كؤوس العالم من العدم دائما عنده ترابع. 2002 تأهل في مجموعة فيها الأرجنتين وفيها أرجنتين بيلسا، يعني أقصى أرجنتين بيلسا، وتأهل للدورة الثانية وخرج يمكن من الدورة 16 بهدف ذهبي كان من هنري كامارا لاعب السنغال. السويد كأس العالم علاقة جيدة؟
2: لابد، هي يمكن انتهت من بداية الألفية لكن لابد أنها ترجع بالأسماء اللي موجودة.
1: أخيرا تونس عبد الله، على مستوى حظوظ المنتخبات العربية لها حظ، هي تعتبر تقريبا من أقل العرب حظوظا قياسا بتركيبة المجموعة وجدولة المباريات والعناصر.
0: أنا أحترم جدا منتخب تونس، لكن أنا أشوفه هو أقل منتخب موجود عربي فيه، حتى أقل من الأردن وأقل من الأندية المنتخبات اللي أول مرة تصعد. أردن العراق يعني على الزخم اللي
1: العراق دعوة هذه يعني فرنسا
0: يعني في النهاية هو يعني هو والعراق هم أقل الاثنين أقل منتخبات يعني موجودين في العراق، لكن أتمنى إنه يقدموا شيء. في نقطة كمان في موضوع السويد، العراق في النهاية أخرجت إيطاليا يعني.
1: صح،
0: يعني السويد دائما في كأس العالم جدا، ونسينا أصلا كمان موجود إيلانجا، وجود أسماء كثير في السويد. يعني أنا جدا جدا ممتعض من الأضاءة اللي صح. تظهر
1: إنه ما عندها عناصر
0: إنه منتخب أقل من المتوقع إنه يسوي شيء في كأس العالم. السويد مختبر ما سيكون منتخب محترم جدا في هذا البطولة.
1: سمير العزيز عبد الله قاسم، شكرا لك على تواجدك معي هذا المساء.
0: العفو اخوي عبد العزيز، وانت شكرا لك، وان شاء الله اكون قدمت شيء ممتاز مع اخوي احمد وتشرفت بتواجدي معه.
1: اكيد ان شاء الله راح نلتقي اكيد في الحلقات القادمه ان شاء الله راح تكون معنا. بكل حال احمد شكرا جزيلا لك.
2: العفو لك والقمع برنامج مستمعين اخوي عبد الله.
1: ايضا شكرا موصول لكم الحبه في كل مكان. بكره وبعد بكره ان شاء الله راح تكونوا مع الزميل العزيز عبد الله الحارثي، انا التقيكم ان شاء الله بعدها يوم الربوع والخميس بحول الله. حتى ذلك الحين دمتم في رعايه الله.
3: مونديال 26. موجات يملاها الشجن
4: للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
5: الدمام 90.5.
4: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم،
2: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقا لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
1: كأس العالم.

0: الموسوعة الثقافية.
1: تعد النهضة الثقافية المعاصرة في المملكة محاولة لإعادة بلورة تجاور الأصالة والتجذر التاريخي للقيم والأعراف، مع انفتاح مستنير جاد على الإنجازات الإنسانية في كافة المجالات، إضافة إلى استعادة دورها الريادي في إطار الوحدة والتنوع والتعدد والتسامح في قبول الاختلاف، وهذا ما جعله مميزاً ومبهراً. ولعل المتتبع للنهضة الثقافية والحضارية التي تشهدها المملكة سيلمس أنها باتت محط أنظار كثير من دول العالم، حيث باتت شاهداً على حراك ثقافي وحضاري يقدم أبناء المملكة للآخر بشكل نهضوي أصبح محل ثناء وتقدير لكثير من النخب والباحثين، وهي تأتي في سياق ما تعيشه المملكة من تقدم يطال جميع مناحي الحياة في ظل الرؤية الطموحة 2030 التي شكلت تحولاً جوهرياً هاماً في إدراك الدور الكبير الذي تلعبه الثقافة في حياة المجتمعات.
0: الموسوعة الثقافية.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن

0: المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
1: الله

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: جدة اف ام على هواك.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: من المونديال،
4: أهلا بكم في من المونديال. هنا نختصر لكم المشهد من قلب الحدث في جولة تجمع بين إثارة الملاعب وأبرز المفاجآت وكل ما يدور في كواليس كأس العالم 2026. نبدأ من حيث يثبت دور روشن للمحترفين علو كعبه عالميا، محتلا المرتبة السادسة كأكثر الدوريات تمثيلا في نهاية كأس العالم 26. 48 لاعبا من دورينا يتألقون في المونديال، يتصدرهم منتخبنا السعودي ب24 لاعبا بينهم حارسنا محمد العويس، بينما يتوزع الآخرون على 18 منتخبا من مختلف القارات. فخر نعتز به ودليل على أن كرة القدم السعودية أصبحت وجهة عالمية لا تخطئها العين. بأرقام لم تشهدها البطولة منذ عام 1930، انطلق مونديال 26 في نسخة استثنائية ستسجل أطول فترة زمنية في تاريخ كأس العالم ب39 يوما. ومن قلب العاصمة المكسيكية شهدت مباراة الافتتاح حدثا نادرا برفع الحكم لثلاث بطاقات حمراء وتتويج مهاجم القادسية جوليان كينينيوس كأفضل لاعب في المباراة بعد قيادته للمكسيك للفوز. بداية نارية وتاريخ يكتب من اللحظة الأولى. وبينما تتجه الأنظار للمستطيل الأخضر، تشير تقارير فيفا ومنظمة التجارة العالمية إلى أن هذه النسخة لن تكتفي بالمتعة الكروية، بل ستضخ أكثر من 40 مليار دولار في الاقتصاد العالمي. ورغم التوقعات بتأثير البطولة على الإنتاجية العالمية ب17 مليار دولار، إلا أن حجم المكاسب في قطاعات السياحة والاستثمار يؤكد أن المونديال هو المحرك الأول للنمو في الدول المضيفة الثلاث. وفي زاوية أخرى خطفت المواهب الشابة الأنظار، حيث دخل جيلبرتو مورا تاريخ المونديال كأصغر لاعب يرتدي قميص المنتخب المكسيكي، ليؤكد أن البطولة هي منصة ميلاد النجوم الجدد. وعلى الجانب الآخر لم تخلو الملاعب من الطرافة، فبعد الوردي الزاهي الذي وحد ألوان أحذية النجوم، سجلت شخصية لابوبو حضورا غير متوقع في حفل الافتتاح لتصبح حديث الجماهير عالميا. وأخيرا توقعات الذكاء الاصطناعي تضع البرازيل والأرجنتين إسبانيا وفرنسا في المربع الذهبي.

0: الذهبي، ولكن في المونديال المفاجآت هي سيدة الموقف. كونوا معنا في جولاتنا القادمة لنتابع من سيكتب التاريخ في هذا المونديال، وإلى اللقاء.
1: من المونديال. في 60 ثانية.
2: الرياض تعزز ريادتها الرقمية باختيارها مقراً لأول مكتب للأمم المتحدة يعنى بالأمن السبراني في العالم. سواعد سعودية شابة تواصل حصد الإنجازات وتنافس اليوم بكل ثقة على ذهب أولمبياد الفيزياء في السويد. لعشاق التاريخ والتراث البحري تقرر تمديد معرض كنوز غارقة في جدة لإتاحة الفرصة لاكتشاف المزيد من أسرار البحر الأحمر. محافظة الوجه تتألق كوجهة عالمية استثنائية تستقطب عشاق الفلك ومصوري المجرات بصفاء سمائها الساحر. وختاماً، رسمياً يدخل إيلون ماسك التاريخ كأول تريليونير على كوكب الأرض بعد قفزة قياسية في ثروته.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
3: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى الان على جدة اف ام.

بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله أحبابنا عبر أثير إذاعتكم جدة FM وفي برنامجكم اليومي مساكم أحلى. مساكم أحلى وجميل، حياكم الله أصدقائنا معنا في لقائنا المتجدد في موعدنا اليومي المعتاد معكم دائما من 8 إلى 10 مساء. تحية جميلة نقدمها لكم من داخل الاستوديو أصدقائنا، حياكم الله، أنا محدثكم اليوم خالد مستور، والإخراج الجميل والرائع دائما سلطان المحياوي. إن شاء الله ساعتين جميلة ورهيبة نقضيها مع بعض أصدقائنا، حياكم الله معنا في البرنامج وفي هالساعتين الممتدة معكم بشكل يومي. عاد اليوم أحد يعني، ويوم إن شاء الله يكون أحد مثل ما كان الخميس ونيس، يكون أحد كذلك ونيس، ترى عودة للأعمال، كل واحد يعني يرجع لنمط حياة المعتاد. فإن شاء الله كان يعني بداية أسبوع جميلة عليكم وين ما كنتم، ويصلكم الصوت ومستمتعين بهاليوم، وإحنا دائما على أمل إن إحنا نكون جزء خفيف ولطيف من يومكم في هذا البرنامج وفي هذا التوقيت بالتحديد. رحب فيكم دائما بالاستماع إلينا من خلال الترددات الإذاعية وتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا رابط البث المباشر والمسموع على حساباتنا، تحديدا حساب إذاعة جدة FM في إكس. خلال الساعتين هذه إن شاء الله راح نقضيها في مجموعة من الفقرات، منها سالفتنا، موضوعنا اليوم أصدقائنا، وأيضا عندنا مزاج الأحد ومود الأحد، فنتشرف فيكم دائما، نعطيكم

الأرقام وطرق التواصل معنا حتى يكتمل هالبرنامج ويحلى أكثر بسماع أصواتكم وقراءة مشاركاتكم. الواتساب على 8-0-244-2828 وأيضا الاتصال على 012-64-7715. باقي قناة جميلة أكيد برفقة سلطان، نسمع ولها ونرجع نواصل مشوارنا.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مساكم أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نكمل معكم مشوارنا وسالفتنا وموضوعنا اليوم اللي راح نتكلم فيه. أتوقع كلنا يعني كان عندنا في يوم الأيام واحدة من القرارات والوعود اللي احنا قدمناها لأنفسنا بناء على بعض التجارب، رغبة في التغيير، رغبة في ان احنا ما نعود يمكن إلى نفس التجربة، نفس الأشخاص، نفس الأماكن. فيكون عند الإنسان وعد معين، وهذا الوعد يعني يقطع نفسه ويحاول انه يلتزم فيه، يحاول من خلال انه يتغير، يحاول انه مثلا يتطور، او انه ما يعود لأشخاص يعني ما كانوا يعتبرونه قيمة مضافة او يوفونه حقه وتقديره. فدائما الواحد يعني في وقفة مع نفسه من فترة لفترة يكون عنده وعد انه يغير شيء معين هو ما يكون راضي عليه، اما يمكن علاقة تجمعك بإنسان ما، او مثلا حياتك العملية، حياتك الاجتماعية مثلا، ممكن حتى حياتك الصحية. الواحد يوصل لمرحلة ويقول والله من هذه النقطة وطالع أنا أعطي نفسي وعد أنه راح أتغير في هذا الجانب. فاليوم نبغى نسأل عن آخر الوعود اللي إحنا قطعناها مع أنفسنا وعاهدنا أنفسنا أن إحنا والله راح يعني نتخذها ونغيرها ونلتزم فيها فعلا. في ناس ما شاء الله تبارك الله على قولتهم تمضي قدما، فتلقى يعني ماشي في وعد مع نفسه، يغير، يتطور، يتحسن، ما يرجع لمكان ما كان يضيف له قيمة أو ما يعتبره قيمة أو ما يعطيه تقدير أو حقه ومكانته. فنبغى نعرف اليوم وش آخر وعد أنت قطعته لنفسك؟ وش القصة؟ إيش اللي خلاك والله أنه أنت يا فلان أو فلانة توعد نفسك بالشيء الفلاني أنه إذا تحقق مثلا، أو أنه والله أنا يعني من اليوم وطالع راح أغير هالجانب، هذا وعد ويعني راح أوفيه وراح ألتزم فيه. وفي ناس ما شاء الله تبارك الله يعني عندها وفاء والتزام مستمر، ولما يعني توعد نفسها كأنها وعدت شخص ثاني. وناس لا يا أخي، أنت لما تدي نفسك وعد اعتبر أنك يعني تتعامل مع شخص ثاني، في شخص ممكن يزعل منك أنه هو ذاتك يعني الحالية، أنه ليش ما طورتها، ليش ما غيرتها، ليش ما كان في أبجريد يعني في الحياة، في تغيير، في تطوير. ففي ناس يعني لما توعد نفسها حقيقة تحترم هالموضوع وكأنها وعد إنسان يعني ولا في أهم الواحد يعني من نفسه عليه، وعد شخص يعني مهم في حياته فما يتهاون بهالموضوع. وفي ناس لا ما شاء الله تبارك الله يعني كثر ما يوعد نفسه بغير بأسوي إلى آخره، ولكن مثل ما يقولون في مكانك راوح، ما تغير شيء ولا استجد شيء ولا التزم بأدنى وأصغر الوعود اللي يعني يقطعها لنفسه. في اليوم خلونا نتكلم يعني بصراحة وش آخر وعد أنت قطعت لنفسك؟ هل التزمت فيه؟ إيش القصة؟ إيش اللي خلاك يعني تقطع هذا الوعد نفسك؟ وكم صار على الموضوع؟ يعني خلونا نتكلم في هالجوانب ونعرف وش الأسباب اللي كانت وراها. فهذا موضوع لليوم نتكلم فيه بالإضافة لفقرة مزاجك في يوم الأحد. أصدقائنا اللي يسمعونا أول مرة واللي يسمعونا دائما، إحنا دائما نسأل في يوم الأحد بحكم عد أنه يوم جميل وكذا ونيس زي يوم الخميس، فإيش اللي ممكن يعني تعبر فيه عن مزاجك؟ عودون أصدقائنا مثلا يقولون لنا بيت شعر أو يغنون لنا أغنية أو يقولون لنا شغلة معينة ومن خلالها إحنا نعرف مزاجك حلو أو لا. فهذا موضوعنا وهذه فقرتنا اليوم اللي إن شاء الله راح تكون ممتدة معنا خلال هالفترة من برنامج مساكم أحلى. أذكركم بأرقام التواصل حتى يكتمل هالبرنامج ويحلى بتواصلكم دائما. احنا عندنا واتساب على 8-0-244-2-8-2-8، وممكن عد اليوم يكون في صعوبة شوي في قراءة الرسائل، ولكن حياكم الله على رقم الاتصال المباشر على 012-64-7-7-1-5-4. نطلع الفاصل نرجع مع اتصالات جديدة.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
1: مساكم أحلى على جدة FM.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نواصل معكم مشوارنا ونتمنى إن شاء الله أنكم خير بإذن الله تعالى. نعطيكم أرقام الاتصال تواصلوا معنا على 012-64-7715. اليوم نتكلم موضوعنا هذا، وش آخر وعد أنت قطعت لنفسك؟ إيش السبب؟ هل أنت من الناس اللي يعني تلتزم بالوعود اللي تقولها لنفسك، مثل التزامك مع الناس، مثل التزامك مع مديرك، مع أحد من عائلتك، مع أصدقائك، ولا الوعد اللي تقول نفسك يمشي عادي لأنه ما حد بيحاسبك بالنهاية إذا أنت ما حاسبت نفسك؟ نأخذ معنا اتصال حاليا ونقول له أهلا وسهلا.
1: يا مرحبا،
0: حياك الله يا غفران، أهلا وسهلا فيك.
1: الله يحييك يا رب إن شاء الله.
0: حياك.
1: يا مساء الخير عليكم وعلى المستمعين.
0: حياك الله، سعيدين اليوم أنت أول واصلين معنا.
1: الله يسلمك يا رب.
0: يا مرحبا فيك، حياك. طيب اليوم يمكن سمعتي كررت الموضوع قبل شوي، إذا تكلمينا وش آخر وعد يعني غفران وعدت فيه نفسها وقالت والله أنا بلتزم فيه؟
1: والله في الآونة الأخيرة لاحظت إنه يعني الواحد مفروض ما يبرر كثير وما يعني يوضح كثير ويتعب نفسه. يعني أحيانا الإنسان أو الناس مثلا المهتمة هتفهم وإنت من سكوتك يعني.
0: أي.
1: فهذا الشيء حسيته إنه بالعكس يريحك وتريح نفسك يعني وعلى نفسيتك يعني أكثر.
0: ما تقول تبرر للناس لأن اللي بيشوفك سيء والله لو تجيب له الدنيا كلها هو بالنهاية.
1: أيوة، في على قولتهم في شطر يعني لفتني يقول الصمت ستر الشعور إلا على المنتبه. يعني فعلا في ناس حتى وإنت في صمتك يعني يفهموك.
0: أي والله،
1: فاللي يبغى يفهم حيفهمك يعني من دون كلام تبرير وتوضيح يعني.
0: يعني كان هذا الوعد اللي وعدت فيه نفسك؟
1: أيوة.
0: ملتزمة فيه الصدق ولا لا؟
1: والله أيوة الحمد لله. يعني مثلا أول كنت لا يعني أبذل جهد وإني أوضح وإني لازم أقنع ويعني أوضح الصورة بأكثر من مرة، بس لا الآن لا يعني اللي قدامي يفهم الصورة اللي هي على كيفه أوكي يعني ما عندي مشكلة.
0: أيوة في مجال يعني مثلا أنه أنا أشرح شغلة معينة ولكن ما أحاول والله أقعد كل مرة أجمل صورتي، هنا الموضوع مختلف ثاني.
1: أيوة.
0: طيب اليوم إحنا عندنا مزاج الأحد، ما أدري تعرف الفقرة معنا ولا لا؟
1: أهلا؟
0: عندنا فقرة اسمها مزاج الأحد.
1: أيوة.
0: أي أنت ظاهر يعني بما أنك أعطيتينا بيت شعر أتوقع عندك، لما نعرف إذا مودك اليوم حلو أو لا بدون ما تقولين هالكلمتين، لو عندك بيت شعر توصفين فيه شعورك اللي عشتي اليوم. طيب قولي
1: صراحة الآن تخوني
0: الكلمات
1: يعني
0: يلا خلاص ما علي ولي أبنك.
1: تسلم.
0: إن شاء الله أيامك جميلة وسعدنا بسمع صوتك، حياك الله.
1: آمين يا رب إن شاء الله. تسلم الله.
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله. كمان عندنا اتصال ثاني نقول له.
2: ألا مساء الخير عليكم.
0: أهلا وسهلا والله بالأخت وفاء، حياك الله.
2: ألا وفاء من الجنوب.

0: زمان وأنا صغيرة عمري 19 يعني في الثانوية، كنت طلعت قلتها ذاك اليوم في برنامج مشوار اليوم الصباحي. أي. أول ما ظهر برنامج مشوار اليوم.
1: أوه
0: إيه. إذا أجد أيوة. أي. طلعت قلت أبيات وسمعها المستمعين والمذيع الصباح وعجبتها لسمو الأمير خالد الفيصل، وعادني حفظتها لين جدني كبيرة.
1: ذاكرة
0: الأبيات اللي عجبتني وأخذتها من مجلة زمان يعني.
1: يا سلام على أيام مجلات. طيب يلا أكيد اقتباس جميل.
0: تبغون هالأبيات؟
1: إيه يلا يلا هات.
0: يقول فيها أحسب إن الرمش اللي سلها من حنوني أثر رمش العين ما ياوي لحد، يوم روح نظر عينه بهوني وزل قلبي وصفق وارتعد، لفني مثل السحايب والمزوني في عيوني برق بقلب رعد. أني لازم أفضل هذه الأبيات.
1: الله الله والله كم أنت رهيبة يا أختنا وفاء، جميلة.
0: شكرا لك
1: والله. شكرا شكرا على المشاركة اليوم. طيب طيب استنى شوي أقول لك شكرا شيء يعني، صوت قطار ده ما يصلح دائما. عموما حياكم الله على 012-64-7715-4 بنطلع لفاصل وبنرجع مع اتصالات جديدة.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة اف ام.

0: رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
3: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء. مواصلين مكملين معكم مشوارنا اليوم في برنامج مساكم احلى، ونتمنى ان شاء الله اوقاتكم تحلى دائما بصحبه الاصدقاء والاحباب مثل ما تحلون وقتنا، وهالبرنامج الجميل يصبح كذلك يعني بجمال مشاركاتكم وقراءه رسائلكم. ولكن اليوم تعذرون الاصدقاء اللي يحبوا يتواصلوا معنا من خلال الرسائل النصيه، ممكن اليوم غالبا يعني فقط اتصالات، ونحاول ان شاء الله نقرا رسائلكم. لذلك الاتصال على 012-64-7715. اليوم للتذكير موضوعنا، وش اخر وعد قطعته لنفسك؟ وش السبب؟ هل انت من الناس اللي تلتزم بالوعود اللي تقطعها مع نفسك ولا لا؟ ناخذ معنا اتصال جديد، نقول الو.
3: يا هلا وسهلا
2: استاذ خالد. هلا والله استاذ خالد، حياك الله.
3: الله يحييك، كيف حالك؟
2: والله الحمد لله، شو اخبارك يا سمي؟
3: والله الحمد لله، نحمد الله، الله يعزك ويعلي مراتبك يا رب العالمين.
2: وياكم من يسمع.
3: انت استاذ سلطان مخرجنا هذا الجميل.
2: الله يخليك ويبادلك التحيه ان شاء الله، ولك بمثل ما دعيت واكثر باذن الله. كيف اليوم ان شاء الله مبسوط خالد؟
3: ايوه اكيد طبعا، انا كل يوم مبسوط
2: يا حبيبي ان شاء الله. دايم تابع مباريات ولا لا؟
3: لا والله انا ما مدي وعد نفسي انه اهتم بنفسي واهتم
2: ولا اتابع مباريات ولا ارفع ضغطي.
3: لا ما كذا، وقتي يعني انا اطلع من الصبح وخلاص، يعني وقتي يعني مو انه مباريات. انا المباريات ايام من بعد ماجد عبد الله واحمد الصغير ودولة، خلاص
2: خلاص
3: دولة متعة كورة
2: يسموهم. تاريخ، انت كنت تتابع الاساطير؟
3: أكيد طبعا. صالح النعيمة،
2: الله
3: أيها اللي كانوا صحي لعبوا من قلوبهم،
2: أساطير كرة القدم السعودية. طيب طال عمرك، بعد الحديث عن كرة القدم، أبغاك تقول لي وش آخر وعد أنت يعني قطعت لنفسك وقلت والله أنا خلاص كخالد من اليوم راح ألتزم بشيء جديد في حياتي.
3: هذا السنة أنا عديت لنفسي وعد أنه أطول على الحان، والحمد لله وصلت إلى 4600 قصيدة، والحمد لله وشكر الله. نوعد نفسي إن شاء الله إنه أغير برضو الأصدقاء، بدي بأصدقاء جدد إلا عبد الإله أبو العينين حبيبي وقلبي.
2: ما شاء الله تبارك الله يا حبيبنا، طولي بعمرك إن شاء الله، ويا رب إنه تلتقي بأحسن وأجمل الناس دائما وأبدا
3: إن شاء الله. إن شاء
2: الله. طيب نبغى نعرف مزاجك اليوم.
3: مزاجي صراحة بقصيدة وغنية قصيرة جدا يعني.
2: إيال هات تقصد، هات يعطينا قصيدة.
3: القصيدة عنوانها حبيبة كلمات خالد محمد. عرفت أبكي من الفرحة يوم ذكرته، وعرفت أضحك من الحزن يوم نسيته، إحساس الوفا بعيونك قريته، كل كلام الحب والعشق لجله كتبته. صدقيني انت حلمي دنياي والحبيبة، اخفيت شعور الشوق بصدري وخبيته، خلاص قلبي خديتي يا بندرية، وصرتي انت اللي تمنيته، انت اللي تمنيته.
2: الله الله الله، حظ من اخذ قلب خالد.
3: طبعا اكيد إيه.
2: الله يخليك.
3: وهذه كمان كلمات اغنية بسيطة قاعد اتدرب فيها.
2: لا جميل.
3: ندمان قلبي عشوق على غرامي، قلت لك أحبك للموت بسحب كلامي، قلت لك أحبك للموت بسحب كلامي ندمان. سلامتك يا خالد.
2: الله، هذه لك الأغنية خالد.
3: أيها.
2: أوه جميلة.
3: لك والأستاذ سلطان طبعا، أنا أهديها لكم.
2: الله يخليك، تسلم والله على الحصريات الجميلة حبيبي. والله يا خالد شكرا. شكرا صديقي، حياك الله. يا جميل والله، مواهب. طيب في اتصال، يلا كمان نقول الو.
4: يا هلا والله حبيبي ابو فيصل.
2: هلا والله بالحبيب والصديق مازن، حياك الله
4: حبيب قلبي. كيفك؟
2: والله الحمد لله، شو اخبارك؟ طيب
4: والله كله زين الحمد لله، اللهم لك الحمد.
2: دنياك حلوه زينه
4: الحمد لله. الحمد لله دابني مع ابو فيصل
2: الله شفره. يا حبيبي والله يا راسي. طيب اليوم نسأل وش آخر وعد مازن قطع على نفسه وقال هنا وخلاص
4: أبعد عن المستفزين؟
2: هذا وعد أنك تبعد عن المستفزين؟
4: اي وعد وعدت نفسي.
2: ليش إيش قصة مستفزين وليش صار موضوع وعد يعني؟
4: لأنه هذول صراحة ما منهم غير التعب. طريقة الكلام، طريقة اللي تعرفها بو...
2: يعني هم كانوا مجموعة أصدقاء في جزء من حياتك ولا أنت بشكل عام ما تحبهم؟
4: لا بشكل عام ما أحبهم بشكل عام.
2: ما تحبهم ما يحتاج وعد خلاص، ما وين تقابلهم أصلا يعني؟
4: والله لا أحيانا تقابلهم، أحيانا أقابلهم أبو فيصل أحيانا.
2: وأنت عندك حساسية منهم؟
4: أيوة.
2: ما تحبهم ولا يحبونك؟
4: لا أنا ما أحبهم هم.
2: طيب يمكن ما يحبونك أنت، إيش دراك؟
4: والله ما أدري
2: أبو فيصل،
4: لكن هم اللي يجوني.
2: لا زين طيب طال عمرك، وبعد هذا الوعد الابتعاد عن المس...

0: مستفزين. اعطينا خلينا نعرف مزاجك اليوم حلو او لاعب بدون ما تقول هالكلمتين.
1: اليوم اقول نقول شيء للاخضر.
0: يلا بكره عاد الوعد.
1: بكره عاد
0: الشهر. بكره واحده هو ما نقدر يعني صباح الاحد الساعه واحده.
1: صباح الثلاث.
0: صباح الثلاث عفوا.
1: نقول له يا هو يا سعودي. الأخضر طرق طرق طرق طرد هجراس من غيره سبق سبق سبق سبق هالناس ما ظنك ناس يا البطل يا آسيا.
0: الله شكرا لك يا حبيبي مازن.
1: شكرا حبيبي.
0: جميل يا معزوفة رياضية رهيبة. ما تكلمني من برا بشوف الرواقان هذا.
1: ان شاء الله حنكسب ان شاء الله
0: ونكسب يا رب فان التوفيق ان شاء الله. مباراة ممكنة الله. باذن الله تعالى
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: شكرا يا صديقي حياك الله. يا اهلا وسهلا حياك الله. طيب نرجع لكم في ساعتنا الثانية ورقمنا 012-64-77154.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كلها. يلا انطر
1: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. مساكم احلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا من جديد. نواصل معكم المشوار في برنامج مساكم أحلى ونكمل معكم اليوم. وللتذكير موضوعنا عن الوعود اللي إحنا نقطعها لأنفسنا وأحيانا نتناساها أو نحاول ننساها بأي شكل من الأشكال. هل أنت من الأشخاص اللي دوعت نفسك تكون فعلا قد هذا الوعد توفيه كأنك تتعامل مع شخص ثاني؟ لأن الموضوع ما في حساب، فأي شيء تقول لنفسك يعني ما حد بيحاسبك عليه. وبعض الناس لا ما شاء الله تبارك الله عنده نوعية التزام عالية جدا، وفي مواقف حقيقة تمر على الإنسان ممكن تغير من حياته. من هذا المنطلق تلقاه يقول لك أنا والله بغير جزء من حياتي، فبعطي نفسي وعد وبلتزم فيه. فهذا موضوعنا، حياكم الله على 012-64-77154. ناخذ معنا اتصال في الساعة، نقول ألو.
3: يا مرحبا.
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله يا مهدي.
3: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
2: شخبارك؟ طال عمرك بخير
3: والله. ابشرك يا ربي لك الحمد. اخبارك انت؟ طيب
2: الله يديم عليك. كان شوي شوي الصوت بعيد.
4: اي الحين تمام؟
2: اي لا الحين حلو بعد.
4: الله يسعدك
2: وياك ان شاء الله. من وين تكلمنا؟
4: اول مره انا اكلمك من الرياض.
2: انا مكرم
4: اول مره في حياتي اشارك.
2: والله على راسي. طول عمرك.
4: الله يسعدك.
2: اتشرف فيك والله انه يعني
4: أنا يا طويل العمر من اليمن.
2: ونعم.
4: ما عليك زود يا حبيب، ما عليك زود. فشدني الموضوع والله، شدني صراحة.
2: أسلم، هات قول لي. طيب
4: فالوعود يكثر الوعود، بس للأسف يعني ما في وعد واعد لنفسي وتميت فيه. يمكن وعد واحد اللي أشوف نفسي يعني مستمر أكبر دماغي.
2: يا سلام، ولا تاكل في نفسك وتتاكل
4: مره
2: يتاكل يومك عشان فلان ولا
4: صدق.
2: بس
4: هذا دماغي على الاخر.
2: طيب هذا ترى والله شيء جميل، لانه احيانا احنا نحتاج التجاهل، خاصه الناس اللي يعني في عندهم كذا مبادئ ما يعني ما تهتز. ولا مثلا فلان اذا اخطا لازم انه يتكلم ويعتذر، انه لازم نحط الامور في نصابها، ما اعرف امشي لازم احاور. ترى هذول الناس اذا انت منهم يا صاحبي تتعب صراحه.
4: صح.
2: فمالك الا تعدي والله. كم صار معك الموضوع كامله؟
4: لي تقريبا سنه حاليا.
2: طيب ممتاز، كيف النتيجه النفسيه؟
4: لا لا لا يا سلام.
2: كانك فايز بكاس العالم ترى.
4: والله
2: لا، راحة النفس يعني تنشر على الدنيا وما فيها.
4: لا لا نعم، اي والله انك صادق
2: صدق. اي طول بعمرك. ما ادري سمعت فقرتنا الثانية اليوم؟
4: اي نعم.
2: يلا هات اذا عندك شيء تسمينه.
4: انا صراحة شفت شيء عجبني.
2: اي
4: قلت ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. فكتبت ابيات اكتب، انا بس اكتب شعر بس على ابيات صغيرة كذا.
2: اي يلا
4: بس نسمع. باللهجة اليمنية فاعذروني.
2: اي بالعكس، لهجة جميلة تبارك الرحمن.
4: طيب انا قلت فيها يقول الفتى بلا راس زين اندهش، طبعا المولع لا راس زين يدهشه، يا بوي محلاه بالورد لن تقش، وجعده مندش فوق الاكتاف ندشه، ويا تمر في شاشه مقرطس وانفتش، اه يا ليت منه له يجره ويفتشه. وسلامتك.
2: الله الله يطول بعمرك. كلمات جميلة حبيبنا، ما قصرت والله. وشكرا إن شاركتنا هالأبيات الرهيبة.
4: الله يسعدك، أنا سعيد جدا بالمشاركة والله.
2: يلا إن شاء الله دائما نكسبك معنا صديق يا صديقنا.
4: الله يسعدك، أتشرف والله.
2: يا حبيبي على راسي، حياك الله يا مهدي.
4: الله يسعدك.
2: يا مرحبا فيك، يا أهلا وسهلا. طيب كمان معنا فراح. ألو.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله.
5: الله يحييك ويبقيك أستاذ خالد، كيف حالك؟
2: الحمد لله، شخبارك؟ شلومك؟
5: والله تمام الحمد لله، الله يسلمك.
2: طيبين
5: يا رب.

0: الحمد.
1: كويس، يلا الحمد لله. ها قولي لنا افراح اليوم، نبغى نعرف وش اخر وعد افراح يعني قطعتها نفسها.
0: والله شوف، انا ما وعد وعود الا واوفيها صراحة، انا اقول لك. لكن اخر وعد وعدته لنفسي انه اي شغلة اسويها ما اتكلم عنها ولا اقول احد لين تتم، ومو اي احد اقول له، اقول لاشخاص يعني اللي اثق فيهم يعني ويفرح معايا.
1: يعني خلاص انتقيت على قولتهم، انتقيت الناس.
0: ايوه
1: ايوه. هالشيء كيف لقيتيه؟
0: والله شوف، يعني الوعد هذا انا وعدت لنفسي من رمضان. أيوه. اقول لك
1: يعني بعد موقف معين افراح،
0: بعد موقف معين يعني اشخاص يعني شغلات انا اسويها واشياء احبها اكلمتهم ابغاهم يفرحوا معايا، الا شويه تلاقي احد يجي يخرب عليك ولا يكلم احد ينكد عليك. لا انا ما ابغى زي كذا.
1: صح صح، بعض الناس يعني ما ينفع ان انت تشاركينهم صراحة على الافراح او يعني بعض الامور الحلوة في الحياة. سبحان الله.
0: الانجازات خليني اقول كمان.
1: كيف؟
0: الانجازات خليني اقول.
1: اي اي مزبوط. بعض الناس ما سبحان الله يعني تحفزك او تدفعك الامام، اذا ما تحبطك ما تعرف تقول غير هالكلام.
0: ولكن والله اللي صراحة يدعموني ويشجعوني موجودين كثير في حياتي.
1: ان شاء الله يا رب دوم باذن الله تعالى يخلي لك احبابك ان شاء الله. طيب طال عمرك قولي لنا، يلا نبي نعرف مزاجك اليوم حلو ولا.
0: طيب ابشر
1: تبشر بجل.
0: انا في اذان الفجر اصحو قبل ان يصف الصباح، ابغي صلاه الفجر اسعى في صلاتي للفلاح، واطير للجنات بالسجدات خفاق الجناح، واعود في سري اسائل هل ترى الكون استراح.
1: الله يجزاك خير ان شاء الله، وان شاء الله يلا امودك دائما خير وبركه وعباده باذن الله تعالى، يتقبل صالح الاعمال. تسلمي يا افراح. حياك الله، يا اهلا وسهلا. ساعتنا الثانيه فيها الكثير من الاغاني الحلوه اللي اختارها لنا دائما سلطان محياوي، خلنا نسمع واحده منها ونرجع نواصل مشوارنا.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: مساكم أحلى على جدة

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، وشكرا صراحة للأشياء اللي شاركتونا إياها في حلقة اليوم. وموضوعنا اللي ما زلنا مستمرين فيه عن آخر الوعود اللي ممكن الواحد يعني يوعد فيها نفسه، والأجمل أنه يلتزم فيها، وهذا الوعد يكون يعني الواحد ملتزم فيه إلى درجة أنه يعني يلاقي نتائج بعد فترة، وما يرجع الأشياء اللي ممكن كانت يعني تضايق في يوم الأيام، سواء كان شخص أو جانب معين من شخصيتنا أو تصرفات معينة أو مواقف إحنا نحط أنفسنا فيها. فحياكم الله معنا على 0126477154. نعتذر من أصدقائنا اليوم إذا كان تواصلوا معنا الواتساب، لكن إن شاء الله في وقت لاحق نقدر نقرأ كل الرسائل. معنا اتصال جديد، نقول ألو.
1: ألو، مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله ميلة.
1: يا اهلا، مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور يا استاذه ميلا، كيف حالك؟
1: الحمد لله ماشي الحال.
0: ايش الاخبار؟ امور زينه؟
1: زينه
0: الحمد لله. يلا قولي لنا.
1: والله شوف، بالنسبه لموضوعكم ممكن اخر واحد اعطيته نفسي اني ما ابالغ في العطاء مع الناس، كل واحد بيعطي الشيء اللي بيستاهله بقدر.
0: اي
1: اي، وبس هذا
0: مع الناس. انا اخبر انه ما عندك مشاكل مع الناس صراحه. طيب، ومتى بدأ التحول هذا في الشخصية؟
1: ممكن قبل سنة.
0: قبل سنة. طيب إيش اللي من جد يعني خلاك إنه والله تقول لنفسك أنا ما ينفع أعطي بزيادة؟
1: والله شوف، لأنه صراحة يعني أنا ممكن أعطي بزيادة، وفي الأخير يكون الطرف الآخر يعني ما يقدر مشاعرك، والشيء الثاني ما يقدر اللي أنت أعطيته إياه.
0: أي.
1: وحتى لو أنت احتجت له يعني كأنك أنت ما سويت له شيء ولا همه. بس في حال يحتاجك أنت لازم تعطي أكثر وأكثر. فأنا قلت خلاص، إنه ليش إني أبالغ؟ ما له داعي، ليش؟ ما في يعني لا أخذ هدية ولا جائزة ولا شيء. فبدل ما أنا أزعل وأضايق على المبالغة اللي أنا سويتها، خلاص كل واحد بيعطيه قدر ما يستاهل.
0: صح صح، هي ممكن الهدية إنه يكون في تقدير بس. يعني هذه
1: السؤال يعني عن النفس، يعني في ناس إنك أنت ممكن تسأل عليهم وتبالغ، وهو يجيك بكل برود موجود.
0: أي
1: ما أحب أنا كذا.
0: طيب خلاص، الآن أتوقع الرسالة واضحة. طيب طال عمرك، خلينا نعرف كمان مزاجك اليوم، مع أنه واضح صراحة جدا، ولكن ما يمنع نسألك.

0: مزاجك حلو أو لا بدون ما تقولي هالكلمتين.
1: أوكي.
0: بيت شعر مثلا.
1: شوف أنا بعطيكم ممكن هي عبارة أو خاطر ما أعرف.
0: يلا.
1: لا يحق لأحد محاسبتي على نفسيتي ومزاج المتقلب طالما أنا لا أؤذي أحدا، المتضرر الوحيد من هذا الأمر هو أنا.
0: الله الله، قرارات يعني قوية جدا في الاقتباس في الوعد. الله يقويك إن شاء الله، سعدتينا بتواصلك إلينا.
1: شكرا.
0: حياك الله، يا وسهلا. طيب كمان ألو جديد. هلا يا محمد.
2: السلام عليكم. هلا مسلمون خالد جميع المستمعين.
0: هلا
2: جدة ومن في الأخراج.
0: هلا والله بالصديق العزيز، شو أخبارك يا صديقنا؟
2: الله يسلمك. والله بخير الحمد لله.
0: شلومك؟ زين
2: الحمد لله، اللهم لك الحمد.
0: كيف المباريات معك ولا ما تضيع وقتك عليها؟
2: لا والله بالعكس أتابع أنا، بس نتابع مباراة يعني الأقرب يعني أول العرب، وبعدين أتابع يعني زي أول تابعت مباراة ألمانيا وما أدري شو اسمه منتخب جديد امبارح ثاني مرة تأهل. والله ما اسمه حتى اسمه ضيعته، لكن أذكرها 2-1 يعني لألمانيا. عاد ما أدري تغير الشوط الثاني ولا لا.
0: اي والله ما ادري، انا ما تابعت حاليا، بس المنتخبات العربيه صراحه ما شاء الله تبارك الله يعني مشاركه بعدد كبير المره هذه، فعلم التوفيق باذن الله تعالى.
2: ايوه اسمع، منتخب كواريسكو ما ادري شنو بعد هذا، تشوف يمكن لو تتابعها، يمكن الحين ما ادري كم من تاتا هي لسه ما انتهت المباراه، بس هي المانيا وكواريسكا ما ادري شنو.
0: اتوقع كوراساو. أيوة. طيب مو بعربي ذا نفدك.
2: لا لا لا، ما هو عربي، لا من امريكا اللاتينيه ما ادري الجنوبيه.
0: المهم بالتوفيق اليوم. طيب قل لي وش اخر وعد قطعته على نفسك؟
2: والله اني اجيب للوالده ذهب، ولسه يعني ما قدرت ان شاء الله، قلت قبل العيد الجاي ان شاء الله انها تصبح باذن
0: الله. يا رب. والله هذا وعد جميل صراحه، والله يحفظ لك الوالده ويبارك فيك ان شاء الله.
2: ان شاء الله باذن الله، والكل ان شاء الله مني اصنع.
0: الله يخليك. طيب نقدر نعرف مزاجك اليوم؟
2: الحمد لله دائما انا يعني على ما يحتاج.
0: لا عطنا بيت شعر يا اخي.
2: يقول المشكلة صرت بين اختيارين، مستقبلك ولا حبيبي انت وده.
0: اي اسلم ولا خلاص.
2: اي بس هذا يقول المشكلة صرت بين اختيارين، مستقبلك
0: ولا لا. خليك مستقبلك حبيبي. خليك مستقبلك يا زياد. الله يقويك ان شاء الله. شكرا لك حبيبي،
2: ويقويك
0: بالتوفيق
2: لك.
0: حياك الله.
2: جميع
0: المستمعين. تسلم تسلم الشيخ محمد، حياك الله، أهلا وسهلا فيك. طيب حياكم الله على 012-64-77154، فاصل ونرجع مع اتصالات جديدة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
2: مساكم أحلى على جدة اف ام.
3: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا كل المستمعين الكرام، رحب فيكم، هذا أثير إذاعتكم جدة اف ام وبرنامجكم اليومي مساءكم أحلى. اليوم نتكلم عن الوعود اللي الواحد يقطعها لنفسه ومدى التزامه، وليش يعني إيش الفكرة في أنك تعطي وعد لنفسك وتلتزم فيه. أيضا عندنا فقرة مزاجك اليوم الأحد، فخلونا ناخذ اتصال في هذه الثواني ونرحب بصديقنا عبد العزيز. حياك الله عبد العزيز.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا والله صديقنا أبو ريان.
4: والله أسعد يوم لما نسمع أصواتكم الحلوة والمشاركة.
3: الله يخليك، تسلم. احنا نسعد دائما بتواصلك وتواصل كل الأحبة الكرام اللي معنا عبر أثير إذاعتكم.
4: أيوة الله يديك العافية.
3: الله يعافيك إن شاء الله، حياك الله. يلا طال عمرك تشاركنا في الموضوع وتقول لنا
4: ايش الموضوع. والله
3: ايش الموضوع نسيت نقول لك اليوم، وش اخر وعد ابو ريان؟ أيوة. وعد النفس.
4: ايوه صح. والله شوف، يعني هي الوعود كثيرة سواء لنفسي او لغيري انا، لكن طبعا انا لنفسي دوام ابغى، يعني قبل كده كم يوم على اساس كنت ابغى اطلع البحر يعني زي العادة، بس صار يعني عندي شوية ظرف ما قدرت يعني إيش أطلع على البحر، فعودت نفسي على طلعت، يعني أكرمت نفسي يعني خليت الكلام اللي بعمله كل مرة بس هنا حول المنطقة اللي أنا فيها، يعني حول الـ الـ الـ جنب البيت، فأخذت لنفس الوقت وجلست يعني طالعت كده وقلت ما شاء الله، يعني سواء البحر له طقس وهذا له طقس، فقلت لازم أنا يعني الحمد لله اللي قدرت أكرم نفسي على أساس

0: يعني أديها أجازيها، والحمد لله يعني سار المشوار جدا جميل. وبعدين أنا هنا رحت هناك في عاد أكلنا فول وتميس وزي كده
1: بالعافية. يعني أنت وعدت نفسك أنه تطلع وتستمتع، ما تحرم نفسك دائما.
0: يا شوف الإنسان لما يعني خلاص تقاعد ولا زي كده يبدأ الآن مع زوجته مع نفسه يطلع يروح البحر يروح جميل. أي مكان. لا أنا قبل يعني يوم الخميس في العصر طلعت على الشفا أنا وأصحابنا وجلسنا إلين يوم الجمعة إلين السبت في العصر، يعني طلعنا وتمشينا وزبطنا في أعالي الشفا.
1: يا سلام يا سلام، يعني ما شاء الله رفهت نفسك يا أبو ريان.
0: أنا أحب من خلال البرنامج ده أقول لكل واحد والله والله بلادنا أحلى بلاد، عندك الشفا عندك الردف يعني هذه في الطائف
1: جميل،
0: تروح جدة تطلع على الباحة هناك في حدائق تطلع شويتين على أبها، صراحة يعني حاجة في منتهى الروعة والجو جميل.
1: أحسنت يا بريان جميل. طيب خلينا نروح على فقرة مزاجك اليوم، يلا لما نعرف مزاجك حلو أو لا ببيت شعر. عندك بيت شعر؟
0: والله أنا ششمه ده يعني بالعكس، أنا زي ما قلت لك الإنسان لازم يعني يكافئ نفسه.
1: لا خلاص خلصنا من هذه، أبغى بيت شعر نعرف مزاجك.
0: الآن المزاج رايق دحين أجلس هذه الأيام، إيش اللي موجود اللي الحاضر؟ كرة القدم، فأنا رحت صليت العشاء دحين على الساعة 10 أقعد أتفرج على المباراة أنا وهم ريان وهم طبعا ما شاء الله كأس العالم هم اللي إيش يقعدوا، بس عاد بعض المباريات اللي تيجي على 3 الصبح هذه شوية صعبة.
1: يا حبيبي ريان إن شاء الله مشاهدة ممتعة أنت والعائلة الكريمة، وشكرا على تواصلك معنا حبيبنا.
0: شكرا يا سيدي خالد،
1: سيدك مولاك
0: على رأسنا
1: عليه التاج
0: وتسيد الناس كلهم،
1: سيدك مولاك تسلم. شكرا طال عمرك على كرم كلماتك الجميلة، حياك الله يا أهلا وسهلا. طيب خلاص اتوقع احنا في الجزء الاخير برنامج مساكم احلى، نروح للفاصل ونرجع معكم في ختام حلقه اليوم.

0: أحسنت يعطيكم العافية.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. حياة كل أتباعنا. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. أصدقائنا شكراً أنه كنا جزء من وقتكم اليوم لمدة ساعتين في برنامج مساكم أحلى. تكلمنا عن الوعود وإن شاء الله وعود محققة لكم ولكل الأصدقاء وكل الناس المهمة في حياتنا بإذن الله تعالى. تقيكم دائماً في برنامج مساكم أحلى بشكل يومي من الأحد إلى الخميس من 8 إلى 10 مساءً. بكرة إن شاء الله فقرات جديدة ومختلفة فكونوا معنا. أجمل التحية من داخل الاستوديو. أنا كنت معكم خالد مستور وفي الإخراج سلطان المحياوي.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: الرياض تعزز ريادتها الرقمية باختيارها مقراً لأول مكتب للأمم المتحدة يعنى بالأمن السبراني في العالم. سواعد سعودية شابة تواصل حصد الإنجازات وتنافس اليوم بكل ثقة على ذهب أولمبياد الفيزياء في السويد. لعشاق التاريخ والتراث

البحري، تقرر تمديد معرض كنوز غارقة في جدة لإتاحة الفرصة لاكتشاف المزيد من أسرار البحر الأحمر. محافظة الوجه تتألق كوجهة عالمية استثنائية تستقطب عشاق الفلك ومصوري المجرات بصفاء سمائها الساحر. وختاماً، رسمياً يدخل إيلون ماسك التاريخ كأول تريليونير على كوكب الأرض بعد قفزة قياسية في ثروته.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تسعة وعشرين الآن على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، بالتأكيد أوقاتكم تمطر وردا. يا هلا وسهلا بكم، أكيد معانا في الحرف التاسع والعشرين الذي يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. كل الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف 29. شكرا لكل اصدقائنا يعني اللي بيستمعوا لنا سواء على الراديو او على تطبيق سعودي راديو بلاس. اليوم حابين بس قبل ما نبدا الحلقه بس ننوه ونعتذر عن اليوم ما في واتساب، في مشكله تقنيه. تمام، يعني إذا تحبوا أكيد تشاركوا، بإمكانكم تشاركوا على الدي ام، على الدايركت مسج في حسابات الخاصة سواء منصة إكس أو سناب شات. أكيد ما أستغنى عن مشاركاتكم، عن افتتاحياتكم، عن آرائكم في موضوع اليوم إن شاء الله. وقبل ما نروح للموضوع خليني أبدأ معاكم بالافتتاحية لليوم، بتقول عن الهيبة الصامتة. هذا في شيء في علم النفس اسمه نمط الهيمنة الهادئة أو الهيبة الصامتة. هم أشخاص لا يحتاجون للثرثرة ولا يحتاجون لإثبات شيء، يعني هم يرون ويفهمون ويمرون ويكملون بثبات، لا يبحثون عن الضجة الفارغة، لا يبحثون عن الصوت العالي، لا يبحثون عن الأضواء. ليش؟ لأن نورهم هو داخلي. هم أولئك الذين لا يحتاجون للبهرجة الكاذبة ولا ليحترموا، بل فقط للصدق والثقة والنضج في ردود الفعل. خلينا نقول في هذه الافتتاحية، تذكر دائما ليس كل من لا يلفت انتباهك فارغ. الهدوء حين ينبع من وعي يصبح أكثر الأصوات علوا وسطا.

هذه افتتاحية اليوم حبيت إننا إحنا نبدأ فيها. وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. والله هو في نقاش كذا صار تحت الهواء أنا وسلطان، وفعلا أيدنا سلطان في نفس الملاحظة، ويمكن كلنا إحنا قاعدين نلاحظ هذا الشيء، يمكن إحنا شخصيا مرينا فيه أو إحنا لسه ما مرينا، أو إننا إحنا عندنا القدر الكافي من الوعي والنضج أوكي عشان نحاول إنه لا يعني. لكن الجيل الجيل التكنولوجيا هو الملاحظة اللي إحنا قاعدين نشوفها، هو قاعد يمر فيها. كيف اليوم موضوع حلقتنا؟ كيف أثر التواصل اللحظي أو الرقمي على قدرتنا على التعبير؟ كيف؟ خلينا نبدأ نقول زمان كان الإنسان يعني يعبر عن ما في قلبه، يعبر عن أفكاره، تمام؟ يعني كانت عدم الفصاحة يعتبر شيء غير جيد، الكل يسعى أن يكون فصيح اللسان، يعرف يعبر عن أفكاره، لأنه هي كانت وسيلة التعبير الرئيسية، تمام؟ كان الشخص يحمل في قلبه الكثير من الكلام عشان يقوله لما يلتقي بمن يحب، من أصدقاء، من عائلة إلى آخره. اليوم إحنا قاعدين نتواصل في كل لحظة مع بعض، أوكي؟ لكن مش بالكلام، قاعدين نتواصل باللايك، قاعدين نتواصل بالشير، قاعدين نتواصل بالديسلايك، مش عارف ايه، بالرموز التعبيرية، تمام؟ اليوم احنا هل اصبحنا نعبر اكثر ام اننا اصبحنا نقول اقل؟ تمام؟ لم يكن التعبير يوما فقط مجرد كلمات، التعبير هو انك تصف ما تشعر به، انك انت تفهم نفسك، انك انت تشرح ما بداخلك، ان تقول انا سعيد، انا زعلان، انا حزين الى اخره، انا خايف، انا مشتاق، انا ممتن، اوكي. لكن لما تخيل انك تستبدل كل المشاعر الحلوه هذه ايش ما كانت، اوكي، بايموجي واحد بس، زي ما قال سلطان، الناس ما صارت تتكلم، الناس صارت بس تختصر، صاروا فقط يختصرون الكلام بجملة واحدة. اليوم نتكلم عن هذا الموضوع بالذات، واللي احنا قاعدين نلاحظه في بالذات في الجيل الجديد، تمام، زي ما يقولوا، او جيل التكنولوجيا. طبعا في دراسات نفسية، دراسات اجتماعية، راح نتكلم عن ماذا يحدث للدماغ في التواصل الرقمي اللي بيعتمد على السرعة والاختصار والاستجابة الفورية، بينما التعبير أو الكلام الإنساني، صرنا نقول كذا احنا، اوكي، بينما الكلام الإنساني يحتاج إلى العمق، يحتاج للتفكير، يحتاج للتأمل، يحتاج لاختيار الكلمات، يحتاج لصياغة الكلام وتنسيق الكلام وصياغة الأفكار وترتيب الأفكار. مع الوقت عارفين إنه هو راح يعتاد هذا الدماغ على الحل الأسرع، فيصبح التعبير المطول أو الكلام المطول مجهد، وهذا اللي احنا قاعدين نلاحظه. يعني انا شايفه كثير، يعني مرت علي حالات انه مثلا في شيء، شغله حلوه، في منظر جميل، حصل حادث معين، تجربه جميله او موقف حلو كثير، انا مستنيه التعبير من هذا الشخص، ابغى يتكلم. حقيقي انا سويت يوم من الايام كده مفاجاه، ابغى هذا الانسان يتكلم، يعبر عن المفاجاه اللي انا تعبت فيها وسويتها وكذا والى اخره. كان كل الكلام عبارة أو كل المشاعر عبارة عن جملة واحدة، كيوت بس. طيب هذا هو موضوعنا اليوم، أرجع نويه مرة ثانية، اليوم ما في واتساب لخلل تقني فني، لكن تقدروا تشاركوا أكيد على حساب إذاعة جدة في منصة x@jeddah_radio تحت التغريدة الخاصة ب29. تقدروا كمان تشاركوا على الدي أم في الحسابات الخاصة. خلينا نروح نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الان. طبعا اليوم اذكركم تقدروا تشاركوا معانا على موضوع الحلقة على منصة اكس في حساب اذاعة جدة على منصة اكس at جدة underscore radio. تقدروا تشاركوا في الدايركت مسج في حساباتي. اهلا وسهلا بالجميع. اليوم احنا بنتكلم عن شيء مهم جدا، كيف اثر التواصل الرقمي على قدرتنا على التعبير. تمام، احنا استبدلنا المشاعر وكل الكلام وكل الفصاحة بإيموجي فقط. يعني تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أننا نعيش أكثر عصر متصل، يعني أكثر عصر اتصل فيه البشر مع بعضهم أو تواصل فيه البشر مع بعضهم في التاريخ. لكن قالوا في الدراسة ليس بالضرورة أكثر عصر متواصل فعليا أو عاطفيا، بس صوريا شكليا. أوكي، أصبح الوصول للآخرين أسهل، لكن الوصول إلى المعنى أصبح أصعب. الرسائل السريعة اختصرت الكلمات، والكلمات المختصرة اختصرت المشاعر، والمشاعر المختصرة اختصرت الحياة وفهمنا لبعضنا. هذه الدراسة اللي تم عملها من ناحية اجتماعية. زمان كانت الناس حريصة إنه يكون الشخص يتعلم مهارات الحديث، مهارات الإنصات، مهارات الفصاحة، مهارات الخطابة. كان مثلا الأب يأخذ ابنه يروح في المجالس الرجال إلى آخره، يعلم مهارات الحوار والسرد، الاستماع، وصف المشاعر. اليوم كثير من الحوارات أصبحت تختصر بشكل فظيع. خليني نقول كمان إنه اليوم الناس ممكن يقول نسمعها دائما، أنا أحب أعبر كتابيا. يعني ممكن عندي المقدرة أني أنا أكتب عشرات الرسائل يوميا، بس ما أعرف أقول كلمتين على بعض، يعجز عن إجراء محادثة من القلب لمدة 10 دقائق. تمام، لأنه هناك فرق بين أنك تنقل معلومة وبين أنك تنقل شعور. التكنولوجيا أكيد ممتازة في نقل المعلومات، لكن المشاعر غالبا تحتاج إلى نبرة صوت، تحتاج إلى تعابير وجه، تحتاج إلى صمت، أحيانا تحتاج إلى حضور إنساني موجود. هذه الأشياء يصعب إنه تنقلها الشاشة بالكامل. طيب، كمان في دراسة نفسية اجتماعية من جامعة كاليفورنيا وجدوا إنه التفاعل اللي يكون مباشرة وجها لوجه يساعد على تطوير مهارات فهم المشاعر، التعاطف بشكل أفضل من التواصل الرقمي فقط. قالوا إنه كمان في الدراسة إلى أن الاعتماد المفرط على الرسائل النصية أكيد رح يقلل من ممارسة مهارات التعبير اللفظي العميق لدى بعض الأشخاص، خاصة لدى الأجيال الأصغر. دراسة من جامعة ميشيغان قالوا إنه وجدت تراجع تدريجي في مستويات التعاطف لدى بعض الفئات الشابة بالتزامن مع زيادة الاعتماد على التواصل الرقمي مقارنة بالتفاعل المباشر. من وين بدهم يجيبوا التعاطف؟ من وين بدهم يجيبوا المشاعر إذا كان يعني كل اللي يحيط معه أجهزة وكل الكلام اختصر وكل المشاعر يعني ما صار لها قيمة، ما صار عنده الأهمية، يعني مش مهتم إنه هو ينمي هذه المدارك عنده. عارفين إنه أي شيء في حياتنا هو زي العضلة، القدرة على التعبير تشبه العضلة، إذا إحنا ما استخدمناها راح تضعف مع مرور الوقت.

طيب أكيد في مشاركات قاعدة توصلنا. عبد الله بركات على سناب شات، يا هلا وسهلا، يقول أثرت التكنولوجيا بشكل كبير على طريقة تعبير الإنسان عن مشاعره وأفكاره، فقد قربت المسافات وجعلت التواصل أسرع وأسهل، لكنها في المقابل قللت أحيانا من عمق الحوار المباشر ولغة الجسد، فأصبح التعبير يتم برسالة أو رمز تعبيري بدلاً من لقاء أو حديث صادق. والنصيحة أن نجعل التكنولوجيا وسيلة للتواصل لا بديلاً عنه، فالكلمات تصل إلى العقل لكن الحضور الصادق يصل إلى القلب. مساء الخير والجمال، مريم سلطان ومستمعي الحرف 29 عبد الله بركات. نعم أتفق جدا يا عبد الله بركات. طيب نورة من الدمام، يا هلا وسهلا، تقول مساء الخير مريومة ومساء الورد لسلطان، قاعدين نستمتع بالأغاني الحلوة. شكرا لك يا نورة. تقول أنا مرة كتبت رسالة طويلة جدا لشخص عزيز علي، وبعدها اكتشفت أن 5 دقائق من المكالمة معه، يعني أنه تواصلت مع هذا الشخص الحديث المباشر، يعني كانت كفيلة أنها توصل كل شيء بشكل أفضل. نعم نعم، أنه هناك في إحساس قاعد يوصل، في نبرة صوت، في إنسان قاعد يستخدم حواس ويسمع، يعني يشعر يرى إلى آخره. لكن ممكن يعني الواحد يكتب رسالة ويكتب كلمات ترى ما يقصدها بنفس الحدة اللي ممكن الشخص الثاني يقراها أو يفهمها غلط. طيب احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضى من الوقت نصف ساعة ودقيقة، نرحب بكل اللي انضموا معنا الآن، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. أكيد أنتم معنا في الحرف 29، واليوم إحنا قاعدين نتكلم عن شيء مهم جدا. هل يمكن أن يفقدنا نقص التواصل اللفظي قدرتنا على التعبير أم لا؟ هل التقنية والتكنولوجيا هي السبب في ذلك؟ أحيانا مع هيمنة التواصل الرقمي على حياتنا اليومية تتراجع المحادثات المباشرة مع الناس. هذا الشيء يضعف أو يضعف مهارات التعبير، يخلي صياغة الأفكار أكثر صعوبة إلى آخره. اليوم إحنا بنسأل نفسنا، هل فعلا إحنا بدأنا نشعر مؤخرا بأنه مخزون الكلمات بدأ يختفي؟ ربما أحيانا تلاقي نفسك وسط أصدقائك أو زملائك في العمل مش قادر توصل الفكرة، أو مش قادر توصل الجملة أو تصيغ الجملة بشكل كويس، تمام، مش قادر تعبر عن فكرتك، أو ممكن أحيانا ترجع للمنزل عندك سكوت، كل شخص قاعد على جواله بس. ممكن تطلع مع أصدقائك، أوكي أنتوا جالسين بين الناس، لكن كل شخص كان هو بيتحدث حديث صامت مع الجوال، هو يقرأ، هو بس عيونه اللي تقرأ بس، كلام ما يتكلم. كلنا احنا يعني الكل قاعد يمر في هذه المرحلة. تحس انه كل الكلمات بدأت تختفي من ذاكرتك فجأة. هذه الحالة ليست مجرد تعثر عابر، هي انعكاس لظاهرة أعمق ناتجة عن قلة التواصل اللفظي في حياتنا اليومية. هذا هو موضوعنا اليوم، وأكيد تقدروا تشاركوا معنا على منصة إكس في حساب إذاعة جدة على منصة إكس، أو على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة. أكيد ترحب فيكم، ما تترددوا أبدا. إحنا اليوم نعتذر عن الواتساب في مشكلة تقنية، وأكيد بعد كده راح نرجع على الواتساب وكل الأمور تمام. طيب خلينا نروح نشوف مشاركاتكم. أوكي أبو رائد، يا هلا وسهلا أبو رائد على سناب شات، يقول السلام عليكم، مساء الخير، يا هلا وسهلا، مساء الأنوار. يقول تسعدنا حروفك عقد ماس تناثرت حباته لتضيء الطريق وتعلن قدوم مبدعتنا الجميلة بالحرف 29. الله يسلمك، شكرا على كل هذا الجمال وعلى كل هذا الكلام يا أبو رائد الحلو، يسعد أوقاتك وأوقاتك تمطر وردا وجمالا. أوكي عبد الله بركات بيرجع يعلق على موضوعنا، يقول مريم الحين صار التفاعل على أغلب الرسائل بلايك، يدي لايك بس، أوكي، أو أسوأ حاجة

لما أنت تبغى معلومة أو تتأكد من شيء يسوي التفاعل، يعني إنه ما في تفاعل، أو تبغى مثلاً إنه هو يعمل شير، إنه ما راح ينقص من وقتك حاجة. يس، نعم، أتفق معك يا عبد الله. طيب، كمان على سناب، أوكي، ريم من جدة، يا هلا وسهلا. تقول مساء الورد مريومة ومساء الجمال لمبدعنا سلطان، يا هلا وسهلا بك يا ريم. تقول مريومة، أنا أحس إنه الرسائل أعطتنا فرصة نهرب من أنفسنا ونهرب من المواجهة. أنا إذا زعلت من شخص أرسل له رسالة طويلة، لكن لو جلس أمامي يمكن ما أقول نص الكلام. أوكي، تمام. أوكي، يعني أحياناً عشان إحنا نكون يعني واقعيين، أحياناً فعلاً يعني أحياناً إنه لما نكتب رسالة نقدر نعبر فيها أكثر من إنه شخص يكون قدامنا. أوكي، بتصير في مواقف الحياة، أتفق مع كريم، بس مش كل الحياة. احنا اليوم نتكلم على الناس اللي عندهم كل الحياة كده، مش في مواقف. احيانا الكتابة بتخلي الواحد يبعد عن المواجهة، او يفضل احيانا، يعني على حسب الموقف وعلى حسب الشخص. يعني في شخص ممكن ما يبغى حد يواجهه، يبغى يقرأ كلام مثلا، او انت كشخص ما تقدر تعبير بشكل، ممكن تخاف، ممكن ترتبك، لكن لو كتبت كتابة ممكن يوصل الشعور. احنا ما بنتكلم عن المواقف هذه، احنا بنتكلم عن لايف ستايل، اسلوب حياة. يقول عبد الله من المدينة، هلا وسهلا، يقول الله المستعان، صار عندنا علاقات كاملة تبدأ وتنتهي بالرسائل. اي والله صادق يا عبد الله. طيب، أبو رائد، يا هلا سهلا أبو رائد، يكتب معانا وبيشارك معانا وبيسمعنا على سناب شات، يا هلا وسهلا. يقول أبو رائد، أتفق معاكم، نعم الإفراط في الاختصارات قد يضعف القدرة على التعبير ويقلل من حصيلة المفردات، لكنه لا يفقد اللغة بالكامل ما دام الشخص يقرأ ويكتب بشكل طبيعي من وقت لآخر. نعم، هذا حل، أكيد أتفق معك يا أبو رائد. من الحلول إنه الشخص يعني ما يعتمد بس على الاختصارات، ولا يعتمد على الإيموجيات ومش عارف إيش. تقدر أنت تقرأ، تقدر تكتب، تقدر تقرأ، يعني تمارس هواية القراءة، تكلم، عبر عن نفسك من وقت لآخر. نعم، أنا أكيد أتفق معك يا أبو رائد. طيب، كمان مين عندنا اليوم سؤالنا، يقول هل تعتقد أنه التكنولوجيا خلتنا نتواصل أكثر أم خلتنا نعبر أقل؟ متى كانت آخر مرة جلست فيها مع شخص وتحدثتم لساعات دون أن تنظروا إلى جوالاتكم أو إلى هواتفكم؟ يعني متى قعدت كده مع صديق لك أو مع ناس وتركت الجوال وكده واستمتعت باللحظة وبالكلام وبالأخذ وبالعطاء وبالكلام وإلى آخره؟ هل بتشوف نفسك زي ريم من جدة تقدر تعبر عن، يعني تكون أكثر قدرة على التعبير عبر الرسائل أم في الحديث المباشر، ولماذا؟ وخلينا نروح نغني مع سلطان، نرجع.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اعزاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: كي أكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم أعجز الليل والأشعار بالسمر. كي أكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم أعجز الليل والأشعار بالسمر. عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. فما استطاعت حروف الشعر وصفهما، ولا استطاع الفؤاد العشق في حذري.

0: في 60 ثانية.
1: الرياض تعزز ريادتها الرقمية باختيارها مقراً لأول مكتب للأمم المتحدة يعنى بالأمن السبراني في العالم. سواعد سعودية شابة تواصل حصد الإنجازات وتنافس اليوم بكل ثقة على ذهب أولمبياد الفيزياء في السويد. لعشاق التاريخ والتراث البحري تقرر تمديد معرض كنوز غارقة في جدة لإتاحة الفرصة لاكتشاف المزيد من أسرار البحر الأحمر. محافظة الوجه تتألق كوجهة عالمية استثنائية تستقطب عشاق الفلك ومصوري المجرات بصفاء سمائها الساحر. وختاماً، رسمياً يدخل إيلون ماسك التاريخ كأول تريليونير على كوكب الأرض بعد قفزة قياسية في ثروته.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: من معسكر أوستن إلى تحدي ميامي، ملامح لمسات الأخيرة للأخضر. المنتخب المغربي يفرض هيبته المونديالية ويتعادل مع البرازيل في افتتاح المشوار. ألمانيا تكتب أكبر نتيجة في مونديال 26-26 حتى الآن بسبعة أهداف. مصر وتونس في اختبارات أوروبية حاسمة أمام بلجيكا والسويد.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. اللي شاف أمس مباراة البرازيل والمغرب ترى اللي لابس الأصفر ها مو البرازيل، اللي لابس الأحمر هو البرازيل، البرازيل اللي في أذهاننا ها أذهاننا الكروية. المغرب قلب البرازيل وقلب كرة قدم خيالية في الشوط الأول. عارف اللي طحنهم طحن؟ هذا المغرب اللي عمله أمام البرازيل. أداء مشرف، أداء ممتع، ما أدري منين جايبين بوعدي، ما أدري بوعدي، ما أدري منين جايبينه. 18 سنة وهالأداء الخيالي، إيش المنتخب ذا؟ ثقة، أداء، قتالية. تعرف المنتخب ولا غلطة في الشوط الأول، كلام على الشوط الأول ولا غلطة. أنا بالنسبة لي أفضل أداء شاهدته للمغرب في تاريخ كرة القدم المغربية في كأس العالم. وصل نصف النهائي في كأس العالم 2022، لم أشاهد هذا الأداء المثالي. إن شاء الله منتخبنا يظهر ولو في 50% من ظهر المغرب أمام البرازيل وراضين. أنا خالد الشنيف وضيوف الكرام الكابتن محمد الدائي. مساء الخير.
1: مساء الخير أبو وليدي، أهلا وسهلا فيك.
0: أحمد عطيف مساء الخير.
2: مساء النور أبو وليدي،
0: هلا وسهلا. مساء الخير
2: ساعه الضوء.
0: كيفك وكيف نومتك وروي؟
2: انا راقين امس الحمد لله، نمنا نومه حلوه وبعد هالفوز الكبير والحمد لله الجميع مستانس وسعيد، سواء بقطر ولا في امريكا ولا عندنا هنا في السعوديه.
0: الاحتفالات الى الان؟
2: لا عاد خلاص، يوم واحد يكفي، نجهز حق الجاي ان شاء الله.
0: حسن الابرامي لاعب منتخب المغرب مساء الخير، ايش الاداء الخيالي هذا؟
3: اهلا بك واهلا بضيوفك الكرام. حقيقه بديت بعنوان اكبر بان منتخب المغرب قام باحسن يعني 45 دقيقه في يعني في مشواره في كاس العالم عبر التاريخ. نعم الكل يتكلم عن المنتخب المغربي والوجه الذي ظهر به خصوصا مع البرازيل. حتى نكون صراحه شيئا ما، فليس المنتخب البرازيلي الذي نعرف او الذي كنا نحلم انه يكون من اكبر المنتخبات على المستوى العالمي.
0: صحيح. كارلوس ادواردو مخليك للاخير انا لانك السوبر ادواردو. مساء الخير كارلوس.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. قبل المترجم خليه يتكلم بالعربي افضل. ادواردو كيف حالك؟ خليه يتكلم بالعربي افضل لنا واريح لنا. كيف حالك ادواردو؟
4: ما في عربي يا حبيبي.
0: ما في عربي حبيبي.
4: شوي شوي شوي شوي شوي شوي.
0: مساء الخير ادواردو. على اداء البرازيل باختصار، مزعج او لسه بدري؟
5: كانت سيئة صراحة. انا كان الاداء بالنسبة لنا أداء فيه كثير يعني تقريبا المغرب اللعبة بالقلب، لعبة بطاقة أكبر، يعني سجلوا هدف لنا، يعني إذا ما سجل فينيسيوس جونيور هدف لكنا خسرنا. يعني أرى أن المغرب كان أفضل، لكن لا ننسى أن منتخب المغرب يملك منتخبا قويا.
0: من اللي كان محظوظ بالنقطة؟

0: البرازيل من المغرب ادواردو.
1: برازيل والله
2: برازيل والله برازيل.
0: واتى زمن ها واتى زمن نقول البرازيل محظوظ بالخروج بالنقطه امام المغرب. ويقولها ترى برازيلي، ما حد قالها، لا ما حد قالها لا عربي ولا حد قال، هذا حديث العالم. البرازيل على كلام ادواردو محظوظه بالخروج بنقطه امام المغرب. برجع مباراه البرازيل والمغرب بكل تاكيد حنفصلها تفصيل كامل، لكن ارجع لمنتخبنا. خلاص دخلت مرحله الجد، المباراه غدا تقريبا اثر 25 ساعه او 26 ساعه ها
3: نحسبها حسبها
0: اللحظات هذه الان اللي تتم، اللحظات اللي قبل المباراه بيوم، وعشتها انت كثير في كوس العالم
3: اكيد بلا شك. انه شوف اول مباراه لازم يكون التركيز عالي 100%. اول شيء اليومين اللي قبل المباراه خلاص دخلنا وقت الجد الان، اعتقد ان المدرب سوى كل شيء عليه. المدرب علمهم الخطه والتكتيك وطريقه اللعب ومعروف من اللي بيلعب 100%. الشيء الثاني انه تعتمد على اللاعبين الان، انه التغذيه، النوم، الاستعداد الذهني، النفسي، المعنوي، كل هذه الاشياء يا خالد عوامل اليومين هذه 48 ساعه اللي قبل المباراه تكون مركز 100%. يعني احنا قلنا البارح استمتعوا والعبوا، عندنا الامكانيات، عندنا كل شيء. يعني شفنا احنا مباراه السنغال، مباراه السنغال يعني اعتقد انه قدم المنتخب مستوى قدام منتخب يعني يعتبر بطل افريقيا مع المغرب. اعتقد انه اذا لعبنا بالروح هذا والحماس والتركيز اعتقد ان شاء الله باذن الله النتيجه لنا ان شاء الله.
0: شو اللي مطالب فيه تونس؟ احمد؟
4: انا اعتقد ان اهم شيء بالنسبه لي هو التنظيم الدفاعي، اعطاء الثقه للاعبين. انا اعتقد ان تونس يمكن انا شفناه في المباريات الوديه قاعد يعطي اللاعبين الثقه، يعطيهم على امكانياتهم، يعطيهم الحريه اكثر، فهذا شيء ايجابي بالنسبه لي. انا بالنسبه لي ان تونس قاعد يمشي خطوه جيده مع المنتخب، لكن لا زال الحكم بدري، لكن المسؤوليه الاكبر على اللاعبين، المسؤوليه الاكبر على جاهزيتهم، على الحاله الذهنيه. بالنسبه لي اللاعبين انا اتمنى انه يلعبون للمتعه، كل ما كان للمتعه.
0: احمد المتعه حلوه بس واذا خسرت وطلعت.
4: لا بس شوف انا اقول لك ولا تصير ولا تصير وشوف ابو الوليد ولا تصير انك مضغوط تضغط نفسك وتتوتر اكثر وتتشنج اكثر وتخسر. اقل شيء لما تستمتع انت تاخذ الثقه، تاخذ الثقه امام المنافس.
3: انا اتفق مع احمد، يعني انك انت تقول لي والله الثقه هي اهم شيء يا خالد، كيف تطبق الطريقه؟ اذا احنا طبقنا الطريقه اللي لعبناها قدام السنغال 30 متر ما بين الراس الحربه وما بين قلب الدفاع مستحيل.
0: بس احمد يقول استمتع وانسى النتيجه.
4: لا ما هو بان
2: انا عارف ايش اقصدها.
4: انت مع المتعه شوف لو لاحظنا امس يعني لو لاحظنا لا لو لاحظنا انا ما قلت استمتعوا العب للمتعه، انا قلت العب للمتعه. المتعه هي اللي تعطيك الثقه، المتعه هي اللي بتوصلك للهدوء النفسي، هي اللي تخلي المنافس اساسا ينضغط اكثر. انت بتستحوذ بتسيطر على مجريات المباراه، لكن
0: امام الاورجواي مستحوذ؟
4: اي اكيد المغرب امس مستحوذ عادي ما في مشكله، لكن شوف لكن وش الفرق؟ وش الفرق؟ ان الامكانيات موجوده في المغرب غير موجوده عندنا، لكن احنا في تشوف لو تلاحظ مع دونس مباراه السنغال كان في في في في ثقه في موجوده في اللاعبين.
0: طيب ادواردو انت يمكن عملت مع السيد دونس اعتقد قبل 2015 2016 لما كنت لاعب في الهلال، وتعرف المدرب هذا عن قرب لموسم كامل عملت معه. ايش المزايا اللي قاعد يعمل عليها والركائز اللي يعمل عليها لتكوين فريق او منتخب السعودي؟
1: primero acho foi um passo muito importante
2: اظن ان هي خطوه كبيره للمنتخب السعودي انه اختار دونيس لانه يعرف الدوري السعودي ويعرف جيدا الكره السعوديه، درب الهلال وبعد الخليج، يعرف ثقافتكم، يعرف تقاليدكم، يعرف اللاعب السعودي، يعرف ماذا يعيش وماذا يعرف اللاعب السعودي حياته اليوميه. وانه أنه سيقدم مباراه كبيره وكاس العالم جيده.
0: فكره دونيس يا كارلوس هي الاستحواذ، هل هي مغامرة أمام منتخبات مثل الأورجواي اللي تجيد الضغط؟
2: أظن أنه هو المدرب الذي يريد دائما يريد الاحتفاظ بالكرة ويضغط.

0: كثيرا كذلك، والمدرب يعني يعجبه كذلك، لا يعجبه البقاء وراء يعني المدرب الذي هو يباشر كذلك. أظن أن المدرب سيضع المنتخب السعودي للعب وليس للمشاهدة، يعني أن يكون حاضرا في المشهد وليس فقط أن ينتظر الأوروغواي لتأتي، لا يعني لأن دونيس هذه عقليته، الضغط العالي كذلك.
1: بس ادواردو كومو فاي تو دبي؟
2: لا يتكلم لغات ابو الشباب.
3: لحظه ليش المترجم؟ ليش المترجم ابو
2: بالله؟ رضا تصبح على خير، ما انا مترجم خاص.
1: لا يعني لا لا اسلم عليه،
3: هذا المنهج اسلم عليه، كمل هذا المنهج، هذا المنهج
1: اسلم عليه،
3: هذا المنهج.
1: خلتونا احنا نسيتونا السؤال يعني مستر ادواردو يعني
2: كمل بالبرتغالي.
1: ممكن اكمل بالبرتغالي بالبرتغيز يعني.
3: لا ادواردو تكمل بالعربي عشان كذا
2: اسهل، ادواردو بالعربي.
1: لا يعني شوف، هي مباراة قوية حتصير، يعني مستحيل انه الاستحواذ، ما الاستحواذ قدام فريق قوي وقدام ممكن ان يضغطك ملعبك. اعتقد هذه كلها دونس يمكن عارف ان اللاعب السعودي، امكانيات اللاعب السعودي اذا تراجع، اللاعب السعودي او المنتخب السعودي اذا تراجعوا حتصير مشكلة. لكن دونس اعتقد انه اختار تشكيلة اذا هو نفس طريقة اللعب زي السنغال، اعتقد انه بينجح يا خالد. يعني 100%
2: نتكلم على التشكيله. يعني انت انت انت ترى ان منتخبنا يفرض سيطرته من خلال هو اللي يقول لك الكره معي،
1: وهذا
2: بدافع والكره معي،
1: نفس اللي سووه قدام السنغال. السنغال ترى فريق قوي،
3: خاصه اليوم انت لما تسلم ملعبك للمنافس، اول شيء خاصه اذا الامكانيات اعلى منك، هو بيسيطر على المباراه، هو على مستوى الثقه، هو على مستوى
2: حلق الفرصه.
3: اي انت احرمه من الكره، كره القدم اليوم انت تدافع والكره معاك، ما هو تدافع انت بس تقعد ورا وتجري ورا خلف الكوره.
4: انا اشوف ان دونس جرب جميع اللاعبين في المعسكر والمباريات الوديه، وعمل على تجهيز جميع اللاعبين، يعني جميع الخطوط اليوم في المنتخب السعودي مكتمله، ما فيه يعني لاعب مميز خارج التشكيل نقول لا هذا اللاعب لازم يكون في المنتخب. انا اشوف المجموعه كلها مميزه، الخطط التكتيكية هي اللي بتفرق.
2: هي هو السؤال العريض اللي وبكرره كل مرة. احنا نتكلم على دونس، والسؤال لكم لأي واحد يبغى يتناقش، والنقاش لكم. هل دونس بيرجع ويدافع ويلعب على المرتدات، هذه الهوية اللي بتكون لنا، ولا دونس يبغى يستحوذ ويفرض سيطرته على الأوروغواي كما عملت المغرب أمام البرازيل؟
1: أنا أقول لك خالد، على وسط الملعب، وسط الملعب إذا صارت ما فيه مساحات وفراغات منتخبنا حتصعب على أي منتخب.
3: فأنا أعتقد إنه بيكون متوازن، يعني في حالات
1: ما يرجع بالثلث الأخير،
3: ما يخلي هو دونس ما راح يخلي الأوروغواي يبني ويرجع بيسوي الضغط العالي في بناء الهجمة، ويسوي الضغط العكسي في حالات إذا تعدى الأوروغواي هذا الضغط أكيد بيرجع لمنطقة معينة. لكن هو الفكرة اللي عنده إني أنا ما أعطي الأوروغواي إن أنا بسلمك المباراة، وهذا هذه نقطة حلوة أنا أشوفها بالنسبة لي، إنك أنت اليوم لابد إنك أنت تحاول إنك أنت برضو تبادر وتفرض شخصيتك مهما كانت الفوارق.
2: طيب. أروح إلى مراسلنا في ميامي عبد الهادي المسادي. عبد الهادي مساء الخير.
5: هلا يا أبو وليد، مساء الخير عليك وعلى الزملاء بالاستديو ومشاهدي دورنا غير في كل مكان.
2: وين موقعك بالضبط الآن؟ هذا ملعب، أشوف ملعب ومباراك، ملعب إيش؟ ملعب تدريب، ملعب مباراة؟
5: أنا الآن من أمام ملعب إنتر ميامي، الملعب الخاص بالتدريب، إن شاء الله اليوم حيقام عليها تدريب الأخير للمنتخب أمام قبل مواجهة الأوروغواي إن شاء الله.
2: إيش فيك أنت، صوتك تعبان ولا؟
4: ما في شمس.
5: أيوة
4: عليه غيم. غيم
5: مرتاح. علينا غيم
4: مرتاح.
5: تو اتصل والله من رحلة نيويورك على ميامي، يعني
2: لسه توك ما جا لك شيء ترى، هذه البداية ها، ولسه ما جا لك شيء. ايش مؤتمر السيد دونس انتهى قبل قليل ولا لسه؟
5: قبل دقائق تقريبا.
2: ايش ابرز ما فيه اذا عندك؟
5: تطرق اول حاجه عن الخصم، سؤال عن الخصم، قال انا
2: نايم.
5: ما انظر الخصم كافراد، قال انا لما كنت في مع اليونان لما واجهت برشلونه كان في ميسي، في نيمار، في سواريز، ما كنت انظر للافراد، انظر كمجموعه ويحلل المباراه واجهزها بهذا المنظور.

0: فما راح انظر للاشخاص، هحلل الاورجواي كفريق كمجموعه. الامر الاخر قال علينا الايمان بانفسنا وبقدراتنا وامكانياتنا. بعدها سئل عن استبعاد زكريا هوساوي وصالح بشامات، قال ما اعتقد ان الوقت مناسب الان لطرح مثل هذه الاسئله، الكل انا اثق فيه لكن لابد من اتخاذ قرارات صعبه. سئل ايضا عن التوقف لشرب الماء وانه كره القدم تحولت كانها كره سله، قال لا انا اتفق مع هذا الايقاف، نحن نعاني كثير مع درجات الحراره والرطوبه،
1: ممتاز،
0: فنحتاج نتوقف كل شويه نشرب مويه. برضو اعطي تعليمات للاعبين.
1: طيب السؤال عن التشكيله، نفس تشكيله مباراه السنغال ولا في تغيير؟
0: نعم لا نفس التشكيله،
1: نفسها 100%. كانه ما راح يشارك،
0: هذا متوقع. نعم نفس السنغال بالضبط،
1: نفس السنغال. عبد الهادي سعود على كلام التشكيلة مباراة الغدا بحول الله، تشكيلة مباراة الأوروغواي نفس مباراة السنغال. أي شيء أخير عندك، معلومات، شيء جديد؟ دائما تتحفنا في شيء جديد. تفضل.
0: قبل قليل أبو وليد، قبل أقل من ربع ساعة تقريبا، طائرة الأوروغواي اللي المفروض توصل للميامي صار فيها عطل خاص بالمستندات، لأن الطائرة طائرة خاصة، والفيفا صار بينه وبين الاتحاد الأوروغواني شوية سوء في التفاهم والأوراق ما جهزت وقتها المناسب، الطائرة تأخرت. والمتوقع إلى الآن أنه حيتأخر الطائرة، ما حيكون في مؤتمر لبيلسا أو ممكن يتأخر، لكن الأغلب أنه حيلغى. حتى التدريب ما نعرف هل حنحضره أو يلغى أيضا، لأنه حسب بروتوكول الفيفا لازم المنتخب يتواجد قبل المباراة ب 24 ساعة، وعلى ما يبدو أن اليوم يعني ساعتين وحنا نكمل هذه المدة، ولسه ما طاروا أساسا من المكسيك. فالفيفا بيحمل الاتحاد الأوروغواي المشكلة، والأوروغواي بيحمل الفيفا مشكلة، ممكن يأخذ غرامة، لكن الأوروغواي لا يزال فيها كثير مشاكل وليد في الملعب برا الملعب. أتمنى أنه نستغل هذه الظروف.
1: يعني في مشكلة في طيران الأوروغواي حتى الآن لم يصل إلى ميامي،
0: حتى الآن لم يقلع من المكسيك.
1: كم المسافة من المكسيك إلى ميامي؟ كم المسافة؟ 7 ساعات؟
0: هو في جنوب المكسيك. هو في جنوب المكسيك 4 ساعات.
1: 4 ساعات.
0: لكن لأنها طائرة خاصة وتحتاج تحليق من بين بلدين، ما جهز الأوراق فتأخرت الطائرة.
1: طيب أنا في سؤالين على السترات اللي كانت موجودة أمس، وش سالفتها؟ سترات البرد هذه.
0: أيوه هذه السترات تقنية جديدة من أديداس، طبقتها في 2024 مع إسبانيا. أيوة. بعدها راحت لكل المنتخبات يرتديها اللاعبين في تمارين الاستشفاء والاسترجاع حتى يخفض درجة الحرارة مع الرطوبة العالية والحرارة العالية.
1: وانت جاي جيب لي ثنتين معك.
2: عطنا واحدة. عزيز بحاجتها.
1: والله حر صراحة.
2: ننام بدري ونقوم بدري لأن بحاجتها حنا.
1: طيب سؤال سؤال سؤال سؤال أخير بالنسبة لي ميامي، وعارفين العواصف اللي في ميامي، غدا المباراة سيكون الساعة 6:00 بتوقيت ميامي ولا لا؟
0: صحيح.
1: في عصير، في شيء؟ دائما تذكر مباريات الهلال كلها اعتقد كان في عصير اللي في ميامي.
0: صادق والله، قبل شويه احنا جينا هنا ودينا كانت شمس، لما سوينا السيت اب لللايف قلبت الدنيا غيم وحتمطر على الاغلب يعني. فميامي ما حد يفهمها، في اي وقت ممكن تمطر.
1: طيب الجماهير السعوديه ايش وضعها بكره بالنسبه للتذاكر، ومتوقع عدد الحضور كيف، وحضور الملعب فل غير فل؟ تفضل.
0: اليوم احنا وصلنا لميامي ورحنا على الشاطئ على اللينكن رود على الاماكن المعروفه في ميامي، في حضور جمهور سعودي كبير، مجلس الجمهور ايضا مو مقصر، قاعد يوزع تذاكر حسب التعليمات اللي عندهم.
1: عندك كم العدد اذا عندك عفوا كم العدد اذا عندك خبر التذاكر الموزعه من الاتحاد السعودي او من السفاره؟ والله ما ادري انا من وين هو كم العدد اذا عندك خبر؟
0: 1000 تذكره
1: ثقافيه
0: مع عنه مجلس الجمهور.
1: سم؟
0: 1000 تذكرة لكل مباراة.
1: 1000 تذكرة هذه الملحقية الثقافية اللي توزع.
0: صحيح. بصراحة جمهور الأوروغواي أكثر بحكم إنه يعني المدينة قريبة منهم، وحضورهم في ميامي أنا شفته أكثر بصراحة، لكن في حضور سعودي كبير يعني مو قليل أبدا يعني، أتوقع بيكون في حضور ملموس إن شاء الله.
1: أي شيء جديد عندك سريعا عبد الهادي؟
0: لا ابدا، بالتوفيق الاخضر ابو وليد.
1: بالتوفيق للاخضر حسب حديث. شكرا عبد الهادي سعود مراسلنا في ميامي على حديثه. تشكيلتنا نفسها 100%، يعني هذه التشكيله اللي حنتكلم عليها. حديث لك لحسن الابرامي، ادواردو، محمد الدي، احمد الطيف، الكابتن سعد سطام، نفس تشكيله السنغال، العويس، سعود عبد الحميد، تمبكتي، متعب،

0: الخيبري ناصر، الجوير أبو الشامات، على اليمين محمد سالم، والبريكان. والنقاش لكم، تفضل أحمد.
1: أكيد ممكن هو ثبت على التشكيل الأخير وبعد مباراة السنغال، لكن أنا بالنسبة لي
0: أبي رأيك أنا
1: إيه، أنا كنت أتمنى أنه يكون كأنه مكان الخيبري بالنسبة لي. أما لا لا لا لا لا لا لا التشكيل الباقي أنا أعتقد أنه ممتاز، خاصة مباراة السنغال الأخير.
0: الحسن، طلعت معلومة للمنتخب السعودي أنه هو أقصر متوسط أطوال بين المنتخبات في كأس العالم الحالي.
2: لا يهم الطول، بس تهم العزيمة والإرادة. إذا أراد المنتخب السعودي أن يعني أن يقدم مباراة في المستوى، نحن نتكلم عن المنتخب السعودي يعني بجميع الإمكانيات اللي عنده، يعني البشرية والمادية واللوجستيكية. فأظن نحن لم نتكلم عن المنتخب الأوروغواياني. لماذا؟ لأن أولا المنتخب الأوروغواياني لازم يفكر بأنه سيواجه منتخب عربي سبق أن فاز على على على على على بطل العالم في 2022. فكل تخوف غيكون لدى المنتخب الأوروغواياني، لأنه يعرف جيدا المستوى ديال المنتخب السعودي، وكذلك الثقة نتمنى أن يكسبها لاعب المنتخب السعودي، خصوصا بالمقابلة الأخيرة اللي قدم أمام السنغال، وهي نفس التشكيلة غيواجه بها المنتخب الأوروغواياني غدا.
0: طيب السؤال، شوف كابتن الحسن والسؤال، حيغير ولا بيستمر بنفس الأسماء للحفاظ على الانسجام كمدرب؟ وسريع بالحسن من فضلك.
2: بطبيعة الحال يحافظ على نفس التشكيل، لأنه شاف أن المنتخب قدم مباراة في المستوى في الاحتكار وفي طريقة اللعب تناسب المدرب، وكذلك تناسب هذو اللاعبين اللي لعبوا في مقابلة ديال السنغال.
3: بس كابتن، دائما احنا لعيبة آخر مباراة أو آخر مباراتين خلاص أنه المدرب يعتمد على التشكيل الأساسي اللي يبي يلعب المباراة الأولى. هذه جميع الكؤوس العالم الأربعة اللي شاركنا فيها دائما آخر مباراتين يا خالد ودية
0: تغيير واحد أو اثنين،
3: لا ما يقدر يغير تغيير واحد إلا بالإصابة، بحالة الإصابة، لأن التفاهم والانسجام ترى هذا ضروري. يعني ما أني ألعبها مباراة ودية تجي الأساسية أغير، يعني معناته أني ما استفدت من المباراة الودية. يعني أعتقد أنه جميع المدربين آخر مباراتين لا بد أنه يلعب كده.
0: طيب إدواردو، أبجيلك إلى القائد سالم الدوسري. أنت عاشرته ما شاء الله 4 سنوات أو 5 سنوات، الحديث عن سالم الدوسري وعاشرته أنت، وش المزايا اللي يمتلكها سالم ولا يمتلكها غيره؟
4: كيف يعني أنا كبرازيلي صراحة في اللعب، سالم مبدع لديه إمكانيات كبيرة، هو يمر بفترة جيدة كذلك، الآن أصبح أكثر نضج وأصبح أكثر خبرة، ويعني تقريبا هو يعني تقريبا القائد، لاعب محترف، لاعب أنا متأيقن أن سيكون هو يكون يعني هو أحد وجوه هذا المونديال للمنتخب السعودي بكل تأكيد.
5: من الطبيعي ترى أن المدرب دائما في آخر مباراة في المعسكر أو آخر مباراتين في المعسكر يثبت التشكيلة.
0: أوكي.
5: ممكن في حالة إصابة أو ممكن في حالة تغيير، يعني إذا بيغير ممكن يغير لاعب أو لاعبين إذا في إصابة أو شيء، بس لكن دائما المدربين يوم يحط التشكيلة دائما آخر مباراة في المعسكر هي اللي راح يبدأ فيها البطولة.
0: ونقول بدأ الجد يا الأخضر.

في أرض الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتجه أنظار العالم إلى أكبر حدث كروي على وجه الأرض، يدخل المنتخب السعودي المنافسات بطموح كبير وثقة عالية، سعيا لكتابة فصل جديد من الإنجازات والتاريخ المشرف. ورغم وقوع الأخضر في مجموعة قوية تضم إسبانيا بما تملكه من جودة فنية عالية، والأورغواي بتاريخها العريق وصلابتها المعروفة والرأس الأخضر الطامح لإثبات نفسه، فإن المنتخب السعودي ينظر إلى هذا التحدي باعتباره فرصة لإظهار شخصيته. طموحنا واضح وكبير، تجاوز دور المجموعات والمضي إلى أبعد مرحلة.

0: حالة ممكنة، فمن قلب المملكة إلى ملاعب المونديال يحلق الصقور الخضر بعزيمة لا تعرف المستحيل، مدعومين بشغف جماهيرهم وإيمانهم بقدرتهم على صناعة التاريخ.
1: والله رسالتي للجمهور السعودي هذا بداية الطريق لمشاركة كأس العالم، وأتمنى أن يدعمونا ويوقفون معنا ودعواتهم لنا، وإن شاء الله نفرحهم بأقرب وقت في بطولة بإذن الله.
0: ويبقى السؤال الذي يراود كل مشجع سعودي، إلى أي مدى سيحلق صقورنا الخضر في سماء المونديال؟

0: الأحسن إدواردو الدعيع طيف سعد سطام، ما المركز الذي سيصل للمنتخب السعودي في مجموعات؟ المركز الأول راح الجمهور 8%، المركز الثاني 19%، المركز الثالث التصويت راح إلى 35%، المركز الرابع 38%. هل الأحسن أي مركز؟
1: نحن كعرب نتمنى أن تتأهل السعودية، ولكن بين الثاني والثالث.
0: الثاني الثالث الثاني الثالث. طيب ادواردو، يمكن انت تعرف كرة القدم في الاوروغواي وتعرف بيلسا بالتحديد، والحديث عن بيلسا، ايش اللي ممكن يعمل الاوروغواي امامنا كافكار تكتيكية؟
2: È un equipo che tiene che cosa tiene la pelota.
3: أنا أظن اللاعب الذي يلعب بالاستحواذ، لاعب خشن ويقاتل بقتالية، لكن كما نتكلم حاليا يعني المنتخب السعودي يجب عليه يعني الشجاعة، يعني وهذا الذي سيدخل على يعطي الأوروغواي، يعني يمكن أن لما يواجه ويرى أن المنتخب السعودي يدخل بشجاعة وقوة، فهذا يعني اظن ان هذه الشغف والحب هذا القميص سيترك اللاعبين المنتخب السعودي يقدمون كما نقول واحد لواحد، لا في خوف لتعب القلب، واظن ان الشجاعه يتحلوا بالشجاعه والقوه، وهي مجموعه صعبه، ولكن نكون حقيقيين، لكن هذه كره قدم كل شيء وارد، يعني في الكلام سيكون في الملعب وليس في المحطات هذه، في الملعب الكلام.
4: ادواردو خاصة يمكن مدرب الأوروغواي يحب الاستحواذ، ومدرب يحاول يغير من صبغة المنتخب الأوروغواي، هنا هنا هنا بالنسبة لي أنا أشوف أن النقطة جيدة بالنسبة للمنتخب السعودي، أنك أنت لابد أنك تسوي، خاصة إمكانيات المنتخب الأوروغواي ما هو الإمكانيات اللي ممتازين جدا في الاستحواذ، أو أنهم اللاعبين اللي يلعبون تحت الضغط بشكل في الضغط العالي، فهنا ممكن أنا أروح لضغط العكسي، والضغط العالي في المنتخب السعودي ممكن يجيب نتيجة إيجابية، لأن المنتخب الأوروغواي ما هو المنتخب اللي يملك كأفراد يلعب تحت الضغط.
5: أنا والله شوف، أنا أخاف على المنتخب السعودي من الكرة الثابتة صراحة،
0: كرة القامة اللي طالعة
5: صحيح، هذه هنا المشكلة. هو العويس أعتقد مطالب أنه يطلع، لأنه قصر القامة الطول يعني يفرق، اعتقد ان 18 لعبنا مع اوروغواي، وكره ترى ثابته،
0: ضربه ركنيه
5: كره ثابته، هذا اللي انا اخاف منه، لكن كلعب داخل الملعب من الاستحواذ ما اعتقد ان انا اخاف من الكره الثابته.
0: طيب ادواردو يمكن ذكرت انت نقطه اساسيه عن منتخب الاوروغواي وطبيعه اللاعب الاوروغواياني شرس، الى يروح للعنف بعض الاحيان، طبعا عنف كره القدم، كيف يتعامل معه؟
3: لازم علي تتركهم يجروا وراك الكرة، يعني لازم تستحوذ بالكرة وتتركهم يجرون وراك، هذه الكرة الاستحواذ هو المفتاح. كل أنا شايف أن المنتخب السعودي يملك إمكانيات فردية وإمكانيات جماعية، والأوروغواي ليست أوروغواي زمان، الأوروغواي نتكلم على أفضل لاعب هو فالفيردي، يعني أراسكايتا مصاب، في لاعبين مصابين كانديدات، يعني أنا أظن أن الجودة ليست كثيرة في ليس الكل، يعني ليس الأوروغواي القديم، أعرف كامل تقريبا لاعبين، وليس هناك جودة كبيرة التي يمكن أن تكون صعبة على اللاعب السعودي.
0: هذه تشكيلة منتخب الأوروغواي.

0: فالفيردي على اليمين وهو الخطر، فينيس، أراخو على اليسار، أعتقد أراخو لاعب لشبونة لو تخون الذاكرة، سبورتنج، داروين نونيز. تفضل لك تعليق.
1: عندي تعليق على فالفيردي. نشوف أن فالفيردي هو المصاب، ودائما نتكلم أنه مصاب في الفترة الأخيرة، لكن حتى لو رجع في مباراة مثل مباراة زي هذه، مباراة قوية، مباراة فيها شراسة، فيها قوة، فيها التحامات، أنا أشوف أن فالفيردي ما أعتقد أنه جاهز 100%. لو لعيبة المنتخب السعودي اعتمدوا على الشراسة مثل ما يلعبون في الدوري السعودي، ممكن إن شاء الله أن المنتخب السعودي
2: هنا لو ترجع لتشكيلة الأورجواي، لو تلاحظ اللاعبين ما هو إلا بنتكور في الاستحواذ، لاعب ممتاز في الاستحواذ، لاعب اوكي يلعب تحت الضغط، لاعب جيد يعني، لكن لو ترجع للاعبين التكوين ما هو باللعيب اللي جيد يلعب تحت الضغط. حتى فرفيدي لاعب مساحات، ما هو اللاعب اللي يلعب تحت الضغط، ما هو اللاعب الذكي، ما هو اللاعب قوي بدنيا، صحيح لاعب يجري في المساحات. طيب.
0: تركيبة احمد،
3: نقطة أخرى لو سمحتم. حتى المنتخب الأوروغواياني ليس هو المنتخب اللي كان عنده لاعبين في خط الهجوم مشاكسين، يعني بهال سواريز وكذلك كافاني، يعني اللاعبين اللي دائما يخلقوا مشكلة دائما للدفاع.
2: حتى نونيز كان عندنا في الدوري هنا،
0: يعرف الدعيع زين،
2: يعرف ابو عبد العزيز.
4: ان شاء الله مستوى، وان شاء الله
2: مستمر
4: نفس الهلال زي مستوى ابو الهلال ان شاء الله.
1: انا شوف صراحه المنتخب السعودي افضل.
3: المنتخب الاوروغواي يعني شرس، يعني في بعض التدخلات العنيفه فهو في صالح المنتخب. طيب. السعودي لماذا؟ لان هناك تعرف الان كاين فار وكاين تقنيات جديده، يعني فدائما في صالح ان المنتخب السعودي يكون مركز، يعني ويلعب كرات حديثه، يعني بطبيعه بالكيفيه اللي يريد المنتخب السعودي. طيب. يقينا انه سيفوز على المنتخب الاوروغواي.
0: تفضل كارلوس.
5: Yo vejo o Uruguay como un equipo sin mucho individualidad.
6: أنا أعرف الكثير من اللاعبين الأوروغواي لديهم هذه الفرديات.
4: صراحة عجبني إدواردو وش يقول خلهم يركضون وراك، يعني أنت خلهم يجرون وراك،
0: خل الكرة معاك، يعني
4: الاستحواذ خله عندك، يعني رايح يتعبون.
2: هنا نقطة مهمة،
4: هي راح يتعبون.
2: هنا اللاعبين هم بيسوون الضغط العالي والشراسة، هنا اللاعبين لابد ان يصير التفكير اسرع، التوجيه اسرع،
4: اللعبه على اللعبه بس السنغال كره من لمسه واحده. طيب. يا خالد
5: jugadores más bajos tienen más movilidad،
6: ويعني اللاعب القصير لديه حركيه كويسه وجوده كذلك.
0: انت تقصد احمد الطيب طبعا.
4: واضح هذه، واضحه.
2: شوف هو ممكن،
4: وانت بريغادو ادواردو،
2: والله حافظ المنهج، والله اعطوه فرصه.
0: طيب لك تعليق احمد.
2: لا انا اعتقد ان اللاعب دائما البدني ما هو زي اللاعب المهاري. طيب. اللاعب المهاري اسرع، وهذه نقطه ايجابيه.
0: شوف ادواردو عشان تعمل الضغط العالي اللي قاعد يعمله الاوروغواي يحتاج الى جانب بدني. الأوروغواي لم يلعب أي مباراة ودية نهائيا قبل كأس العالم، والحديث عن بيلسا، لم يلعب أي مباراة ودية. هل هي مشكلة للأوروغواي أم مشكلة لنا؟
6: هذا أظن استراتيجية جيدة من الأوروغواي، يعني لكي لا تدرس اللاعب الأوروغواي كيف حتلعب، وحتى التدريبات ما كان، يعني أوروغواي أصلا بيلسا يعني في غموض كثير، يعني الكل شاف المباريات الودية، يمكن أوروغواي شاهدت المباراة الودية للسنغال. أنا أظن أن بيلسا يعرف جيدا ماذا يفعل، لا تستهدروا بهذا، لأن يعرف شيء، لكن ما سيكون فيه هناك مفاجآت.
0: أنا متأكد إدوارد ومعي الشباب محمد وأحمد وسعد والحسن الأحسن، بيلسا من اللي يسمونه العباقرة في كرة القدم، إيش ممكن يفاجئنا فيه؟
1: على المشاكل اللي قاعد،
0: لا أتكلم عن مشاكل، وش ممكن يفاجئنا فيه فنيا بيلسا؟
1: انا ما اشوف ان ما راح نشوف مفاجاه فنيه مثل ما نشوف احنا لين اليوم نتكلم عن
0: انت شاهدت مباراه الاورجواي والانجلترا في انجلترا؟

0: لا والله ما شفتها صراحة. إيه؟
1: عشان كذا لما تشاهد أدائهم تقول لا يا أخي هذا منتخب قوي جدا.
2: هو مدرب مختلف عن فكر المنتخبين
1: عن المدربين العالم كلهم
2: وخاصة حتى على اللي مروا على الأورجواي. عشان كذا يحاول يغير على الأفكار اللي موجودة في المنتخب الأورجواي على مستوى الاستحواذ، على مستوى الأفكار الهجومية. تغير منتخب الأورجواي على مستوى الأفكار الهجومية وخطير جدا.
3: بس كم مباراة إنجلترا كم لها؟
1: بشهر 3 اعتقد
3: يعني كم شهر
1: ترى فاز على فاز على البرازيل صح ولا لا ادواردو؟ فاز على الارجنتين هذا المدرب فاز عليهم في تصفيات كاس العالم.
3: خليك من تصفيات كاس العالم حكيك انا حكيك
0: التجهيز قبل كاس العالم.
3: لا الفتره اللي يقول ما لعب مباراه وديه ترى هذه ممكن تصير مضر عليه.
1: طيب طيب
3: يعني ما تصير ناحيه طيب ايجابيه.
1: الفكره اللي طرحها الاحسن طرحها ادواردو قال أشاهدها إيجابية لأن في أفكار ما يبغى يطبق أشياء ما يبغى أحد يشوفها في الوديات.
0: إذا هم طبقها في الوديات كيف يطبقها
1: في التمارين؟
0: لا التمرين يختلف عن
2: المباراة. أنت الحين كم لك معهم؟ أكيد كل أفكارك يعني إذا في فكرة بسيطة ممكن أوكي ما يبغى، لكن الأفكار اللي الآن في كرة القدم ما تقدر تخفي شيء. يعني كلاعب أقدر أحلل لك اللاعب فردي وأقدر أحلل لك فريق جماعي.
1: إذا ربنا ترى نتكلم على بيلسا يعد أستاذ المدربين في العالم. إذا غوارديولا يتكلم عن بيلسا بكلام خيالي، الرجل توقع منه فكرة ممكن تقلب الدنيا كلها. ليش
2: ممكن تقلب الدنيا عليه؟
3: ممكن تقلب الدنيا عليه.
2: ممكن
3: تقول حسيت انه الحين ارجوان هو اللي بياخذ كاس العالم.
1: لا اتكلم عن
3: محل مدرب العظيم
1: على بيلسا.
3: اي وش اقول لك
2: يا بيلسا مدرب عظيم انا اعرفه، مدرب عظيم ومدرب له تاريخ عظيم. حتى غارديولا اللي يتكلم عليه احيانا يجيب لك فكره عظيمه في مباراه تقلب عليه ويخسر مباراه. يعني ممكن بعض الافكار اللي خارج عن النطاق اللي ممكن انت ما طبقتها حتى اللاعبين ممكن ما استوعبوها بتتفاجئ انه في مباراه يختلف دائما عن التمارين.
0: في امور كثيره بعد لازم المنتخب السعودي يقتنصها، يعني مثل هذه المباريات الوديه اللي ما لعبها الفريق الأورجواني، كذلك المشاكل اللي قاعدين نشوفها الحين، تاخير في الطياره، ما تمرنوا
1: إصابات.
0: التمارين ما في إصابات، هذه كلها أشياء إيجابية للمنتخب السعودي لازم يستغلونها. هذه عامل
1: كيف
0: نفسي
1: نستغلها؟
0: استغلها بالعكس، هذه عامل نفسي عامل معنوي إن إني أكون جاهز 100% وإن الفريق الثاني مش جاهز.
3: بس أبو سطام يمكن هذه تكون تخدير بعد اللاعبين.
0: بالعكس
3: يعني
0: إذا أنا لاعب
3: يا حبيبي في فرق تصل نفس اليوم وتفوز بنفس اليوم تفوز.
2: المسافة إذا كانت المسافة قريبة مختلفة.
3: لا أربع ساعات
0: والله تأثر في الطيارة وفتح كأس العالم. يعني
1: تفضل إدوارد. تفضل.
4: أنا أظن اليوم في اليوم كرة القدم يعني في هناك إحصائيات كثيرة. الكل يتكلم على يعني يتكلم على 3-4 في لان الملعب او الفريق مدجج بالاحصائيات بالخبراء بالاخصائيين، فتقريبا كان بونكر كل شيء موجود في داخل. وأظن أن المنتخب السعودي تتكلموا على الأوروغواي، لكن المنتخب السعودي كذلك درس جيدا المنتخب الأوروغواي بكل تاكيد.
1: طيب احمد بروح لك، ممكن ل شاهدتها في مبارتين ومتوقع الأوروغواي يعمل ضغط عالي، وعندنا مشكلة كانت في بناء الهجمات تكررت أمام الإكوادور وأمام السنغال.
2: عشان كذا أنا قلت ممكن لو كانه موجود أفضل. يعني شوف
1: المشكلة كانت بقلبين الدفاع.
2: أي صحيح
1: هذه المشاكل اللي تشاهدها.
2: أي هذا طبيعي في أحيان، يعني هذا تصرف فردي أنا بالنسبة لي. يعني هذا لا هذا اللاعب
1: تكررت في المباراتين. أنا حسبها يعني في كل مباراة.
2: شوف أنا زي هذه اللقطة زي هذه حسان، يعني أنت أوكي الأسلوب متغير على المنتخب، أسلوب متغير، لكن اللاعب هنا في نقطة مهمة بالنسبة للاعب.

0: تسبب لك حالة سلبية.
1: يعني يا أحمد لو ما قطع وردك، في مدربين زي الكور هذه اللي تو يقول لك طلعها برا.
2: دونس يقول لا،
0: دونس لا لا لا دونس يقول لك العب. ليش انا اقول لك تصرف لاعب؟ تصرف لاعب للمشهد، للمشهد. انت شايف ان لاعبك مضغوط ولاعبك المسافه قريبه واللاعب انه ما يقدر، ما عنده الخيار. انت كمدافع او كلاعب وسط انك تلعب الحل.
1: يا اخي اليوم مباراه المانيا الشوط الاول، شوف المدافع كيف تعامل. مدافع المانيا هو فايز 3، طلعها برا يا اخي. يعني ما قال بدخلها الملعب.
3: كروساو لو سوينا احنا لعبنا فزنا عليهم.
1: لا اقول لك انا ما اقول لك المدافع حق كروساو، لا انا اقول لك المدافع منتخب المانيا، منتخب المانيا هو فايز 3، طلعها برا.
2: ادواردو اللعبتين اللي شاهدتها امامك، هل هي مشكله بتكون مشكله لنا امام اوروغواي بيلسا وعارف انه يعمل الضغط العالي؟
4: como habló también
5: انا مثل ما قلت من انا اللاعبين لازم يكون قراءه للعب وتكون لهم ضغط عالي ويعني فلديهم فكره او هناك فكره ان كيف يتعاملون، لان وقعت هذه لازم تسجل، لازم تلعب كره للأدام ولا ترجع الوراء، وهذا الذي يعني يتركك تخرج من الضغط. لكن انا لازم يكون قراءه للمباراه، مو تدخل مباراه وانت ما عارف خصمك بكل تاكيد.
2: يعني المباراه الاحسن هي قائمه على هذه الفكره، طلعنا من الضغط ممكن نسجل، انضربنا في ضغط الاوروغواي سنقبل اهداف. هل هي مغامره فنيه او يسمونها ماني قايل كلمه مغامره فنيه؟ يا تصيب يا تخيب.
6: لا مش مغامره، بس كيف قال ادواردو ان الان اصبحت لدينا تقنيات، وحتى المنتخب السعودي لديه طاقم تقني كبير، فهو درس كيفيه لعب طريق يعني في المباراه القديمه مثلا المنتخب الاوروغوياني. هي في صالح اذا كان في صالح المنتخب السعودي اذا كان المهاجمين السعوديين يعني في السرعه مثلا كالدوسري، يعني لما يتسلم الكره ويروح يعني ويعرف شنو يعمل بهذه الكره، فكنظن بان المنتخب السعودي يسجل في اي لحظه من لحظات المباراه.
2: يعني انا بس عشان اوضح الفكره، هي فكره المباراه، تخلي اللقطه الرشز موجود من مخرجنا. فكره المباراه هي موجوده، اعتقد انا برايي هي قائمه على هذه الفكره، كيف نطلع من الضغط الاوروغواي لنصل مرماهم، والاوروغواي كيف يضغط علينا في ملعبنا ليسجل. هي الفكره هذه الاخطر علينا. صحيح. هذه اخطر فكره في المباراه. بس هل دونس سيتخلى عن افكاره ويبدا بالكرات الطويله؟
6: ممكن في اي لحظه يتخلى عن طريقه اللعب ديال المنتخب، الطريقه او الفكره اللي عنده مع المنتخب السعودي، انه يتخلى عليه في اي لحظه من اللحظات، لانه اذا شاف ان هناك ضغط كبير على على على على المنتخب السعودي، في ضروري حتى اللاعبين ليس المدرب فقط، لاعبين لما يشوفون في بعض الاحيان هناك ضغط على على عليهم، فانهم اكثر ما دايماً بالنسبه لهم.
0: دائما الاحسن في نقطه، مثلا انت اليوم لما تلعب حتى بتواجه الضغط في الاولى في الثانيه ما قدرت تطلع في اللي هو البلان بي، ممكن تلعب اللعب المباشر صحيح ما تقدر تاخذها من الاورجواي في الكره الاولى، اهم شيء انه الكره الثانيه انك انت تاخذها، لكن انك بطول المباراه حتى لو
2: احمد لو لعبت كره طويله هو اللي يبغاها.
0: اي
2: هو يتمناها تلعب كره
0: طويله. انا بقول لك انا بقول لك الكره الثانيه انت لا تكسب الكره الاولى، انت تصير تعمل على الكره الثانيه، الكره الاولى
2: فرق
0: الاطوال للاورجواي
2: وخلاص دخل في اللعبه اللي يبغاها.
0: اي فعشان كذا اقول لك انت خذ الكره الثانيه دخلها في اللعبه اللي انت
1: تبغاها. احمد يا خالد الحين هل لعبه حسان صحيح هذه؟
0: لا.
1: هل هو دونس يقول العب بالشكل؟
0: لا
1: العب قدام ولا العب بالشكل هذا.
2: هو قلت لك اذا لعبتها كره طويله هذا الاوروغواي
1: افضل هو اللي يبحث عنها. افضل مدرب بكاس العالم اللي حاصل على 94 اللي هو كارلوس روبرتو بيريرا، معنا ب 98 يا حبيبي يقول للمدافع اذا انضغط وشفت هذا طلعها برا خلاص. يمديك يا خالد وانت كحارس مرمى طلع المدافع.
0: شوف
1: بس هذه هي ترى
0: يمكن اليوم انت لما تلعب على الضغط اكيد بيسوي الضغط العالي في
5: كان مدرب كذلك، هو كان يقول نفس الشيء، كارلوس البرتو بيريا كان يقول لي نفس الشيء.
1: هذا هو يعني
0: نحق على كل المدربين ما شاء الله.
1: لا
4: لو كي باسا
5: اليوم

0: pasado hoy que el fútbol tiene mucha estrategia.
1: الآن الكرة القدم لها في استراتيجية كثيرة. يعني أنا ألعب رقم 8 وسط ميدان قبل المباراة. أنا أتلقى كل المعلومات ما الذي سيراقبني. الآن الكرة تغيرت، الكرة أصبحت يعني علم، يعني مو فقط كرة تلعب، يعني في فيديوهات، في متابعة، هذه تساعد اللاعب، تساعد اللاعب كما قال كذلك الأحسن من قبل، يعني متى أضغط ومتى الضغط الدفاعي. أنا أعرف كيف سيلعب وكيف يخرج اللاعب المدافع كذلك بالكرة، فهذه كلها دراسة اللاعب كذلك.
2: إدواردو يقول خالد يقول هو يبغى الفريق الخصم إنك تلعب الكرة الطويلة على أساس إنه، وبالعكس إنه لما ألعب الكرة الطويلة أنا أطلع وأقوم أرتب نفسي أفضل من ألعب زي حقة حسان هذه قدام على المحور. طيب مشكلة.
3: أنا بقول أو بقول لك رأيي، ويعني وهذا رأيي، أنا هذا رأيي. سنحضر في الخلف وتنقطع كرة كرتين ولا سمح الله يسجل فينا، هذا رأيي، هذا رأيي، لأن شاهدته في مباراة الإكوادور، شاهدته في مباراة السنغال مكررة، وتلعب أمام منتخب قوته وفكرته أساسا معتمدة على الضغط، حيتم تحضير من الخلف تنقطع في ملعبنا ويسجل هدف لا سمح الله، هذا السيناريو اللي حيصير.
4: بس لازم يكون التحضير سريع، ما يكون التحضير بطيء مثل تخلي المهاجم يضغط عليه عقب يلعب باص، لا يكون التحضير سريع من لمسة أو لمستين بالكثير. يعني
3: المنتخب اللي أمامك أعلى منك، أسرع، أقوى، أعلى تكتيكيا، إن لم يتخلى دونيس عن أسلوبه على الأقل في بداية المباراة، احنا أتكلم، احنا في خطر، أنا أتكلم في رأيي في خطر.
2: يا أخي أنت ما تفائل، أنت مرة
3: ما أنا متفائل دائما، لسه الفكرة أنت تلعب أمام مدرب قوته في هذا الجانب.
2: لا إن شاء الله دونيس يتفوق عليه إن شاء الله
3: يا رب
2: بإذن الله إن شاء الله.
3: الله يسمع منك، الله يسمع منك. إدواردو أول مباراة
1: سيكون في فعل خير
3: يا رب، الله يسمع منك،
2: لأن أمريكا فعل خير علينا
3: يا رب.
2: لا الهلال ولا المنتخب طيب. السعودي.
3: إدواردو برجع لك بس للماضي، الماضي القريب مش الماضي البعيد، أول مباراة مع الهلال وفي السوبر وتسجل هدف، ذكرياتك الأولى ماذا تعني؟
0: قال
1: الجول دي لندريس كونترا الهلال السوبر بارتيدو دي شو،
3: مباراة السوبر أمام الهلال، أمام النصر عفوا.
0: فيرست جيم،
1: أول مباراة
3: ماذا تعني؟ ماذا تعني المباراة؟
1: أنا من هنا بدأت الحكاية، بدأ التاريخ مع الفريق الكبير، الفريق الذي تعلقت به كثيرا، كانت واحدة من أفضل مراحل لحياتي الكروية صراحة، بقميص الهلال صراحة لحظات كبيرة وجميلة.
3: متابع إلى الآن للهلال؟
1: أشاهد كل مباريات. الآن مباريات كلها نشاهدها على البرازيل. قبل كنت أبحث على المواقع، الآن كله على التلفزيون. الحمد لله أن الدوري السعودي أصبح أفضل الآن، وكله نشاهده في العالم في كل تلفاز في البيوت.
3: هل من الممكن أن نشاهدك بعد الاعتزال تعمل في نادي الهلال كمدرب كأي منصب؟
0: ان شاء الله.
2: بنجيبوا لاعب بالطاي عندنا، بنجيبوا لاعب بالطاي.
3: قال كلمه هنا كلمه
2: هنا. داري انا كلمه. لا لا هو
3: تفضل تفضل.
2: اتمنى انه يجي يلعب بالطاي صراحه ادواردو، لانه فعلا قائد حقيقي.
0: يلا يلا حبيبي،
2: حبيبي اوكي نو بروبلم.
4: جاهز يقول لك.
2: لا لا هو شوف لي قائد وكابتن ومدرب داخل الملعب ادواردو، يعني اعتقد انه الخمس سنوات او الاربع سنوات اللي قعدها في الهلال اعتقد انه استفاد وخلى جمهور الهلال وجمهور الزعيم يحبه اكثر صراحه.
3: ادواردو في طول مسيرتك مع الهلال، يعني يمكن الانجاز الذي لا تنساه مع الهلال. من كثرها ما شاء الله. أقول من كثرها ما شاء الله.
0: سي تودو فوي مويتو
1: كله كانت

0: يعني بقيت في خاطري في مسيرتي، وهذا سيبقى الى الابد صراحه. يعني كل الذي حققته وعشته مع الهلال.
1: ايش رايك بالمدرب العالمي انزاجي؟
2: هذه بعد الفاصل حسنا ان شاء الله. بعد الفاصل بذات النتيجه 1-1 صمود بطولي لمنتخبي قطر والمغرب امام سويسرا والبرازيل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة اف ام.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذا أجدد فم ومنصة شاهد ومنصة لولا. هذه مباراة اليوم طبعا هي أمس من الفجر، مدري اليوم أمسية، البرازيل والمغرب 1-1، هايتي واسكتلندا 1-0 اسكتلندا، استراليا وتركيا 2-0 استراليا، أعتقد أنها مفاجأة ثانية في البطولة. ألمانيا وكوراساو 7-1 ألمانيا، ثاني أكبر نتائجها في كأس العالم، و7-1 يمكن عرفها أدواردو زين. هولندا واليابان 0-0. أروح لمباراة البرازيل والمغرب. لحسن تفضل عن المباراة، إيش اللي حدث فيها؟
1: اللي حدث هو أن المنتخب المغربي دخل بثقة عالية ودخل بدون مركب نقص، لأنه يواجه منتخب عالمي، منتخب ليس بالمنتخب الذي كنا نهابه يعني في السنوات الماضية، لأنه فائز بخمسة ألقاب عالمية. فأظن أن المنتخب المغربي كانت له الكلمة في هذا المقابلة، وقدم شيء جميل، شيء رائع، لأن الشعب المغربي كله راضي، حتى الجماهير العربية، حتى المتتبعين للشأن الكروي يعني في العالم، فأشادوا بالمنتخب الوطني والطريقة يعني الطريقة للعب بها المنتخب المغربي مع ضد المنتخب البرازيلي. كنا سباقين إلى التسجيل، فحقيقة وسط ميدان مذهل، لأنه كان هو المتحكم في زمام المباراة خلال الشوط الأول، وضيعنا فرص. كنا على الأقل يعني نكون خارجين بالشوط الأول بهدفين دون رد، لكن جاءت ضد مجرب اللاعب هدف ديال فينيسيوس اللي ربما خلى التكافؤ في هذه المقابلة، ونحن جد مسرورين بهذا الأداء. فأصبح المنتخب المغربي يعني داعي الصيت على مستوى العالمي، لأنه ما قام به في قطر 2022 ربما بدأ بداية جيدة مع المنتخب ضد المنتخب البرازيلي، ربما تكون بداية جيدة إن شاء الله حتى نواجه المنتخبات الأخرى في أحسن الأحوال.
0: طيب دواردو، سؤال وسؤال عريض، نيمار رايح لأمريكا لماذا؟
2: Não tem como saber.
3: Claro.
2: Já. Penso que já hace 40
3: e dona na semelha 40 سنه 40 يوم لم يتدرب. لم يلعب، لم يتدرب.
2: Penso que mucho por la presión.
3: Dona na ضغط الجماهير البرازيليه ما جعلت ان انشيلوتي يستدعي نيمار، ولكن رغم انه لاعب مهم جواو بيدرو، لكن جواو بيدرو اللي غير موجود بسبب نيمار بقي خارج القائمه، فما بالك اذا كان موجود جواو بيدرو، هو واحد من افضل اللاعبين.
0: انت مع ضمه ولا ما نفترض لا يضم للمنتخب؟
2: اه جاكي جا استا لا نا نا نا كوبا دو موندو كي رويغا
3: نه اه بما انه موجود كره كاس العالم فليبدا فليلعب. انا بالنسبه لي يعني للعوده للمنتخب البرازيلي صعب جدا العوده في وضعه الحالي، في يعني لازم ترجع مع البرازيل تلعب 200% ليس ب 20 او 30%.
0: هل هو رايح للسياحة؟
3: كيف يتفكر أن يلعب لاعب من دون من دون من دون من التدريب 40 يوم؟ فهذا صعب جدا صراحة.
4: يعني معقولة يا كابتن نجواو بيدرو يكون خارج بطولة كأس العالم، وهو من نجوم السامبا ومن نجوم الدوري الإنجليزي، ونيمار اللي مش جاهز صار له 40 يوم ويكون موجود متواجد في كأس العالم؟ أنا أشوف ظلم كبير الجواو
3: صراحة. قلت أنا أظن أن نيمار ذهب فقط باسمه وليس بجسمه، الاسم هو الذي حمله للبرازيل.
0: حلو هذه، ذهب باسمه وليس بجسمه، حلو يا إدواردو. طيب بون نجم المباراة، وأنا قلتها أمس، قلت أنا مدرب المغرب ممكن تصير مشاكل، ولكن إذا حاضر بونو أعتقد أن تختلف النتيجة. فعلا بونو
5: حب أمريكا، بونو
0: كلنا نحب أمريكا مو بس بونو، احنا كهلاليين نحب أمريكا، المنتخب السعودي 94 في أمريكا، الهلال في أمريكا، أعتقد أنه السنة هذه إن شاء الله 26 في أمريكا إن شاء الله. وبونو نجم فوق العادة، من أفضل الحراس بالعالم. يمكن يكون احد افضل حراس العالم.
5: لا انا من وجهة نظري افضل حارس بالعالم.
0: ياسين بونو بعد مباراة المغرب والبرازيل ماذا قال؟
6: الحمد لله يعني كرة قدم فيها لحظات بحال هكا، ولكن الحمد لله نسترجعوا مزيان يعني بدنيا باش نوجدوا مباراة ان شاء الله ثانية ضد سكوتلندا اللي هو واحد الخصم اللي قوي، وكاين كنظن الخدمة اللي دايرين الدراري خدمة كبيرة، خصنا نكملوا بحال هكا. لا انا اللي نبغي نقول الفريق يعني يستمتع بهذا الكأس العالم لأنه ملاحظات اللي ما كتعاودش وما كتنساش، فيعني لا استمتعنا بهذا كأس العالم، فإن شاء الله ربي غادي يسر وغادي تكون شي حاجة كبيرة إن شاء الله.
0: هذا حديث ياسين بونو حارس منتخب المغرب. تقول لي حديث إدواردو
7: أنا بالنسبة صحيح ممكن نيمار الحالة البدنية و40 يوم ما تمرن وهذا شيء طبيعي، يعني صحيح ان اللاعب ممكن مو بجاهز، بس انا بالنسبه لي رجل واحده نيمار احسن من مهاجمكم تياغو هذا المفروض ما هو برازيلي، متاكد من الباسبور. انا بالنسبه لي ما اعتقد ان مهاجم يلعب في المنتخب البرازيلي.
2: نيمار تاني موش
3: انا اشاركك في الراي. اجل نيمار لوحده افضل من كل لاعبين موجودين، لكن في وسط الحال بدنيا غير جاهز، يعني لازم نكون واقعيين.

0: ما نتكلم الاسم موجود، كيف سيلعب من دون التدريبات؟ يعني نقص الجاهزيه. واليوم كره قدم تحتاج الى الجهد، الى
1: هو اللي بيوصلكم دور الثمانيه.
2: ما جاوب، هو ما جاوب على سؤالك الثاني.
1: السؤال الثاني ما جاوب.
2: خلينا
1: نجاوب. المهاجم البرازيلي هذا مع الجواز البرازيلي متاكد
3: ايش قال
1: حبيبي؟ يا تياجو جوا بدرو افضل من تياجو. هذا الاختيار اللي المفروض يلام عليه انشيلوتي.
0: هذه قرارات. انا كذلك وجيسوس كذلك لازم ان يكون موجود كذا. نوتينغهام فورست هما لاعبين مختلفين من ناحيه الامكانيات، من ناحيه الجوده. جو بيدرو لكن يعطيك اكثر حريه، اكثر حركيه، اكثر يعني اكثر من هذا اللاعبين.
3: التأكيد والقرارات كلها لأنشيلوتي. أحمد يقول تياجو هذا مو مهاجمهم، مو برازيلي. ها وين ورينا الحلو الأحسن. أنا بوعدي هذا من وين طلع؟ 18 سنة صحيح عمره، وأول مباراة دولية لعبها. ما لعب ولا مباراة ودية؟
4: لا لعب مباراة ودية.
3: لعب مباراة ودية؟
4: نعم لعب مباراة ودية. هو من أسرة مغربية 100%. يعني ازداد فرنسا يعني، ودخل الأكاديمية ديال فريق ليل يعني، وتم اكتشاف ديالو. لاعب كان يتمنى أن يحمل ألوان قميص المنتخب الفرنسي، لكن عدم المنادات عليه للمنتخب الفرنسي، فهو فضل أن يلعب للمغرب. وكان يعني يعني الجمهور المغربي ولا حتى الصحافة المغربية ولا حتى الإدارة التقنية المغربية كانت تتبع جميع اللاعبين يعني المزدادين خارج أرض الوطن هنا بالمغرب، في أوروبا ولا حتى في آسيا ولا حتى في أفريقيا. حتى ليس بوعدي لوحده، حتى ديوب من أب سنغالي وأم مغربية فضل أنه يلعب للمنتخب المغربي، وهذا شرف كبير أنه يحمل قميص المنتخب المغربي ويدافع عن ألوان المنتخب المغربي.
5: تفضل. بوعدي ترى من 3 شهور لعب مع المنتخب الفرنسي مع الفئات
3: تحت 21.
5: تحت 21 سنة. إيه؟
4: تحت 21، لكن لم تتم المنادات عليه. كان لازم يلعب كأس العالم، يعني كان عنده أمل أنه يلعب مع المنتخب الفرنسي في هذه الدورة.
1: ترى على فكرة مو بوعدي منتخب المغرب أمس التغييرات لو ترجع للمنتخب المغربي تحت 24 سنة، وهذا يدلك على تأسيس منتخب قوي، فكر منتخب. هذا أنا في خاطري كلام بس ما
3: تفضل.
1: بالنسبة لي هنا التأسيس، هنا التأسيس. لما تقول كل العالم متفاجئ من بوعدي ومن بلال ومن أبو ليلى، كل العالم لا. ما أنا بالنسبة لي
3: بوعدي ما أسس في المغرب، مؤسس في فرنسا.
1: أنا ما أتكلم عن فرنسا. أيه؟ أنا ما أتكلم عن وين تأسس ولا وشلون تأسس. هل ما عندك الإمكانيات أنك تأسس أكاديميات على مستوى عالي أحسن من فرنسا، أحسن من إسبانيا، أحسن من وش اللي ناقصك؟
3: ما عندنا عدد لاعبين.
1: كيف
3: ما عندنا عدد لاعبين؟
1: ناشئين.
3: فرنسا طال عمرك تلم جميع أفريقيا من جميع الجنسيات. طيب
1: أنا أوكي. أي. هل أنت ما عندك تعداد على مستوى يعني مستوى جيد تقدر تطلع؟ كم طلعت لاعب في آخر 30 سنة؟ كم طلعت لي لاعب موهوب على اخر في اخر 30 سنه؟
2: التكوين الجسماني يا احمد.
1: ما التكوين الجسماني بالعكس تكوين بالعكس الجسماني. انا بالنسبه لي
2: عندنا الاكاديميات، احنا
1: ابو عبد العزيز
2: منتخبنا الحين، منتخبنا اللي مشارك بكاس العالم.
1: خلي ما اتكلم عن المنتخب، ما حتى ابو عدي حتى اللي لعبوا حتى اللي نزلوا يمكن الاحسن يعلمنا، حتى ما يتعدون 24 سنه.
3: طيب انا باخذ منك السؤال وبجي لك يا الاحسن البرامي لاعب منتخب المغرب. وأنا أشاهد، ورينا اللي أحسن من فضلك مخرجنا. وأنا أشاهد تشكيلة المغرب أمس، بونو
4: حكيمي مزراوي
3: وش اسم المحور اللي خلف المهاجم؟
4: ديوب
3: وناحي. أربعة اللي موجودين فقط من كأس العالم 22، تغيير جذري. هذا اللي كان يبحث عنه يوسف، تكلم على الاتحاد المغربي في جلب يوسف وهبي
2: محمد محمد وهبي عفوا.
4: محمد وهبي لا لا لا ليس هذه هي الفكرة، ولكن الفكرة هي تكوين شباب أو البحث عن عن عن عن لاعبين جو

0: حدود، لان بعد الصيحه ديال المونديال 2022 من قطر فالكل اصبح يتكلم على المنتخب المغربي، فهناك جاليه مغربيه كبيره، يعني هناك لاعبين كثر على المستوى الاوروبي ولكن مازال صغار، فكان اتصال بين الجامعه الملكيه المغربيه للكره واباء هؤلاء اللاعبون حتى يتمكنوا من اشراكهم داخل المنتخب الوطني. الان نفس الفكره صارت عندنا هنا في المغرب، انه اصبحت اكاديميات كثيره من تدبير الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
1: طيب انا لحظه عشان وديتني انت الخط ثاني وانا جايبك للخط اللي ابغاه بسالك عنه. كره القدم اللي مع محمد وهبي مختلفه جذريا عن الركراكي.
0: صح
1: انت مع اي كره؟ انت مع مين؟
0: انا مع وهبي.
1: وهبي انا المره اللي فاتت تقول خايف من وهبي.
0: لا ما قلت خايف من وهبي، لان انا كنا اي متتبع مغربي الان كان متخوف من اللائحه المستدعات لكاس العالم. فهناك كيف سبق وذكرت ان هناك اخو ماش لم تتم المنادات عليه، لاعب يلعب في ريال ريو فاريكانو في اسبانيا درجه اولى، النصيري لاعب اللي قدم كاس العالم وكان بعد كاس العالم انه احترف في نارباتشو وبعدها جاء للدوري السعودي، يعني مع لاعبين كبار. هناك لاعبين كبار لم تتم المنادات عليهم. فالفلسفه او الفكره
1: هي تاع وهبي. يا اخي الاحسن حبيبي، اذا بشوف المغرب بالاداء هذا ها يحق لمحمد وهبي ما لا يحق لغيره، يسوي اللي يبغى.
0: معك صح حتى نحن تفاجأنا بالمستوى اللي ظهر به المنتخب المغربي في 45 دقيقة الأولى.
1: طيب هذه إحصائية الشوط الأول بس، وبعطيك الكلام سعد، هذه إحصائية الشوط الأول، شوط خيالي لمنتخب المغرب. تفضل إدواردو.
2: كل منبهر بهذه الإحصائية صراحة.
1: 12 تسديدة للمغرب مقابل 6 تسديدات للبرازيل. 64 مقابل، يا جماعة وليست 54، مقابل 36 ها؟ عدلوها من فضلكم او اربعه، انا ما ادري انا اتاكد وانا طيب عدلوها لنا. تفضل
3: سته. انا شوف انا المنتخب المغربي كان له الافضليه، انا بالنسبه لي يمكن في الشوط الاول وكان ممكن ينهي المباراه من الشوط الاول، يعني انا اعتقد المنتخب البرازيلي ضايع جدا، وقلنا يمكن قبل هذا ان المنتخب البرازيلي مجرد افراد وليس كمنتخب مجموعه، لكن المنتخب المغربي انا محمد وهبي بالعكس يثبت لك ان اليوم كره القدم الحديثه تغيرت.
1: طيب تفضل.
4: لو ترجع شوي ورا والعمل اللي عملوه الجامعه

0: السنيه في المنتخب المغربي، سواء منتخب الناشئين او منتخب الشباب، كلهم ماخذين كاس العالم. ايضا اليوم نشوف نجوم صغار كلهم متواجدين اليوم، وجيل جديد في كاس العالم 2026 قاعدين يقدمون صوره جدا مميزه للعالم كلها. واليوم جميع الكشافين وجميع المحللين يثنون على هذا الجيل، وكل الانديه الاوروبيه قاعدين عيونهم كلها متفتحه على المنتخب المغربي.
1: ادواردو، الحديث عن انشيلوتي يقالم في غضب كبير من اداء المنتخب، هل فيه مجزره في التشكيله للمباراه القادمه؟ مجزره تغيير شبه شامل 6 إلى 5 عناصر ولا؟
2: كنت أرى كنت تتكلمون على المغرب، يعني حتى هنا برازيل الكل انبهر ولم يكن ينتظر. أنا بعد مباراة والد زوجتي فاز ببيته وفاز بالكأس العالم وقال لي انا منبهر صراحه بالاداء المغرب ببيته هذا الذي قاله. انا كنا نعرف اداء المغرب ونحترم ادائهم. وعلى انشيلوتي اظن يدخل بفريق اكثر هجومي، لاعبين اكثر سرعه على مقارنه مباراه المغرب.
1: لحظه، انت مررت معلومه كذا، هو ببيته لما أشر في كأس العالم، هذه زوجتك البنت اللي جاها
2: كانت على ابنها ماتيوس.
1: طيب، والد زوجة بيبيتو، والد زوجة ادواردو، هو بيبيتو
3: لا 94 كبرنا انا
1: والد زوجته
0: انه لعب 94 شلون يلعب الحين
4: الله عبد العزيز مر على الكل.
1: طيب خلينا نروح انا بعد الفاصل. مصر تدخل اختبار بلجيكا بامال معلقه على صلاح ومرموش في المحفل العالمي الكبير.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات

0: قرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنت تستمع إلى جدة اف

0: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد منصة الأولى. هذه مباريات منتخب المغرب المتبقية في كأس العالم. اسكتلندا المغرب يوم 20/6 كابتن الأحسن. المغرب هايتي يتأهل أول ثاني
1: المنتخب المغربي؟
0: إي
1: أول إن شاء الله.
0: أول ليش؟ ليش صراحة ليش معني الأول؟
1: ليش؟ لأن التعادل مع المنتخب البرازيلي اعطاهم دفعه نفس معنويه كبيره، والمنتخب الاسكتلندي ليس بذاك المنتخب القوي، المنتخب رغم ان المباريات تختلف، ولكن اظن بان المنتخب المغربي قادر على انه يفوز على المنتخب الاسكتلندي والمنتخب هايتي.
0: قادر بحول الله ينتصر منتخب
1: ان شاء الله.
0: طيب ادواردو اصبح المتنفس للبرازيل هو في لاعب واحد اللي هو فينيسيوس. وين المواهب البرازيلية؟
2: أظن أن لويس إنريكي دخل في الشوط الثاني، كذلك لاعب جيد. يعني والله صراحة بدأ ينقص يعني النجوم والمواهب، لدينا مواهب ليس كما من قبل او كما يعرف عنا، يعني الموهبه او كذلك من الصعب يعني وجود مدرب، يعني ليس لدينا اللاعب المدرب بعد مرات حيران في ايجاد اللاعبين ذوي جوده، فهذا ما يقع للبرازيل بكل اسف.
0: لأول مرة البرازيل في كأس العالم يدربها مدرب غير برازيلي، تقبل البرازيل لهذا الوضع.
2: أنا بالنسبة لي أكيد أنا ليس ضد المدربين الأجانب، واحترم تاريخ هذا المدرب أنشيلوتي بكل تأكيد. يعني فزنا بكأس العالم 5 مرات مع مدربين برازيليين. كذلك يعني نتكلم على جودة اللاعبين، كذلك ليس فقط نتكلم عن اللاعب، لكن أنشيلوتي نتكلم على أنشيلوتي فاز بكل شيء، كان جيد طيب يعرف كيف يتعامل. يعني
3: أنا بالنسبة لي
2: أعتقد أنه كان فيه وقت قصير لأنشيلوتي ليعمل كذلك مع المنتخب.
3: بغض النظر أنا بالنسبة لي أول شيء المدربين البرازيليين مع احترامي المدرسة البرازيلية، وحتى كمواهب البرازيليين انا اعتقد انهم اخطوا خطا كبير، اصبحوا يبحثون عن البدني اكثر من الموهبه. البرازيل في السابق
0: انت زعلت تياغو المهاجم
3: حتى يعني لعيبه في وسط الملعب، لعيبه البرازيل في الاول يبحث عن الموهبه، البرازيل الاول يدور اللاعب الموهبه، الان البرازيل اصبح يصنع اللاعب البدني، يفكر في اللاعب البدني، اتجه للمدرسه البدنيه وهذا خطا.
0: المراسلنا عبد الهادي سعود بعد مباراة البرازيل والمغرب والجماهير ايش اللي حدث معهم؟
4: How did you see the game?

0: had so much fun. I think we were a minority in the stadium, but we still repped our country very well.
1: I think it was a great game. Morocco started playing better, but I think Brazil had more chances after the 25 minutes of the first half. But unfortunately, we couldn't score the second goal.
2: It was incredible.
3: It was such a good game. Yeah.
2: Started off in favor of Morocco a bit, but then Brazil just came out and they were crushing it. The defense was incredible. That goal, perfection.
4: اليوم البرازيل عندها وان داروا واحد لانترفونسيون وحده تقريبا جوج والمغاربه ضيعوا بزاف. المغاربه كانوا يخرجوا اليوم رابحين 3-1. على الاقل 3-1.
5: How did you see the game today?
6: So I think Morocco should have won.
7: والله كل شيء كان ممتاز, كل شيء تمام, كل شيء مجنون, بس ان شاء الله next time we get it. Everything was good. Brazil was good. Morocco, we're all good.
8: ديما مغرب.
9: والله ديما مغرب. إن شاء الله نشاهد المغرب في المنتخبات العربية بأفضل حالاتها الفنية وفي من أعلى إلى أعلى ومن حسن إلى أحسن بحول الله. طيب من مباراة البرازيل والمغرب أروح لك إلى مباراة ألمانيا وكوراساو. 7-1 لألمانيا. محمد,
10: في فرق بين كوراساو وبين ألمانيا, يعني في فرق شاسع. يعني أعتقد أن الألمان معروفين بلعبهم الشرس, بلعبهم اللي يعني ما يحترمون الفريق سواء صغير ولا كبير, لعبهم واحد. أعتقد أنه 2002 المنتخب السعودي أعطونا 8, البرازيل على أرضه بنجومه أعطوه 7, وهو بنصف النهاية. أعتقد أنه الألمان يلعبون بجدية أكبر. أعتقد أنه بيصير هداف البطولة هذه من المنتخب الألماني, لأنه
9: أكبر النتائج. الألمانية في كؤوس العالم تاريخيا أمام السعودية 8-0, أمام البرازيل 7-1 في البرازيل.
10: ملعب إدواردو, ملعب مريكانا,
9: ملعب
10: الشهير معروف يعني,
11: ونصف نهائي.
9: نصف نهائي إدواردو. مباراة 7-1.
12: No, cuando estaba 4 ya desligué la televisión.
13: انا بعد 4 اطفأت التلفاز وطلعت.
9: واللي كان في الملعب.
14: من بعد ما تعرف البرازيل. من بعد المباراة هذه ما تعرف.
13: كان صدمة وكانت صعبة لهضمها بعد سنوات صراحة. نحن كبرازيليين كانت ضربة أو صفعة كبيرة لنا السباعية دي, يعني كانت واحدة من النقطة السوداء في تاريخ المنتخب البرازيلي. كما قال محمد دعيع, حارسنا دعيع, يعني طريقة الاحترام هذه هي كل شيء.
10: إدواردو, هل الإعلام البرازيلي حملها اخوان
14: خليو سيزار؟
10: خليو سيزار
14: هو محامي على الحراس, يبغى واحد.
10: لا, هو حملها ولا ما حملها الإعلام البرازيلي؟
9: تفضل.
13: ليس الكل, المدرب دونجا والجانب الدفاعي اللي كان مارسيلو وكان لاعبين, يعني مو فقط الحارس. لا,
10: مونتا بريغادو اميغو.
9: انا عارف هو محمد هو ما فهم ادواردو السالفه. محمد, ورينا اكبر النتائج اللي حدثت. المانيا فازت على السعوديه 8-0 في كاس العالم 2002, ومحمد كان حارس, حمل المباراة هو 100%. ها, على كلام محمد.
13: لا, ليس الدم في محمد عيا اكيد بعد الثمانية اهداف.
12: زيرو زيرو زيرو كوبا,
13: ليس لديه اي ذنب في هذه المباراة.
10: ما انت بريغادو اميغو.
9: طيب, وانا اقول بعد الفاصل. طيب, اسبانيا تواجه الرأس الأخضر وساحل العاد في اختبار صعب أمام الإكوادور.

0: ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: أنت تستمع إلى جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. حديث عن مباراة قطر، شو اللي صار في البلد أمس؟
4: والله للأمانة الكل سعيد، يعني نقطة هذه أسعدتنا الجميع، أسعدت جميع الخليجيين، الشارع الرياضي كله محتفل أمس، وكذلك الجمهور اللي كان في أمريكا فعلا أعطى دفعة معنوية لجميع اللاعبين، خلوهم يقدمون.
3: اللي ما بارك لك أمس؟
4: الجميع والله بارك.
3: أنا جالس معاك بعد والله المباراة، جوالك ما وقف ما شاء الله.
4: والله ما شاء الله تبارك الله، من قطر ومن برا قطر والسعودية، من كل مكان، حتى الربع اللي في أمريكا ما شاء الله يباركون لين اليوم، وهم يباركون على النقطة هذه. وإن شاء الله أن المباراة الجاية إن شاء الله نحقق الثلاث نقاط، وأهم شيء الصعود للأدوار القادمة إن شاء الله تعالى، ومنتخبنا إن شاء الله قادر.
5: من هذا المباراة أنا أقدم لك تهنئة على نقطة اللي حصل عليها المنتخب القطري. لو كان عندي رقم هاتف لي لو كلمتك.
3: ما شفت أنت اللقطة حقتها أمس متداولة عالميا؟
5: والله كنا على أعصابنا، والله العظيم على أعصابنا، لأن المنتخب القطري كان المنتخب الشقيق، خاص لازم أنا على الأقل نقطة مع المنتخب السويسري لأنه أفضل منتخب كاين في هذه المجموعة. فالحمد لله في آخر دقيقة تم تسجيل الهدف، وكنا جد مفرورين بهذا التعادل.
3: طيب أنا أيضا مباراة أستراليا أستراليا وتركيا، أستراليا تنتصر 2-0. اللي يسمع الحديث اللي قبل المباراة تقول تركيا ذولا داخلين وبيفوزون بالخمسة، جاءوا الأستراليين بلا كلام وأخذ المباراة.
6: شوف، كان أنا بالنسبة لي المنتخب الأسترالي لعب على جزئيات بسيطة، على نقاط مهمة في التحولات، في الأخطاء الفردية اللي كان يرتكبها المنتخب التركي، استغل على المستوى التنظيم الدفاعي، كان منظم بشكل جيد المنتخب التركي، حتى ردة فعله ما كانت بالرد اللي كانت القوية، ردة الفعل كان أنا أعتقد أنها كانت بطيئة، حتى على مستوى الحلول الفردية، الحلول الهجومية كان يدور اللعب في العمق في العمق في العمق. فأعتقد أن المنتخب التركي ما ظهر بالشكل الجيد. المنتخب الأسترالي حقق الثلاث نقاط، وهي أنا بالنسبة لي أهم ثلاث نقاط بالنسبة للمنتخب الأسترالي في هذه المباراة.
3: هذه اللي هي مجموعتهم أمريكا بجانب البرغوا، وكذا أستراليا تأهل. باتريك بيتش حارس مرمى أستراليا ماذا قال بعد المباراة؟
7: Yeah, it was amazing. It was amazing. This is a dream come true. As you know, many boys in this squad tonight and in the past. This is all you think about as a kid. This is the pinnacle of football, to play for your country on the world stage, and to get a result, you know, first game and against a really good opposition. It's just one of the best nights, so buzzing.
8: No, I didn't think I would score on my debut, but I knew one day that I was going to score at a World Cup, and you know, it came so quick, you know, first game debut and then a goal, so super happy with myself, yeah.
3: طيب هذا حديث الحارس واللاعب صاحب الهدفين، والله راح اسمه حارس مرمى منتخب الاستراليا، اللي الهولندا الان تتقدم 2-1 على اليابان، وهذه مباراه الغد بحول الله ستلعب، ولها مباراه الغد في كاس العالم، مباراه سهل العاج والاكوادور الساعه 2 فجرا بعد ساعه ونص من الان، السويد وتونس الساعه 5 فجرا، اسبانيا وراس الاخضر الساعه 7 مساء، بلجيكا ومصر الساعه

0: 10 مساء. سريعا توقعات مباراة بلجيكا ومصر، ما ابغى كنتيجة، مصر او تعادل او بلجيكا. ابدا معك الاحسن سريعا.
1: تعادل.
0: تعادل. دواردو.
2: ايجيبت.
0: ايجيبت. ها
3: ايجيبت.
0: ايجيبت. ها
4: تعادل.
0: تعادل.
5: مصر.
0: مصر. انا تعادل، ما حد راح بلجيكا. طيب ثلاثة تعادل، اثنين تعادل انا احمد، والبقية البقية مصر. ممتاز. طيب الى مباراة تونس والسويد. احمد
4: شوف السويد.
0: السويد سريعا
5: ان شاء الله تونس، بس
0: انا ابغى توقع يا ابوي بسرعة.
5: توقع
0: ايه؟
5: تعادل.
0: تعادل.
3: تعادل.
0: تعادل. دواردو.
1: سويد.
0: ها تفضل دواردو.
2: تواسد.
0: سويد. سويد. سويد. الأحسن.
1: سويد.
0: السويد. السويد أعتقد خمسة السويد ولا أربعة السويد.
4: واحد.
0: واحد تعادل. هنا اللي واحد تعادل. طيب سريعا من فضلك مخرجنا. طيب هذه توقعات مباراة، ونتمنى المنتخب المصري والمنتخب السويدي يظهرون بمباريات مميزة جدا بحول الله. كاوس ادواردو، الاحسن البرامي، احمد عطيف، محمد الدايع، سعد سطام الشمري اللي من العام من العام من امس ويحتفل ما شاء الله. تصبحون على خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة أف أم. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص

0: النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة اف ام.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت العاشرة مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
3: الآن على جدة اف ام.

يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من انضم إلينا الآن في الحرف 29. يا هلا وسهلا بكم، أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. والإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا عبد الله الكعيد. قبل ما نطلع فاصل أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. نطلع فاصل مع عبد الله ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، أيضا حساب إذاعة جدة على منصة اكس @جدة _ راديو. كمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. ويا هلا وسهلا بالجميع. طيب طبعا في افتتاحيات كثير قاعدة توصلنا، شكرا لكل أصدقائنا.

أصدقائنا اللي بيتابعونا وموجودين معنا أونلاين في كافة وسائل التواصل الاجتماعي. طيب خلينا نروح لافتتاحياتكم وبعدين نروح لافتتاحيتي أنا وموضوع الحلقة. طيب اليوم معنا على الواتساب يوسف حسين صلاح. يا هلا وسهلا يا يوسف. يقول مساء الخير، إياك أن تيأس فهناك حياة جديدة في انتظارك وفرح كبير قادر على محو كل حزن مررت به، ثق بربك ثم بنفسك. يوسف حسين صلاح من اليمن، شكرا لك يا يوسف، هلا وسهلا بك. أكيد وجودك يسعدنا وكل وجودك وجود كل أصدقائنا. معاذ العيسائي يا هلا وسهلا. طيب معاذ العيسائي يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا، مساء الأنوار. يقول مساء النور مخرجنا عبد الله الكعيد، وعبد الله بيمسي عليك بالخير. يقول لا تؤجل شيئا إلى وقت لاحق، فيما بعد يبرد فنجان القهوة، فيما بعد تفقد الحماسة، فيما بعد يتحول النهار إلى ليل، فيما بعد يكبر الناس، فيما بعد تمضي الحياة، وفيما بعد تندم لأنك لم تفعل ما كان عليك فعله حين سنحت لك الفرصة. معاذ العيسائي. الله يا معاذ على الكلمات الرائعة والجميلة. أكيد لا تؤجل شيئا إلى وقت لاحق، يعني فيها كثير من التأمل حقيقي يعني. نعم عموما حنرجع لهذه المشاركة العميقة. طيب اللي بيرسلوا، لا أوكي فتحت معانا الرسالة. طيب والله من غير يعني في رسائل لما بتوصلنا من غير ما أقرأ الاسم أعرف على طول، يعني لأن لهم أسلوب معين في الكتابة. صاحب الخط الجميل أبو عماد على طول عرفت، يعني دايما هو بيكتب المشاركات على ورق خط بخطه الجميل ويصورها ويرسلها، فشيء رائع صراحة وجميل. طيب أبو عماد يقول بتسألني ما الفائدة من الكتابة؟ قلت أحب سماع صوتي بطريقة مختلفة. مساء الخير مريم، ومخرجنا اليوم معنا زميلنا عبدالله الكعيد يعطيه العافية، وكل مستمعي الحرف 29. نعم إنه أبو عماد. طيب صديقنا مازن الغامي يقول هلا والله نجمتنا مريم والرائع دائما عبد الله الكعيد، شكرا لك. ابو رائد معانا، يا هلا وسهلا يا ابو رائد. يقول مساء الخير مبدعتنا، استهويت حروفك التي تعانق اسمك دائما فجمعتها نبضا لنستمع أو لنستمتع به كل يوم ونبعثرها كلما أتى موعد 29 مع المبدعة مريم. رسالة: إن لم تكن قادرا على احتواء ما تعشق فلا تزرع فيه نبضا لا يعرف كيف يبدأ. أبو رائد. أنا دحين ما صار عندي مكان لافتتاحيتي، بس راح أقولها معلش، يعني أكيد ما راح تكون أجمل ولا أحلى من افتتاحياتكم، بس يعني حبيت أني أنا أقولها لكم. في هذه نصيحة في الجانب النفسي تقول: أنا لا أبتعد لألقن أحدا درسا، بل أبتعد لأن الذي تعلم الدرس هو أنا. أحيانا الانسحاب ليس عقابا للآخر بل حماية للنفس، بعد إدراك أن الاستمرار في نفس النمط مؤذي. الوعي هنا يعني أن دماغك أعاد تفسير التجربة فاختار السلام بدل إعادة إنتاج الألم.
طيب قبل ما نطلع فاصل خلينا نروح لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم هو كده موضوع يمكن كلنا نتعرض لي على فكرة، يمكن عدينا فيه، هو نوع من أنواع الفخ يعني كده في الحياة، بيصير على فكرة، بيصير مع أي أحد. اليوم موضوعنا بعنوان مغالطة اليد الساخنة. نعم يس، مغالطة اليد الساخنة. طبعا لها تعريف، يعني أنا اليوم مش متلازمة، هي مغالطة، لأنه في فرق بين المغالطة والمتلازمة والأشياء هذه. طيب إيش يعني؟ إحنا اليوم نتكلم لما ينجح شخص في شيء ما عدة مرات متتالية، يظن إنه هو قاعد يستمر في النجاح بنفس الوتيرة بنفس المستوى حتى لو كان الأمر مجرد صدفة. هذا التحيز يخلي البعض يعتقد أنه لا يخطئ أبداً وأنه لا يمكن أن يفشل أبداً، مع أنه زي ما احنا عارفين أنه الحياة up and down، الحياة مش مستوى واحد ولا طريق واحد، الحياة فيها صعوبات، فيها تحديات، فيها مكافآت، فيها صدمات، فيها ترومات، فيها كل شيء، تمام، وفيها نجاحات وفيها توفيق طبعا من رب العالمين أكيد. بس خليني أقول إنه الإنسان يظل على نفس المستوى مستحيل، الحياة متغيرة، في أحيانا ممكن الإنسان يكون في مستويات عالية فجأة ينخفض يعني أنت قيس على نفسك اليوم، يعني اليوم الواحد 24 ساعة مستحيل تكون في الصباح زي مثلا في المغرب في هذا، يعني المود ما رح يكون مثل ما هو، رح يتغير يعني. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. أوكي، المهم أنه هذا التحيز يخلي البعض يعتقد أنه هو ما رح يخطئ أبدا وأنه رح يواصل الفوز بنفس الوتيرة وبنفس المستوى، لكن في الواقع كل محاولة جديدة لها ظروفها الخاصة، لها فرصها الخاصة، ولا يضمن النجاح السابق أي نتائج مستقبلية. هذا هو موضوعنا اليوم. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع عبدالله ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. اهلا وسهلا بكم مستمعينا، كل من ينضم الينا الان في الحرف 29. اذكركم برقم الواتساب 800 244 28 28. اليوم موضوعنا: هل نجاح الامس يضمن نجاح الغد؟ هذا السؤال، هل نجاح الامس يضمن نجاح الغد؟ خليني اقول احيانا مو الفشل بس اللي يخدعنا، احيانا حتى النجاح يخدعنا. فبعد سلسلة من النجاحات قد نشعر أحيانا أنه أصبحنا لا نهزم، وأصبح لا يشق لنا غبار كما يقولون، وأن قراراتنا ممكن تكون كلها صحيحة، وأن الحظ ممكن يقف دائما بجوارنا. لكن ممكن هذا الشيء يكون غير صحيح. أحيانا هذا الوضع اللي إحنا فيه يسمى، يعني في علم النفس، يعني مغالطة اليد الساخنة. كيف يعني مغالطة؟ أكيد مش متلازمة ولا اضطراب، بس أشرح. هذه المغالطة يعني خطأ في التفكير. معنى مغالطة يعني خطأ في التفكير. المتلازمة نمط من المشاعر أو السلوكيات أو الأعراض، يعني مجموعة من الأعراض أو السلوكيات اللي تظهر بشكل متكرر. بالنسبة للمغالطة هو خطأ في التفكير. فأحيانا كثير، يعني ما في أحد ما بيخطأ في التفكير، لكن لابد يكون في وعي. أحيانا في أمور كثير تكون في حياتنا وإننا إحنا بنفسنا معطلين نفسنا وإحنا ما نعرف. أوكي، يعني أي نجاح، أوكي النجاح اليوم لا تركن إلى نجاح اليوم فقط، فهناك تحديات قادمة. خليني كمان أقول، لماذا يقع الإنسان في مثل هذا التفكير الخاطئ؟ لماذا؟ لأنه العقل يحب اكتشاف الأنماط. العقل البشري لا يحب الصدفة، بل يحاول دائما إيجاد تفسير للأحداث. زي ما قلنا دائما إنه العقل البشري دائما في ملفات لابد أن تغلق، لابد أن يضع العقل لها نهاية. فالعقل البشري يحب إيجاد تفسير للأحداث، عشان كده لما تتكلم

تكرر النجاحات، يبدأ العقل إنه يربطها ببعض حتى لو كانت مستقلة عن بعض. أوكي؟ طبعا في الحياة اليومية ممكن شخص يكون نجح في مثلا موظف نجح عدة مرات فبدأ بإهمال التفاصيل وقال خلاص it's okay أنا نجحت فلابد أني أنجح، بما أني نجحت المرة الأولى راح أنجح المرة الثانية والثالثة والرابعة وإلى آخره. في العلاقات مثلا شخص نجح في عدة علاقات في حياته أو مواقف اجتماعية يعتقد أنه أصبح أنه هو يفهم الجميع ويفهم كل الناس. الخطر النفسي من وراء مثل هذه الأفكار، أحيانا مشكلة هذا التفكير الخاطئ يولد ثقة زائدة، غرور خفي، واستهانة بالمخاطر. طبعا هنا يبدأ الإنسان بالاعتماد على نجاحاته السابقة أكثر من اعتماده على جهده الحالي. طيب أوكي، خلينا نروح لمشاركاتكم. 800-244-28-28. طيب أبو ناصر يقول مساء الخير، طرق النجاح لابد أن تحتوي على مطبات، والأخطاء هي أساس النجاح، وليس عيبا أن تخطئ ولكن العيب أن تستمر في الخطأ، وليس هناك إنسان لا يخطئ، وتذكر دائما أن الطرق جميعها مزروعة شوك، شرك وشوك، أوكي شوك تمام، ورد وشوك نعم، يعني مو شرط إنه كلها تكون ورد ولا شرط إنه تكون شوك. نعم أتفق معك يا أبو ناصر. طيب حكمي يا هلا وسهلا يقول اليد الساخنة والجافة تعبر عن شخصية عاطفية طموحة وحيوية عندما لا مو هذا موضوعنا، لا أنت فهمت الموضوع خطأ يا حكمي. احنا بنتكلم هو مصطلح او مصطلح لخطأ فكري، بس انا شرحته انه الانسان اللي يعتمد على نجاح الـ الـ الـ الماضي من اجل المستقبل او نجاح اليوم من اجل الغد الى اخر يعني، وما يبذل جهد. طيب عبد الله بركات يا هلا وسهلا. طيب عبد الله بركات يقول مغالطة اليد الساخنة هي الاعتقاد بأن المتكرر يعني أن النجاح القادم مضمون أيضا. نعم هذا هو الاعتقاد المتكرر، يعني الاعتقاد المستمر بأن النجاح القادم كمان مضمون. ليش؟ لأنه بس عشان نجح في المرة الأولى فعلى باله أنه كل نجاح هيكون ناجح، فهذه مشكلة تواجه الكثير على فكرة. المهم إيش بيقول عبد الله؟ عبد الله بيقول إنه النجاح القادم يعني إنه النجاح القادم مضمون أيضا، فبعد عدة نجاحات متتالية يميل الإنسان إلى الظن إنه الحظ أو المهارة سوف تستمر بنفس الوتيرة، فيبالغ في ثقته ويتجاهل احتمالات الفشل. والحقيقة أن كل فرصة جديدة لها ظروفها الخاصة وما تتأثر بالضرورة بما سبقها. النصيحة أنك أنت تستفيد من نجاحاتك عشان تكتسب الخبرة والثقة، ولا لتفترض أنه نتائج مضمونة، فالتوازن بين الثقة والواقعية يحميك من القرارات المتسرعة. نعم عبد الله بركات أتفق معك ومسائك جميل. ويقول مسائك أجمل مريم والسمي عبد الله الكعيد. أوكي ومستمعي الحرف 29 أكيد عبد الله بركات أتفق معك وكلامك صح 100%. خلينا نروح فاصل مع عبد الله ونرجع لتروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. بدأ من الوقت نصف ساعة وثلاث دقائق عدا ثوان قليلة. يا هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الآن، وأيضا نرحب بكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا أو في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العبري، والإخراج اللي أكيد بنستمتع فيه لمخرجنا عبد الله الكعيد. واليوم موضوعنا عن النجاح الخادع. هل سبق يعني أن جعلك نجحت بشكل متكرر وخلاك تشعر بثقة زائدة؟ هل تعتقد أنه النجاح قد يخدع الإنسان أحيانا؟ أيهما أخطر، الفشل المتكرر أم النجاح المتكرر؟ خليني أقول شيء مهم، يعني ليس لأنك فشلت اليوم راح تفشل غدا، ومو معناه أنه نجحت اليوم راح تنجح غدا. كل يوم هو فرصة جديدة، كل يوم له تجربة خاصة وظروف جديدة وتحديات جديدة. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. أوكي يلا على المشاركات على الواتساب، لا مش الواتساب، على السناب. عبدالله من الرياض يقول: بعد عدة صفقات ناجحة عملتها بحياتي بدأت أفكر إني ما أخطئ أبدا، وصدقت نفسي، وكانت أكبر خسارة في حياتي لأني أنا ما أخذت حذري. صح، لابد الإنسان يفكر في كل العواقب ويفكر في كل النتائج. يعني أوكي نجح، ممتاز، برافو، نجحت مرة واحدة، لا تفكر إنه ممكن يستمر، وإن شاء الله يستمر على طول، بس إنه الواحد يضع كل الاحتمالات. أوكي طيب نورة، يا هلا وسهلا بك يا نورة، تقول مساء الخير مريومة، مساء الخير لعبد الله.

رائعين ومبدعين دائما. شكرا لك يا نور، والله انتم الرائعين كمان. تقول احيانا النجاح يخلينا نرتاح اكثر من اللازم وننسى انه كل يوم يحتاج جهد جديد وفرصة جديدة ويكون كل يوم مختلف عن الاخر. نعم أتفق معك يا نورة. خلينا أيضا نروح للواتساب وأذكركم بالواتساب 800-200-44-28-28. طيب على الواتساب فؤاد، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، يا هلا وسهلا بيك. أكيد معنا اليوم مخرجنا عبدالله الكعيد، شكرا لك. يقول تختلف النجاحات من يوم إلى آخر من الناس من هو مهووس بما ينقصه في حياته ولا ينظر لما يملك، لا ينظر لما حققه، لا ينظر لما أنجزه، تخنقه المقارنات، ومهما حقق يظل الهوس يسيطر عليه، وأن حياة الإنسان مهما فعل سوف تظل ناقصة، فالنقص في حياة الإنسان طبيعي، الحل بالتقبل وتغيير النظر إلى النقص أنه حتمي وطبيعي، والاستمتاع بما يملكه بدل التركيز على ما يفقده. أسعد الله مساكم بكل خير مريومة. شكرا لك فؤاد، أكيد أنا أتفق جملة وتفصيلا في هذه المشاركة. نعم نعم، أحيانا الإنسان يكون مهووس بما ينقصه في حياته، لا ينظر لما يملكه أو حتى لما حققه من إنجازات. طيب حكمي، يا هلا وسهلا، يقول ما يجعلني أطمئن هو أنه أغلب الأشياء في الحياة من الممكن أن تتغير في مدى وجيز، من الممكن أن تستيقظ غدا وهذا الأمر السيء قد أصبح رائعا فجأة. يا رب، حقيقي يعني تفائلت أنا بهذه المشاركة. يا رب يا رب، كل شخص عنده أمر كذا معين شاغل باله يصحى كذا يستيقظ كذا ويلاقي الموضوع صار رائع. أكيد إن الله على كل شيء قدير. نعم اتفق معاك يا حكمي. طيب أبو ناصر، هلا وسهلا أبو ناصر، راسل فنجان قهوة تركي رائع جميل جدا. إيش القهوة هذه؟ يا سلام. يقول قهوتي أمزج معها سكر أشواقي، وبين شوق وشوق أكتب كلماتي وأبقى برفقة قهوتي بقلمي. بالعافية عليك وصحتين على قلبك يا أبو ناصر. طيب كمان معانا مين؟ علي الرداني، هلا وسهلا، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول النجاح أحيانا يولد الغرور أو التراخي، عندما تنجح قد تميل إلى التوقف عن بذل نفس الجهد أو التوقف عن التعلم والمخاطرة، وهذا هو العائد العكسي الذي يمهد لي الفشل المقبل. إما تحديات الغد ستكون مختلفة عن تحديات الأمس، قد تواجه منافسة أشرس أو ظروفا غير متوقعة أو متطلبات جديدة تماما تتطلب استراتيجيات مختلفة كليا. نعم، يقول الخلاصة أنت جيد بقدر ما تقدمه اليوم وليس بقدر ما حققته بالأمس. الله، علي الرداني، نعم أتفق معك يا علي. طيب مين كمان معانا؟ أنا حراجع على الواتساب. أيوه يس، أبو شامي بيقول مساء الورد، يا هلا وسهلا، مساء الورد والياسمين والفل، مساءاتكم كلها حلوة ومساءاتكم بالتأكيد تمطر وردا. مكملين معاكم، نطلع فاصل ونغني مع عبد الله ونرجع لا تروحوا بعيد.

0: 24 على جدة اف ام.
1: نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اللي انضم معنا الآن. أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم إحنا بنتكلم عن النجاحات، فخ النجاح أو خداع النجاح. بعد عدة نجاحات متتالية يبدأ العقل بإرسال رسائل خفية يقول أنا أقدر أسوي كل شيء صح، أنا أعرف ما أفعل. بعد كده تتحول الرسالة إلى توقع في النتائج، لدرجة أنه ممكن هو يقول لنفسه أنا أقدر أتوقع كل النتائج، أنا أعرف إيش راح يصير. أوكي، بعد كده تتحول إلى أنه أنا إنسان لا يمكن أني أغلط، أوكي أنا فوق الغلط. ما فيش إنسان ما يخطئ. وهنا تبدأ المشكلة. كيف تبدأ المشكلة؟ لأنه الإنسان يصبح أسير، الإنسان لا يصبح فقط هو أسير الفشل فقط، وإنما أحيانا كثيرة يصبح أسير نجاحه أيضا. طيب والله في عندي كلام مرة كثير، بس خليني نروح لمشاركاتكم. طيب مازن الغانم يقول يعطيك العافية مريم، حلقة فوق الروعة. شكرا لك يا مازن. انتو كمان ابو رائد يا هلا وسهلا. طيب ابو رائد يقول نجاح اليوم لا يضمن نجاح الغد. نعم، كما ان الفشل اليوم لا يعني الفشل على طول. غدا النجاح يحتاج الى استمرار وتطوير، والفشل قد يكون درس يقود الى نجاح اكبر. لذلك يجب أن لا تعتمد على نجاحك السابق، ولا تستسلم بسبب فشلك السابق. ركز على ما تفعله اليوم. نعم، أتفق معك يا أبو رائد.

طيب، يعني هذا كان موضوعنا اليوم، إنه كيف ممكن الإنسان ينخدع بالنجاح كما ممكن يتألم من النجاح كما يتألم من الفشل. بعض الناس يسقطوا لأنهم فشلوا كثيرا، لكن بعض الناس يسقطون لأنهم نجحوا كثيرا. الأول هزمته الخيبة، أما الثاني هزمه الغرور والثقة الزائدة. عشان كده لا تجعل من نجاح الأمس يغمض عينيك عن تحديات الغد، ولا تجعل سلسلة الانتصارات تجعلك تنسى أن كل يوم هو بداية جديدة واختبار جديد. نطلع فاصل مع عبد الله وراجعين.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وتعلم أنني أهواك جدا، أذوب وأي قلب لا يذوب. وتعلم أنني أهواك جدا، أذوب وأي قلب لا يذوب. وتعلم أن هذا البعد ذنب، فما لك عن ذنوبك لا تتوب. وتعلم أن هذا البعد ذنب، فما لك عن ذنوبك لا تتوب. هواك هواك وإن طواه السر طيا، يخبر عن تمكنه السكوت. هواك وإن طواه السر طيا، يخبر عن تمكنه السكوت. سيبقى في حنايا القلب حيا، أموت أنا وحبك لا يموت.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم معاً.